0: والحياة
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان والممثل والمسرحي، وجه من وجوه المسرح، وجه من وجوه التلفزة. نقول له مرحبا بيك، أهلا وسهلا في المونستير. كمال الكعبي، رحلة فنية، مسيرة انطلقت يعني عندها سنوات، يعني مسيرة مكللة بعديد النجاحات بالتتويجات من خلال الأعمال اللي قدمها، من خلال التأطير، علاقته أيضا بمسرح الأطفال وغيره، معناها من المحطات اللي هي في مسيرته. كمال الكعبي ضيفنا اليوم باش نحكيه معه على بدايته، حبه، عشقه للمسرح وللفن.
1: منين جيت والماشين كان فيكم؟ كان فيكم؟ أنا هنا في المطار، هاد باسبوراتكم.
2: ما عنديش باسبور، سرقوه.
3: عادي ربي تلوج على السرقة، مش تفرس فيها على جنب.
1: على جنب، على جنب، على جنب، على جنب، على جنب. حارة الساعة عاملين لي تنظيم إرهابي.
2: شنو هو؟ شنو هو هذه زاد إرهابي؟ على جنب؟
3: علاش ما الفرنسيين تنخافوا منه؟ هو هو هو هو
1: تنظيم إرهابي.
2: شبي عاود فيه؟
3: خاطر كان جاب تاريخ يكتب علينا وقرونا في المدارس. راهو هو ما حقرنيش.
2: شي ما فيه هذيك ما عرفنيش، احسب كان جاي عرفنا يعمل معانا هكا.
1: اللي بالو
0: كمال الكعبي، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا ومرحبا باذاعه المنستير. كمال الكعبي، ممثل مسرحي محترف. بديت ككل معت الفنانين اللي بداوا معت المسيرة الفنية بتاعهم، كنت منذ صغير معت من اللي أنا في المدرسة كنت ننشط مع النادي في المدرسة، وكنت معت نقدم مسرحيات، معتها كانت معتها ارتجالية، ما كانش معتها بمفهوم التقنية اللي تعلمناها متوا، معتها السينوغرافيا والإخراج ودراماتورجيا. كنا نعمل في مسرحيات كي نقلدوا الموجود في التلفزيون، نعاودوه. وقت كانت شيناب والماريشال عمار، وكنا نعاودوهم في المدرسة. وقتا بعد اكتشفتني معتها أستاذتي وتعرفت علي، قلت علاش ما تعملش تخدم ديما لهنا معتها في المدرسة. بدينا بشوي بشوي في آخر العام معتها، وقت كانت في المدارس يعملوا الحفل الختامي، خذيت جائزة أحسن معتها ممثل بالمفهوم المدرسة، مش معتها المهرجان المسرح ولا حاجة، ما قدمته. بعد دخلت الليسي معتها للمعهد، ننشط زيادة في المسرح بعيد على المعهد اللي نقرأ فيه، كانت فما مباني مهجورة هكا، كنا نعملوا هكاك وحدنا بضحك وكذا. زاد وقتها المدير يذكر بخير قال لي اش تعملوا، مو أمور قانونية، يجوا انشطوا هنا. عملونا وقتها نادي، ما كانش وقتها نادي مفهوم توا نادي مسرح، وقتها في الليسي اللي نقرأ فيه أنا، وقتها في الليسي برقة في مطر. بعد جانوا أطرونا بشوية بشوية، بدينا نعمل مسرحيات بشوية بشوية بشوية. هاي يا سيدي، فما شكون جاي قال لك انت موهوب معناتها، وعلاش ما تمشيش لدار الشباب؟ انا وقتها نزلت ما مشيتش لدار الشباب، كانت فما اللجنه الثقافيه، مشيت اللجنه الثقافيه عملت معاهم تجربه معناتها مش كبيره برشا في وقتها، انا مازلت اصغر واحد معناتها. وقتها سي محي الدين مزيكي جاء غادي اللجنه، بدينا نعمل في مسرحيه وبديت نخدم معاهم، بدت الموهبه تتقلك. بعد عملت تجربه صغيره وتحولت لدار الشباب. وقتها معنا المرحوم سي رشيد موسى الله يرحمه، هو اللي اثرني وعاونني، قابلنا في بدايه 89 وبدينا نعمل في المسرح. معنا سي رضا عملنا مسرحيه، ومن غادي بدت الانطلاق. خذيت جائزة وقتها أول مرة تعملت وتنحات، من بعد كان المهرجان المسرح الجهوي للشباب، وبعد الإقليمي، وبعد وطني، وبعد مغاربي، شاركت فيهم كله وخذيت جائزة أحسن ممثل في المهرجان المغاربي. كنت جائزة ذيك معناتها منعرج كبير في حياتي. من وقت ذاك بديت نفكر وديت نعمل في مسرحيات ونشارك، كل عام ناخذ جائزة أحسن ممثل في الإقليمي، جائزة أحسن كذا، كنت معناتها متميز في جهة بنزرت الحمد لله، وكانت عندي معناتها موهبة كبيرة معناتها اللي جي. من بعد قلت علاش ما واحد نشوفه يتطور أكثر. هبطت نسمع بالمسرح الوطني، وتمزلت صغير أنا وقتها، مشيت المسرح الوطني وقتها قلت لهم نحب نعمل المسرح معاكم كذا. بون قال لي واحد غادي، قال لي بون احنا محترفين، شوف تلقاش في ابن رشيد غادي. ما نكذبش عليك انا غادتني الحكايه، روحت باش نقول ندور اللوج روحت. معناتها سبحان الله بعدها في 94 يتعمل كونكور في المسرح الوطني وقت حشد ممثلين مسرح الغنائي وقت السيرك. وزاد تعمل في مركز فنون درامية بالكيف تعمل كونكور. بديت نخير أنا يعني نمشي هكا معتها اخترت كي نمشيت للكيف مركز فنون درامية بالكيف سنة 94 وقتها سي المنصف السويسي الله يرحمه وقت عملت مدرسة الفهن الفنون الدرامية والتطبيقية لمدة 3 سنين. عملنا التجربة هذيك مع برشا أساتذة ممتازين اللي هم تو مثلا كما سي منير العرقي سي صابر العامي مدام منيرة زكراوي سي علي خميري سي أساتذة برشا قرارنا في الدراماتورجيا في فن الإخراج في جمالية المسرح في بما هو معناتها متخصص في المجال المسرحي. تكوننا تكوين معناتها نظري ولكن التطبيقي كان أكثر. كنا نشاركوا في الأعمال معاه وقت عملت مسرحية مع سي فتحي بن عزيزة مسرحية الرقص على الجمر وقت أنا وسي البحر الرحالي وقت مسرحية ومعنا سي سامي المرة اللي تخدمت مع محمد حسين قريه وبعد خدمت أنا وبعد تتوالت الأعمال وخدمت مسرحية الدرنب ومعتها لموجه الأطفال مع سي الهاشم العاتي وسي مدام منيرة زكراوي وبعد تتوالت معتها تربصات واستجيت خرجنا البرة عملنا في المهرجانات الكل وبشوية بشوية بشوية والأعمال وبدت نتوجد بشوية بعد تحلت المركز الوطني مركز فنون درامية بصفاقس سنة 97 98 أنا التحقت بمركز فنون درامية بصفاقس إدارة الصبر الحامي الفترة هذيك وخدمت معهم 3 أعمال. خدمنا مساحة الشعراء كانت معتها نخبة من الممثلين معتها والمتواجدين منهم نذكر الفنان القادرة ديال المفتاح الفنان كذلك كوثر الباردي وشعراء وبرشا ممثلين وكنت أنا من بينهم. بعد عملنا مساحية محير سيكا بعد عملنا مسرحية للأطفال مع سي الأزهر بوعزيزي عودة نسيت العنوان أما خدمنا مع سي الأزهر بوعزيزي عملنا مسرحية. بعد وقت تقابلت أنا ومدام دليلة واقترحت علي إن باش تعمل عمل أنا فرحت الحق معناتها وقتها. بعد توجهت لتونس وبدت الرحلة خدمنا مسرحيات منهم بدينا النار تخلف الرماد 2003 وبعد بدت تتوالت الأعمال معتها ممكن أكثر من 25 عمل مع مدام دليلة معتها معظم الأعمال دار حجر التمرين نفس قمرة 14 البوابة 52 عدة أعمال معتها وكانت مشاركات البرة وقتها مزلنا وخرجنا لإيطاليا مشينا لإسبانيا مشينا للمغرب مشينا للجزائر مشينا للأردن عملنا جولة كبيرة بالعروض ذي وآخرها معتها مسرحية الحشاشين اخذت بها جائزة أحسن ممثل في الأردن وقتها جائزة أحسن ممثل وتتوالت من الأعمال التلفزية كنت زادة من خلال الأعمال هذه كانت بينات برشة تجارب أخرى. عملت مسرح المهرج الكلون خط التكويني أنا المهرج المسرح مش المهرج التنشيطي العادي كذلك كونت مهرجان مخصص لمهرج المسرح الطفل بماطر مهرجان ماتيروس عملت تجارب أخرى وتربصات كنت زاد نواكب في التربصات هذه وبعد جتني معت الفرصة معت المسلسل خدمت مسلسل هو ثم التجربة عملتها وما أنا ما وصلتش في قناة 21 بعد خدمت مع فما إخو زمان عودة المنيار كمجد سلامة نسيبتي العزيزة شوف لي حل الدوامة عدة مسلسلات خدمناهم بو هي تجارب مش كبيرة برشا مي أدوار صغيرة وكان فيها تميز
2: قالوا جيبوا عبد المومن جيبوا حسنا بني تحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق الفوق والبيت إن شاء الله في المخط الجاي لا مجال للجدال.
0: كما قلت تنوعت التجارب كمال معاك ما بين المسرح ما بين المشاركة في الدراما التلفزية والأكيد تجربة هذه معناها زادت من ثراء التجربة متاعك والبدايات فخطر كل واحد معناها في بداياته أو في عشقه معناها للمسرح أو لفن التمثيل بصفة عامة أنه يتأثر بحد يعني يتأثر يكون عنده كسمبول هيك الحد هذيك اللي نجم بالحق يبدأ مغروم به، مش نقوله إلى حد التقليد لا، لكن متأثر به نوعا ما. كمال الكعبي في بدايته معناها وانطلاقته باش كنت أثر معناها من عمالقة الفن في تونس خاصة.
4: تأثرت برشا ممثلين معناتها سوى في تونس أو خارج تونس، وأنا زاد شارك زوز أفلام سينمائية. كنت متأثر بمحمود المليجي وقتها كنا صغار، كنت نتفرج فيه كان الممثل هذاك مرعب معناتها يتقمص الشخصيات، وكان ممثل كبير. وقتها كنا احنا نتفرج في احنا صغار، كنا نتفرج في المسلسلات، كنا زاد نتفرج في حسن الخلصي الله يرحمه. وقتها كنا نتفرج صغار في حسن الخلصي، وقتها كانت في الابيض والاسود معناتها. بعد بشوي بشوي كل مره نكتشف معناتها ممثلين اللي انا نرتاح لهم معناتها، ونحسهم اللي هما صادقين في الاداء معناتها. والحمد لله معناتها في تونس الحاجه الباهية ان ممثلين القدم الكل ممثلين معناتها مبنيين على الصح نقولوا احنا. مثلا نستحضروا مثلا ذاكرة توسط مثلا مدام دليلة، مثلا مدام دليلة أنا متأثر بها قبل، كنت نتفرج فيها وكنت في يوم ما نخدم معها وكتب المكتوب مع معظم الأعمال، كما مثلا سميك حسن الخلصي، كما سي فتح الهداوي مثلا، حتى في الجيل متاعي أنا معتها يعجبني زاد عبد المنعم شويات مبني برشا برشا ممثلين معتها باش باش نقول سمو ناس ما سموش ناس. أما في تونس عندنا الكفاءات وعندنا ممثلين طراز رفيع.
5: محطات من مسيرة مبدع.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
3: كمال الكعبي كما قلت يعني كنت ذكرت معناها تبارك الله عليك في فن المهرج, وفن المهرج فن موش سهل, فن صعيب, مش أي فنان ينجم يكون مهرج هكا ولا ليه. والمهرج معناها باش يجلب الانتباه وباش يجلب معناها انتباه الجمهور بالطبيعة والناس اللي قاعدة المحيطة به زادا مش بالسهل. فهذه ملكة أنا نقولها ونقول إنه هذه ستاندون معناها الإنسان مخلوق به ويزيد يطور من إمكانياته أكيد بالفرجة وبالتواصل وبالتجربة. ففن المهرج يعني أنا نعتبره فن موش سهل حتى تعرف يعني نعرفش توافقني رأي ولا
4: أكيد فن المهرج هو فن قائم الذات ومش كل ما يعمل التهريج ولا يسمى فنان في فن التهريج هو فن قائم بالذات. مثلا في مش بشرطه في اللبس ولا باش يعمل مكياج معناتها صحيح ذا بطاقة معناتها الفنان المهرج. فن المهرج هو فيه تقنيات فيه كما انت دوم عند ربي تكون ولا ما تكونش. هو انه من اصعب الفنون هو فن المهرج. اللي ينجح في فن المهرج نجم ينجح في الادوار الاخرى لانه هو يكتسب الاحاسيس, هو مبني على الاحساس اكثر منه بالكلمه. وكذلك انا تكونت عند معناتها برشا معناتها فنانين اختصاصهم معناتها الفن المهرج. مثلا سي الهاشم العاتي, سي خدمت زاد مع سي رزال عبد الله, خدمت معناتها في تكويني خدمت مع برشا تجارب معناتها في التكوين الفن المهرج والفن ممثل بصفة عام. كذلك ميشيل بروزا معناتها في الفرنسي, خدمت مع جاك نسيت الاسم من بلجيكيا في فن المهرج. معناتها زدت صقلت الموهبة خاطر أنا قبل كنت حتى صغير نعمل في التهريج ونضحك ونبدأ نعمل في نقلد نعوج معناتها وجهه ونعمل في حاجات طبيعية. بعد كي دخلت للدومين الفن المسرحي فهمت التقنيات خذيتها اكتسبتها هذيك اللي عاونتني باش نطور من امكانياتي. وكما قلت لك راهو لوفري كان ترافاي با الي اون شوماج مي لارتيست كان ترافاي با الي اكزيست جامي. الممثل بصفه عامه هو يبني على الاحساس, يبني على الخدمه هي اللي تجيب. وهو كما قلت لك كل ما يكون احساسك صادق توصل, لأنه الفن خاصة الفن المسرحي ممثل صادق أو لا يكون.
3: كمال الكعبي أنا نعتبر معناها الفنانين اللي يتلونوا من دور لدور إن كان في المسرح وحتى معناها في الدراما وحتى في السينما, هذا هو الممثل الحقيقي الحقيقة اللي يلبس الدور كما هو. راو كمال الكعبي إنه ما شاء الله عليه يعني فنان يحذق الدور متاعه بتفاصيله كما هو. معناها كمال الكعبي ما يشبهش في تقمص الأدوار.
4: صحيح, هو أنا في تقمص الأدوار متاعي ديما كما حكيت لك كل ما ناخذ شخصية خاصة مع مدام دليلة في الأعمال أول ما حاجة نستلبس الساعة لأنه حاجة جديدة باش نعيش معاها يلزم نفهم التفاصيل فهمتني في التنفيس كذا. وزيدها معناتها نشوفه في المجتمع هي شنية, نشوف شخصيات في المجتمع نتشبع من الشخصيات متواجدة في الدنيا ناخذ منها. وزيد في المسرح علاش في المسرح خاصة في الشخصيات في المسرح إني نتلون إنه في التنفيس في النظرة في الحركة في المسرح نقوله الوضعية الدرامية تؤدي للحالة النفسية والعكس كذلك, معناتها الحالة النفسية تؤدي للوضعية الدرامية. معناتها كل ما تكون الحالة النفسية بتاع الشخصية ذيك هي اللي تأثر مع تقنيات مع الصدق في الأداء توصل تقنع المتفرج انه مش انت الشخص، هذا الشخص والشخصيه، وفي كل شخصيه نخدمها هي ما يلزمش تكون شبيهه للشخصيه اللي تعملت، مش كما شخصيه الديواني، كما شخصيه حسن الصباح، مش كما في قلب الرحى، في كل شخصيه. حتى في التلفزه كي نعملك الدور نتاع نهار اثنين تحس اللي انا نبني في شخصيه، مش معناتها حفظ نص واديه. وحتى مره في اسبانيا ثم مخرجة في بعد كشافتني الدور بعد قلت لي انت اللي كنت سيرسان، قلت لها ايه، قلت لي ماكش نورمال، قلت لي بين كبير برشا جيوم، قلت لك صغير قصير، معناتها حتى في الفرجة كتعود في ادائك تصادق شكلا ومضمونا تتحول، معناتها من مش نفس الشخص بتشوفه على ركح، ومش نفس الشخصيه تشوفه في كل عمل. هذاك علاش انا في كل شخصيه نحاول نكون مغاير للي عملته، اول حاجه احترام للشيء اللي نعمل فيه، وحاجه ثانيه اني نبني انا في تاريخ معناتها الفني انه نكون الممثل كالحرباء، ما لازمش كل يوم تشوفه وروح حتى نفس الدور، ما لازمكش تكون كما بديت كما انتهيت في الراح. وزاد حاجه اخرى في الفن المسرحي الان وهنا، نجم اليوم تشوفني انا في الاداء في الحاله هذيك، وغدا تشوفني حاله اخرى، كل مره نطور من تقنياتي من الاداء بتاعي، ونحاول كما قلت لك ان نعيش الشخصيه هذيك، وما نخرج من الشخصيه نتعب. علاش؟ خاطر ما تنجم تخرج من شخصية وتدخل في شخصية أخرى، فما معاناة، لأني أنا نلبسها نعيشها راهو، حتى في الليل بعد ما نقرأ نص وحتى كي يعود عندي عارض عود خايف منه غدوة تبديني أن ما عملتش هكا نزيد هكا نخزر الخزرة هذه نقرأها، وسيرسان معناتها تجيني حالات أخرى نعيش الشخصية معناتها نعيشها.
1: محطات
2: محطات
4: حكاية وما فيها واحد يتعارك مع حقيقته، ماشي في باله غلب روحه، حقيقته ديما تغلب، طيب يخطرش على بالك اللي كنت خدم حزام نخدم كل خدمتها، ما خليتش خدمة ما خدمتهاش، خدمت في عطرية عند محامي، في الزيتون نبيع في الصاشيات في كوشة، اللي خدمت عندهم الكل قارين عند نفس المدب، واحد منهم مترو الطحبان ساعة وربع وأنا نمشي على السقاية ونزرب، أنا وصلت له وقال لي حنك الباب. أنا لو كان مش هالكرية حطيت ولادي في عيني خبزهم وحليبهم وكوشهم، ولا لعاد نضرب فيها حتى ضربة، استعوضت من الشيطان، بالرغم سبانه وتهنتيله ليا حملتها وسكت. بعد مدة طردني قال لي وفت الخدمة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
4: وهو رو اللعب الدرامي يزمك انت تتقمصها الشخصية من حتى كي نبدو نحل في الشخصيات رو عمرها قداش تعيش محيط به الكل، كي انا نأدي الشخصية نحترم العمل اللي نخدم فيه، نجي قبل الوقت نراجع نصي، نمشي نتفقد الركح قبل ما نطلع. انا مثلا انا من الناس اللي يعرفوني حتى في اللي معايا نطلع نتفقد الركح، وين باش ناقف وين باش نمشي وين نتحرك، نشوف الكواليس، عباره نعمل تمشيط كامل قبل ما نعرض، لانه هي امانه ونخاف. انا راه نخاف ميش نخاف من رده الجمهور، ديما ماذا بي انا، هو شنو الطموح الفنان بعد ما تأدي التصفيقة هي الجنح بيك، والتصفيق الصادق اللي يجيك يطلع لك يقول لك برافو يعطيك الصحة محليك، هذه هي احنا نخدم على الكلمة هذه،
5: خاصة تكون منها من خارج حدود الوطن.
4: أكيد الحمد لله احنا حتى كي نخرجوا خذينا الجوائز وشرفنا بلادنا وشرفنا تونس، وحتى كما قلت أنت اللي تفرجوا ديما المسرح التونسي معناتها متصدر المسارح. وكشخصية نحكي على شخصيتي أنا، كنت الحمد لله كل من نخرج وقدم يجوني يحملوني يعاونوني يقول لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وإن شاء الله نشوفوك.
6: قالوا شوفوا جيب عبد المؤمن جابوا حسن بني تحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق لفوق والباقي إن شاء الله في المخط الجاي. لا مش الجدال.
4: والله انا في الوقت كي مشيت للكيف للممثلين اللي قدام هذه كي معناتها وحكينا معاهم وكانوا معناتها يحسوك اني عندك الصنعه والى سي محمد بن عثمان الله يرحمه هذا ممثل كبير معناتها في فرقه الكيف كنا نحكوا معاه وقت نجوا له بعدها يجينا غادي كي سي الزهري السبعي كنا نحكوا معاه هذو ممثلين كانوا نتقابلوا معاهم في المجتمع زاد العادي كان مثلا استاذ كان يقري فيا قبل كان يقول لي انت تبارك الله عليك موهوب كانت معناتها كل لقاءات كان سي كمال العلاوي كان يحبني برشا وكان يسميني يقول لي انت الرحاله ديما يعرضني بالساك نتنقل يقول لي انت الرحاله راك في المسرح وكتب علي مقال وقتها في دار حجر مسرحيه دار حجر مع اخراج الفنان دليله مفتاحي كذلك سي انور الشعافي ربي يشفيه تفرج فيه في عمل المهرج وكان معناتها يشكر فيه برشا ويقول لي انت من الممثلين القلائل اللي يتقن فن المهرج وشافني في اعمال اخرى مع الفنانة دليلة مفتاحي اللي كمل بوابة 52 وعدة أعمال أخرين برش شادة سيموني العرقي اللي نتقابلهم معناتها الحمد لله نلقى كان الانطباع الباهي وكان التشجيع لأني أنا ديما كي نخدم نخدم بصدق ونخدم معناتها بمحبة للشيء ضاي معناتها من غير حسابات وأنا على الأقل عديت وقتي كل حتى في تحدي مع الدار في تحدي مع برشا حاجات وحتى في الوضع المادي والمهنة وبرشا حاجات ضحيت من أجل أمها الله يرحمها هي اللي كانت تشجع فيها الوالد ما كانش متحمس اتحمس في بعد كي ولينا في التلفزة كي ما تفهم الحكاية شنو هي هذيك هي
3: كمال الكعبي لحد الآن معناها نعتبروه أنه محظوظ رغم اللي حضورك في الإعلام قليل جدا أنا نعتبره
4: الحق أنا الحاجة اللي بيها فيه أنا دي متفائرة مانيش باش نبقى تباكي مظلوم ولا ما خذيتش حقي ولا كذا صحيح لكن من ناحيه اللي عملته انا في تجربتي البسيطه هذه مقارنه ما خذيتش حظي معناها حتى على الجانب السينمائي او الجانب التلفزي مثلا انا عملت زوج تجربتين مع الفنان كلثوم برناز الله يرحمها وجيلاني السعدي وقتها شافوني كنا باش نخدموا اعمال اخرى ما سهلش ربي التلفزه كذلك زاد كنت نجم نكون يجيني دور اللي هو يعمل منعرج معناتها لانه ما كما نعرفوا للاسف التلفزه هي اللي تبين الصوره نتاع الفنان العكس تو ما هو نورمال ما هو المسرح الناس ما تعرفش تمشي تتفرج وتكتشف فما شكون ما يعرفنيش كما قلت انا تو عندي اكثر من 30 سنه معناتها ولا اكثر نعم في المسرح فما شكون يكتشفني تو يقول لي وين كنت للاسف انه الاعلام انا ممكن انا نكون زاد مقصر وثم زاد الاعلام اللي يعرفك وما ينجمش اللي مناسبه او ما يستدعكش في برنامج او ما يحكيش عليك او الحمد لله انا تو اذاعه مستير الحق تربي ما قصرتش وبعد التكريم اللي عملته في المستير زادة صار معتها تعريف شوية الحمد لله يعرفوني أنا في القطاع الفن المسرحي كأصحابنا يعرفوني ونعرفوا بعضنا أما العموم ثم شكون ما يعرفكش يتفرج في التلفزة معتها ما شافكش في التلفزة ماكش معروف هذيك الحاجة اللي تقلق شوية كان من المفروض روى يكون الأعمال المسرحية تتعدى في التلفزة يعرفوا بها يعملوا تحسيس أكثر للمتفرج باش يواكب العروض زاد أخرى يلزم المذيعين والمنشطين والإعلام يواكب الأعمال المسرحية باش يعرف كمال الكعبي وغير كمال الكعبي المخرجين السينمائيين والتلفزيين زاد يشاهدوا الأعمال المسرحية اللي هي تبين قيمة الفنان الصحيح من الفنان اللي هو معناتها هكاك وبرا تو مثلا انا ثم مخرجين يكتشفني من بعد يقول لي اخي انت عملت تجربه نقول له للاسف انا عامل تجارب المشكله انه ثم مخرجين ما يتفرجوش في الاعمال المسرحيه وممكن زاد يتفرجوا في الاعمال التجاريه او الاعمال اللي فيها معناتها ممثلين معروفين معناتها نورمالمون هو يلزم يواكب الاعمال المسرحيه كل الحمد لله انا متفائل ولا بأس

0: تو اكتشفنا من خلال كمال الكعبي، كمال الكعبي الفنان والممثل والمسرحي، لكن باش نكتشفوا زاد كيف كيف كما قلت انت، انت متفائل معنا كمال الانسان، كمال اللي يعيش، اللي هو ولد ماتر، اللي هو ولد بنزرت، اللي هو خارج من طينه طيبه جدا، كمال الاخلاق، ممكن معناها هذا اللي يخليه ما يكونش هيك متواجد يعني كما قلت انت في البلاتوات، على خاطر ما نرى انه الجراه على الركح، الجراه في كل الادوار اللي قدمتها يعني فيها بالطبيعه، لكن يلزم يكون الانسان يفك بلاصته زيادة حتى على المدى، انه باش يكون موجود معناها في المحافل، باش يكون حاضر معناها في الملتقيات، في المهرجانات، يكون في الصفوف الاولى، يعني هذا هو يساعد الاعلامي زاد كيف كيف انه باش صحيح الاعلامي اذا كان ما يكونش معناها مواكب ويكون عنده ثقافة كبيرة برشا معناها في المجال هذايا، في المجال الثقافي والفني، فإنه ما نجمش يتعرف ويعرف معناها خاصة بناس أنا نعتبرهم إلى حد الآن رغم نجاحاتهم من وراء الستار. هذا هو شو نقول، لشكون تقول شكرا الساعة، لشكون تهدي بقة ورد، خطر أكيد فما ناس عندهم بصمة معناها في حياتك كمال الكعب.
1: أنت تو استفزيتني، أنا تو بالنسبة لي أنا تعامل مع الناس كل معناتها باحترام وبحب، حتى اللي ظلمني رو صدقني من ما تبعش الشيء هذا، لانه انا عندي ثنيه نمشي فيها وما مش مركز. بالنسبه تقول انت مثلا الاعلام ولا تلزم ما خذيتش حظي، انا عندي مبدا نعيش به زاده، عز نفسك تصيبها، ما نحبش نستجدي. ولا قبل كنت نمشي نعمل كاستينج وطو مازلت نعمل كاستينج، اما ما نمشيش نبدا نحاول واعطيني، كان شفتني ما اعطيتني دور ما شفتنيش في هذيك مش لازم معناتها. وزيدك اكثر من هكا، انا تظلمت رو بالنسبه للتلزم، كيفاش تظلمت؟ وبالنسبة حتى للسينما، أنا كانت مثلا عندي دور نحيت منه، فهمت هي الطرفة باش نحكي هيك. أنا مثلا كان عندي مسلسل نخدم فيه قبلها بنهارين، عملت أكسيدون وقتها ضربة يدي، عملت جبيرة، خدمت معاهم بعد نحوني، كي نحوني مش المشكلة راك نحيت، ما علمونيش ونستنى أنا وقت باش نجي وكذا كذا، اللي من بعد قالوا لي راهو استغناوا عليك مش عارف شنو، وفما شكون اللي حرضوا ونورمالمون حق، قلت ليه مش كاتب بعدها. شوف معناتها علاش يقول لك ربي عنده كل خير، يكلمني سي صلاح السيد الله يرحمه، قال لي عندي في نسيبتي العزيزة عندي رولك تنجم تجي، قلت له راني مضروب في يدي، قال لي حاجتي بك بجبيرة، وخدمت دورك المهبول هذاك في نسيبتي العزيزة بجبيرة حقيقية هذيك نتاعي، فهمتني. السينما زاد كيف كيف، شافوني في فيلم خرمة على كل النظرة نتاعي انا يعني. ثم مخرج كلمهم قال لهم حاجتي بك الممثل هذاك، قابلت مخرج فرنسي شيف شيخ علي وعملت له دي كلونيسكو، عملت له قال لي عندك بيرليسكو عندك كذا وعندك روجار، واختاروني متغدوا كي مشي نعمل كونترا تبدلت، قالوا لي لا مش انت كذا كذا، وليت مشيت ترى واحد معناتها ملي نستجدي وانا نمن باللي كتبه لي ربي باش نلقاه. الهدف الوحيد نخدم نسطر ثنيتي، لا تعنيني معناتها اللي تقال واللي ما تقالش، اللي يعاون واللي ما يعاونش، اللي يمن بيا ويقرب لي يفهمني مرحبا. بالنسبه تحيه لكل معناتها اللي يحبوني ويحترموني، وانا مبدل نفس الشعور، واللي مثلا مازال ما اكتشفنيش توجي وقت يكتشفني، ونعيشوا بالحب ونعيشوا بالامل، نعيشوا هذا الدومين بتاعنا احنا الفن، لكن ما تتسامحش وما تكونش تحب الاخر وتتواصل معاه بالمحبه، حكايه فارغه هذا الدومين. ولا بأس ديما انا ديما متفائل والحمد لله.

0: خلينا نبعد شوية من أجواء المسرح وكل الفنون والأكيد غرامك بالفن بالموسيقى. شنو تسمع في أوقات الفراغ، في أوقات اللي أنت تبدأ مثلا ما عندكش مثلا مسرح، ما عندكش ما تخدم، فالأكيد عندك معنا نشاطات أخرى وهوايات خاصة أخرى كمان الكعبي.
1: أنا كنت بتعدد الهوايات، أما مع المسرح خذي لي برش. مثلا أنا كنت بطل جهو في الكاراتيه، ما تحصل على الحزام البني، كنت باش ناخذ الحزام الاسود وكنت باش ندرب، لكن بعد عملت الجيمناستيك زاد كنت اضم الرياضات. بعد تو نعمل في التكوين للوليدات في المجال المسرحي، الوليدات الصغيرين في دار الثقافه نعم النادي نكون فيها هذاك، نلقى حتى ما نعملش مسرحيه فقديم متواصل. بالنسبه للفراغ عندي صحابي نقعد في القهوه نمشي ونحوس ونخرجوا، عندنا مناطق في ماطر جميله برشا، نمشوا كيما نقولوا جبل الشك، نمشوا لواد الزيتون، نمشوا للمناطق الدائره بالخضار اللي عندنا، نمشوا نتنقلوا مع الفنانين زاد، كي تقعد فما سفره نسافروا نكتشف نسمع الاغاني زاد المريحه، نقعد في البلاصه الجميله الاغاني مثلا برشا مثلا، وكل وقت وقت مثلا مثلا فيروز تشيخني الصباحات مثلا، غاليه بن علي عندها برشا تجارب. انا نعيش اللحظه كي نسمع موسيقى اللي تمسك فهمتني، وفيها احساس صادق برشا مثلا ام كلثوم، وحتى الأغاني البلطي نسمعه فهمتني. ما عنديش معناتها مشكلة أنه تسمع فن معين، نسمع الفن الصادق اللي يمسني ونرتاح له. هذا هو معناتها شنو آخر، معناتها نعيش طبيعي جدا، ما عنديش معناتها نعيش في برج عاجي وحدي، حبيب الناس الكل نضحك ونفدلك، كنت عود فما ديزاكتيفيتي كولتيرال نعاون نقدمه هكا هو.
0: كمان الكعبي شنو يفرح؟
1: يفرحني اللي يفرح الناس الكل، معناتها كي نشوف انا سعاده عند الاخرين نعود فرحان. صدقني ما عنديش توا في العمر هذايا طموحي، معناتها شنو طموحي اني هني كل ما ناخذ دور ننجح فيه نعود سعيد، تعود اللي دارين بيا فرحانين، هذاك هو عايشين بالشيء هذاك. معناتها تقول انت الوقت ضاع برشا حاجات، تو ندير كل وقت في يوم ما ان شاء الله.

0: رغم التفاؤل لكن يجي فترات فيها ألم. الحقيقة أكثر حاجة تألم
1: برشا حاجات تتألمني إنه قرآن الجميل وإلا مثلا واحد تمشي معاه بصدق هو يبدي يعمل في خلفية أخرى لأني مش باش نمجد روحي لكذا. أنا بعمري من سامحوني بالكلمة ما خدمش مخي يعني. نمشي طبيعي جدا. اللي تغيظني أنه نمشي معاه طبيعي هو يفكر في العكس يبدي يحسب في حسابات. هذيك هي اللي تغيظني راه. ما عدا ذاك ما يغيظني شيء لأنه كل شيء مكتبه لي ربي. أنا خاطر أنا نفز الصباح أقول يا ربي الأعمال عليك اللي مكتبه في حياتي. كما أنا عندي فلسفتي الخاص الإنسان عنده بداية وعنده نهاية. في الوسط أنا نتصرف في معاملاتي مع الناس نكون ما نضرش العباد نكون مثلا نحب العباد اللي باش يجين بعد هذاك انتباع. كان ظلمني باش تغيظني أكيد أما شنو تغيظني خاطر ما نعملش رد الفعل يعني. فهمتني لو جيت أنا نعمل رد الفعل نكون أنا عليز مين نقول ميسالش تو يجي نهار وبرشا ظلموني ومن بعد جو اعتذروا والحمد لله.
0: آخر تجربة مع التلفزة التونسية.
1: آخر تجربة السنة خدمنا مع الفنانة والمخرجة هاجر اللافي خدمنا كود زين سلسلة هذه خدمنا في الوطنية. كان لكل ممثل معناتها عنده حصة خاصة به كضيف. الحمد لله اليوم خدمت السنة خدمنا عندي حضور به متميز الحمد لله لاقى إعجاب اللي تفرجوا فينا وحتى في البلاتو غاديك. وعلى فكرة أنا قبل ما نحكيش على السلسلة هذه كنت نجي من معطل نحكي قبل نجي للبلاتو السبعة متاع الصباح يبدو هما التسعة وبعد ثم ممثلين يجون بعد نحكي لك كيفاش وساعات نصور آخر الناس نصل نحكي لك التضحيات كيفاش نضحي معناتها في اللوح. وهذاك علاش هم يحترموني في الانضباط في العمل في احترام الآخر في مع اللي يخدم معايا ديما مذهبية كل شيء يوفى. تبقى السمعة متاع الفنان هي السمعة اللي راس ماله هذيك باش نهار يقولوا كان به خاطر شنو باش يذكرك بغض النظر الوثيقة التصوير متاع الفيلم والشخصية تبقى زادة سيرتك وأخلاقك هذيك مش يبقى تحكي بهم العباد. بالنسبة آخر مسلسل كود زين مع هاجر اللافي إخراج هذا هو معناتها خدمنا برشا مسلسلات وكنا أكثر من 15 مسلسل.
0: شكرا لك كمال الكعبي خذيتنا في جولة الحقيقة حلوة برشا في بدايات الفنان والممثل كمال الكعبي في محطات كمال الكعبي تعلم برشا من الدنيا معناها. خلينا شو علمتك ساعة هالدنيا؟
1: الدنيا علمتني أنه بالصبر بالعمل بالتحدي وبحب الناس توصل بحول الله.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
2: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
1: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
2: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير، يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.

0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
1: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ

0: جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء، وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعارض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية. ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا، لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج. هل أنا ماشي كويس في الرسالة؟ الفكرة مربوطة؟ مؤسسة تأسيس جيد؟ برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
1: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة. فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمض 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود
2: بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة. كنا نحضر محاضرات طه حسين في

قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاع أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا والديوران وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين الجانبين.

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيط. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64، بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من الآخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارعوا على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي يعني، فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة والتي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل. يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث، نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط، تلك جماعة. جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع، هكذا يكون الحال. ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة بالحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة، هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستلهم.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرء ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة حقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلده، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
0: و
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل بذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

أيها السادة الكرام، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، ورجاؤنا من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقاب

ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

مكروهم بل زجل للذين كفروا مكروهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت

0: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الرعد.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغمة عن بلادنا، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا بعينك التي لا تنام.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب.
0: دعاء الكروان.

0: أنا ذا جئت في موعدي يا خالي يسار، فأين هي مهدو؟ هل أتحدث إليها كما أشرت علي؟
1: خذ مجلسك يا جامير، لعلك ستنتظرها قليلا، فإن مهدا خرجت في حاجة لها منذ حين ولن تتأخر في عودتها.
0: أتأذن لمهد بالخروج من الدار؟ والشمس آلت إلى زوال يا خالي يسار. لا لا لا، أظنك تبالغ في الدلال لابنتك بعض الشيء.
1: ابنتي مهد فتاة حليمة وشجاعة، وليست بذات دلال يا جامير، بل أنت من أثر دلال أمك لك مذ كنت صغيرا، فأصبحت على ما أصبحت عليه آفة بشعة تلتهم القريب والبعيد، ولا تتوانى عن فعل أي شيء لتغنى وتشبع.
0: يبدو أنني فتحت شهيتك لتغل في ذمي وتنكل بي يا خالي. من؟ من؟ مهد ابنة خالي العزيز.
2: مكانك مكانك يا جمير، لست بذات شأن عظيم كي تنهض هكذا لمقدمي.
0: بل أنت ذات الشأن الأوحد والسلطان الأجل على كل جوارحي يا مهد، فأنت مليكتي وأن
1: هذا الهراء الذي تهذي به في حفرتي؟ أنسيت نفسك يا ابن أخت؟
0: عذرا يا خال.
2: دعه يقول ما شاء له يا أبتي، فوعزتك أنت لن ينال هذا الشقي المغرور مني سوى الأحلام الغبر والسراب والأمان السقيمة.
0: ويحك، مثلي أنا لا يحلم ولا يتمنى، بل أقطف رغباتي جنيا دون عناء. وقد أعلم أنك لا تطيقيني منذ كنت طفلا، ولكن أعدك أنني سأنالك ولو بعد حين.
1: أخرج، أخرج من داري أيها الوغد.
0: صبرا صبرا علي، أنت وأبوك يا مه.
1: قلت أخرج في الحال يا جامير الوغد.
2: على رسلك يا أبتي، لا تجهد نفسك، ها هو جامير يخرج مغاضبا خائبا لا يلوي على شيء.
1: لو كان بي بعض القوة والبأس لقطعت عنقه.
2: لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس، ادخل مخدعك واسترح، إنك صاحب علة تزمك الراحة والسكينة، ولا تخشى من تواعد جامير الشقي، فلن يصل إلينا كيده، صدقني يا أبي.

وجاء التكليف السماوي إلى سيدنا هود عليه السلام ليحمله الله سبحانه وتعالى شرف النبوة والرسالة إلى قوم عاد والأحقاف وما جاورها من أصقاع مكتظة بالناس الكفرة وعبدة الأوثان والطواغيت. فخرج النبي هود عليه السلام إلى قومه وشمر عن ساعد الجهاد والبسالة في تبليغ رسالة ربه تعالى منذ أول يوم كلف فيه للنبوة، فبدأت رحلة الصراع الدؤوب بينه وبين الطغاة والجبابرة المشركين.

0: يا هود، ألا تكف عن الذي جئتنا به؟ إنك تحرض الناس على آلهتنا العوالي.
1: لا، لن نستجيب لما تدعوننا إليه يا هود.
0: لن نترك آلهتنا المقدسة ولن نتبعك يا هود. العزة لهراء ولصد وصمود. العزة لهراء ولصد وصمود.
2: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.

0: ما أشد قلقي وخوفي على هود يا مهد، فلقد أثار عليه سخط عاد أجمعها بعد أن دعاهم إلى دين جديد وإله جديد. والأدهى من ذلك أنه أخذ ينفي القدسية عن الآلهة العظام،
1: بل دعاهم لما يحييهم في الآخرة حياة طيبة. يا أبتي، إن هودا مبعوث الرحمة من كون إله السماوات والأرض وإله الناس أجمعين.
0: ماذا تقولين يا مهد؟ أوصبأت عن آلهة قومك واتبعت دين هود؟
1: نعم نعم يا أبتي، نفضت عن نقاء فطرتي وسريرتي غبار الشرك والجهالة، وتهافتت أنوار الهدى تنير سبيلي إلى الله الواحد الأحد، بعدما غبيت بظلام الضلالة الدامس سنين طوالا خلت. إن الله قد اشتبى هودا نبيا لهذه الأمة يا أبتي، وقد تيسر لي بفضل الله تعالى ورحمته أن أنصت إلى دعوة هود، فآمنت به نبيا وبالله إلها لا شريك له، فهل لا تشرح صدرك للإيمان يا أبتي؟
0: ولكن علي أن أستمع إلى ما سمعتيه من هود يا مهد، فإن كانت دعوته حقا ناصعا اتبعتها من فوري، وقد أعلم أن هودا لم يدعو إلى باطل أبدا.
1: إذن سأعلمك ما علمني هود يا أبي.

0: لن نسكت عما يفعل هود الشقي بألباب القوم يا بني عاد، إنه يهين آلهتنا المقدسة بدعوته إلى إله واحد، بل يريد أن يلحق بنا العار في أمصار المعمورة إذا ما تركنا آلهة آبائنا الأولين واتبعنا دينه. فالرأي عندي أن نقتله.
1: لا لا، رويدك يا جامير.
0: عيدي، وما الذي تراه في هود يا والب؟
1: أرى أن نداهنه ونجادله بدءا.
0: وفي مذاك يا والب؟
1: إن هودا كما تعلمون يا بني عاد سليل آباء كرام، ما زال الناس يقيمون له وزنا بيننا، فإن قتلناه انقلب علينا أنصار آبائه من كل حدب وصوب يريدون الثأر له.
0: اللعنة. صبرا علي يا هود، صبرا.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. يبين لنا المولى عز وجل في هذه الآية الصفة الأساسية التي جعل عليها أمة الإسلام، وهي صفة الوسطية. ووسطية الأمة هي من وسطية الإسلام، وبناء على ذلك فكل من حاد عن هذه الوسطية فهو ليس من هذه الأمة في جوهر صفاتها. والوسطية تعني الأفضلية والخيرية والعدل والتوازن والقسط، لأن أعدل الأشياء أوسطها، وأفضل الأشياء أبعدها عن الغلو والتطرف. والتطرف إمساك بأطراف الأشياء أو الأفكار، ومن يمسك بطرف الشيء لا يعتبر إمساكه قويا سديدا كالذي يمسكه في وسطه ومركز اعتداله وارتكازه. ووسطية الإسلام صفة ثابتة له في جميع أحكامه النظرية والعملية والكلية والجزئية، فهو دين وسطي في العقيدة بناء على أصول التوحيد، الذي هو وسط بين الذين يؤمنون بآلهة متعددة والذين لا يؤمنون بأي إله. وهو منهج وسط بين الماديين الذين ينكرون الروح، والروحانيين الذين يعذبون الجسد ويحتقرون الدنيا. كما أن الإسلام دين وسطي يجمع بين الفردية والجماعية في نظرته إلى المجتمع، وهو وسط بين التشدد المفرط والتساهل المفرط إلى حد الميوعة، كما يدعو إلى الوسطية في الإنفاق دون إسراف يؤدي إلى التبذير أو تقتير يصير بخلا وشحا. وهكذا الإسلام في جميع تعاليمه يدعو إلى الاعتدال المناسب لطاقات الإنسان، فلا يتركه بلا تكليف أصلا، ولا يكلفه بما يفوق طاقته. وجوهر الوسطية هو الاعتدال والاستقامة والتوازن. وعندما تتمسك الأمة بهذه الوسطية تكون أمة فاضلة خيرة، تستطيع أن تؤدي وظيفة الشهادة على الناس لا وظيفة تنفير الناس من الإسلام. وما جعل الله تعالى الرسول شهيدا على المسلمين إلا لأنه أفضل الناس وأعدل الناس وأوسطهم. وصدق الله العظيم الذي قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، ونعود معكم لنعيش تلك الأيام الخالدة التي سطر تاريخها بحروف من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بدأت استخبارات المسلمين تتقصى وتبحث في أخبار جيش المشركين واستعداداتهم. وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه بهذه المهمة أولا، بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه المهمة ثلاثة من قادة المهاجرين، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فلا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوا

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله، إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا، أي عشرا من الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبير.

مستمعين، أنزل الله عز وجل مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. بسم

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوة استباقية وتحرك بأبيه وأمي بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، ويقصد قريشا، فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب.

ولا زال للحديث بقية وأحداث وتطورات خطيرة قبل أن يلقى جيش محمد صلى الله عليه وسلم جيش المشركين في غزوة بدر، سوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

سبحانه وتعالى بالجمال متفرد وبالكمال متصف يا صاحب النعم. نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد،

إلهي وسيدي، يا عالم الأسرار، يا كريم يا حنان، إلهي برفة روحي وخفقة قلبي، بسر سري في كياني يلبي، سألتك ربي، سألتك لترضى، وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذب نجوى صرت في جناني وهزت كياني، أحبك ربي. وما كنت بالحب يوما شقيا، ولو فجر الحب دمع العصية، فهذا سكوني ودمع عيوني ينادي.

نداء خفيا. تباركت ربي، تعاليت ربي، وينفد عمري ولم أثني شيئا.

دعوتك ربي بنجوى السحر، بصوت النجاوى، بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرات خوفي، دعوتك ربي بتلك الأخر. بحبك ربي فؤادي خفق، وذاب كياني ودمعي دفق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني،

إلهي وسيدي، أحبك ربي، أجل أحبك ربي، ويخلد حبك بعد الرمق. إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ارحمنا وأكرمنا يا رب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

الحياة قاسية، ولكن تلينها الأخوة والمحبة وصفاء النفوس. فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر. سيمضي بك الزمن وتدرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو أثر طيب وذكر حسن. أفعالنا وأقوالنا هي الريشة التي ترسمنا في قلوب الآخرين، فلتكن رسماتنا رقيقة جميلة لا تنسى.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح. نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل. ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد، فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أجمل ما في الصباح أن شروق الشمس لوحده كاف لإعطاء دفعة قوية من التفاؤل والثقة بقدرة الله على تحقيق كل الأمنيات. فانسى الأمس وفكر في اليوم، فاليوم دائما أجمل. وأجمل ما في الصباح أن تعطر لسانك بذكر الله فتحل البركات وتكثر الخيرات ويذهب الحزن ويفرج الكرب. فأكثروا من ذكر الله تعالى لتطمئن قلوبكم.

ابتسم يا ورد في هذه الحياة، بسمة تأتي كما يأتي القدر، يولد الفجر عليها برعما، ينمو كما ينمو الثمر، تسكب العطر ضياء لقلوب ظامئات للمطر، بسمة تنمو عليها القبلات، تمنح الحب لكل الكائنات، جوعنا اليومي يهفو لعبير البسمات، حيث تغدو صورة للمعجزات، تحرق اليأس وتذرو كل ألوان الحزن، تمحو صدى الأكدار من سيل الفتن، تمنح القلب ضياء كزهور نظرات.

مستمعي الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. مستمع الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه، لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن رئيس الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وإعدام كتب مرمي بالتدليس. ويتعلق موضوع القضية بتدليس مجموعة من وثائق موجهة من رئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب السابق سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. أفادت وزارة النقل في بلاغ بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب البلاد دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة من الجمعة 22 مايو إلى الاثنين غرة الجمعة. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبي نابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقدة أمس بالعاصمة القاهرة. أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها على منصة الفيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 22 ماي 2026. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير، وإن شاء الله تبدأه بكل نشاط وحيوية كما العادة. نرافقكم نحن من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم، هذا بعد شوية، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بهير معكم في الأعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصلوا معها للستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون فما سحب قليلة بأغلب المناطق بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتنجم تتقوى في آخر النهار بالجنوب خاصة مع إمكانية ظهور دواوير رملية تكون محلية. بالنسبة للبحار اليوم يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، ودرجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 30 و 33 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية نرجع بأكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا نحن مع الغنيات وتستنوا بعد شوية بقية فقرات ساعتنا الأولى، تستنوا فقرة حلم يوم جديد. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 22 مايو 2026.

صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7 طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: الوهم هو الداء المقيم الذي لا يحول ولا يزول، إذا استولى علينا جعلنا نظن الموجود لا وجود له، ونحسب ما لا وجود له حقيقة ملموسة، فنسمع أصواتا ونرى أشباحا تروعنا فنخافها كأنها ذوات كيان. وقد أصاب المتنبي حين وصف جبانا بقوله: إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. روى العالم جوبلو أن أحدهم قال له إنه أصيب بوهم تكرر مدة من الزمن، فكان ينظر حين يجلس إلى مكتبه شخصا على المقعد يحدق النظر إليه بينما لم يكن على المقعد أحد. وهذا يذكرني بما قرأت عن باسكال، زعموا أنه كان يرى هوة فاتحة فمها عن يمينه كلما جلس إلى مكتبه فيرتاع. ولكي يزيل هذا الوهم كان يضع كرسيا على فم تلك الهوة ليطمئن قلبه إلى عدم وجودها. يقول الأطباء: معنويات المريض تساعد على شفائه، فأي معنويات تكون لصاحب الأوهام؟ رحم الله إيليا أبو ماضي القائل: أيها المشتكي، وما بك داء؟ كيف تمسي إذا غدوت عليلا؟ أحسن الأدوية في هذه الحالة هي ترديد المثل القائل: وقوع البلاء ولا انتظاره. فالوهم يدلك عليه، إذا قلت له كيف حالك اليوم يظن أنك تتقصى أخبار صحته أو أنك عارف أنه مريض، فيفتح السجل ويقعد يقص عليك ما أحس أمس واليوم، وهكذا يظل يجتر أوهامه ولا يصدق أنه معافى ولو حلف له الطبيب. كثيرا ما اهتم علماء النفس بهذا الموضوع الخطير، وقالوا أخيرا: إذا نحن فكرنا في السقم والمرض أصبحنا مرضى. قال مارك أوريل الإمبراطور العظيم: إن حياتنا من صنع أفكارنا. وأعرف رجلا عظيما مات منذ سنين قضى حياته في معالجة أمراض غير موجودة، ولو كان مريضا حقا لما جاوز 90. ولكثرة أوهامه اقتنى معجم لاروس الطبي وجعله كتاب مخدته يطالع فيه في أوقات فراغه ليلا ونهارا. أما دواء الأوهام فهو تناسيها، ولا نتناساها إلا بالعمل المستمر، ولعل هذا ما عناه ويليام جيمس بقوله: ليس في إمكاننا أن نغير شيئا من إحساساتنا بمحض إرادتنا، ولكن في استطاعتنا أن نغير أفعالنا فتتغير إحساساتنا. فالطريق إلى السعادة المفقودة هي أن تظهر كما لو كنت سعيدا. ألا تكفينا أمراضنا حتى نقدم على اختراع أمراض غير موجودة؟ لا يشفينا من أوهامنا إلا الاعتقاد الذي لا يتزعزع بقول القائل: لا بد مما ليس منه بد. وإذا لم تعمل بهذه الكلمة وقعدت تغذي أوهامك فإنها تتكاثر عليك، تنام معك في سريرك وترافقك في مسيرك ولا تدعك حتى تنهار أعصابك وتمضي لسبيلك بلا رجعة. فخير لنا أن لا نقطع جسرا قبلما نصل إليه.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 46 دقيقة كما العادة لقيت هذا. نرجع شوي للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم ونبدأ ب 22 ماي سنة 1939. هتلر وموسوليني يوقعوا اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا، وتعرف التحالف هذا باسم حلف الصلب. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1945 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية، و22 ماي 1948 مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. 1972 أيضا في نهار كما اليوم توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية، وسميت الاتفاقية ذي باسم سولت وان. أيضا في نهار كما اليوم 22 ماي سنة 1987 وقوع مذبحة ضد المسلمين في مدينة ميروت بالهند. ونختم ب 2004 انعقاد القمة العربية في تونس وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء من عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمة الافتتاح. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. نوصل معهم للستة وثلاثة واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى. نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود، نبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: حرب أوكرانيا، هجمات متبادلة بمسيرات وقنابل ذكية، وكيف تحذر بيلاروسيا. واشنطن تعلن زيارة رئيس فنزويلا للهند وتنفذ تدريب فوق كاراكاس. وحسب مجلة وول ستريت جورنال، شبكة سرية لتمويل إيران بمليارات الدولارات عبر بيناس. هذا ما كشفته الصحيفة، صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير جديد عن مسارات مالية وصفتها بالمشبوهة وتقدر بمئات الملايين عبر منصة العملات المشفرة بينانس. هذا الكل وسط شبهات بتمويلها أنشطة للحرس الثوري الإيراني. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع: واشنطن تصاعد انتقادها للناتو قبيل اجتماع لوزراء خارجيته بالسويد. وواشنطن وطهران يواصلوا تبادل الرسائل، وروبيو يتحدث عن مؤشرات جيدة. نمشي إلى موقع فرانس 24: وصول ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل وسط انتقادات دولية. الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود وصلت البارح، وتصاعدت ردود الفعل الدولية المندة بطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفن مساعدات كانت متجهة إلى غزة ومحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرسال 5000 جندي أمريكي إلى بولندا، واستمرار التباين بين واشنطن وطهران بشأن مخزون اليورانيوم، وأيضا ملف رسوم مضيق هرمز. نمشي إلى البي بي سي أيضا اللي تتحدث في نفس الموضوع: الخلاف متواصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسائل رئيسية، الزوز متمسكين بمواقفهم المتعارضة بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن بعض المؤشرات الجيدة بشأن المفاوضات بين البلدين. إدانات لوزير الأمن الإسرائيلي بعد سخريته من ناشطين في أسطول الصمود وهم مقيدو الأيدي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية: مصدر إيراني يكشف النقاط العالقة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق، وقراج جنوب لبنان تحت الركام، دمار واسع يخلف مآسي إنسانية. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصلوا معهم للستة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى. دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحية لكم وطريق السلامة إذا كان شديدتوا إثنية للخدمة وألا للقراية. نقول لكم طريق السلامة، ربي وصلكم بالسالم لوين ما كنتوا متوجهين. خليكم معنا، هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين مع بعضنا الصبحية هذه حتى للتسعة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت وزارة الصحة عدم تزيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، وأشارت إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. ودعت الوزارة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو القيء أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. انطلقت أمس حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ الشرف والبغدادي بمعتمدية البقارة من ولاية المنستير، إلى جانب تدعيم رمال شاطئ البساري بالدماس، وذلك في إطار الاستعدادات الحديثة لإنجاح الموسم الصيفي ومزيد العناية بالشواطئ العمومية بعد تعطل النفاذ إليها وتغير بعض ملامحها الطبيعية نتيجة التقلبات المناخية. شاركت 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 ماي بمدينة ميلانو. وعقد الصناعيون التونسيون المختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال هذه التظاهرة أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعل اقتصادي إيطالي، وجمعتهم هذه اللقاءات بمسؤولين عن التزويد ومصممين وخبراء موضة من علامات فاخرة، بما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية فعلية. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية جديدة بتصويتها لفائدة قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، وحظي هذا النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس مع 28 دولة أخرى الامتناع عن التصويت. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من العاشرة إلى منتصف النهار.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الجمعة 22 مايو 2026. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة تلتحق بنا زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في نفس الموضوع، نحكيوا على الكوبل الأيامات اللي تعداو والفقرات اللي تعداو. اليوم باش نمشيوا باش نحكيوا على الاحتياجات، باش نحكيوا على احتياجات المرأة.
2: يعطيك الصحة وشكرا على تجديد الدعوة. إفكتيفمون احنا حكينا على مبادئ الاختيار في الحلقات السابقة، وباش تنجح المنظومة هذه منظومة الزواج مهم على الأخر أنه كل طرف يعرف احتياجات الطرف المقابل. وليديز فيرست، دونك اخترنا تكريما وإكراما للمرأة اللي احنا باش نبدو نحكيو على احتياجات المرأة اليوم. اخترت لكم خمسة ولا أهم خمسة احتياجات أساسية اللي من غيرهم تقريبا المرأة تذبل. دونك لانه ديما العلاقه يلزمها لهوة واهتمام. دونك اول حاجه تستحقها المراه واول احتياج يلزم يلبى عندها من شريك حياتها والا من زوجها هو الامان والحمايه. والاحتياج هذا يتقسم اولا للامان العاطفي. ايش معناتها الامان العاطفي؟ كل زوجه ولا كل امراه في العلاقه العاطفيه اللي بتدخل فيها تحتاج انها تحس اللي هي مقبوله كيف ما هي بلي ديفو نتاعها قبل لي كاليتي، وتحس بطمانينه انه الشخص اللي معاها مش باش يسيبها. يعني اني اخترتك يعني رجل لازم يوصل الاحساس هذا للمراه، اني اخترتك وقبلت بيك كيف ما انت ومستعد نواصل معاك عمري الكل. الاحتياج هذا اذا تم تلبيته فديجا باش نملاو جانب لا بأس به من ريزرفوار نتاع الاحتياجات عند الأنثى بصفة عامة. النقطة اثنين في الاحتياج الأول اللي هو الأمان المالي والنفسي. اش معناتها شنو نقصدو لهنا؟ احنا حكينا قلنا انه مسؤولية رجل النفقة ويزمنا نختاروا رجل المسؤول في المبادئ اللي حكينا عليهم في مبادئ الاختيار. دونك علاش؟ لانه المراه بطبيعتها كائن مستعد للاستقبال اولا، وثانيا هي ما تخلقتش باش تخمم خاصه في الجانب المادي. نجم تعاونك في اوكي، ولكن يلزم البازيك يكون عندك انت وقت اللي انت كرجل تحسسها اللي هي مسؤوله منك ماديا واللي انت مستقر وتجاه تري بيان انت المسؤوليه نتاعك وامورك الماديه. فهذا زاد باش يلبي عندها احتياج اخر وباش يخليها تحس بالاطمئنان وباش تعاونك لانها باش تركز على دورها الاساسي اللي هو الدور العاطفي باش تكون مستقر انت وهي. دونك اول احتياج حكينا عليه هو احتياج الامان والحمايه، وقسمناه للامان العاطفي والامان المالي والنفسي. الاحتياج الثاني اللي باش نحكيو عليه اليوم هو احتياج الاهتمام والتقدير. شنو نقصد لهنا بالاهتمام والتقدير؟ المرأة كائن حساس وحساس جدا، وتحب يكون يهتم بتفاصيلها ويعبر لها باستمرار على الحب. يعني رجل يمكن شي مخو ديما يقول لك سي بون اني اخترتها ونحبها وهذيك مرتي وباش نواصل معاها، ولكن اللي في مخك اذا ما ينتقلش من خلال سلوكات تعبر عليه وإلى كلمة تعبر عليه. وحكينا سابقا على لغات الحب الخمسة بمختلف أنواعها، دونك كل واحد يعبر بالطريقة اللي تناسب الشريك متاعه. المهم تواصل التعبير عن الحب باستمرار وذكر مرتك ديما اللي هي راهي مهمة ومهمة جدا في حياتك، واللي أنت تحبها وحبك لها يزيد باستمرار. لأنه صدقوني التفاصيل هذه يمكن تبدو بنال ولا بسيطة للبعض، ولكنها تفرق برشا في العلاقة الزوجية وتحديدا في الكاليتي.

0: نتاع العلاقة الزوجية. دونك النقطة الثانية واللي هي مهمة ومهمة جدا، انه راهي زوجتك والا مرتك والا خطيبتك تستحق انك تقدر الجهد اللي تبذل فيه، وانك تعترف بهذا أورالمون، يعني انك تعبر لها بالكلمات وحتى بالافعال. بارك الله فيك، ربي فضلك لينا، يعطيك الصحة، سمحنا في تعبك، ما عندك حتى فكرة قداش مقدر المجهود اللي انت تبذل فيه معانا. دونك قد ما انت تعبر وتقدر خاصة الاهتمام اللي جايك من البارتنر متاعك ولا من شركة حياتك، قد ما هذا باش يضعف ويزيد أكثر وأكثر ويرجع ليك بالمنفعة. دونك الاحتياج الثالث اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو لا كوميونيكاسيون وإلا التواصل والمشاركة. كي نقولوا التواصل، التواصل في دو فولي، انك تسمع وتتسمع. دونك هي المرأة عادة تتكلم برشا أكثر من الراجل، هذاك علاش تستحق انك تسمعها. كيفاش تسمعها؟ تسمعها بطريقة فعالة، ماذا مش تسمعها وانت في التليفون وإلا تعمل روحك ما سمعتش، تخليها تحكي وحدها، تقول لها حاسس بيك، عندك الحق، تفهم احتياجها من خلال الحكاية اللي باش تقولها لك، وتتفاعل معها بطريقة إيجابية من غير ما تصدر عليها أحكام شريعة. لأنه قلنا المرأة هي تتكلم باش تقول نبروتوكوها ساعات، ولكن أنت إذا صديتها وإلا قلت لها لا ما كانتش تعمل هكا ولا ما انتهى دوب ما هي تكلمت، فهذا غلط. ولكن انك تأطرها، طبعا هذا يكون بعد ما انت تخليها تفرغ، تسمعها مليح وتقول عندك الحق في النقطة الفلانية، وتنجم تعمل واحد اثنين ثلاثة في النقاط الاخرى، لهنا انت تولي بالنسبة لها بالحق مصدر امان، وتولي ديما ترجع لك وتكون صديقة. قلنا المرأة لبزوان زادة للمشاركة، جمعتها المشاركة عندها احتياج انك انت تشاركها وتحكي لها مرات، ولو انه اغلب الرجال يكونوا متحفظين وما يحبوش يعبروا برشا سواء على مشاعرهم ولا يحكيوا على مشاكلهم، ولكن انك تبرتاجي معها ولو جزء قليل ويكون هذا بصفة يومية، فهذا باش يحس من جودة العلاقة متاعكم اولا، لانه باش يلبي عندها احتياج. واذا احتياجات المرأة تمت تلبيتها، شودي عندك كنز ما بين يديك. كيف مهم على الاخر انك تشاركها هوايات تعملها، ولا تشاركها التفاصيل البسيطة من حياتها اليومية، احلامها، تعرف هي شنو تحب تعمل في الدنيا، شنو الحاجات اللي تحبهم، شنو الحاجات اللي ما تحبهمش. وهذا اكيد ما يصير كان بالكوميونيكاسيون كيف ما كنا نقوله. الاحتياج الرابع اللي باش نحكيو عليه اليوم هو الاحترام، انك تحترم رايها، انك تحترم الاختلاف اللي بينك وبينها، يعني ما تصغرهاش، ما تحسسش اللي المرأة كأن ما عنده حتى قيمة في المجتمع، واللي هي فما مقولة تتقال ناقصة عقل ودين. دونك هي ايفيتي، لأنه ما عندها حتى علاقة بالصحة، بالعكس هو ربي سبحانه خلق لنا عقول تفكر بطريقة مختلفة. فأنت أسمع وجهة النظر متاعها وكمل بها وجهة النظر متاعك، وما فيها باس تخليها تشارك معك خاصة في القرارات الأسرية المهمة، وتاخذ رايها، اش قولك نعملو هذية، نشوف واحد اثنين ثلاثة، انت شنو رايك. بالطريقة هذية راهو انت قاعد تبني في بنية صحيحة، وقاعد تغذي في كائن مستحيل يتخلى عليك، بالعكس باش يكون لك السند وقت اللي تستحق له. أكيد طبعا المعاملة بالإحسان والحسنة والمودة والرحمة تدخل في الاحترام، ما نتجنب كل أنواع الإهانات سواء كانت لفظية نفسية وإلا جسدية، لأنه أكيد هي هذه عكس الاحترام باش تكون. دونك قد ما نعملوا المرأة برفق ولين، قد ما باش تكون الريجلتا أحلى. معاش عندي باش وقت يظهر لي
1: وفي الوقت وفي
0: كامل ولا بآخر احتياج اللي هو الدعم والمساندة. كل مرأة تستحق أنه البارتنر متاعها يشجعها باستمرار، يدعم طموحاتها الشخصية، يحسسها اللي هي في حد ذاتها كائن مهم، وهذا أكيد باش يخليها تتحمل المسؤولية أكثر معاه وفي أعباء الحياة بصفة عامة. ما بقيت نقول لكم في وديعة ربي، إن شاء الله أن نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل مليان. نواصل إن شاء الله احتياجات الرجل في حلقة أخرى من الزواج. إن شاء الله جمعة طيبة مباركة، وإلى اللقاء.
1: شكرا لك، موعد إن شاء الله يتجدد معك غدوة بعد لحظات دقيقة صحة، وتستناو عناوين نشرة أخبار الثمانية مع علي جلاسي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الهيب الاجتماعي والفوبي سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطراب القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من أنه يبدأ في مواقف اجتماعية تخليه تحت نظرة العباد. خاطر يخاف بصفة مبالغ فيها من رأي العباد فيه. فما برشا أنواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف أن نقدموا بريزنتاسيون قدام غيرنا، وإلا نعطيو رأينا في وسط اجتماع، وإلا نتعرفوا على عبد جديد، وإلا أي سيتواسيون نقعوا فيها روحنا خايفين برشا من أنهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات متاع خوف حادة، علامات نفسية ولا علامات بدنية، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجة اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفة عامة، كان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجية معينة، مراجعة المختصين حاجة لازمة. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
2: دقيقة صحة.
1: صباح الخير، أسعد الله صباحكم وبركة يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في عناوينها، وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى، حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية بالبقالطة وتهيئتها في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغداد إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء، تراجع ب 30% في صابة الطماطم المعدل للتحويل بالوطن القبلي، والفلاحون يدعون إلى مراجعة التسعيرة والبحث عن خطوط تمويل جديدة. تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، وزارة الفلاحة تحجر صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية. وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات السياسية. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في الأسواق التونسية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى إلى كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات. وبتهم التدليس الحكم ابتدائيا ب10 سنوات سجنا ضد شوقي طبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل جديد أخبار رياضة.
4: نهاركم طيب، صباح الخير،
5: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سرور وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكتر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح. حل معاها عينيك
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح، ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: صباح الفل للناس الكل.
1: أكودا هرجلة سوسة عالموجة 99
2: إذاعة المنستير
0: 99.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. جمعه مباركه للجميع. بدايه اخبارنا الرياضيه بكره القدم، وبعد مقابلات الدور الربعنائي لكاس تونس لكره القدم اللي تلعبت يوم امس، هو الاول امس، تعرفنا على المربع الذهبي الدور النصف النهائي. دور النصف النهائي باش يكون فيه ان شاء الله يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعه 3:30 مبدئيا في انتظار تعيينات نهائيه وايضا تعيينات الحكام. الشبه الرياضي بالعمران اللي تفازت البارح على فريق ساقيه الدائر بركله جزاء الترجيحيه بعد ما فات المباراة 1-1، ستواجه الترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن. الترجي اللي كان فاز البارح 3-0 على فريق البعث الرياضي ببوحجلة، الترجي اللي كان البارح عنده أسبقية على فريق بعث الرياضي ببوحجلة رغم الأداء الجيد بعث بوحجلة والشجاعة الكبيرة من الملعبية متاعه، ولكن في الأخير الترشح كان لفايت الترجي الرياضي التونسي. كما قلت بالنسبة لساقية الدير انهزمت بركلة جزاء ترجيحية 4-3. الدور نصف النهائي الثاني بيكون في ملعب الطيب لميري بصفاقس نهار الأحد انطلاقا من الساعة 3:30 كما قلت في انتظار التوقيت النهائي. المباراة تسجل مع النادي الرياضي الصفاقسي سي اس اس اللي كان فاز على الملعب الجابسي 2-1، وفريق الترجي الرجيسي اللي كان فاز على النادي البنزرتي 2-0. هذا بالنسبة للمربع الذهبي لكأس تونس في كرة القدم. الدور النهائي مبرمج يوم 31 ماي، وأكيد متابعة طيبة للجميع. هذا فيما يخص كأس تونس. فيما يخص مقابلات المرحلة الأولى من براج المخاولة للصعود للرابطة المحترفة الأولى، الرابطة الوطنية لكرة قدم عينت الزوز مقابلات نهار 2-25 ماي في حملم، في الأربعة متاع العشية نادي رياضي حملم في مستقبل رياضي بالقاسرين، وفي جابس الأربعة متاع العشية ملعب الجابسي اتحاد رياضي بتطاوين النجم. ونمشيو لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة بالنسبة للمقابلات هذوما. زوز فرق اللي باش يفوزوا في المقابلات هذوما باش يمشيوا للدور النهائي، باش تلعب في ملعب محايد للدور النهائي، والفريق الفائز في الدور النهائي هو اللي باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. البارح وبعد غياب طويل على المنصات التتويج، النصر السعودي يعود مجددا للفوز بلقب بطولة روشن السعودية بعد فوزه في المباراة الأخيرة أمام فريق ذمك. والحكيد رينا الكل كريستيانو رونالدو تأثر كبير رغم الحصول على عدد كبير من الألقاب، لكن في الأخير كريستيانو رونالدو كان متأثر كثيرا بالفوز باللقب هذا بالنسبة للنصر السعودي. وأكيد فما رغبة متاع لاعب عمره 42 سنة، وفما إيجين دوفي، فما طريقة حياة اللي تخلي اللاعب هذا ريفيرنس ومرجع بالنسبة لمختلف اللاعبين، مش نحكي على في تونس، على المستوى العالمي كما قلت رغم تقدمه في السن. نكمل الأخبار متاعنا أو نكمل مصافحتنا الصباحية اليوم من خلال عدد من المقابلات اللي بتلعبوا في مقابلة بتلعب في إيطاليا بين فيرونتينا أتلانتا في إطار البطولة الإيطالية اليوم في 8:15. الموعد القادم مع الرياضة بيكون نصف نهار ودرجين. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نهار مزين، نسكن إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: سبعة وستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم ونمشي إلى أحوال الطقس ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا السي سرحان الرحالي. صباح النور، مرحبا بك.
4: ركزين، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي المنستير هذا الصباح.
3: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
4: نعم، بالنسبة لحالة الطقس نجم نلخصها بإيجاز، يعني طقس استقرار تام، معناها المرتفع للضغط الجوي المتربع على البلاد يعني سيساهم في ارتفاع أو في نسق تصاعدي لدرجات الحرارة اللي في الحقيقة نجم نقوله مقبول. علاش؟ على خاطر مع الارتفاع نوعية الرياح التي تهب من القطاع الشمالي أو من القطاع الشرقي تساهم في تلطيف الأجواء وتخلي الحرارة ديما مقبولة لا محالة، حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية لهذه الفترة بمعدل درجة أو درجتين، ما هيش حاجة كبيرة. اليوم نتوقع ما بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و 30 ببقية المناطق، وتوصل محليا إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. غدوة السبت كيف أجواء مستقرة تقصف إلى قليل السحب، ولكن الحرارة أيضا ترتفع شيئا ما بين 26 و 30 درجة عموما، هذا إذا استثنينا مناطق أقصى الشمال أو المناطق الساحلية للشمال، سواحل بنزرت، باجة، جندوبة، اللي الحرارة فيها بتكون في حدود 23 درجة، تصل محلين إلى حدود 32 بالوسط تحديدا بالقيروان و 34 بالجنوب الغربي. نحافظوا على النسق التصاعدي لحد الاثنين كيف بعض السحب على كامل البلاد، لا نتوقع وجود أمطار إلا يوم الثلاثاء، فما احتمال وارد وممكن جدا نزول بعض التساقطات بالمناطق الغربية بعد الظهر نتيجة الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها، طبيعي كونه تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية المحلية يوم الثلاثاء ظهرا، وما يش حاجة كبيرة، هي نجم نقوله مطر صيف إن صح التعبير. نحن نحافظ على الاستقرار الأيام الموالية، أيام العيد، أولى أيام العيد وثاني أيام العيد إلى غاية يوم السبت. حرارة مرتفعة، نستحفظ على رواحنا قدر الإمكان، إن شاء الله موفقين يعني في بداية هذه الامتحانات لنهاية الثلاثي الثالث، وكل عام وانتم حيين بخير، أجواء طيبة ممتازة لتعاطي مختلف الأنشطة في الحقيقة.
3: شكرا لك سي سرحان، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:49 دقيقة، وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الثانية، دريجين يفصلون على نشرة أخبار ثمانية والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري. تبقى تستنى أيضا معرض الصحف ونكتشف شنو كتبت الصحف التونسية اليوم الجمعة 22 ماي 2026. فقرة الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم كما كنا نهار جمعة نمشيو للشاب نشوفوا الأسعار كيفاش صبحت. خليكم معنا ما تبعدوش، تحياتنا لكم من ما كنتم موجودين، هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. معتقد مولا نشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية بالبقالطة وتهيئاتها في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغداد إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء. تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، وزارة الفلاحة تحجر صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية. وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش واستقلاله عن كل التجاذبات السياسية. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين غورة الجمعة القادم، وضعت برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب تصريح وسيمة قية عن الإدارة العامة للنقل البري. وأفادت قية بأنه تم ترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب.
1: مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من انقطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقرر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة تدعيم تركيب قطارات ب 32 عربة إضافية وبر مجد 140 سفرة منتظمة. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولة المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي وتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
0: في إطار الاستعداد لنجاح الموسم الصيفي وتوفير ظروف الراحة للمصطافين، تتواصل بمدينة البقالطة من ولاية المنستير حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية وتهيئتها. حملة تأتي في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بدماس والشرف والبغدادي أثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي وما رافقها من ارتفاع منسوب الأمواج وانجراف الرمال بالمسالك الشاطئية التي يؤمها 100,000 مصطاف، حسب تصريح كاتب عام بلدية البقالطة قيس بن علي.
2: حملة جهوية لفتح وتهيئة المسالك الشاطئية بالبغدادي، وتأتي هذه الحملة في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغدادي، وذلك إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي وما رافقتها من ارتفاع منسوب الأمواج وانجراف الرمال بالمسالك الشاطئية. هذا وستتواصل الحملة الجهوية طيلة هذا الأسبوع والأيام القادمة إلى حين فتح كافة المسالك، باعتبار أن شواطئ مدينة البقالطة تعد القبلة الأساسية للمصطافين من داخل الولاية ومن خارجها، والذي يتجاوز عددهم 100,000 مصطاف خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاج أن قطاع الطماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في السابق قدر بحوالي 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكالية دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في ثلاث مناسبات متتالية وفق قوله وتكبد مصاريف باهظة. وأشار بالحاج إلى أن السعر المرجعي المقدر ب 270 مليما للكيلوغرام لا يغطي مصاريف الفلاح، خاصة وأن تكلفة الهكتار بلغت 21,000 دينار مقابل مردودية تقدر ب 70 طن من الطماطم المعدل التحويل في الهكتار الواحد. واقترح تحديد هامش ربح مجزٍ للفلاح وحل مشكل غلاء الأسمدة.
3: الطماطم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث فلاح قاعد ينقص الطماطم على 70 طرناطة في الهكتار، شنو قالوا نحكوا على 50-45. هما فلاح زرع من فيزري ومارسوا خلطت عليها المسار مشيت بعديش تعاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خطر هي طماطم معدة للتحويل اللي هي شنعملوا منها طماطم الحكم الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو ما غطيش التكلفة بتاع انتاج تقريبا الكيلو يتكلف على الفلاح 300 فرانك ولا 320 فرانك، وهو يبيع فيه 270. حلول المقترحة يلزمنا أولا معناها نعمل مراجعة في التسعيرة بتاع كيلو طماطم، ويلزمنا نشوف خطوط تمويل، واثنين وقعت مشاكل كبيرة في الدياطي وفي اللمونيت.
0: أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. وأكدت نور الشطي مهندسة صيد بحري ومراقبة بيئية بجمعية أزرقنا الكبيرة أن الالتزام بالهدنة البيئية لم يعد مجرد خيار بل هو ضرورة ملحة لإنقاذ القطاع وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
4: هي ثروة بحرية وتراث غذائي مهم في تونس وفي كامل البحر الأبيض المتوسط، أما اليوم المخزون متاعه قاعد يتراجع بشكل مقلق لعدة من الأسباب، أهمها عدم احترام فترة الراحة البيولوجية والصيد الغير مسؤول. هكا علاش الدولة التونسية وضعت قوانين نظموا بها موسم الصيد وحددت فترة راحة بيولوجية اللي تتماشى مع موسم التكاثر بهدف حماية المخزون البحري وضمان استدامته. وتعد تونس من البلدان القليلة في البحر الأبيض المتوسط التي خاضت تجربة العمل بنظام الراحة البيولوجية. دونك الراحة البيولوجية للقرنيط مش قرار عشوائي بل ضرورة لحماية نوع يتكاثر مرة واحدة فقط في العام. خلال هذه الفترة الأنثى تحمي البيض والصغار وتمتنع حتى عن الأكل، وإذا يتم اصطيادها فنحن لا نخسر فقط القرنيط بل نخسر آلاف البيوض والصغار، وهذا يهدد التوازن البيئي واستمرارية هذا المورد البحري المهم. ونذكر أن الراحة البيولوجية تمتد من 15 مايو إلى 15 أكتوبر، وهذه الفترة قابلة للتمديد، لذلك احترام الراحة البيولوجية مسؤولية جماعية، بحارة، مستهلكين ومواطنين، على خاطر حماية البحر اليوم تعني ضمان مورد رزق متواصل للصيادين والحفاظ على ثروتنا البحرية للأجيال القادمة.
0: حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسن الجربوعي من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع والدقة ناقوس الخطر وفق تقديره.
5: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية. مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها رقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدل تونس كونترا قاعد يتباع لتونس الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع. اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا تشريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها دون تقديم تفاصيل. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت من سنة 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل الطبيب في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لقاكم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.

0: جورج راسي نوصل معه الثمانية وستاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في فقرة خبر وتعليق ينضم لي للتحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير خويا محمد. صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق نعمل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا في فقرة خبر وتعليق. وحديث الساعة باش نرجع إلى البيان الأخير البلاغ الأخير لوزارة الدفاع التونسية اللي أكدت أنه الجيش الوطني جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وزارة الدفاع تجدد تأكيدها على أنه الجيش الوطني باش يقعد ملتزم بالعقيدة العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة وخدمة لمصلحة الوطن العليا. كما قلنا يمكن حديث الساعات الأخيرة البيان هذايا والبلاغ هذايا لوزارة الدفاع في علاقة بالجيش الوطني. والسؤال شنو اللي خلى وزارة الدفاع تخرج بلاغ كي من هذا في الوقت هذا بالذات؟
3: والله يشوف أنا باش نحاول ما ننفعلش في المداخلة هذه باش نكون معناها هذا قدر الإمكان. ولكن في الأخر الحديث طبعا عن وزارة الدفاع أعتقد أنه هذا البيان بيان منطقي بيان عادي بيان يرتكز إلى تاريخية وزارة الدفاع اللي والجيش الوطني بليتول الذي عندما أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة رسخ فيه عقيدة أنه تم التدخل في الحياة السياسية اكسترا. أعتقد أنه بيان وزارة الدفاع منطقي وجاء كرسالة طمأنة ورسالة تهدئة أساسا للداخل التونسي وأنه اتهنى وراه الفعل السياسي سيبقى فعل سياسي بدون تدخل أطراف يتم دعوتها وخاصة الجيش الوطني يتم دعوتها للتدخل في بعض الأشخاص اللي ضربهم اليأس أو بلغوا سن اليأس في الفعل السياسي لدرجة وأنه قريب ينادي ونتحدث عليه السيد المنصف المرزوق السيد رئيس الجمهورية السابق مع احتراماتنا لما كان عليه من خطة حتى ولو كان وصل الخطة كي بطريقة الصدفة وعن طريق 7000 صوت بدون حتى اقتراع عام ولكن نحترم تلك الصفة. وقريب مناقص كان باش ينادي جماعة سكان زحل وجماعة المجرات المجاورة باش يدخلوا في تونس باش يحققوا الحلم متاعه أنه يعود على ظهر دبابة مرة أخرى إلى تونس. على كل حال أنا أحيي الجيش الوطني على هذا البيان الذي يعتبر رسالة الداخل ويطمئن الداخل التونسي. دوك هذه النقطة الأولى والتعليق الأولى على هذا البيان.
0: علاش صار برشا كلام؟ لأنه وزارة الدفاع حتى كي نرجعوا تاريخيا يعني في سياستها الاتصالية ما تخوضش في النوع هذايا من المواضيع والملفات.

0: الجيش بالتدخل. كيف كيف بعض الأشخاص الأخرى، شوف أنا سأترك السيد رئيس الجمهورية الآن، سيد قيس سعيد جانبا الآن في النقطة هذه، وسأتكلم كمواطن. أنا لا من ما من لا لا أستطيع أن أفهم كيفاش أنه فما مجموعة من الأطفال يريدون أن تونس ترجع مرة أخرى إلى مربع أنه مصير المواطن التونسي مرتبط بمجلس شورى الحزب الفلاني، أو مصير المواطن التونسي مرتبط بالهيئة الإدارية للمنظمة الفلانية. ما نجمش نراه أنه فما شخص يريد أنه ترجع تونس إلى مربع الذي يمتلك شهادة مزورة، يتحط مدير عام ويتحط وزير ويتحط بي دي جي لمؤسسات كبرى. ما نجمش نفهم أنه يحب يرجعونا إلى أنه شخص كما السيد محمد عبو يقول ما نشدش وزير كذا لما تعطيني وزارة الفلانية وتبقى حال البلاد واقفة. يحب يرجعونا مرة أخرى مجلس النواب يعرض تونس على قارعة الطريق والتبادلات والاتهامات واللي يصير في مجلس النواب ونسمعوا فيها على المباشر. ما نحبش نرجع وقت اللي يتغنى النشيد الوطني في مؤسسة في مناسبة وطنية الناس ما توقفش، وقت اللي خاطر عندهم مشكلة مع الدولة الوطنية، وقت اللي يتغنى نشيد دولة أجنبية يوقف بكل احترام وبكل تأثر. ما نحبش نرجع أنه قرار التونسي الوطني التونسي يتحسم في قاعات مغلقة في تركيا. ما نحبش نرجع أنه القرار أو مصير المواطن التونسي مرتبط بجلسات صغيرة مسكرة في بعض المناطق وفي بعض الأحياء الراقية في تونس العاصمة. ما نحبش نرجع أنه أحد،
1: لكن ما فماش كان أبيض ولا كحل يظهر لي دكتور.
0: لا أنا بالنسبة لي فما أبيض فما أكحل،
1: يعني ما فماش كان الشيء اللي تحكي عليه يعني
0: معناه،
1: يعني انت تقول باش نرجعوا للحاجات هذوكم، الحاجات هذوكم يظهر لي حتى الشعب التونسي يرفضهم وما نتصورش اذا كان باش يرجعوا لها.
0: فوالا انت قلت هك، قلت انت الشعب التونسي يرفضهم، الشعب التونسي رفض والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية عندما علق مجلس النواب القديم، وسيد رئيس والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية عمل كيعمل دستور جديد، والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية كي قال باش نعملوا ثورة اجتماعية. باش تقول لي انت يا سيدي الحالة، يا سيدي متفقين احنا اليوم في تونس وضعيتنا اجتماعيا اقتصاديا اكسيترا نظرا للظروف اللي دايره بينا، وهذا الكل نجم نتجادلوا فيه ونجم نعارضوا فيه ونجم ننتقدوا. وانا هو قدامك لهنا معك انت محمد قد ما انتقدت عديد من الوزراء في ادائهم في اكسيترا، ولكن ماهوش معقول راهو يجي شخص يطلب مش معقول راهو يجي ناس يمشيوا الى الاتحاد الاوروبي البرلمان الاوروبي ويقولوا في تونس ما لا يقوله اي عدو في عدوه ونعتبره بهذا مناضلين. هذا مش مناضلين. ما نجمش نقول أنا رئيس جمهورية سابق، رئيس جمهورية بالصدفة سابق يدعو إلى تدخل الجيش ويدعو إلى الانقلابات ويدعو إلى احتلال مجلس النواب. كيفاش تحب أنت بأي قانون يمكن اعتبار هذا؟ هل أنه الشخص الذي يعتدي على القانون ويعتدي على سيادة الدولة نعتبره مناضل؟ هل أنه هذا معقول؟ أعتقد وأنه شوف بيان البيان العسكري لهذا اللي خرج به عسكري، بيان المؤسسة العسكرية يعتبر إيجابي ويضع حد لها الخطرفات هذه أو مجموعة الأطفال التي تعتقدها أنه ببعض العبارات اللي كلم زينا يستطيع. وأنه صحيح اليوم احنا ما احناش في وضع ممتاز، ولكن كنا احنا الآن خير برشا برشا برشا، على الأقل متأكدين وأنه ما فماش تآمر داخل مؤسسات الدولة على المواطن وبعد يجيوا خرجوا روحهم في شكل مناضلين. على الأقل أنا كمواطن صحيح نعرف وأنه الدنيا غلات والعلوش ما نجمش نشريه بشهرية أستاذ باريكزوب، لكن على الأقل متأكد وأنه ما فماش شكون تاجر في العلوش الروماني كما كالعاب أحد المنتميات لا أو تنتم حصيره باش ما نعطيوش راهم حق الرد. متأكد أنه فماش تآمر، فم محاولات لمحاسبة المؤتمرين حتى على الإدارة، الوزير اللي ما يخدمش يخرج وما فماش حزب وراه يدافع عليه، والوالي اللي ما يخدمش كما توا في الوالي اللي ما تخدمش تخرج على روحها لانه ما قامتش بالمهام تاعها. ونحاولوا انه نمشوا في وسط الاداره التي امتلكها الفساد وامتلكها التآمر داخلها وقاعد يحاول رئيس الجمهوريه، واحنا كمواطنين على الاقل ندافع لا نصفق للباطل على الاقل ندعم الحق. صحيح الوضع ماهوش، ولكن نتمنى انه يكون خير من هيك برشا، ولكن زاد لا أقبل وأنا ما لا أعتقد وأن نجم نهار نوافق شخص يدعو إلى قوى أجنبية أن تتدخل تونس. السيد المنصف المرزوقي دعا أنه الاتحاد الأوروبي يقطع التعامل اقتصاديا مع تونس باش الشعب التونسي يجوع باش يجي يا سيد المرزوقي إجا منعنا. لا يا سيدي ما تجيش منعنا،

0: اخطانا، انت تعديت في فتره معينه كيفك كي مجموعه الاحزاب اللي كنتوا تعملوا انتم في الحسابات نتاعكم. اللي يخرج من قاعدتكم هو اللي يمشي، وما يخرجش من قاعدتكم ما يمشيش. لا يا سيدي مش موافقين عليه.
1: واضح.
0: في فتره حكم الاطفال هذوما، سمحني بربي خويا محمد، في فتره حكم الاطفال هذوما جهات كامله كانت مقصيه، سواء كان من الانتداب وسواء كان من المشاركه في الحكم. ولايه المنستير ولايه سوسه كانوا مقصيين للاعتبارات. هذوما هم هذا الاطفال لماذا يريدون، شنو يحبوا يرجعونا لتونس اليوم؟ لا يا سيدي ما ترجعناش. هذا هو اعتقد. انا قلت منش باش ننفعل، لكن للاسف الاخر
1: انفعلت. شكرا لك دكتور.
0: احنا شوف، احنا كما كما كما القران هو هو صراطنا، كما الرايه الوطن زي كيف كيف في صراطنا. ما الشيء الذي يترك الرايه عاليه خفاقه هكا نمشي معه.
1: واضح. شكرا لك دكتور مازلي. تبقى موعد ان شاء الله يجدد معك هدوء في نفس التوقيت، 8:27 دقيقه، بعد 3 دقائق من توا موعدكم مع معرض الصحف، ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخير من بشائر الصباح.

0: Richard. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنوانت فوضى السوق وعربدة الأسعار، وكتبت مرة أخرى يكون للتونسيين موعد جديد مع فوضى السوق وعربدة الأسعار بمناسبة أحد الأعياد الدينية والمواسم الاستهلاكية الكبرى، فبعد ما حصل خلال شهر رمضان وغيره من المناسبات جاء الدور هذه المرة على عيد الإضحى الذي تميزت الاستعدادات له هذه الأيام بحالة استياء عامة بسبب قلة العرض والتوحش الكبير على مستوى الأسعار واللحوم الحمراء لدى القصابين. وتأتي هذه التطورات لتؤكد مرة أخرى ما أصبح يتميز به واقع السوق ومسالك التوزيع في بلادنا من خروج عن السيطرة وعن التحكم فيه من قبل الجهات المسؤولة على توفير الإنتاج والسلع المعيشية وعلى مراقبة الأسعار. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين وزارة المالية تلزم شركات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل رقمية، وصيف بلا فرح لماذا أطفئت أنوار المهرجانات في الجهات، وبين تجديد العقوبات وفرض مقاربة علاجية قانون المخدرات في غرفة العمليات، وتجميد المفاوضات يشعل التوتر مواجهة جديدة بين النقابات والمجلس البنكي. وفي أخبار الرياضة عنوانت الشروق نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد فرجة بين الإفريقي والترجي، وفي كأس تونس لكرة القدم الترجي والعمران يترشحان إلى نصف النهائي. وفي أخبار العالم عنوانت الصحيفة تنكيل وإهانات جنسية وصعق وتكسير أضلاع لأعضاء أسطول الصمود، العالم غاضب من الاحتلال الصهيوني. إلى صحيفة المغرب، وفي الافتتاحية عنوانت كشفتها أرقام النمو أزمة اقتصادية تعيد تشكيل الطبقة الوسطى، وكتبت الصحيفة تضمن بيان المعهد الوطني للإحصاء الخاص بنسبة النمو في الثلاثي الأول من هذه السنة الكثير من الأرقام التي تكشف عن واقع اقتصادي لا يدرك إلا متى أخضعنا أو لا ندركه إلا متى أخضعنا المعطيات لقراءات تقاطعية تقودنا لنقف على حقيقة إنتاج الثروة وتوزيعها في البلاد. وأضافت الصحيفة فالمؤشرات التي كشفها البيان تضمنت ثلاثة أرقام قد تكون مفتاح لفهم واقعنا اليوم وطبيعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: نسبة نمو في الثلاثي الأول بـ 2.6 والطلب الداخلي 5.2% ونسبة نمو قطاع البناء 7.1% وهي أرقام تعلمنا أن الاقتصاد الذي نما بأكثر من نقطتين ونصف يعيش أزمة عميقة طالت بنية إنتاج الثروة وتوزيعها داخل المجتمع التونسي. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أهم العناوين الواردة فيها تونس تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية، وهيئة الصمود التونسية تؤكد الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الحرية المحتجزين لدى الاحتلال ومن بينهم تونسيون. وفي اجتماع القاهرة الثلاثي لدفع التسوية السياسية في ليبيا الانتخابات والحوار الليبي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. والهدنة الإيرانية الأمريكية باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات أمريكا وإيران، ومآلات الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: عيشها الكلمة لي. الكلمة لي
1: 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في بشائر الصباح وفي الكلمة ليك. واليوم باش نحكيو على الدورة الخامسة لجات بايك. نعرفوا في السنوات الأخيرة التظاهرات الرياضية في تونس ما عادش مجرد مسابقات أو نشاطات ترفيهية، بل أصبحت أيضا وسيلة للترويج للسياحة، للتراث، لأيضا لنمط حياة صحي، وحتى لصورة المؤسسات والشركات. من بين أبرز التجارب اللي لقات نجاح واهتمام كبير نحكي اليوم على تظاهرة جات بايك اللي نجمت تخلق مزيج ما بين الرياضة بين الثقافة وأيضا اكتشاف المواقع الأثرية في تونس. مش نفهموا أكثر نحن فكرة التظاهرة هذه، الأهداف نتاعها، تحديات والرهانات. سعيد باستقبال ضيفي عضو لجنة تنظيم جات بايك سي محمد علي بعتوت. صباح النور، مرحبا بك.
2: باخير الناس كل، مرحبا، شكرا على هذه الاستضافة وتحية لكل المستمعين إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك سي محمد علي، تحياتنا ليك أيضا. الدورة الخامسة لجات بايك، خلينا نحكي شوية على البدايات وكيفاش جات الفكرة من الأول.
2: هي الفكرة الحقيقة جات من البريود الحقيقة متاع الكوفيد والكونفينمون، وقينا برشا مغرومين بالدراجة ولاو يستعملوا الدراجة نتاعهم كي لقاو الكياسات معناها فارغة وقات الكياسات مأمنة ما فماش برشا كراب، دونك العباد الكل ولات تستعمل في الدراجة وتخرج تقضي بها، تخرج تحوث بها. دونك قلنا فما برشا مغرومين بالبسكليت، علاش ما نعملوش تظاهرة، نعملوش تظاهرة نعيطوا لهم جماعة هذوما الكل المغرومين في تظاهرة رياضية ويشاركوا فيها باش يكون في معناها مسالك مؤمنة. ومن هنا جات الفكرة متاعنا وبدينا فيها، وهذه احنا في التظاهرات هذه الكل نعملوا فيها في إطار معناها المسؤولية المجتمعية لتأمينات جات.
1: تأمينات جات اللي تنظم الدورة الخامسة لجات بايك، وإسناء باش يكون الموعد في هرقلة. علاش هرقلة بالذات؟
2: احنا ديما عندنا بعد هو التظاهرة جات بايك تشالنج، هي التظاهرة معناها اسونسيالمون هي التظاهرة رياضية، ولكن كما كنا نحكي عندها أبعاد أخرى منها الأبعاد الثقافية. احنا نبداو اللوجو على موقع أثري اللي يكون معناها يكون منه الانطلاق والوصول متاع السباقات متاعنا دوما للسباقات على الدراجة الهوائية، وهذه كما كنت تقول هي النسخة الخامسة. احنا سبق ونظمناها في اربع مناسبات سابقه، كانت في اوذنا العام 2022 من ولايه بن عروس، ومن بعد عملنا ليديسيون الثانيه في توبربو ماجوس، الموقع الاثري توبربو ماجوس بالفحص من ولايه زغوان. النسخه الثالثه عملناها في بوبوت الحمامات ولايه نابل. النسخه الرابعه عملناها في قرطاج ولايه تونس، وتو مشينا الولاية سوسة، مشينا للهرقلة المدينة المزيانة هدية اللي تمتاز بالجمال متاع البحر متاعها، تمتاز بالهدوء متاعها، تمتاز بالغابة غابة مدفون اللي بحذاها. دونك قلنا علاش ليه سيت، شفنا فما سيت اركيولوجيك هو في الحقيقة ماهوش مفتوح للعموم، واتصلنا بالمعنيين بالأمر من التراث وعطونا للفرصة باش نفتحوه وباش نكون التظاهرة متاعنا معناها تحضنها مدينة هرقلة، وخاصة الموقع الأثري اللي هو اسمه أوريا كايليا.
1: السيركوي هذا قداش باش يكون فيه من كيلومتر، قداش منين باش يبدا وين باش يوفى، شنو عدد المشاركين اللي تستناو فيه؟
2: هي التظاهرة جات بايك سنة باش تكون فيها أربعة سباقات على الدراجة الهوائية، تنظمها تأمينات جات بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات. والسباقات متاعنا هذوما فما يكون موجودين الانطلاق متاعهم والوصول من الموقع الأثري بهرقلة، وهما فما السباق 70 كيلومتر والسباق 55 كيلومتر. هذوما ينجموا يشاركوا فيهم الهواة والمجازين، معناها اللي عندهم ليسونس من الفيدراسيون وإلو أي واحد مغروم بالدراجة، وهذوما ينجموا يشاركوا فيهم كان أصحاب الدراجات على الطريق. ويكونوا الانطلاق من موقع أثري بهرجلة في اتجاه النفيذة ويعملوا بوكل متاعهم متاع الكيلومتراج هذوما 70 والخمسين ويرجعوا لنقطة الانطلاق اللي هو الموقع الأثري بهرجلة. وعنا سباق اللي يستنوا فيه برشا مغرومين بالدراجة الجبلية اللي هو سيركوي بي تي تي. هذايا ينجموا كيف يشاركوا فيه المجازين والهواة، وبش يكون في غابة المدفون، يتكون من 30 كيلومتر على على على غابة في غابة المدفون اللي هي غابة جميلة ياسر، هي محمية المدفون، واللي فرصة للمغرومين باش يجيو يكتشفوا الغابة هذه اللي هي ماهيش اكسيسيبل للعموم. دونك فرصة من تظاهرة بات بايك باش يكتشفوا الغابة هذه، باش يكون ما قلنا 30 كيلومتر ويصير الانطلاق من امام الموقع الاثري بهرجلة والوصول في نقطة نفس نقطة الانطلاق. وعنا السباق الرابع اللي هو 20 كيلومتر، هذا السباق المفتوح للعموم، أي واحد مغروم بالدراجة ينجم يشارك في السباق 20 كيلومتر، وأي نوع متاع الدراجة مسموح به في السباق هذا متاع 20 كيلومتر ما عدا الدراجة الكهربائية.
1: بالطبيعة نتصور سي محمد علي أنه تنظيم حدث بالحجم هذايا ما هوش سهل. صحيح بعد 5 سنوات يظهر لي الماكينة ما تتحطت ودارت، شنو ما يمكن أصعب التحديات اللي كانت عرضتكم لمدة الخمس دورات هذوما؟
2: هو في الحقيقة تنظيم التظاهر هذايا صحيح ما هوش سهل حتى ترف. علاش؟ على خاطر صحيح تقول لي تو في النسخة الخامسة كونت لنا خبرة، ولكن تتنقل من مكان إلى مكان، من ولاية إلى ولاية، معناها الخدمة كل تتعاود من جديد. لازم تكتشف الموقع، تكتشف نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، تكتشف المسالك هذوما اللي هما ماهوش معناها مسلك واحد ومش مسلك أو أربع مسالك وطويل، معناها معناها اللي فما 70 كيلومتر والخمسة وخمسين والثلاثين والعشرين كيلومتر، وكل واحد في جهة، وباش تتعرف زادة على السلطة المحلية والجهوية متاع اللي باش تكون فيه السباق. هذا الكل معناه يتعاود كما نقولوا من الأول جديد. دونك الخدمة هي صحيح خدمة صعيبة، ولكن الحقيقة كي تبدأ الجهود الكل من الظافرة وتنقاو كيما لقينا معناها في المناسبات الكل والسنة زادة اللي السلطة الكل معناها الجهوية والمحلية وعلى رأسهم ولاية سوسة والسلطة الأمنية، وتلقى حتى المتطوعين كيما الكواسون غوج تحية ليهم من ولاية سوسة وتلقى العدد الكل وتلقى البارتنير متاعنا كل واقفين معنا، وقتها الصعوبات هذه الكل نجموا نجاوزوها ونجموا نحضروا ليفينمون تاعنا مهما كان الصعب تاعنا.
1: نحكي شوية على البعد الاقتصادي والتسويقي. اليوم قاعدين نشوفوا أنه المؤسسات والشركات ولات تستثمر أكثر في التجربة أكثر من الإشهار التقليدي. هل سي محمد علي، هل هذا توجه جديد اليوم؟ وشنو هو القيمة اللي بشتربحها شركة جات كي تنظم حدث كيما الجات بايك؟
2: احنا صحيح جات أسيرونس هي شركة معناها كومباني داسيرونس، ولكن نعتبروا اللي عندنا مسؤولية مجتمعية لدعم الرياضة، لدعم الثقافة، السياحة، البيئة. هذا نتمنوه معنا الشركات الكل تقوم بالدور هذايا. واحنا في التظاهرة هذايا فما شفنا البعد الرياضي، شفنا البعد الثقافي، وذلك علاش نختاروا موقع أثري اللي يكون منه الانطلاق والوصول الى معناها السباقات نتاعنا. فموضوع السياحي اللي يوري يعرف ببلادنا، يعرف بالمناطق الاثريه، يعرف فما برشا عباد ما تعرفش المناطق الاثريه. انا مثلا الموقع هذايا ما كنتش نعرفه. هرجله بيده ما تمتعت بها البريود هذايا كي نمشي وندور في معناها في المسالك نتاعها. فما بعد اخر عائلي ترفيهي، على خاطر احنا راه وقت اللي يكونوا فما سباقات هذه يصير الانطلاق نتاع السباقات راهو في الموقع الاثري بهرجلة، فما مجموعه من الورشات اللي ترفيهيه عائليه ثقافيه. معناها المتشاركين نتاعنا ندعوهم كي يجيو يجيبوا معهم عائلتهم، يجيبوا معهم صغارهم، على خاطر باش يلقاو غاديك مثلا للصغار باش يلقاو des activités puis يلقاو des activités معناها sportives كيما الفيلو ايكول. الفيلو ايكول هذوما يعلموا صغيرات كيفاش يسوقوا البكليت اللي يبداو عمارهم من 5 ل 10 سنين باش يلقاو كيف كيف معناها ورشات ترفيهيه كيما السحار كيما الكلون باش يلقاو كيف كيف ورشات ثقافيه. فما عباد ما تعرفش الموقع الاثري باش يكون على ذمتهم معناها دي جيد معناها مختصين في التراث اللي باش يدور ويحكي لهم على الموقع الاثري هذاك. ومشكوره معناها شركه استوغياغ اللي باش تعمل ريكونستيتيسيون تاع الموقع الاثري اترافير معناها ال هذوما اللي كاسك في ار اللي تقنيه جديده اللي يخليك تعيش الموقع الاثري في الوقت هذاك. دونك باش يكون فما طونط خاصه بيه وينجموا العباد تجي تلبس الكاسك هذايا وتعيش الوقت هذاك. فما بعد بيئي بالطبع اللي هو خاطر احنا راهو الدراجه هي صحيح معناها ركوب الدراجه رياضه ولكن نعتبروها زاده وسيله نقل نظيفه وتحافظ لنا على البيئه نتاعنا. فما البعد الاجتماعي اللي احنا راهو في النهار 24 مايو يوم الاحد باش يكون فما مارشي تيغواغ وين استدعينا الحرفيات والحرفيين من المنطقه باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم الفنيه اللي هي البسيسه الزيت زيتون حاجات منتوجات يعملوهم باش يكون موجودين غاديكا. هذه كلهم معناها الابعاد نتاع التظاهره نتاعنا اللي هي ما تختصرش كان في تظاهره رياضيه.
1: نذكروا انه الموعد باش يكون نهار الاحد جات بايك الدوره الخامسه. التجمع وقتاش بالضبط وين ناسي محمد علي؟
2: هو التجمع باش يكون من امام الموقع الاثري بهركلا اوريا كاليا. ندعو المتسابقين نتاعنا الكل باش يجيو بكري
1: الوقت
2: يجيو من 7:30 حتى 8:30 على خاطر اول سباق باش يكون الانطلاق نتاعو على الساعه 9. وقت اللي يصير اول سباق الساعه 9 يتولي معناها الطرقات مخصصه للدراجين وباش يكون يصعب عليهم الوصول الى الموقع الاثري.
1: واضح.
2: نجم بعد مع الساعة 11 فما السباق اللي بيش يكون اللي هو 20 كيلومتر اللي بيش يكون ما بين الهرقلة والنفيذة اللي هو اللي بيش معناها يكمل مع الساعة 11 ووقتها ينجموا يلتحقوا بنا الجماعة اللي بيش يجيوا عن طريق شط مريم أبغتير من 11 متاع الصباح المخلط يكون قبل 9 في الموقع الأثري.
1: واضح. نخلي لك كلمة الختام سي محمد علي.
2: نقول لهم حضروا بشكلكم ما تنساوش الكاسك بتاعكم خاطر راهي اوبليغاتوار. جيبوا بكري جيبوا عائلاتكم وجيبوا صغاركم وراهو باش تعملوا برشا جو على خاطر الانيماسيون تبدا من الديبار من اللي هما واقفين يستناو في الانطلاق اشاره الانطلاق. فما انيماسيون فما انيماسيون وهما يتسابقوا في وسط السيركوي وفي الاخر فما بطبيعه الحفل الختام وين باش يكون فما توزيع الجوائز وبش يكون معناها غاديكا معناها أجواء كبيرة ياسر وين باش يشاركوا العباد الكل معناها الفايزين إن شاء الله معناها بالفرحة نتاعهم بالتتويج نتاعهم.
1: واضح. شكرا ليك سي محمد علي بعتوت عضو لجنة تنظيم جات بايك الدورة الخامسة في هرقل سنين نهار الأحد والحضور تنجموا تمشيوا تحضروا مع الأصحاب وإلا مع العائلة بداية من 7 متاع الصباح. هزوا البسكليتات نتاعكم وما تنساوش الكاسك كما قال سي محمد علي خاطرها أوبليغاتوار وعندكم الخيار ما بين 4 سباقات على متن الدراجات الهوائية. شكرا ليك مرة أخرى سي محمد علي بعتوت عضو لجنة تنظيم جات بايك.
0: إشهار.
1: نواصل كما العادة الختام بالأسعار. أسعار. كما كنا هر جمعة نمشي للشابة تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر. صباح النور
3: محمد. صباح النور. تحية ليك وتحية للمستمعين. مرحبا.
1: مرحبا بيك. هتخل ناخذ فكرة معك كيف صبحة الأجواء والأسعار في الشابة اليوم.
3: بالنسبه للطقس الاجواء سخونه جينا نخرج فصل الصيف. الاجواء بالنسبه للسوق يعني في اخذ ورد بطبيعه الحال. ان شاء الله فما انفراج في ماده الطماطم يعني انخفض ل 3 دينار و200 ولو انه مازال مرتفع حتى 3 دينار و200 ولكن البقيه لا باس. يعني الغلال بدات في انخفاض وخاصه انه جينا نشوفه في جوده باهيه وفي كميات ممتازه بالتالي فمعناه يبقى ديما النقطه الاستفهام في اللحوم الحمراء اللي مازالت يعني في ارتفاع مشتت. طيب بالنسبة للفلفل الأخضر من دينارين 3 دينارات، الطماطم 3 دينارات و200 اليوم، البطاطا دينارين و200 ارتفعت شوية، البصل دينار و400 دينار و500، والقمرة من دينار دينارين، الباذنجان دينارين، الخس التي 1800 دينارين، القرع الأخضر دينارين، فول موجود دينار، السفنارية دينارين، دينارين و200. بالنسبة لي الغلال مش ماشي 3 دينارات 500 حتى 5 دينارات والنوعية جيدة، خوخ أيضا موجود من 3 دينارات 500 5 دينارات 500، البطيخ دينارين و500 3 دينارات، الفريز 5 دينار 500، وأيضا اللوز الأخضر خاصة لعشاق التاي الأخضر العشية مع اللوز الأخضر دينارين و500. بالنسبة للعلوش 54 56 دينار، الهبرة بقري 44 45 دينار، الكتلة 43 دينار، جنب 32 33 دينار، دجاج الحي 5 دينار 600، خذ دجاج 12 دينار و500، دان 11 دينار و500، الاسكالوب 18 دينار و800، ستيك 18 دينار و900. بالنسبة للأسماك، الأسماك مع أنه أمس العشية كانت فما شوية ريح، المسلة موجودة من 20 دينار حتى 22 دينار، موجود أيضا سردينة 6 دينارات و500، الشكمبر 17 دينار، فما أيضا موجودة تريليا 25 26 دينار، الخضار موجود أيضا من 26 دينار. بالنسبة أيضا للبوري موجود ب
1: 14 15
3: دينار. نعم
1: واضح، شكرا لك سي ناصر، تحياتنا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابه، ونسلموا على مستمعينا وين ما كان يوصلهم صوت اذاعه المنستير. هكا نحن نكون كملنا صبحيتنا لليوم، صبحيه الجمعه 22 مايو 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع، هذوما محمد سيدي في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، هو يدساسي في التنسيق العام، ومحمد بيار كنت معكم في الاعداد وتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، موعدنا يجدد غدوة 6 نتاع الصباح، في لمن.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها دون تقديم التفاصيل. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى يوم الاثنين غورة الجمعة القادم برنامجا استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية حسب تصريح وسيمة قيا عن الإدارة العامة للنقل البري. وأفادت قيا بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. ترتفع درجة الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف لتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات فيما يكون البحر متموجا. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
3: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير وتختلف من حصة لأخرى، لكن دائما نخاطب السادة المستمعين ونركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات فيما بين، مهم جدا العبادات، وهي ديما نذكر أنها بين العبد وخالقه، وينجم المولى سبحانه وتعالى يسامح فيه حتى إذا صار بعض التقصير، لكن الأهم من ذلك المعاملات وتصرفاتنا فيما بيننا، لأنها ديما يعني مرتبطة بالخلق، ويلزم الإنسان يصلح نفسه مع الناس باش ربي يغفر له. موضوع جديد إن شاء الله بعد شوية، لكن دائما نرحب سيدنا الشيخ منور المدني. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
4: يا سيدي مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمل خلق الله جملة وتفصيلا. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، أفاض الله على قلوبكم الخير والسعادة، وأفاض الله على قلب أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي الخير والسعادة.
3: بارك الله فيك، إن شاء الله تكون بخير سيدنا الشيخ، ورب يعطيك الصحة والعافية.
4: إن شاء الله
3: وليدي. وكذلك نتمنى للسادة المستمعين الصحة والعافية والهداية. قبل كل شيء حبيت نحيي العديد من الأصدقاء والأحبة اللي ديما يتابعوا فينا ويتابعوا في هذا الموعد الإذاعي. مرحبا بكم، شكرا لكم على التفاعل معنا، وخاصة المرة دي باش نذكر بالاسم السيدتين فاطمة وسالمة من منزل خير، يعني أمي فاطمة وأمي سالمة هكاك من منزل خير، نحب نوجه لهم تحية. بارك الله فيكم على المتابعة والوفاء للحصة، يسمعوا فينا بكل شغف ودائما يستناو في هذا الموعد الإذاعي. سيدنا الشيخ،
4: وأنا نشكرهم زادة أيضا وبارك الله فيهم وربي كثر خيرهم وربي إن شاء الله يزيدهم بالبركة والخير.
3: شكرا لكم وشكرا لكل السادة المستمعين. بهي موضوع جديد بطبيعة، لكن الموضوع دائما نستخلصوه من قصة ترويها لنا كولا سيدنا الشيخ.
4: نعم.
3: قصتك منين ولا بعتالي تقولي المرجع؟
4: أتو نقول لك عاد بعتالي.
3: بعتالي أعطينا القصة.
4: أي سيدي، واحد من العلماء أعطانا قصة. إش قال؟ تحدث على القلب.
3: أيوة.
4: قال القلوب أربعة. قلب قاس وهو قلب الكفار والمنافقين،
3: والعياذ بالله،
4: فاطمئنانه بالدنيا وشهواتها كقوله تعالى رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها.
3: أيوة.
4: هذا القلب الواني. الثاني قلب الناس وهو قلب المسلم المذنب كقوله تعالى فناسي ولم نجد له عزمة، فاطمئنانه باش يرجع بالتوبة ونعيم الجنة. كقوله تعالى فتاب عليه وهدى. القلب الثالث قلب مشتاق وهو قلب المؤمن المطيع، فاطمئنانه بذكر الله كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقلب الأخراني هذا وجداني وهو قلب الأنبياء وخواص الأولياء، فاطمئنانه بالله وصفاته كقوله تعالى لخليله عليه السلام في جواب قوله كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
3: يطمئن قلبي. هذوم خمس أنواع من القلوب.
4: هذوم
3: أربع أنواع.
4: أربع أنواع.
3: كل واحد وقلبه.
4: كل واحد وقلبه. منين جاء هالقصة هذه؟ العالم العلماء منين أخذتها؟ أخذتها من كتاب يسمى تفسير روح البيان جزء 13 صفحة 372.
3: أعطيك صحة سيدنا الشيخ، وظاهر احنا تو باش ذكرت انت أنواع القلوب، كل واحد احنا نقوله كل واحد وقلبه زاد.
4: كل واحد وقلبه. نعم سيدي، كل واحد وقلبه.
3: باش نحكيه على نظافة القلب.
4: أيوة،
3: مهم جدا راهو القلب، معناها اذا كان تصلح القلب يعني يصلح الجسد الكل. تو نحكيه واحنا وسيدنا الحديث هذا اللي قال والحديث صحيح، يعني مش سهل احنا نقولوا قلبه خايب ولا قلبه باي ولا عياذ بالله نقولوا قلبه اكحل ساعات احنا هكا، لا
4: نعم،
3: ولا قلبه فاسد ولا قلبه كبير. ديما القلب، التعبير القلب موجود حتى في اللغه العامه نتاعنا كولا سيدنا الشيخ،
4: يقولوا كل واحد يعطيه ربي على
3: على
4: قدر قلبه.
3: اي على قد قلبه، على قد يعني هنقول الرقم تاعه، على أيوة. قد يعني هو القلب يشمل كل شيء لما حاله،
4: هو الكل.
3: احنا باش نعطيه فكر على القلب سيدنا الشيخ، لانه اثبتت الدراسات الحديثه انه القلب منبع الاحاسيس وموطن المشاعر.
4: أنا.
3: يعني نحسه بقلوبنا راه.
4: نعم صحيح،
3: نحس بقلوبنا والأحاسيس الكل، الحزن الفرح الكل من القلب جاي راه.
4: صحيح،
3: باش نبدأ واضحين. هو أكثر عضو في جسم الإنسان تأثرا بالأحداث إلى جانب العقل بالطبيعة.
4: أيوة.
3: العقل ذاك اللي يسير ويهدي للصحيح وللغلط، لكن القلب في التأثر وفي خنقول الأحاسيس القلب هو اللي يحسهم راه. القلب أكثر واحد يعني خنقول يتأثر
4: صحيح
3: بالمحيط ويتأثر بالأحداث.
4: نعم
3: القلب به، إلى جانب بطبيعة أهميته العضوية، أنه القلب مهم جدا واللي تتمثل خاصة في ضخ الدم لكافة أعضاء الجسم وبالخصوص المخ. القلب عنده دوره أنه هو اللي يضخ الدم للبقية الأعضاء للبدن باش يتغذى الأعضاء الأخرين.
4: صحيح.
3: والأمر ذا يأكد أنه القلب هو اللي يوجه الدماغ في العمل متاعه.
4: صحيح،
3: مش الدماغ اللي يوجه القلب، القلب هو اللي يوجه الدماغ. هاو الدراسات تقول.
4: أيوة.
3: ولاحظ العلماء والأطباء في عمليات زرع القلب أن القلب يبدأ بالنبض. النبض عفوا يبدأ يدق معناها قبل ما يعطيه الدماغ الأمر، وفسروا ذلك بالقول بأنه للقلب عقلا خاصا.
4: سبحان الله، القلب عنده عقل خاص في وسط القلب.
3: في وسط القلب،
4: في وسط القلب.
3: قال كي يزرعوا قلب جديد مثلا في بنادم، في جسم بنادم. الأطباء والعلماء يعني أثبتوا أن القلب يرجع وحده يخدم. قبل ما يعطيه الإشارة على الأقل
4: وحده.
3: سبحان الله
4: يخدموا
3: اللي في وسطه منه فيه طب بينما الأعضاء الآخرين ما يتحرك ليد إلا ما يعطيه الإشارة العقل.
4: العقل
3: يقول له مد يدك باش تاخذ كل حاجة، ولا مد يدك باش تدافع على روحك، ولا مد يدك باش تمسك الحاجة، بينما القلب وحده. سبحان الله،
4: حكمة ربي.
3: وهو اللي يعطي الدم علاش أهمية القلب راهو.
4: أي
3: شو الدين معناها؟ علاش زي ما نقولوا فماش تعارض وفماش يعني بين الدين وبين العلم الحديث؟
4: لا شوف يا سي شكري، العلم الحديث، الدين هو اللي دعم العلم الحديث. ما نقولوش العلم الحديث دعم الدين، خاطر للدين أصح،
3: الدين أسبق،
4: أثبت
3: وأسبق أثبت. وأسبق
4: إيه؟
3: هذا هو
4: وأسبق إيه؟
3: والعلماء أكدوا أن الإنسان وقت اللي يكذب سيدنا الشيخ فهو يخالف ما في قلبه.
4: صحيت،
3: سبحان الله، قال كي يكذب الإنسان يخالف ما في قلبه، لأنه القلب هو اللي يخزن المعلومات الحقيقية والصادقة.
4: أيوة،
3: وإحنا باش نذكروا بعض الحقيقة، بعض الأحاديث والآيات. علاش هو هذه خلنا نذكره في معرض الحديث، لأنه ربي سبحانه وتعالى يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
4: نعم،
3: يعني اللسان يعكس القلب، معناها القلب ما يكذبش.
4: علاش
3: يقول ألف القلب في القلب الناس؟ شو سبحان الله، حتى كلام نحن كنقولوا ألف القلب في القلب،
4: في القلب في القلب،
3: هذاك الصحيح. لساني نجم القلب ما يكذبش، ولساني يكذب ينجم. ومركز الكذب لأنه في الدماغ مش في القلب.
4: أيوة،
3: الكذب اكتشف العلماء أنه في الناصية. أيوة، أعلى مقدمة الدماغ، يعني
4: في الجبهة،
3: في الجبهة. مركز. أيوة، الكذب في الجبهة. كلاس ربي في القرآن يقول كناصية كذبة خاطئة. سبحان الله، شو
4: القرآن تحدث عليه،
3: حتى عليه. يعني الكذب في الجبهة، في السطعة.
4: في السطعة، في
3: مركز
4: سطعة
3: الكذب
4: الإنسان.
3: بينما الصدق في القلب،
4: في القلب.
3: فما كلمة صغيرة شو خلاك سيدنا الشيخ إضافة. أيوة، أنه في عملية زرع القلب صارت. أيه، عملية سابقة، فما فتاة صدمتها سيارة.
4: أيه،
3: لكن قعدت تحس بألم، زرعوها زرعوا القلب.
4: أيه،
3: في مع شخص آخر القلب. أيه، بتاعها.
4: أيوة،
3: سبحان الله، قالك يعني السيدة ذي اللي زرعوا له القلب بتاعها كل مرة يحس بألم في صدره بعد الزرع نتاع القلب، كأنه القلب قد مصدوم القديم بك الضربة ذيك.
4: بك الضربة، سبحان الله.
3: فما ذي، فما وليت زرعوا له زاد قلب.
4: أي،
3: والقلب لشكون؟ الشخص توفي غرقا.
4: أيوة،
3: هو توفى نحوله قلب، خطره يعني تقريبا سيء، يعني العقل وقف وكل شيء، نحوله القلب نتاعه وزرعوه نتاع عند وليت، يعني كبرك الوليد بال بك القلايب هذاك. قال لك يخاف من الماء قد،
4: ولا يخاف من الماء، خاطر هو القلب اللي مات في البحر الغارق هذاك، وقت القلب خايف،
3: قلب خايف، لأن القلب خذ صدمة من الماء. وريك اللي القلب يزرع القلب فيه منبع الأحاسيس، يعني هو عنده الأحاسيس. سبحان الله، يوريك القلب هو اللي يحس.
4: الحس. ثم حاجة أخرى سي شكري،
3: فضل.
4: جميع الحواس متاع الإنسان ترتاح.
3: أيوة،
4: العينين تغمضها ترتاح، الوذن ما يسمعش يرتاح، الخشم كيف كيف، الفم كيف كيف، إلا القلب ما يرتاحش،
3: وكل
4: ديما يدق،
3: ديما يدق،
4: حتى كيبدا الواحد راقد
3: يدق.
4: يبدا يدق القلب.
3: صحيح، يدق بصفة،
4: يدق ما يبطلش،
3: بصفة أقل شوي، خاطر يهدى شوي،
4: يهدى شوي، وبرا خاطر ماش حركة.
3: صحيح، أما يدق،
4: ومع ذلك يدق وما يبطلش من الدقان بكل.
3: سبحان الله، سبحان
4: وقت اللي يموت يبطل الدقان.
3: سبحان الله،
4: الإنسان يموت، الإنسان يبطل من الدقان.
3: القلب مهم جدا في الأحاسيس، في كل شيء. به القلب تذكر عفوا سيدنا الشيخ في القرآن
4: تذكر بطبيعة، ما لبهيش
3: ما شك فيها. وتذكر بمعاني وألفاظ مختلفة.
4: نعم،
3: تذكر مرة يقول اللب.
4: أي،
3: مرة الفؤاد.
4: أي،
3: مرة القلب، مرة يقولوا والصدر صدورهم.
4: أي،
3: كل صدور مقصود كل القلب.
4: القلب هاته ونعطيك يعني توا، ولو سبقنا شوية.
3: فضل.
4: ذكرت كلمة القلب ومشتقاتها في القرآن الكريم 132
3: مرة. 132
4: مرة، 132
3: مرة، عدد كبير سيدنا الشيخ، وهذا دليل على أهمية القلب. وكلش احنا باش نحكيوا على نظافة القلب.
4: ايوه، الفايدة في نظافة القلب تو حلوة.
3: باهي، ايوه. اي سيدي، نبداو ببعض الآيات
4: كالعادة.
3: كالعادة، يقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
4: وزينه في قلوبكم أو ذكرت القلب، اللفظة متاع القلب ذكرت
3: الإيمان في القلب.
4: الإيمان في القلب وش قال رب هنا؟ قال زينه في قلوبكم.
3: في قلوبكم،
4: ولهذا الإيمان موجود في القلب، العقيدة راهي موجودة في القلب.
3: سبحان الله، قلبه معناه يعني مؤمن ما يخافش على روحه.
4: أي
3: يقول رب سبحانه وتعالى في آية أخرى: ما كذب الفؤاد ما رأى. القلب والفؤاد يعني ما يكذبش القلب،
4: ما يكذبش.
3: هذه في سياق
4: على في الإسراء والمعراج لوقت هذه،
3: يعني يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم
3: ما كذبش،
4: ما كذبش،
3: شايف صحيح.
4: خاطر الحكايات متاع الإسراء والمعراج كل قالها سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو صادق فيها وما كذبش بكل،
3: وهي عجيبة وقتها وغريبة،
4: حوايج غريبة شويك،
3: فوق الخيال،
4: فوق الخيال.
3: ورغم ذلك شو ربي باش أيدو
4: أيدو
3: ربي بالآية الكريم: ما كذب الفؤاد وما رأى. معناها ما يكذبش القلب متاع سيدنا
4: أبدا.
3: يقول عز وجل كذلك: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
4: أي يهدي قلبه، مش تهدي للعقله،
3: شفت قلبه،
4: مش عقله.
3: سبحان الله،
4: الهداية تجي في القلب، راه
3: في القلب،
4: في القلب،
3: هذا تأكيدا على
4: القلب. يهديه ربي، يهديه في قلبه، في باطنه من داخل.
3: نواصل مع الآيات. يقول عز وجل: ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. قلوب لا يفقهون بها،
4: لا يفقهون بها، هذا على المنافقين والكفار تحدث عليهم.
3: القلب،
4: القلب قالك ما يراش، أعمى، لا يفقه، لا يفهم، قلبه ما يفهمش.
3: ذيك القلب ما يفهمش،
4: ما يفهمش، ما يفهمش حتى شيء، حتى العينين تولي ما تفهمش زاد.
3: كل
4: ما البدن الكل ما يفهمش.
3: وهاوش نكمل لك احنا دي. يقول عز وجل كذلك: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
4: أيوة، الأبصار ما هذيك تعمى،
3: هذيك حاجة معنا
4: عادية،
3: عادية
4: ما حد شيء. المشكل، المشكل مش في العمى بتاع البصر سي شكر، المشكل في العمى بتاع القلب. ولهذا ربي قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن شنو تعمى القلوب. أنا هي
3: التي في الصدور،
4: في الصدور.
3: زيد زيد بينها زاد،
4: ربي يبين حتى البقعة متاع القلب وين في الصدر متاع.
3: معناها تول بصير ولا المكفوف، هذاك يتسماش أعمى، احنا
4: هذاك
3: يتسمى فاقد البصر، وربي عوض له خير
4: ويفهم في قلبه،
3: يفهم قلبه، قلبه قلبه منور.
4: أي،
3: بينما الناس اللي قلوبهم موتة والعياذ بالله، هذوك هما يعني آثمين.
4: عليهم القرآن: تعمى القلوب التي في الصدور.
3: أي،
4: القلب أعمى، يولي أعمى، راه مع شراء
3: العمى، يتسمى
4: عمى، يتسمى بالعربية زاد.
3: يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
4: ألا وهي القلب، كي يبدأ القلب نظيف البدن كله يبدأ نظيف،
3: يصلح سبحان الله،
4: كله يبدأ نظيف ويصلح،
3: يتبع
4: أكوي يتبع في القلب. وإذا كان القلب حشاكم ما يصلحش بكل كاية، ولا قلبه شين، ولا قلبه أكحل، البدن الكل يتبع القلب،
3: يتبع القلب، ولي ولي ما خلي ما يعمل
4: يا ودي، حشاك الفساد الكل يعمله،
3: ولي كالأنعام وأضل سبيلا ساعات،
4: خاطر يعني القلب أعمى.
3: سبحان الله،
4: قلب أعمى،
3: القلب خايب.
4: أي،
3: مو باش نبدأ واضحين احنا نقولوا علاش الإنسان ذاك يعني يعمل في الخايب، ويعمل في الدوني، ويعمل في الأثام الكل والموبقات الكل، ومواش راجع قلبه
4: أعمى.
3: نعم، والعياذ بالله،
4: أعمى والعياذ بالله، ما يراش القلب.
3: شفت القلوب مصعب، والقلب هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب.
4: صحيح. العقيدة احنا ما عندنا في اركان الدين ثلاثة.
3: ايوه،
4: اركان الدين ثلاثة: الايمان والاسلام والاحسان.
3: أيوة، وهكا
4: ولا لا؟ الايمان، الركن الايمان فيه ستة قواعد. ستة قواعد، وهي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر خيره وشره. هذوما وين تلقاهم؟ تلقاهم في القلب،
3: في القلب،
4: تلقاهم في قلب الانسان، في العقيده، في قلب الانسان،
3: الايمان،
4: بين الايمان.
3: لكن الاسلام ينزم يقول هاني مسلم؟
4: لا لا، الاسلام قال عليه، الاسلام قالك فيه خمسة قواعد، وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج.
3: هذا في الظهر
4: علانية
3: مكشوفية،
4: الزكاة البرة، بتزكي البرة، تصلي البرة،
3: تصلي.
4: بينما الإيمان بالله والرسل موجودة في القلب الداخل، ولهذا فيهم الإيمان من داخل.
3: وما نجموش نعرفوا الإنسان مؤمن صحيح ولا لا.
4: خاطر هذاك غيب ما يعلمك ربي، بينما نعرف كاني مصلي ولا لا،
3: صحيح.
4: تصوم ولا لا نعرف، أما القلب الست قواعد موجودين إلا في قلب الإنسان من داخل.
3: صح سيدنا الشيخ التوضيح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه.
4: السلام، القلب هو اللي يسير في الدنيا الكل، يسير في البدن ويسير في اللسان ويسير في العينين ويسير في الوضنين ويسير في الدنيا الكل. القلب هذا كاين،
3: قلبه الكل،
4: هو الكل. إيه؟
3: ويقال أن القلب سمي كذلك لتقلبه من حال إلى حال.
4: أيوة.

0: حتى في السنوات الأولى من الثانوي وحتى في البكالوريا كنت فكر كان عنا يعني خلينا نقول درس القلب
1: على القلب إيه.
0: وكان والله ما نعرفش مازال موجود ولا في العلوم الطبيعية القلب دار القلب كيفاش والتفاصيل ودقيقة سبحان الله هو هو القلب سيدنا الشيخ كيفاش اللي يخرج الدم وينظف يمشي نظاف
1: يودي نظف
0: ويمشي للرواري
1: ويدور ويرجع
0: يطلع العقل وكيفاش الدورة الدموية الصغرى والدورة الكبرى
1: هو بيده معمل القلب بركة
0: سبحان الله
1: معمل وحده في قلب في بدن الإنسان
0: سبحان الله
1: ينظف في الدموم
0: سبحان الله
1: ويسرح في الدم
0: راهو كي تخزر تقول سبحان الله كيفاش بدي ينبض كيفاش يضخ في الدم ويتحرك والبطين الأيمن والبطين الأيسر وشنو كيفاش يصب الدم راهو حركة دقيق في إعجاز أصل والله
1: إعجاز
0: سبحان الله سبحان الله في
1: خلق العظمة متاع ربي
0: شوف
1: العظمة متاع ربي
0: خلينا نقولوا شنية صفات قلب المسلم سيدي الشيخ ترى مش حتى على نظافة القلب
1: نظافة القلب إيه
0: لأنه كما قلنا ديما القلب هو موطن لأحوال وصفات عديدة تساعد المؤمن على أن يكون سلوكه سوي
1: نعم
0: منها صفات قلب العلم والإيمان أولا النساء قلب المؤمن الصفة متاعه فيه العلم والإيمان
1: فيه الإيمان الإيمان في القلب الإيمان ما هوش في اليدين ولا في الركوع ولا في السجود في الحركة موجود في باطن الإنسان في قلبه
0: الحكمة والفطنة
1: موجودة في القلب
0: النور والمعرفة
1: صحيت في القلب
0: الاحترام والخشية
1: في القلب والظلام في القلب
0: في القلب والعزيمة والشجاعة
1: في القلب
0: قلب صحيح أنا نقوله
1: صحيح
0: سبحان الله يسر حاجات من إحنا مناش فاهمين نتحدثوا يعني بأمور علمية ونتحدثوا بالدين في بعض الأحيان قولوا قلب صحيح قلب صحيح
1: قلب صحيح
0: قلب صحيح قلب كاسح
1: قلب كاسح
0: شجاع
1: ما هو كيما قال بكريك العالم قال قلب قاسي
0: هذاك القاسي هذاك كلام آخر
1: كلام آخر يواجه
0: أما احنا كيو في الإنسان الشجاع قلبه صحيح معناه يواجه ميخافش
1: يواجه
0: ميخافش هذه علاش قلنا العزيم والشجاع الصبر والمروءة
1: في القلب زاد أيضا
0: الحياة والمحبة
1: وقت سبحان الله يحيى في في في قلبه من داخل وجهه يحمر
0: وجهه يحمر
1: وجهه يحمر
0: وتلقى إنسان حشامك ولا
1: حشام
0: فما الحشام حشام فما يعني يحترم من باب الحشمة متأدب
1: يتأدب وقتها
0: مش نهار طول يبق في عينيه في الخلق
1: وبيته خطر إذا كان القلب أعطاه الحياة يولي وجهه إحمار بعد شو عادي
0: واللي هبط راسه اللوت
1: أي
0: المحبة والرحمة
1: في القلب زاد أيضا
0: سبحان الله
1: أي
0: معناه واحد يقولك قلبه
1: رحيم
0: رحيم
1: رحيم قلبه إيه قلبه رحيم
0: الكرم والجود
1: في القلب زاد أيضا
0: قلب زاد
1: قلبه صحيح يقول لك قلبه صحيح وينفق ويوكل ويشرب وكريم
0: ويسخف
1: اي
0: هو ما يتعرضوش راه قلبه صحيح وسخيف
1: سخيف
0: يمشيوا مع بعضهم قلبه صحيح انه شجاع
1: اي
0: وانه سخيف انه عنده الكرم والجود وينفق ويعطي للزواوليه ويسخف
1: لو كان مش قلبه سخيف ما يكونش قوي ومد فلوس ويعطيهم للعباد ما يعطيهم للعباد
0: كذلك يتسم بالتواضع زاد هذه صفات قلب المؤمن
1: قلب المؤمن اي
0: شو قلب المؤمن قداش فيه الشيء هذا كله
1: شوف ربي سبحانه وتعالى قداش عطى للمؤمن من حوايج باهية
0: شوف
1: علاش يحرضنا على الإيمان وعلى الطاعة والعمل الصالح باش على خاطر يعطينا هالقلب الأشياء ذي الكل
0: يعني الحقيقة حديثنا مهم جدا على القلب لأنه كما قلنا القلب منبع الأحاسيس وهو اللي يعطي كل محرك واللي يعطي البدن يدفعه باش يعمل لك الحاجه ولا ما تشكل حاجه
1: صحيح هو الكل
0: هو الكل ها
1: هو الكل القلب هو الكل
0: مش بقلوبنا فزت والعياذ بالله سيدنا الشيخ توا
1: ما هو خطراش اسمعني خطر بعدنا على الدين متاعنا وبعدنا على الاخلاق وبعدنا على ما قاله ربي في القران وبعدنا على ما قاله رسول الله في القلوب
0: كل شيء موجود
1: هذه في كما بكري كنت حدثوا 132 ايه
0: تحدثت على القلب
1: في القرآن تحدثت على القلب ننسوه القلب هذا.
0: نسين كل شيء
1: يعني. نسين كل شيء علاش نسينه عمر قلوبنا بذكر ربي بتاعة ربي يقول لك قلبه مليان بخوف ربي
0: وعلى شبابنا فسد وسلوكاتنا الروفية غريبة في
1: خطر
0: المجتمع
1: خطر القلوب ولات قاسية القلوب ما ياش نظيفة
0: علاش معاش نرحمو بعضنا
1: خاطر القلوب مش باهية
0: علاش معاش نحترمو بعضنا
1: خاطر من القلب زاد
0: علاش نتعداو على بعضنا
1: ما القلب
0: يقول علاش ولينا أنانيين كل واحد يحب روحه
1: هذا الكل من القلب
0: القلب
1: بالقلب الكل من القلوب
0: قلب الفز
1: أي
0: ومنش
1: كي نظف قلوبنا ونحبه وقت اللي نظف القلب يجي محبة الناس

0: بعض راهو
1: احنا
0: ويجي الكرم ويجي الخير ويجي الصدقات ويجي كل شيء.
1: احنا تون تحثوا في اخر الحصه ان شاء الله بعد شويه تحثوا على علاج قسوه القلب وفساده باش نعطيو بعض النصايح ان شاء الله في الاخر.
0: ايه بعت لي الدواء لازم ناخذوه في الاخر. ايه
1: خلينا نبداو بعواقب القلب غير النظيف، القلب الفاسد وين يوصل مولاه والعياذ بالله.
0: يوصل مولاه.
1: اي سيدي الشيخ.
0: اي هات شو عندك؟
1: الآية القرآنية نبدأ بها: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم.
0: هذا القرآن راه قال لا ينفع لا مال ولا بنون يوم القيامة. يقولوش يا ربي أنا عندي المال ولا عندي الأولاد، أنا هو لا ينفع. ما قالش قلب برك، رد بالك إيش قال؟ قلب سليم، قلب نظيف.
1: يعني ربي خص القلب بالذات بالذكر، لأنه كما قلنا من الأول في بداية حديثنا أنه إذا كان سلم القلب سليمت الجوارح كلها.
0: صحيح.
1: وذا فسد والعياذ بالله فسدت
0: البدن الكل، الدنيا الكل تفسد
1: تعدم
0: تعدم الكل تعدم. القلب إذا كان فسد القلب فسد الدنيا الكل.
1: شو معناها أهمية القلب وإحنا نحكيه على نظافة القلب في هذا الموضوع؟ موضوع مهم ومهم جدا سيدنا الشيخ.
0: أنا.
1: وكان هذا من مطالب الرسول أنه القلب يكون سليم.
0: أي.
1: بل أهم على الإطلاق، وكان يقول في دعاء سيدنا، يعني هو دعاء طويل أنا نأخذ منه اللي يهمنا في هذا الموضوع. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا.
0: شوف اللهم صلي على سيدنا
1: سيدنا وما أدراك
0: شي عاود لي بالله الدعاء ذا.
1: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا
0: وإيمانا صادقا.
1: لسانا صادقا
0: ولا لسانا صادقا. اللسان الصادق، لسان الصادق منين يطلع؟ يطلع من القلب.
1: سبحان الله. وهذا تأكيد أن القلب هو اللي يوجه،
0: هو اللي يوجه.
1: قلبه خايب يطلع كلامه خايب
0: بطبيعة، شو يطلع؟
1: وقاعدين نتحدثوا احنا، قلنا نعاود ونأكدوا، إذا كان في سد القلب ظهرت الكل العيوب متاعه ومساويه.
0: هلا
1: وش نبدأ ونذكروا القلب الفاسد العيوب شنية؟ أول شيء
0: أيوة،
1: القلب الفاسد يجعل صاحبه مشرك والعياذ بالله، الشرك والنفاق والكبر.
0: أيوة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: المتكبر متأندن على العباد ما يدخلش الجنة بكل، ولو في قلبه مثقال ذرة أقل من كعبة التراب.
1: يتكبر على العباد،
0: يتكبر على العباد ويحب يهين العباد،
1: ويحب
0: يذل العباد. والذل متاع العباد بأنه هو يجيب لنا التعدي عليهم،
1: يجيب
0: لنا حقرانهم، ويجيب لنا الحسد اللي فيهم، ويجيب لنا التجسس عليهم، الفساد الكل يجيبوا القلب.
1: يبدأ لبس عليه مثلا ماديا.
0: أي.
1: عنده جاه، عنده سلطة، عنده مال، عنده أي حاجة.
0: أي.
1: تلقاه غالط في روحه.
0: أي.
1: وتلقاه متكبر على العباد، ولا وزيد يعمل الخايب، يحقر.
0: أي.
1: ويظلم.
0: أي.
1: ومخلي ما يعمل. هذا يا سيدنا قالك ما يدخلش للجنة،
0: لا يدخل الجنة. سيدنا قوله صحيح، راهو وقت اللي يقول كلام ماهوش يلعب، رسول الله ما يكذبش، وهو الصادق الأمين، صادق الأمين سيدنا في كل وقت وحين. ولهذا فيه كبر وفيه النفاق وفيه الحسد والبغض، والقلب متاعه فاسد بصفة عامة.
1: القلب هو القلب يجعل الإنسان عنده الكبر والنفاق.
0: هو اللي يقول
1: هذا له. ثم فما شكون والعياذ بالله تلقاه حقود،
0: اللطف،
1: عنده الحقد في قلبه. يقول سيدنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ديما الحديث الذي نذكره في كل المجالات تقريبا.
0: لا يؤمن أحدكم، سيدنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن
1: أحدكم
0: حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. وفي المقابل يكره الخوه كيف ما يكره الروح. يلزم يكون إيمانه قوي، وإذا كان ما عندوش هذا يا سي شكري ما ثماش إيمان.
1: ومنين جاي هذا كل؟
0: ما عادش جاي من القلب.
1: من القلب.
0: باقي نرجع للقلب.
1: القلب يجعله يكره ويحقد والعياذ بالله. باش نواصلوا احنا سيدنا الشيخ العديد من هنقول الصفات الأخرى.
0: أيوة.
1: صفات وعواقب القلب غير نظيف والقلب الفاسد.
0: أيوة.
1: شنو يوصل؟ مازلنا باش نتحدثوا لمحالة، والحديث طويل.
0: أيوة.
1: وإحنا قاعدين نبينوا يعني أهمية القلب.
0: صحيح.
1: في جسم الإنسان، ولعله القلب هو هنقول المنبع وهو الكل، يعني القلب هو المحرك الأساسي.
0: الإنسان لازم يحافظ على الميكانيك الموجود في قلبه.
1: قلبه الكل.
0: يحافظ على قلبه.
1: هو سبحان الله القلب، نعاودوها نتذكر أنه القلب هو الكل، سواء كان أهم عضو في جسم الإنسان
0: أي.
1: اللي كان سكت هو سكت البدن
0: أي.
1: شعر روحه
0: أي.
1: وكذلك منبع الأحاسيس القلب
0: أي.
1: القلب يعني عنده زوز أدوار سيدنا الشيخ
0: أي نعم.
1: دور عضوي أنه باش يعطي الدم ويضخ الدم
0: أيوة.
1: للسائر الجسم ويعطي الدم نظيف ويغذي
0: أنا.
1: الأعضاء الكل أخرى
0: أيوة.
1: هو أساسي بتبعه إذا كان سكت هو الأعضاء الكل تموت
0: تموت يموت الإنسان
1: هذه الناحية العضوية
0: أي.
1: وعنده قلنا الحكاية الأخرى أنه منبع الأحاسيس سبحان
0: منبع
1: الله
0: أحاسيس الكل موجودة في البدن جيم القلب
1: جيم القلب
0: ولهذا القلب ما يسكتش بالكل
1: خاطر
0: دي ما يخدم
1: باهي
0: ما يعطي
1: سيدنا الشيخ نعملوا استراحة صغيرة
0: باهي الله يبارك
1: ثم نواصلوا الحديث هذا في حصتنا نحكيه على نظافة القلب
0: باهي الله يبارك
1: نظافة القلب في الإسلام
0: أي.

0: نعود من جديد لمصارة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنستير. قاعدين نحكيهم مع سيدنا الشيخ منور مداني حول نظافة القلب وأهمية القلب في جسم الإنسان ونظافة قلب المؤمن خاصة. في البداية أعطينا فكرة على القلب وقلنا أنه الدراسات الحديثة أثبتت أنه القلب منبع الأحاسيس وموطن المشاعر إلى جانب طبيعة دوره الأساسي في ضخ الدم وتغذية سائر الأعضاء الجسم. هذا عنده يعني مهم جدا القلب. وقلنا أنه القلب ما يكذبش في البداية. ثم بينا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي تذكر فيها القلب بمعاني مختلفة. القلب تذكر كاللب في القرآن والفؤاد والقلب والصدر قل في صدورهم. سيدنا الشيخ قال القلب تذكر 132 مرة في القرآن الكريم وهذا رقم كبير دليل على أهمية القلب. ثم بينا صفات قلب المسلم. قلنا فيه العلم والإيمان والحكم والفطنة والنور والمعرفة والاحترام والخشية والعزيمة والشجاعة والصبر والمروءة والحياة والمحبة والرحمة والكرم والجود والتواضع.
1: كل في القلب هذا.
0: كل في القلب هذا البهيل كل. قاعدين بينوا توا في عواقب القلب غير نظيف، القلب الفاسد دون يوصل مولاه.
1: وين وصل مولاه؟ بالله. هذيك الضربة توا.
0: وصلنا سيدنا الشيخ للحقد قلنا والعياذ بالله.
1: حقد.
0: قلب الفاسد يجعل الإنسان حقود.
1: حقود. يحقد على عباد ربي، يكره عباد ربي، ما يحسد عباد ربي، يتمنى
0: الحسد.
1: لهم الشر، يتمنى لهم كل حاجة الفاسدة.
0: من بين العواقب القلب غير النظيف زاد البغض والحسد والأنانية وحب الذات والعياذ بالله.
1: أيوة هذا ما يطلعوش من قلب نظيف، هذا يطلعوا كان من قلب المسخ.
0: تلقاه يبغض الناس. أيوة. ويحسد ويحب كان روحه.
1: ويحب روحه. أيوة. هذا كفي قلبه.
0: شو ولينا هكاك احنا موجودة الحقيقة.
1: أي.
0: هذا ولينا نستشعروه في مجتمعنا للأسف سيدنا الشيخ.
1: شوف يا سي شكري.
0: تفضل.
1: الباهي والدولي راهو موجود.
0: لا سي الكلمة ذي أول مرة نخالفك سيدنا الشيخ. الباهي والدوني والله حس ما قاعد الراء.
1: طول بالك.
0: لا خلينا عاد خلنا حس ما قاعد الراء.
1: أي.
0: الدوني أكثر والخايب أكثر في مجتمعنا.
1: موجود. طول الكلام اللي تقول فيه سيادتك راهو صحيح. موجود راهو. لكن باقي راهو. الخير ما ينقطعش والخير ما يوفاش وربي سبحانه وتعالى جعل في عباده فيهم ألا ما يصحوش بكل موجود. وثم الناس الطيبين الباهين
0: كعبات.
1: احنا شنو نحبوا؟ نحبوا هيك الكعبات شوية اللي قلت
0: شوية
1: عليه
0: شوية بحق شوية.
1: نحبوهم يوليوا الكل ناس بهين.
0: يعني والله
1: ربي قادر.
0: يعني متشائم شوية كنشوف المجتمع ونشوف كيف نرغب على بعضنا. نشوفوا كل هل هم اللي نشوفوا فيه السرقات التعدي العباد. ما كلت الناس بالأموال الناس بالباطل. الرغبة الأنانية. الغش راهو شيء عجيب يا سيدنا الشيخ.
1: شوف الحديث القدسي
0: هذا المسلمين
1: الا قلناه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انت وجهك باهي علاش متشائم للدرجه هذه؟
0: الغلب.
1: وجهك منور وجهك نظيف.
0: ربي يسر انت منور زاد
1: سيدنا الشيخ. الواقع
0: ما
1: نحاولوا باش الاخر على الاقل نعيش شوية بالأمل.
0: والله تعجبني اللي انتي تتفائل وعندك الأمل.
1: ما هو ربي أمرنا هكا. أمرنا هكا. الله غالب كلا تقول فيه سيادتك تو انت موجود في المجتمع الكل.
0: موجود. يعني ساعات نقول ما فيه السلاح هذي.
1: لا. الأغلاق راجع. الناس اللي هي عندها الأشياء هذي يعتبروا غالطين. ما هكا لا. لكن الأغلاق نجمه يرجع. يرجع عليه.
0: هاي بقى يعطيني شوية جرعة أنت أمل بربي سيدنا الشيخ. لأنه قاعد نشوف.
1: لا حتى أنت بكلك أمل ما تخافش راه.
0: لا خاطر قاعد نشوف ساعات يجي يصيبني اليأس.
1: لا.
0: يقول ما عادش فينا سلاح.
1: لا لا لا السلاح موجود.
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله القرآن ما دام القرآن موجود وأحاديث الرسول موجودة إن شاء الله بحول الله ما ثم كان الخير.
0: إن شاء الله يا ربي نتمنى ونرجو ذلك.
1: إن شاء الله.
0: لا هيك من وقت لوقت تعطيني هيك دفعة باهية
1: باهية
0: خاطر نجي متشائم.
1: لا صحيت ما كي ترى برش حوايج من برا الإنسان يتقلق راهو حتى في تقلق في باطه.
0: لا ما يتقلق بالمجد راهو
1: يقول لك عجب كيفاش الحياة ولينا هيك.
0: نمشي للسوق نتقلق.
1: أي.
0: ندخل في الشارع نتقلق.
1: أيوة.
0: نمشي في حركة المرور نتقلق.
1: قلق.
0: نشوف سلوكات نقعد في ساعات في مقهى شوية نتقلق.
1: أي. تقلق
0: راهو مرة كان في العوج استغفر الله العظيم. القلوبنا كلها الكل مشات فزت.
1: لا.
0: شبابنا حالة لعد احترام لعد تقدير
1: يلزمنا أن نرجع.
0: إكلام الخايب تسمعوا.
1: أي.
0: لا لا لا لا لا كيفاش يقولوا التسكع في الطريق العام تسمعوا.
1: صحيح.
0: هل بركاجات كيما يقولوا الحرابة واعتراض الناس تسو والسرقة تشوف
1: السرقة الدروغ الشراب والفساد الكل
0: والقمار تشوفوا
1: القمار القمار راهو عامل مسد
0: والسلوكات راهو. والكلام البذيء في الشارع حدث ولا حرج معاكسة الفتيات حدث ولا حرج مش نقولك من سلاح
1: الدروغ
0: الدروغ كما قلت انت والمخدرات حالة حليلة
1: شيء دوخ
0: بالله العظيم استغفر الله يا سيدنا الشيخ ساعات الرعبات قول حيوان ساعات الحيوان ما يضرش الحيوان
1: صحيح
0: ما يضركش
1: ما يضرش الحيوان
0: تو جيش منه زايلة ضرك مباشرة اللي كنت عملت لها حاجة
1: صحيت
0: واللي ينقز عليك قطوس ولا حشاكم كلب ولا حمار يجي يجي يقدمك ولا يعضك لا
1: لا
0: الا اذا كنتي اسات له
1: اسات
0: له فما بشر يسيء فما بشر يسيء لك ما غير ما تكلمه
1: اي تسيل
0: منه كالاساءه
1: تلقى منه كالاساءه والعياذ بالله خاصه البركاجات والفساد والسرقه وهالحوايج المشبهيه يعني ضربه مسد في الدنيا
0: وعلاش هذا كل خطر قلوبها فاز
1: قلوبها فاز لو كان القلوب نظيفه وتبعوا ما قال ربي في القران والوالدين نرجع يعني للوالدين
0: هما يزرعوا بطبيعه
1: هما يزرعوا نظافه القلب في وليداتهم وبناتهم الصغرى ما يقعش هذا
0: صحيح
1: كذلك المعلمين يبداوا في الدروس نتاعهم يصبر ساعه ويعطيوا
0: حوايج
1: على الاخلاق وعلى القلب ونظافه القلب ومحبه الناس
0: كانت موجوده الدروس هذيك
1: ايام موجوده فوق المنابر
0: نقص التوعية
1: حتى برشا ايام ما عادوش تحدثوا على الامور هذه تحدثوا على نظافه القلوب تحدثوا على محبه الناس لبعضها اول ما بدا سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الرساله يا سي شكري زرع المحبه في قلوب العباد
0: وألف بين المهاجرين
1: ما
0: والأنصار
1: ما ثماش صلاة ما جاش صلاة راهو مش وقت اللي جاء رسول قال أيوه صليوا
0: لا
1: ولا زكيوا لا
0: بعد كل شيء بعد
1: 10 سنين في المدينة في ما سامحوني في مكة يزرع في المحبة في قلوب العباد
0: وينظف في القلوب
1: أي
0: مكة لو ساخ متاع الجاهلية
1: 10 سنوات ما جات صلاة إلا قبل الهجرة ب3 سنين
0: إلا ما حضرت العباد
1: حضرت نظف لها قلوبها وجات الصلاة وقتها
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على الكلام هذا الكل
1: أيوة.
0: نواصلوا احنا قلنا عواقب القلب الفاسد والعياذ بالله ذكرنا البغض الحسد الأنانية حب الذات الحرص الغش من غشنا فليس منا سيدنا أخوه قلبه فاسد يغش
1: يخافش
0: ربي احنا نقوله ما يحطش ربي في باله
1: ما يخافوش ربي
0: شو معناته ما يحطش ربي في باله
1: أي.
0: قلبه
1: خاطر قلبه فاسد
0: فاسد
1: هكا هو
0: ديما المنبع والقلب أيوة. يغش وما يخليهم يعملوا لوج على
1: في القلب زي على
0: في القلب
1: ما ثماش
0: الشك وسوء الظن
1: اي في القلب
0: كنا نهار طول نيته خايبه مع العباد
1: هيك هو
0: الاحتقار
1: يحقر عباد يحقر. ربي
0: سيدنا يقول كلكم لادم وادم من تراب
1: احنا كنا من تراب سواء عنده ولا ما عندوش صاحب جاه ما عندوش ما عنده المال ما عندوش كل من تراب جايين
0: وقد يجر القلب الفاسد صاحبه الى مبقات ومعاصي عديده وثام كبيره كما قلنا منذ حين السرقه والتحيل وشرب الخمر وتعاطي المخدرات كل
1: يجيو من القلب راه
0: القلب
1: القلب فاسد يجي منه كان الفساد
0: الحيمه هذه
1: الحيمه هذه
0: الحيمه ما تخليه ما تعمل هذه
1: ما تخليه ما تعمل وقت اللي الانسان يوجه قلبه الربي ما يطلع من القلب الا الحوايج الباهيه يطلع المحبه يطلع حب العباد يطلع السخاء الكرم الحوايج كل باهي يطلعها من قلبه اذا كان يوجه قلبه الربي احنا مناش موجهين قلوبنا الربي راه
0: شقول لك حاجه سيدنا الشيخ ملاحظه انا هامه فاسد القلب اللي قلبه فاسد
1: اي
0: ما يحسش بالالم ما يحسش بالوجيع كما المريض بالقلب العضوي طولا طولا يبدا عنده والعياذ بالله وربي يشفيهم كل ان شاء الله
1: يشفيهم الكل
0: وحتى اذا كان ابتلاء من عند ربي وان شاء الله ربي يعوض لهم خير الناس هذوما
1: ان شاء الله
0: وربي يفرج عليهم مرضى بامراض القلب ممكن عنده اوجاع معينه يحس
1: صحيت
0: لكن القلب فاسد
1: ما يحسش يعني شيء
0: ما يحسش القلب فاسد والعياذ بالله وشنو لكن يوصل صاحبه للشقاء والعذاب الدائم في الآخرة
1: ما يحسش ويهزه طول للفساد
0: للفساد
1: بصفة عامة
0: يشيخه في الدنيا
1: أي بتبع
0: وعكس القلب العضوي طال القلب العضوي المريض بالقلب
1: أي
0: ديما يقول ربي يشفيهم ممكن يحس بأوجاع ما يحساش كان غيره
1: صحيح
0: ما يحساش كان هو يعني غيره ما يحساش
1: صحيح
0: لكن القلب فاسد
1: أي
0: يشيخ في الدنيا
1: أي
0: ومفرهد ويعملهم الكل
1: كل ويطلع فساد قلبه للعباد
0: لكن وين يوصلوا العذاب يجي نهار اخر الدايب العذاب يسنى فيه هذا الشيء يوصل
1: ربي قالها لا ينفع كما قلت الايه انت بكريكا قلتها سي شكري لا ينفع مال ولا بنون شنو
0: الا من اطلع
1: الا من اطلعها بقلب ما قالش بقلب وسكت عطاء قلب سليم،
0: قلب سليم
1: نظيف.
0: توا نجم أمراض القلب هذه، مش أمراض القلب والشرايين هذيك في العضو، هذيك ربي
1: حاجة أخرى،
0: هذيك الأمور عضوية. أمراض القلب يعني خلينا نقول اللي فيه الأحاسيس، نحكيه على القلب، المرض مش المادي،
1: الحسد والبغض والشونة والكل،
0: هما نوعين. هما أمراض الشهوات وهي اتباع الشهوات من المعاصي، ويمكن الشفاء منه المرض ذا بالرجوع إلى الكتاب والسنة.
1: صحيت، يرجع الربي، وقت اللي يرجع لكلام ربي ويرجع لسنة سيدنا محمد ويرجع للأخلاق وما قالوه العلماء، بحول الله إذا كان ربي أراد له بشفاء تويبره مهاكا ولا لا،
0: هذا الشهوات
1: تبع الشهوات وتبع الفساد.
0: مشكي لك ازاي لو العياذ بالله قلبه امشي امشي زي لاباش بالغريزه، ما عندهاش عقل،
1: الغريزه عند عقل غريزي فقط،
0: امشي لك الحاجه هذيك باش تاكلها، امشي لزرع الناس، امشي يمشي
1: يمشي هكا.
0: احنا والعياذ بالله هنا هكاك، اللي يقول له قلبه الفاسد اعمل يعمل
1: يعمل يعمل كي
0: زي
1: قد قد،
0: معناه هذا اللي نشوفه فيه.
1: ويرضاش الانسان نفسه برا يفكر شويه، يا حشاك كيبدا ما بين قوسين كيف البهيم، يجيش يرضاش يروح وكا
0: هو راضي،
1: اذا كان
0: يتبع في شهواته،
1: يتبع شهواته فهو
0: يقول له كله مخه يعمل بعض، يقول له برا سرق يسرق
1: يسرق،
0: برا اخطف يخطف، برا براكي براكي،
1: وش لازم احنا
0: برا منعش اكذب يكذب، برا اعترض الناس اعترض الناس،
1: الناس
0: برا تقبح في الناس تقبح في الناس، برا غش يغش.
1: صحيت، احنا قلوبنا، احنا المسلمين المؤمنين يلزم قلوبنا تكون ملائكية، القلب متاع ملائكة،
0: قلب متاع
1: ما يصدر منه الا البهي.
0: هذوما امراض الشهوات تو، هذا النوع الاول. والنوع الثاني امراض الشبهات، وهي اخطر انواع والعياذ بالله سيدنا الشيخ، اخطر انواع امراض القلب. علاش؟ هي فساد يحصل للقلب، قلب يفسد، يجعل صاحبه يرى الحق باطلا والعكس بالعكس. هذا ما فيش، هذا يولي
1: حوايج اخرى،
0: تدخل عليه الامور بعضها،
1: يدخل بعضه
0: يعمل الخايب يروحوا على حق، يقول هذا هو الصحيح، يقول نعمل كنا كيك،
1: هذا حشاك، هذا اللي تسمى قلبه اعمى ما يرى حد شيء، على خاطر القلب اعمى، الخير يرى شر والشر يرى خير. هذه اللي هنا ضربه هنا، هذه اقوى من كل شيء، راه
0: تشتبه عليه الامور،
1: تشتبه عليه الامور ويدخل بعضه، اذا كان دخل بعضه ولا تلقاه يولي حشاكي زي تنكس وتجري في وسط الشارع،
0: كثر المذبوح قال
1: الراجل،
0: ما عادش يدرك شيء،
1: خطراش خطر القلب مشى،
0: وذا تعرف
1: قلوبنا تمشي.
0: قال كذا ما عندوش شفاء، ما عندوش دواء،
1: يا لطيف،
0: الا اذا كان ربي يداركه بالرحمه نتاعو،
1: هو يتوجه الربي،
0: ثم هو ما عادش فيه يفصل،
1: هو بده يحاول يتوجه الربي، أقل شيء يجيه نسمة من نسمات رحمة الله، يتوجه الربي ويطلب الشفاء من الله، ربي قادر باش يشفيه،
0: قادر باش يشفيه، لكن إذا كان وصل لعد هذا أدرك الدواء وقته قلبه تحسن، أما هو ربي ممكن يزيد يخليه في العمها متاعه، وخليه في الطغيان متاعه، لأنه قلبه خايب، ولأنه ما فيش إصلاح.
1: هذا شوف الناس اللي النوع هذايا اللي القلوب نتاعهم فاسده باش تقعد في الفساد، راهي
0: زي
1: باش تقعد في الفساد هكا، وحتى يموت هيك، حتى يموت هيك، لكن باش يقابل ربي تو، احنا في الاخر الضرب الكل نتاع يوم القيامه، راه هذا في الدنيا نعيشوا احنا في عابري سبيل في الدنيا،
0: ثانيه متعدي على الروح،
1: متعدين احنا الناس كل متعديه، لكن الخلود وين تو؟ الخلود يوم القيامه، انت وقت اللي باش تدخل تقابل ربي وفي الحساب بالقلب الفاسد اللي تتحدث عليه، ايش باش يقول لك؟ يقبلك ربي هو؟
0: مستحيل،
1: يقول لك ما يقبلش الا من اتى الله بقلب سليم.
0: لا، هو انسان كي يتوفى ويتحط في القبر،
1: اي،
0: وهذيك الادراك،
1: اي، ما عادش وقتها،
0: هي اليوم بصره حديد، يعني يقول لك والعياذ بالله يولي يتكشف على الحقيقه وكن دم، عاد
1: هو وقتاش يبدا يتكشف السي شكري؟ وقتاش؟ قبل ما يموت بلحظات، ربي يوريه بقعته في الجنه ولا بقعته في النار، وهكا ولا لا، لكن ما نجمش
0: يعمل شيء،
1: لا، وقتها ذاك
0: حصل ما في الصدور،
1: سر بينه وبين الله، ما نجمش الناس الحاضرين عياله يقولوا ما أنا ريت الجنة وأنا فرحان أنا مش مشي للجنة، ما نتقالش، ولا يبدأ مرعوب يقول لك أنا ريت الجنة مرجل، لا، هذا كيبقى سر بينه وبين الله، ويعرف روحه وبقعته مازال في الحياة شوية.
0: أنا ساعات يقلقني الأمر هذا يا سيدنا الشيخ.
1: أي.
0: وقت اللي الإنسان ما خلي ما يعمل وإنسان فهمتني في الدنيا كلي راقد ضايع.
1: أي.
0: ما أنا ماش مدرك الحقيقة.
1: أيوة.
0: وماش مركز.
1: أي.
0: ولكن كي يتوفى ويدرك ال هذيك الحسرة الكبرى ولا
1: ما يرجعش بالله. يرجعش
0: ما عاش رجوع
1: مع هذيك الضربة
0: هذيك أكبر حسرة تو في الدنيا. أي. والله علاش تيما نقول والله الإنسان كي يقوم الصباح ويلقى روحه مازال حي
1: أي.
0: يفرح
1: أي.
0: مازال فم إمكانية للتدارك ونصلح
1: أي. يصلح روحه.
0: أما تخيل الإنسان يقصد ربي هكاك
1: لا إذا كان قصد ربي ومشي على روحه ما عاد حد شيء وقتها تسكر الدنيا الكل لعب هو
0: سرق وغش وكذب
1: أي.
0: وتعدى على الناس
1: أي.
0: وظلم
1: أي.
0: وقتل
1: اي
0: وما نعرفش باش عمل عملهم الكل
1: وتعدى بهكا
0: وتعدى هكا وجي الغفله يلقى روحه متكي غادي
1: يلقى متكي ثميكا وقت رحيمه ربي
0: مصعبها
1: ما ثماش ما صعب منها باش تقابل ربي
0: يا ربي رجعني ولي يقول رجعني نعاود نصلح
1: وين ثم رجوع وقت ثماش رجوع
0: ايه عادين احنا لازم من توا نخمو فيها كل اللحظه
1: الانسان ديما يفكر في حياته ويفكر في الاعمال نتاعه ويشوف سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم
0: وزن روحك
1: وزن روحك وزن أعمالك
0: مدامك حي
1: مدامك وقت اللي جيت ترقد أنت على المخدة تفكر في يومك شو عملت كان عملت الخير زيد وإذا كان عملت الحواج مش باهي أرجع علاش وتوب واطلب من الله التوبة والغفران خاطر من الممكن غدوة تتعدى طول
0: ساعة أخرى
1: أي ولا ساعة أخرى
0: لا الإنسان وهذا علاش قلنا القلب الخايب والقلب الفاسد والعياذ بالله يجعل صاحبه ماهوش هنا ناس الدنيا والآخرة ويحلوا ثنية
1: سمحني ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ما تنساوش ربي تفكروا ربي
0: في كل لحظة.
1: خافوا ربي في كل لحظة ولا تكونوا كالذين نسوا الله ربي ايش عملهم أنساهم أنفسهم وربي سبحانه وتعالى وقت اللي ينسي الإنسان نفسه يمهمشوا
0: يمهمشوا
1: يدخلوا بعضه
0: يا لطيف يا ربي الله يحفظنا إن شاء الله
1: الدنيا تقول يا لطيف
0: لا الأمر صعيب شنو صعيب مش هين حتى احنا كل توا دايخين كما يقولوا مناش فايقين
1: مناش فايقين يلزم ننفيق واحنا وين
0: سيدنا
1: وين
0: علي
1: ماشيين
0: سيدنا علي رضي الله عنه يقولوا الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا
1: إذا ماتوا استيقظوا
0: احنا راقدين ماشي لو كي نموت تجي الحقيقة
1: وقتاش نفيقوا نفيقوا وقت اللي توحل الدنيا
0: عاد علاش مش من توا يصلح روحه
1: نبداو من توا نبداو من تاعه ما دامنا في الدنيا
0: ما دامنا في الدنيا وفرصة هذه نستغل وقتنا
1: صحيت
0: باي سيدنا الشيخ انا ذي كل قلناها ما باش نختموا بعلاج أي. قسوة القلب وفساده القلب الفاسد كيفاش نصلحوه
1: هذا الدواء
0: الدواء
1: ديما ناخذوا الدواء احنا
0: اولا وبالذات المداومة على الذكر
1: صحيت
0: الا بذكر الله تطمئن القلوب
1: رب يقول نذكر ربي نتفكر ربي نقرأ ونصيب قرآن نقرأ سنة الرسول نصليه على سيد النبي نخدمه بالحلال نتفكر ربي في كل وقت وحين ونقرأ القرآن تطمئن القلوب
0: ألا بذكر الله
1: ربي يقولك ألا بذكر الله القلوب تطمئن
0: ديما حط ربي في بالك
1: حط ربي في بالك وتفكر ربي واعمل الأعمال الصالحة وتلقى روحك القلب متاعك برا لا بس عليه
0: ثم من علاج قسوة القلب الدعاء لله ندعيه
1: صحيت توجه الربي
0: ديما
1: يا ربي ينصرني يا ربي وريني يا ربي ورشودني لطريق الخير
0: وسيدنا الدعاء المثور تاعه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان
1: على الإيمان رسول الله وما
0: رسول الله قلوب
1: سيد النبي عليه الصلاة والسلام عنده قلب معطاه ربي حتى واحد حتى واحد إلا للرسول وش يقول عاودوني
0: اللهم
1: الدعاء ذا
0: يا مثبت
1: يا مقلب
0: القلوب القلوب سمحت
1: ثبت قلبي على الإيمان
0: ثبت قلبي
1: الإنسان وقت اللي يبدأ قلبه ثابت على الإيمان على خوف ربي على العمل الصالح على
0: جدا.
1: الإيمان بالله يبدأ لبس عليه
0: يبدأ لبس عليه إيه نقتديه بسيدنا عنا الدعاء عن سيدنا
1: ندعيه ندعيه كل شيء عنا
0: ثم مهم جدا سيدنا الشيخ تحري الحلال في الكسب
1: رد بالك
0: الكسب الحرام رد بالك
1: رد بالك
0: مش تعجبك
1: لا لا لا
0: انت في مجال التجارة وعجبتك الارباح ومن حلالك ومن حرامك عاد
1: لا لا
0: اذا كان تخلى حرام عاد
1: اذا كان تخلى حرام ايش شوف يا سي
0: القلب مات
1: القلب يموت ما كلت الحرام القلب يموت ما كلت الحرام.
0: لطيف.
1: الحرام اللي باش ياكله هو راهو باش يتعدى حتى لولاده.
0: لطيف.
1: وهو يتحاسب على ما كلت ولاده، يتحاسب على ما كلت مرته، على خاطره هو اللي يوكل فيهم. اسمه يتحرى ويعطيهم إلا الحلال والعرق.
0: حتى الحرام، وذي كان يولي يزيد يقتل القلب والعياذ
1: بالله.
0: استنس بالحرام، ما عادش يهمه شيء.
1: ما عادش يهمه.
0: ثم من علاج قسوة القلب الجود والإحسان، انفق وصدق.
1: صدق لعباد ربي
0: سبحان الله، تعطي رقة للقلب. هذيك
1: الناس الباهية أعطيهم، اكرمهم،
0: اغلب روحك،
1: ناس
0: خرج الفلوس،
1: اغلب نفسك انت وتقوى بقلبك انت وتولي انت كريم وترحم العباد. ياسي شكري خاصة في الأوقات العواشر هذية، يلزم الصدقات، يلزم الطاعات، يلزم العبادات. راهو احنا في شهر فضيل وقريب هذا العيد إن شاء الله باش يكون بحول الله، وربي ثبت الأجر إن شاء الله.
0: فما ياسر ناس يعني عائلات معوزة ويتامة ومساكين، ما يش بيه نمشي لهم تفقدوهم، تلفتوه معاونوهم،
1: أعطيهم
0: خلي يضحيوا لبس عليك، تبارك الله وربي أنا عليك، خلي يزيدك، اغلب روحك.
1: أي قداش ياسي شكري، قداش ربي سبحانه وتعالى كي يكرم الإنسان ويتقوى في قلبه، وموحشنا بالقلب احنا، يقول أني لبس عليا، أني عنده باش يضحي له ولداته، تلقى عنده لبس عليه، رسلة متاع غرم لبس عليه، ولا هو عنده فلوس ينجم يمشي للسوق ويشري عليلش ويمشي يفكر عائلة زواله،
0: ينوي لهم عائلة يمشي لهم،
1: يمشي يدزك الباب
0: من غير ما يقول شكون،
1: ما يقول حد شيء،
0: يفرحهم،
1: دخلك العلوش هذه ضحيتكم،
0: واليتامى والعائلة متاعهم توفى أبوهم ولا زواولية ولا حاجة،
1: كيفاش باش يلقى ربي يوم القيامة يفرحوا كما فرحك اليتامى؟
0: أكيد هذيك علاج قسوة القلب،
1: وفرصة
0: وقلبه يلين
1: يلين
0: سبحان الله،
1: يلين
0: يولي حنين، يولي ربي يزرع له المحبة ويزرع له الطمأنينة.
1: صحيح.
0: لا يرمي لهم حل الباب، دز الباب وتقول شكونك،
1: لو تقول شكونه حل الباب، طيب دخلك العلوش،
0: سكر الباب
1: وبر على روحه،
0: ما عاد بالهم يلقاو يبعبع وبر
1: وانتهى.
0: علوش دخل الدار يفهموا مو ما له وجه، علوش صدقه
1: اكيد، وهما باش يبداو
0: فرحانين،
1: ما يقعدوا فرحانين، ربي يفرحك. راه
0: من اجل الاعمال هذه،
1: من اجل الاعمال. نعم
0: والله فرصه، خاصه في الايام هذه كما قلت سيدنا الشيخ، وفي المناسبات. ثم من علاج قسوه القلب تذكر الموت. اي يحط ربي كنا نحكيه منذ حين،
1: تذكر الموت، خطر الموت ما يعرفهاش وقتاش يجي.
0: فمن عاش ألفا وألفين لابد من يوم يسير فيه إلى القبر.
1: القبر لابد منه،
0: جايك نهارك راوة،
1: ما يعرفش فانا لحظة، هذيك الضربة. لو كان يعرف يقول باش موت بعد 50 عام، أعمل اللي يساعدك أنت وتعرف روحك وقتاش باش تموت. أما الموت في كل لحظة،
0: كل لحظة متعرفش عليه يقتجي، يموت الصغير وموت الكبير وموت الواحد
1: كل.
0: ثم مهم جدا لعلاج فساد القلب والقسوة متاعه، الحرص على العلم ومجلسة الصالحين.
1: صحيت.
0: يسأل، ما يعرفش، يمشي أهل العلم يسألهم. بما يسأل الناس يقول لك أنا ما نعرفش، لا
1: اتعلم،
0: تعلم واسأل الناس اللي تعرف،
1: واسأل وراه باهي، ضايل كل كاي باهي. وابعدوا على بطانات السوء، ابعدوا على الحوايج الفاسدة، وابعدوا على أكل أموال الناس بالباطل، ردوا بالنا في هذا.
0: ثم مهم جدا زادا زيارة المرضى وأهل البلاء قصد الاتعاظ بحالهم. ما تخترش أنت لاباس، عندك صحة وعندك امشي لك تطل عليهم الأقارب والناس المرضى والناس التعبين، تعرف النعمة اللي ينعم عليها ربي.
1: ويمشي لك الديار المعوزين، هذك العاجزين هذكوما، يمشي لهم ويكرمهم ويفرحهم، أما يهز لهم كساوة، يهز لهم شوية ماكلة، يهز لهم، يعني كله باهي، يلين القلوب.
0: ثم الاكثار من الاستغفار كما قلنا، وقراءه القران.
1: استغفر، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا،
0: يرسل
1: على السماء عليكم مدراره، اما هو غفار. وربي في القران على روحه وقل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: انت فما كلمه ديما تقول سيدنا الشيخ، الغلاط راجع، يعني
1: الغلاط راجع، كنا نغلطوا، احنا بشر راهو، احنا ضعاف راهو. الا يقول اني ما نغلطش ولا لبس عليه، لا بثماش، ما يغلطش إلا واحد برك، يلزمنا نعرفه، هذا سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، ما غلطش بكل، وما يعصيش بكل، وما يكذبش بكل، ويعمل إلا الباهي، ربي خلقه هك.
0: إن شاء الله ربي ينظف قلوبنا.
1: امين ربي ينظف قلوبنا على عباد الله ان شاء الله بجاه القران.
0: القلب مهم ومهم جدا. والحصة يعني خنقول نجم نحكي في كل شيء لأنه القلب كما قلنا مبع الأحاسيس وهو هو اللي يوجه الإنسان. يعني الموضوع هذا عام ينجم ينسحب على العديد من المواضيع. أما من أحسن شيء نوصي أنه خاصة الشباب ربي ردوا بالكم ما تهركمش يعني الصحة والقوة وما تهركمش يعني العنفوان بتاعكم في الشباب. راه تقولش أنا مازلت شباب ومازلت صغير ما تعرفش عليها لا يمشي بكتافه وتغلط وتعدى على الخلق. ردوا بالكم
1: يرد باله يرد باله الإنسان ويحافظ على روحه ويحافظ على العباد. وقتاش أنت تحافظ على روحك إذا كان حافظت على العباد؟
0: بالضبط سيدنا الشيخ. وربي يحفظنا جميعا وينظف قلوبنا إن شاء الله جميعا. أمين. مرة أخرى
1: أمين.
0: وربي يحفظك سيدنا الشيخ ويبارك لك.
1: ربي يبارك فيك
0: وربي يعطيك الصحة والعافية.
1: عايشك الله يجزيك خير. ونشكرك على الموضوع على جبته
0: يعيشك. بارك
1: موضوع
0: الله
1: باهي الحديث على القلب نظافة القلوب باهي راهي.
0: وانت زادة مشكور يعني دائما على المواعظ اللي قاعد تقدم فيها للسادة المستمعين وديما مبلغ لك تحيات العديد منهم مشكورين كذلك. عايشك. كل الأحبة والأصدقاء
1: وشكرا لك. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعلى موجة إذاعة المنستير الساعة تشير إلى 10 صباحا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطولة ودعم الموارد البشرية. وأوضح وسام قي عن الإدارة العامة للنقل البري بأنه تم ترخيص الشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. انطلق بداية من اليوم صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر ماي 26 و2000 وفق ما أفاد به الصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية. ويأتي تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انطلقت أمس حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ إشرف والبغدادي بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير إلى جانب تدعيم رمال شاطئ الدماسة، وذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الموسم الصيفي. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانونية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: من عشرة النصف النهار، من العاشرة النصف النهار، برامج إذاعة المنستير، لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حللتم أهلا ونزلتم في هذا الطريق سهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، إن شاء الله باليمن والخير والبركة. أهلا وسهلا بكم في هذا الطريق لحصة اليوم من زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير لهذا اليوم الجمعة 22 من ماي 2026 ميلادي، الموافق للخامس من ذي الحجة للعام 1447 هجري. يؤمن لكم الطريق تقنيا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا زميلتنا هويدة بن سياسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، نجلة طيب بن محمد في الإشراف على الإخراج الرقمي المرئي للحصة. على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج زاد الطريق. زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفونيا كل صباح جمعة، الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين والجمال،
1: صباح القرنفل.
2: اي نعم، والقرنفل كهديتني وحيد القرنفل. والسلام عليكم.
1: يوريها للسادة المستمعين،
2: سادة المستمعين الكرام.
1: نعم.
2: الذين يستمعون الى اذاعة المنستير، سلام الله عليكم وجمعة مباركة.
1: اللهم امين.
2: وعيد اضحى مبارك
1: ان شاء الله،
2: واضحية مباركة ان كان بالإمكان،
1: إن كان بالمستطاع، وأيضا بالقدرة إن شاء الله للجميع. إذن فضيلة الشيخ، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بعيد الأضحى المبارك. سنتحدث اليوم عن الأضحية أو عن التضحية، عن مفهومها، عن مضمونها، وأيضا عن أحكامها. نبدأ منذ البداية، الأضحية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية يعني كما تفضلت، نحن في سياق ما يقولون دي موضوع الساعة. كل ساعة لها موضوعها. والمسلم ابن وقته. أي هو الذي يهتم بالقضايا التي تشغله وتشغل الناس في الوقت الذي هو فيه. هذه القضية هي قضية أو موضوع الأضحية. والموضوع هذا عنده هو ذو أبعاد متعددة ومتشابكة، تشمل الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية كذلك يعني. لكن كما تلاحظوا، نلاحظوا أن البعد الغالب الذي يركز عليه الناس
1: هو البعد المادي،
2: هو البعد الاقتصادي. يعني الجيب عند الغالبية أهم من الروح والمعنى، واللحم المأكول أهم من التقوى، في حين أن التقوى كما قال رب سبحانه وتعالى أهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولكن التقوى ليست مطلوبة من المضحي فقط. التقوى مطلوبة من التاجر، من القشار، فليتقي هؤلاء القشارون والتجار. لا تقوا الله في إمكانيات الناس وفي جيوبهم وفي ميزانياتهم ضعيفة.
1: نعم. لأنه بالفعل شهدنا ارتفاع يعني مهول ومذهل يعني لأسعار الخرفان في خاصة في السنوات الأخيرة وخاصة هذه السنة.
2: ولذلك يعني هو الإسلام
1: نعم
2: له لا يلغي الجانب الاقتصادي، وحتى في الحج يقول وليشهدوا منافع لهم.
1: صحيح.
2: ولذلك فما ارتباط كبير ياسر بين الأبعاد، البعد الحياتي المادي والبعد الديني. ولذلك هو عيد الأضحى هو ليس مجرد مناسبة للاستهلاك فقط، هو عبارة على دورة اقتصادية. خلفك الأضحية توجد سلسلة من الأعمال والناس، الفلاح والراعي،
1: يعني تنشط الحركة التجارية،
2: بائع العلف والطبيب البيطري والناقل والتاجر والجزار وكل التبريد وكل الأسواق الأسبوعية. يعني الأضحية تحرك قطاعات واسعة في المجتمع. هنا تظهر كيفش الحكمة، يعني ربطتك الشعير هذه رب سبحانه وتعالى بالحيوان، وربطها بالرعي وبالزراع وبالغذاء وبالإطعام. لماذا؟ لتبقى العبادة متصلة بحياة الناس، وهي فيها نوع من التوزيع للثروة، الإهداء، الإطعام، توسع على الفقراء. رب يقول فكلوا مما منها أي وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهي بطبيعة الحال هي فما فقر مقاومة لك الشح والفقر النفسي وعندها أبعاد حضارية في قضية الاستهلاك والمنافسة إلى آخره. هنا كما قلت سيادتك يعني مش نحب نتحدث بصفة عامة على أهم أحكام الأضحية ونحاول باش نستبعد هاك المظاهر السلبية.
1: طيب إذن عن مفهوم الأضحية في الإسلام سنتحدث اليوم، وعن حكم الأضحية وعن شروطها أيضا، وعن أداب عيد الأضحى، لأنه حتى عيد الأضحى له أداب أيضا لابد من اتباعها. سنتحدث اليوم في طريق اليوم برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نذكر أصدقائنا المستمعين أن المجال مفتوح للتواصل والتفاعل معنا مباشرة، أما على الرقم الهاتفي المباشر 73-460-800 أو عن طريق تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. السلام عليكم من جديد.

0: نواصل المستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونذكر بأن اليوم نتحدث عن في موضوع الأضحية. طيب فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الأكيد أنه صار مألوف لدى الجميع أنه الأضحية هي سنة مؤكدة، ولكن لابد من التعريف بها أكثر لكي لا يحمل الإنسان نفسه أكثر من طاقتها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن الأضحية هي شعيرة من شعائر الله تعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هذا التعظيم له شروط وله محددات. من فضل الله تعالى ومن تيسيره أنه لم يجعلها فريضة. ينبغي أن تكون هذه الشعيرة قائمة في المجتمع. هي ليست فرضا على كل شخص، وعن كلام الإمام الشاطبي يقول يعني ما هو مندوب بالجزء هو فرض بالكل. الأمة يلزم تكون فيها شكون يؤدي الشعيرة، لكن ليس فرضا على كل شخص. ولذلك العلماء

0: الفرائض
1: نعم
0: تسقط بالعجز.
1: نعم.
0: فما بالك بالنوافل والمندوبات. والمندوبات. ولذلك لا ينبغي أن تتحول هذه الشعيرة
1: نعم.
0: إلى عبء يسحق الأسرة ويعني يجعلها تخرج عن إمكانياتها حتى لا يقال كذا ولا من أجل الأغراض اللي هي غالبا ساعات تكون غير دينية، ماشي فرح صغار، ماشي هكذا، باش ما يقولوش بهيك الى اخره. طيب وتسالت يعني هنا تو على
1: وكانه هذه العباده يعني تحولت الى عاده، يعني
0: ايوه
1: الى عاده ماديه اجتماعيه. نعم
0: يعني الذي سيضحي هي هديه
1: نو.
0: تقدمها انت الى الرحمن عن طريق الفقراء الذين هم عيال الله
1: نو.
0: والذين دائما يعني يحث القرآن الكريم على العناية بالفقراء وعلى يعني إطعامهم وعلى يعني على البعد الاجتماعي. فالله تعالى هو نصير الفقراء ونصير المستضعفين. ومن يقدم هدية سيعتني بها، مش تقدم هدية الطفل، مش تقدم هدية المرأة مش تزوجها، مش تقدم هدية لصديق، مش تقدم هدية لشخص مش تكرمه، مش جيب له أي حاجة، ستقدم له شيئا يعني جميلا مقبولا يسر الناظرين هكا ولا
1: صحيح.
0: فأنت ستقدم هذه الهدية إلى الله سبحانه وتعالى الذي بتحل لن يناله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى. فمن المهم أن تكون مقبولة. ولذلك
1: تحدثت عن شروط الأضحية،
0: تحدثت على الشروط الأضحية. أولا ينبغي أن تكون من الأنعام، يعني تقول الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم
1: الغنم.
0: والغنم من نوعي الضال والمعز، هذيك الأنعام، لأن الله يقول وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نعم. ولكن فلا تجزئ الدجاجة ولا الدجاجة ولا الخيل ولا اي حاجه غيرها، ولا مش حتى مش اتبع غزاله ولا مش اتبع ما يجيش هذا بالحال ولا اي حيوان اخر.
1: اذا هي في حدود البقر والابل والانعام،
0: في حدود الانعام والضان بالحال يجوز فيه يجب يكون جذعه هو ما اتم 6 اشهر
1: نعم فما فوق يعني.
0: لكن وقتاش اذا كان سمين وظاهر فيه الحم ومكتنز يعني والمعز ما يجزي إلا يلزم يكون عمره عامين، والبقر يلزم 2 سنين والإبل يلزم يكون 5 سنوات. يعني المقصود هو أن تكون الأضحية بلغت سنا يظهر فيك تمام اللحم والمنفعة. هنا ديما السؤال اللي يرد دائما هو ما هي العيوب التي تمنع من أن تكون الأضحية مجزئة؟ وذي الأصل في عيوب الأضحية، العيوب اللي تمنع قلت فلان هذا الكبش هذا ما يضحيش، العروش هذا ما يضحيش. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. البين عورها
1: يعني الظاهر الواضح،
0: واضح يعني
1: ما إن كان يعني بشكل طفيف أو خفيف هذا يجوز.
0: والمريضة البين مرضها،
1: تلقى هزيلة
0: المرض الكبير الواضح مش الخفيف، والعرجاء البين ضلعها
1: اللي تضلع
0: اللي برشة القوية، والعجفاء جويدة ياسر التي لا تلقي، يعني الهزيلة بها نشرحها هذه. العوراء البين عورها يعني التي ذهب بصر إحدى عينيها مشاء وإلا اختل اختلال واضح. أما النقص اليسير اللي ما يظهرش فلا يضر معناها. المريض البين كما يقولوا المرض المؤثر كالحمى الشديدة كالجرب كالمرض اللي فسد الحم ويضعفها، أما كالمرض الخفيف ما أثر ما يمنعش.
1: طيب هناك البعض من يتحدث عن وجود بعض مثلا يعني يقول الدمل مثلا على الجسد
0: يعني تنرجو العرجة كما قلنا اللي تبدأ مشيتها مش طبيعية
1: غير مستقيمة في المشي،
0: العجفة هي الهزيلة الضعيفة ياسر. إذن الإسلام ما يحبش أن يتحول القربان إلى تخلص من الحيوانات التالفة هذه يعني مش تموت هذه يعني

0: يعني برا نضحي بها
1: برا نضحي بها يعني هنا يلحق بالعيوب العمياء لا مقطوعة الرجل اللي رجلها مقصوصة المشلولة اللي مصابة بالشلل المتحركة تزحف والتي وهذا السؤال التي ذهب أكثر أذنها أذنها مشات أكثرها ولقرنها عند البعض لكن إذا كان فاحشا أما توجيهها
0: طيب بالنسبة للأذن أو القرن إذا كان يعني مقصوص جزء منه ف يعني لا بأس من ذلك
1: فلا إشكال يعني بعض الفقهاء يقولوا ما يجزيش بعض ولكن إذا كان هي مثلا تكسر قرنه يلزم يبرق بل ما تجي يذبحه أما إذا كانوا مازال مجروح ما ما يضحيش فهمتني المهم الشق اليسير في الأذن ولا الكسر اليسير في القرن ولا ما يضرش ولا دمالة ولا حاجة ما يضرش يعني بوضوح يعني باش نبسطه كل عيب كل عيب كبير ينقص اللحم ولا ينقص المنفعة ولا يشوه الأضحية تشويه ظاهر ممنوع أما العيوب اليسيرة
0: صحيح
1: يعني
0: البسيطة يعني
1: التي جرت بها العادة لا ينبغي منها مش نحبه نمنعه كالظاهرة اللي موجودة عندك الوسوس يبدأ موسوس وكل تدقيقك المبالغ فيه
0: بعد ما يشتري الأضحية يكتشف مثلا بعض الدمل أو يكتشف ذلك
1: وقال حيوان أسطوري ما عندوش نقص المهم السلامة الظاهرة وتعظيم الشعيرة وبطبيعة الحال الأفضل حسب القدرة هو الأسمن والأطيب والأحسن لأن الله طيب لا يقبل إلا
0: طيبة
1: طيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما يختار الكبش الحسن والأقرن والسمين معناها فهمتني بيناتهم نجيو لك الأسئلة اللي هي متكررة واللي هي يحتاجوا لها الناس في زمننا يقول لك أنا يجوزيش باش نتسلف باش نضحي هي كما قلنا سرنا مؤكد ومشي فرض لكن ما زمش تحول على عبء للأسرة باش يقعد يخلي روحه في حرج فهمتني
0: طيب إذا كان قادر على رد هذا السلف هذا الدين
1: يجوز
0: له يجوز. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش شيء
1: كبش
0: على أمته يعني لذلك يعني
1: هاوش نجوها
0: لا خوف ولا تحريب على ذلك
1: أكيد الدين كيف مش يزيد من معاناة الأسرة ويضيع حقوق أخرى ولا تدخلوا في قلق واضطراب نفسي ما يستدينش وما يضحيش باه يلزمنا نحيي وكل الظاهرة هذه يعني الضغط الاجتماعي ما يضحيش خوفا من كلام الأقارب ولا محاشم الجيران ولا يحب يحافظ على صورته الاجتماعية وكأن الأضحية ولات امتحان طبقي
0: وفضيل
1: بينما الله لا يكلف نفسا
0: إلا وسعها طيب. نحكي أيضا من جانب آخر يعني معظم الشعب التونسي أغلبه يعني هو قادر بحول الله إن شاء الله على أن يؤدي هذه الشعيرة ولكن أعتقد أنه المشكلة الكبيرة صراحة في هذه الحركة التجارية في هذا الجشع وفي هذا الطمع الذي بالفعل زاد عمق مأساة وعجز
1: في جيوب
0: العائلات التونسية
1: التقوى مش مطلوبة من مش يذبح برك
0: لو كان جاء في حدود مثلا متوفر ب 700 دينار أو 800 أو 900 أو حتى مليون أعتقد أنه ينجم الإنسان بطريقة أو بأخرى أنا ما تو نحكيه بزوز ملايين وزوز ملايين وخمسمية ونشوفه أحيانا يعني والله العظيم أشياء تضحك إلى درجة
1: حديث الناس في المقاهي وفي كذا ما أغلى العلوش ما علوش ولا حول ولا قوة إلا بالله هنا يتطرحك السؤال اللي ديما يتسأل هل يجوز الاشتراك في الأضحية يجوز الاشتراك فاش في بقرة في عجل نجموا يشتركوا فيه سبعة يوصلوا حتى للسبعة
0: حدود سبعة في الأقصى تقدير
1: ولا في الجمل كذلك ولا البعود يعني سبعة زادة سواء كانوا في بيت واحد ولا في بيت لا لكن الشات يعني الخروف لا يشترك في ثمنها عدة أشخاص
0: لا يشترك فيها اثنان
1: أيوة بنية الأضحية المستقلة لكن كما قلنا يجوز باش يضحي الشخص على نفسه وعلى أهل بيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: طيب
1: يعني
0: الأكيد أنه أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني سنتعرض إلى أكثر تفاصيل من خلال طرح بعض الأسئلة المتعلقة ب
1: على كل روح الشعيرة. الاجتماع، وحدة البيت، المشاركة في الفرح. ينجم طبعا يقول لك أني هاو أنا وبي يا ودي أنت بوك، نجم تعطيه فلوس على أساس أنك تعاون فيه ويتملكها
0: ويشري بها
1: أي الهدية للبو ولا للخو ولا كذا، هي وسيلة من وسائل التملك. كيف يتملكها هو؟ ينجم هو يذبح،
0: واضح.
1: ما مش لازم تقول هاو أني شركة معك في الأضحية وشاركهم في الثواب، بشرط أنه يكونوا إما في منزل واحد وإلا في بيوت ولا مساكن ويشتركوا في يعني مدخل واحد ومخرج واحد.
0: طيب شكرا، نستمع إلى هذا النغم ثم نواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. ونذكر أصدقائنا المستمعين أن المجال مفتوح للتواصل معنا وتقديم الأسئلة والاستفسارات في الجزء الثاني من طريق اليوم على الرقم 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا عن الأضحية وعن هذه التفاصيل التي تحف بهذه الشعيرة. طيب، هناك بعض المعطيات المتصلة، هي بعض التفاصيل ولكنها مهمة جدا ولا بد من أن نلقي لها بال.
1: يعني بعض اللي هي غالبا تكثر في خصوص الأسماء يسمى بالتوكيل في الأضحية أو الإنابة في الأضحية. احنا عنا العبادات نوعان، فيها عبادة بدنية وعبادة مالية. العبادة البدنية الخالصة ما يجوز فيها التوكيل والنيابة على اللي يصلي في عرض
0: مثل الصلاة التوصية،
1: ولكن كيف تبدأ عبادة مالية يتنجم فيها التوكيل. يعني يكلف إنسان الزهر يقول اذبح لي ولا جمعية ولا مؤسسة خيرية، خاطر المقصود هو أنه يقع الذبح. لكن في حال من الأولى أنه إنسان يذبح هو
0: بحضور
1: يشوف الذبح ويذكر اسم ربي ويعيش هكا الشعيرة وروحها، باش ما تحولش الشعيرة إلى مجرد تحويل مالي بارد كيفك يعني تحويلات عن طريق الباك. فما قضية الذبح في الخارج هذه من القضايا المعاصرة. يقول لك العلماء يجوز إرسال قيمة الأضحية إلى بلد أفقر أو أشد حاجة، خاصة في مناطق المجاعة
0: والحروب
1: والفقر الشديد، بشرط ضمان الوصول. لكنها
0: صعبة جدا.
1: احنا هنا يجوز وممكن وهو واقع تقع، فما بلدان تبعث البلدان اخرى فيها فقر، فيها يعني اذا كان اختفى العيد ما فماش عيد وما فماش الابناء يراوك الشعيرة ولا معنى الذبح ولا فرة العيد، قد تضيع المقاصد التربوية. لذلك في الأمر يحتاج من مصلحة المحتاجين وأن إحنا هنا نعيشوا.
0: نعيش هذه الشعيرة.
1: هذا السؤال اللي يكثر الليمات هذه، وهو الإمام قال لنا وهو فلان قال لنا وهو في الفيسبوك قالوا، فما ناس يقول لك إذا كان كنت حطيت العلوش وأنت مش ضحي به حرام عليك باش تقص ظافرك ولا باش تقص شعرك ولا باش تغسل بالحكاكة والصابون، يعني حات الفين ضحي. هذا أيها الأحبة الكرام هذا مطالب به
0: الحاج
1: المحرم
0: صحيح.
1: بحالة الإحرام. لكن غير المحرم مش مطالب به. صحيح فما حديث صحيح يقول بالموضوع هذا، لكن العلماء وجمهور العلماء مشاو إلى أن ذاك على سبيل الاستحباب، يعني مكروه أنك تأخذ، مش على سبيل بعضهم تشدد وقالوا حرام، ولكن هو سعف عند المالكية والشافعية والحنفية له مستحب له مش مستحب، لأنه الحديث ذا فيما رواية يعني السيدة عائشة تقول أنه حضر هي الكبش ولكنه أخذ من شعري وأخذ من ولذلك أسيد يقول إحنا على سبيل الاستحباب نعم هذا تشبها بالحجيج اللي غادي باش تكون فما عندنا علاقة روحية بهم لا أكثر ولا أقل. أما مش نضيقوا على الناس، أسيد هو يقري يعس في الامتحانات توا فما الأستاذ يعس عنده خدمة في بيروات مش يمشي كاكا منظر
0: أشعث أغبر
1: حول الله كل شكل الفلاح ولا هو واخذ كونجي ولا اللي هو متعود على سبيل الاستحباب. ولذلك ما لازمناش نضخمه من هالموضوع علي ونعطيه أهمية ونبدأ ننبو على الناس لأن الحكمة هي رأي روحية مش حكمة سحرية. المقصود كما قلنا ومشاركة الحجاج اللي هناك وفدنا الحجيج يعني في معاني النسك وفي استحضار روح العبادة. فهمتني؟
0: طيب المعاني هذه لماذا لم نسمع بها يعني من قبل؟
1: علاش يذكرها
0: 10 سنوات 20 سنة وراء غير موجودة أصلا ولكن لا تطرح يعني يلوجوا يبحثوا لك الأحاديث الأستاذ الاستثنائية باش يثيروا به النعيرة والبلبلة والضجيج وماله كونه هو عالم وجاب الصيد منه
1: لا حوله. فما سؤال آخر يجيني ديما واسلوا لي في التليفون وكذا يقول كاني توا فعم مش نذبح وكل شيء خليني نتصدق هذا ندفع حقها هذا سؤال يرد كثيرا.
0: يعني عوض أنه يتصدق لحم يتصدق بالمال
1: يذبح ويعطي اللحم يقول كوني نعطي فلوس. يعني الأصل هو إحياء الشعيرة نفسها، مو إحياء الشعيرة، قلنا هو أمر عظيم.
0: يعني أن تتصدق من الأضحية.
1: لا لا عنه تهو ويقول لك أنا نذبح ولا نتصدق وما نذبحش.
0: واضح.
1: يقول لك الشعيرة، الشعيرة أخ عندها قيمة، خاطر الأضحية كما قلنا هي عبادة مستقلة. وشعيرة ظاهرة ينبغي تعظيمها، وهي سنة إبراهيمية. ولذلك يقول الجمهور أن الأضحية، أنك تضحي أفضل من التصدق بثمنها بطبيعة الحال، لكن إذا كان فما مو فما شروط، مجاعة شديدة ولا ضرورة إنسانية استثنائية ولا حاجة قاهرة، هنا باب الصدقة واسع عظيم، مش كونش بالوحدة. ولذلك هنا يحتاج الفقيه لفقه المضحي لفقه الأولويات. أنا هو الأولى،
0: الموازنة.
1: ما احناش في مجاعة وما احناش في كذا، يذبح كما قلت انت تو بكري كان يجيك كلامك ويتصدق منها، وإذا كان يحب يزيد يتصدق بخلافها هي.
0: ما شاء الله تبارك الله، له الأجر في ذلك إن شاء الله.
1: نهوله. يعني فما نقطة هذه معناها معاصرة، كيفاش وقع تحويل الأضحية إلى عادة استهلاكية. وهذا نقد مهم، يعني أكثر الناس ولا اهتمامهم بالجيب، يعني بالسعر بالوزن بالتصاور أو يصور بالمظاهر أكثر من النية وبالتقوى وبالإطعام وصلة الرحم، باش تتحول الشعيرة إلى موسم استهلاك فقط. لا، المهم كلما بقيت الأضحية مرتبطة بالتقوى ومرتبطة بالرحمة ومرتبطة بالتكافل وبقيت شعيرة حية، كلما تحولت إلى ضغط اجتماعي واستعراض كما يقولوا استهلاكي.
0: يعني للتباهي والتفاخر.
1: يعني فقه الأضحية ومش مجرد مناسبة باش نعرفوا كيفاش نذبحوا ولا كيف، ولكن الإسلام راه يراعي القلب ويراعي الأسرة ويراعي الفقير والواقع الاقتصادي. أكدمش من
0: طيب هذه يمكن المقاصد، هذه المقاصد التربوية والتعليمية من عيد الأضحى. طيب بعد قليل سنتحدث عن بعض الأداب، أداب عيد الأضحى، فنستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل الحديث، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأخير من الساعة الأولى فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي نتحدث عن آداب عيد الأضحى. هناك آداب دينية وهناك أيضا آداب اجتماعية.
1: أي نعم، يعني من الآداب الدينية المهمة هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وإحياء معنى التضحية والطاعة كما ظهر ذلك في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام،
0: نعم،
1: وولده إسماعيل، المحافظة على صلاة العيد والتبكير إليها وإظهار الفرح بطريقة مشروعة، الإكثار من التكبير والذكر في أيام العيد.
0: نعم.
1: يعني من تو نبدأ نذكره التوسع على الأهل كما قلنا من غير إسراف.
0: نعم.
1: الحرص على الأضحية السليمة كنا نتحدث،
0: نعم، تحدثنا عن شروط، نعم،
1: وعدم تعذيبها.
0: نعم.
1: الأكل من الأضحية والتصدق منها والإهداء، زاد روحة الإهداء عنده ثواب، مش كلش الصدقة.
0: نعم.
1: عندك قريبك ما ضحاش لكن هو عنده، لكن ما تهديله مش مشكلة، ما مش يعني الهدية راهو عندها ثوابها.
0: نعم.
1: للجنين خاصة نحي وك الرياء وك التفاخر بكثرة الحم وانا شريته ثلاثة ملايين فهمني وكذا، وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه.
0: نعم.
1: وربط العيد ذا بالتقوى.
0: نعم.
1: مش بالمظهر فقط.
0: صحيح.
1: الآداب الاجتماعية وهي مقصودة لذاتها، مقصودة قصدا أوليا الإسلام دين سلوك اجتماعي، صلة الرحم، زيارة الوالدين إذا كانوا مسلمين مش ويسكنوا معاهم، والأقارب، يلزم تعم الفرحة يعني إدخال السرور على الفقراء والإيتام والجيران، التسامح.
0: صحيح.
1: هاي فرصة تسامع ذي باش أكلم متقاطعين يتسامحوا ويتكلموا، فهمتني، وتركك الخصومات وتجديد المودة، ولكن كذلك زادا ذبيحة ويتباحة من وسخ ويتباحة روائح، يلزم مراعاة نظافة الأماكن بعد الذبح وعدم إيذاء الناس.
0: نعم.
1: بالروائح ولا الفضلات الكريهة، نحترم مشاعر أكلي ما ذبحش تشبيك. نعم. ما ذبحش واش خاصك ديما وتسلف، ها نحترم مشاعره.
0: نعم.
1: ما نحجوشي.
0: نعم.
1: تعليم الأطفال. معاني الرحمة والكرم والتكافل، هي نجنبه التبذير والتفاخر والاجتماعي اللي حول العيد إلى عبء ثقيل.
0: واضح.
1: والخلاصة.
0: نعم.
1: العيد هو انتقال من العبادة الفردية إلى رحمة المجتمع.
0: نعم.
1: هذاك علاش ربي سبحانه وتعالى جمع فيه بين الذبح والتقوى، اش قال؟ قال فكلوا منها اي واطعموا البائس الفقير، وهذا هو يعني
0: ان شاء الله
1: العيد.
0: ان شاء الله تكون هذه المقاصد الايمانيه والاجتماعيه تكون قد تحققت بحول الله. شكرا لك
1: وبقدر
0: المستطاع ان شاء الله. تحيه لك على كل هذه الاضاءات والتوضيحات فضيل الشيخ دكتور محمد الشتيوي، وان شاء الله عيد اضحى مبارك على الجميع مسبقا بالخير واليمن والبركه، ان شاء الله عيد سعيد ويعاد علينا دائما بالطاعات والبركات والخيرات. تحيه لكم.
1: نقولوا ندعيه يعني اللهم اجعل أعياد المسلمين أعياد رحمة.
0: نعم.
1: ووحدة وأمان، ولا تجعلها مواسم تفاخر ولا تباغض ولا قطيعة.
0: اللهم أمين. نعود بعد الأخبار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا

المال الحرام ذهب.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. على هامش زيارة أداها فجر اليوم والي المنستير مرفوقا بفريق من المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، زيارة غير معلنة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، أفادنا المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار مستقرة نسبيا، كما أن كمية الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق، إلى جانب توفر كافة مستلزمات العيد في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. أكد رئيس نقابة تونسي الفلاحين الميداني الضاوي أن الفلاح يعد بدوره ضحية في منظومة الأضاحي، حيث يتكبد مصاريف باهظة في رعاية الأمهات وتوفير الأعلاف لعدة أشهر ليجد نفسه مجبرا على بيع خرافه بهامش ربح بسيط، في حين يعمد الوسطاء إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 300 و500 دينار في الرأس الواحد. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسي منذ بداية العام الحالي إلى غاية 19 من مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن رئيس وزراء باكستان سيبحث في زيارته غدا إلى الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب في إيران، وأضاف أن إسلام أباد لم تتلقى أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام الأراضي أو المجال الجوي الباكستانية. أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيرة أمريكية منذ بداية الحرب الأخيرة في خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو مليار دولار تقريبا. وفي الختام، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حنوية جنوب لبنان، واعتبرت استهداف المسعفين جريمة أمام المجتمع الدولي. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
3: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زور المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح لل 10 متاع الليل حتى ال 26 ماي، وان شاء الله عيدكم مبروك.
4: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيبي.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير الموجات ذاتل منستير. الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 400 800 أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الأول خصصناه للحديث عن الأضحية ومقام هذه الأضحية في الإسلام وأحكامها وشروطها وآداب أيضا عيد الأضحى. إذا ننطلق في استقبال مكالمة أصدقائنا المستمعين. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا سي أسعد. مرحبا سي
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا. مرحبا
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق.
0: أجمعين إن شاء الله عيد مبارك
1: بلادنا وشعوبنا والعالم كل.
0: أنا
1: تكلمت راني من شدة إعجابي بهالدين الحنيف اللي ربي جعلني أنا منه، أنا وعائلتي، وقول يا ربي زيد تهدينا. تويكا كيف نسمع على العيد الأضحى والأضحية، نقول شنو اللي تعلمنا منها، شنو اللي باش نقول أنا لحبيبي؟ هي الصبر، هي الصبر اللي توا وليت نشوفه ساعة ساعة بالمقلوب. وقت اللي صبر سيدنا إبراهيم على حكم الله وابنه صبر ربي مش كفاه. هذه هي العبرة اللي نحب نخليها لحبيبنا ولولادنا والكل. خاطر ريت أنا في هالزمن هذايا أب وابنه، والله حبيت نحكيها. عندي شيء من الإعجاب وعندي شيء من الشفقة حتى على الأب وعلى الابن. عمر ولده في 20 سنة يوصل يقول الأب كان عنيف هكا في الصغرة وطبيعته ما نحبش نطول عليكم برشا للتعيد. الابن يقول للأب، يقول له أنا شفتك وانتي وانا صغير عملتك الحاجة هذيك. يقوم الأب والله شق عليه، يقول الولد، يقول له أنا من حبك تعمل كيفي، أنا من حبك تعمل كيفي،
2: حابب تكون خير مني.
1: ما لقيتش إجابة. هذي نحبكم تعملوا لنا مواضيع فيها زي ما هالموضوع اللي توا الأباء بدأت تفطن. أنا الموضوع هذي لولا فما شكون اللي حرص العائلة وما خلاهاش تنهار. صبر وصبرها ربي ما خلاهاش إن شاء الله. بتاع 20 سنة تتحدثون على الأولياء بدأت تفطن اللي هي غالطة في حق أولادها، واللي زي ما يزيدوش علينا. احنا أول دين اللي يقول ارفقوا بالأبناء، ارفقوا بالأطفال، ارفقوا معاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الدروس ما عنده ياخذوهم. على هذيك كلمتكم خطر أعجابي بهالدين، وإن شاء الله يا رب يسبقوا.
0: شكرا لك أختي الكريم. شكرا جزيلا. تحية لك على هذه الشهادة. شكرا. والحمد لله عيد مبارك وسعيد عليك وعلى كافة العائلة إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالي، ألو مرحبا.
2: نعلقوا ديننا باهي وحسن وجميل
0: بشرط أنه نفهم
2: ويجلب الأنظار، ولكن أنا نفست فيه في
0: ببعض المعاملات وبعض التصرفات وبعض
2: تصرفاتنا.
0: اللهم أمين. المكالمة الهاتفية الموالي، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: على عفنامة أخلصها.
0: مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك.
3: عفنامة محمد السيد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا
3: لباس.
2: الحمد لله.
3: دوجة من بني خيار.
0: مرحبا أخ دوجة. مرحبا بكل أهلين ومستمعين ببني خيار.
3: الله يخليك. عايزك أخلص حق هذا من فضلك.
0: شكرا.
3: والله عندي جزء أسئلة أخلصها.
0: يلا نبدأ السؤال الأول.
3: الله يخليك. أصبح يا سيد
0: الله يخليك.
3: السؤال الأول، نحب نعرف احنا نلقاو الصور نستعرض من الشيطان ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الصور، بالأخير نقول يا إما صدق الله العظيم وإلا نقول صدق الله مولانا العظيم. هكذا مولانا هو الله.
0: أكيد بسبب الحال.
3: نعم.
2: أي شنو المشكلة؟
0: أكيد. أي شنو المشكلة؟ عادي بين صدق الله العظيم وصدق الله مولانا.
3: هذا سؤال مازال ما تكملهاش. سؤال مازال. باش مش يوجد أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا نقول مولانا لا، خطر مولانا هو ربي، وإلا نجم نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نجم نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: كلمة مولانا،
3: مولانا هو الله سبحانه.
0: واضح أختي الكريمة، واضح. سؤالك الثاني.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وأبو بكر
3: الصديق رضي الله عنه مات شهيدين، كيف ذلك؟ سيدنا حمزة عليه السلام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيد في غزوة أحد. هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى من يهودية. لأن رسول الله يقبل الهدية حتى من يهودية. هو جاءته يهودية وعطلت
0: الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. نعم.
3: طخ يعني لحمة مش أكل يعني زبته قط كله يا رسول الله. بدأت بسم الله قط يأكل. تكلمت الفخس الحمد تكلم سبحان الله وقال له يا رسول الله إني مسمومة. تكلم سبحان الله يعني الفخس تكلم قال يا رسول الله إني مسمومة. قام رسول الله يرسل بليه خرط ما وقعد تكبر قعد وطرس حجر عليه في الكبر.
0: واضح اختي الكريمة.
2: برشا
0: اسئله. واضح اختي الكريمة.
3: ارجو عشان نكمل على ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق توفي شهيدا كذا ذلك. لما تقتل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق في خليفه وكانت ولما خرج قريش وخرجوا وراحوا حاطين كما نعرفوا الحكايه كانت الفخر اسعى جزء فخر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتألم وما تكلمش خايف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله يسلمك. ما فهمتش.
3: واضح. أنا حاسس بالوشيعة. بما شو حط على خد رسول الله. شافوا أهل قريش قالوا لا تحزن يا أبي بكر إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم.
3: يكبر أبو بكر الصديق رضي الله تخرجوا من الغار. حاول رسول الله خلاص رسول الله قبل قعد منه تبغى سيدنا أبو بكر الصديق في رعية الكبر في العمر حاول عليها تكسر وعندها تألم به في شيخوخته ما تشاهد السنة.
0: واضح أختي الكريم. واضح. شكرا لك على
3: شكرا.
0: تأتيك إلى الإجابة إلى اللقاء مع السلامة. طيب سؤالها الأول يتعلق هل يمكن أن نقول صلى الله على سيدنا ومولانا محمد؟
2: طبعا نجم نقول اللهم صل على سيدنا محمد نجم نقول مولانا سبحان الله وهم يقولوا على الملك والحاكم مولانا هو الوالي بمعنى الوالي
0: المولى هو الوالي نعم
2: اي اما باش تقولها بمعنى الربوبيه والعبوديه والتقديس لا
0: نعم
2: يعني توهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني انجوز باش نقولها اذا كان المعنى السياده والولايه والمحبه والنصره والطاعه لانه الايه تقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم
0: صحيح اولى هنا انه مولاهم نعم
2: كلمه مولى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا مولى من لا مولى له اذا كان نقصد احنا هذا مجرد الطاعه والتعظيم فيجوز
0: والتعظيم والتادب ايضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالها ثاني
2: بعض الاهل العلم يقول لك ماذا بيك ما تكثرش من الالفاظ هذه باش يسدوا الذريعه لا مش لان اللفظ محرم باش يسدوا ذريعتك التضخيم من فوق العاده.
0: واضح. طيب سؤالها ثاني وباختصار شديد يعني تسال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر الصديق هل مات شهيدين ام لا؟ قالت حمزه عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مات شهيد مات في معركه احد. وقالت اعتمدت بعض القصص والمرويات المتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن تلك اليهوديه التي اكل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم لحما كان مسموما

0: ها
1: يعني سبحان الله توا أخسر توا عنا الرسول القرآن أولئك مع الذين أنعم الله عليهم هكا ولا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخره. علاش احنا نتكلفوا اشياء اخرى نحبوا نثتوا للنبي ولا لفلان حاجة هي اقل من حاجة اللي اثبتها له ربي. توا النبوة يعني النبوة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والدرجة الثانية شنية بعدها الصديق هي درجة أعلى من الشهادة، وبعد تلي شهادة. هو عندنا حديث معروف الرسول صلى الله عليه وسلم واقف فوق وقف مرة في جبل أحد هيك وقال له يعني أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي وصف روحه بأنه نبي وهي رتبة، وصف أبو بكر الصديق بأنه صديق، وصف عثمان وهم اللي واقفين معه عمر وعثمان بأنه شهيدان. ما وصفش روحه بأنه شهيد، ما فماش آية وإلا نص وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. وما فماش آية ولا نص تصف به أبو بكر الصديق بأنه شهيد. ليش إحنا نتكلفوا باش نثبتوا للنبي حاجة ما أثبتها لهش ربي، ولا نثبتوا للصديق حاجة ما أثبتها لهش ربي؟ هو عنده رتبة أعلى. بلا يغربك فهمني يا أختي، فما التكلف سيدنا أبو بكر الصديق باش لوجوله هاو كذا وهو شهيد زاد. ليش؟ هو عنده رتبة خير من رتبة الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده رتبة خير من رتبة الشهيد، وزاد قال لنا في الحديث قال له أثبت راو عليك نبي وصديق سبحان الله وشهيدان، وهذه النبوة. من أهل مش يموتوا شهداء، عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما. ولذلك ما نراش انه باش نقعدوا نتكلفوا وسيدنا فلان شهيد وكذا.
0: واضح. شكرا لك على هذا التوضيح. ايضا تحيه لكل المتابعين، اخت ام صبري تحيه لها، الاخت نبيها السالمي، سي مبروك عزيز. اخت نبيها بعد التحيه تقول غلاء الحج اصبح صعب المنال في هذه السنوات الاخيره، اللهم ارزقنا حج بيتك والصلاه فيها ان شاء الله.
1: امين يا
0: امين يا رب العالمين. مكالمه هاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
2: انا حسينه.
0: مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عايشة معك هدى من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك أخت هدى، مرحبا بكل أهلين ومستمعين بسيدي بوزيد، تفضلي.
2: ربي عندي سؤال منال.
0: نعم تفضلي.
2: للصيام في ليلة الجمعة أنا نويت باش نصوم ستة أيام، أنا صوم أمس واليوم وما نجم أحتاج ما عارفة ما نعرفش شكون معناها مسالش ولا.
0: واضح اختي الكريمة، شكرا لك. اي في سؤال؟
2: اي ربي عندي سؤال زاد، قطرة في العين تفطر ولا لا؟
1: باه
0: قطرة في العين
2: ربي سنة ظروفي تعب، نحب نعرف من قرب، نطلب من قرب الرحيم مولاي. عندي عناية طلبين علي لزير، طلبين علي مرايات، اختي مريضة تاكل في انجلتير، انا ما عنديش شكون يخدم عليا، انا حولي المعنده تاع الكارني الابيض.
1: ليش؟
2: ظروفي تعب، ظروفي تعب.
1: ليش نحيولك فيها؟ لقاوك ولات عندك شهريه ولا شنو؟
2: والله نحوها لي، ما عنديش حتى شهريه، ما عندي حتى.
1: ما ليش نحيولك؟
2: ظلم ظلم ظلم ظلم. حوالي نهار 27 مشى بابا باش يزيد المعنده، لعيدنا 27 لعيدنا عيد نتاع بلا باش نعيدوا عيد الاضحى نتاع الكبير، ما حشتيش بالعيد. انا طالبه من جماعه القلوب الرحيمه يعاونوني، ما كاين طاختي دوي اختي تحاليل اختي دوي انا
1: لا حول ولا قوه
2: مريت عيني
0: وجهي تقدم علي
2: لزير.
0: واضح.
1: نسال الله تعالى ان يسخر لك قلوبا رحيمه
0: رحيم ان شاء الله،
1: وان تقع مراجعه هذه الكرني ان شاء الله.
0: شكرا لك اختي هدى، تحيه.

0: نجيك إن شاء الله إذا كان فما الإمكانية واردة إن شاء الله، أو زميلتنا هويدة عندها رقمك إن شاء الله يقع الاتصال والتنسيق إن شاء الله. طيب بخصوص وربي يسر لها أمورها إن شاء الله، صيام يعني نحن في العشر أوائل من ذي الحجة،
1: عشر حرم وذي العشر أيام فاضلات، كل الأعمال المباركة مخصصة للصيام يتضاعف أجرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها.
0: اللهم آمين. بخصوص سؤال قطرة العين،
1: يعني إذا كان كنت تنجم تخليها للي
0: آخر وقت يعني حتى قبل الفجر،
1: ولكن إذا كان كنت مضطرة فماش إشكال، هي دواء مش ماكلة ولا شهوة منها
0: ودون مبالغة يعني دون إكثار. طيب التحية أخت منى ساسي، تحية لها وتقول لك مبارك للجميع وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير. تحية لك أختي الكريمة، أيضا تحية إلى أخت مشتاقة للرسول، هكذا هو الاسم، تسأل على الصوت ضعيف. طيب إن شاء الله تكون قد حسن نوعية الصوت. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
2: بيك عايش يوسف من الإكسريان.
0: أهلا بسي يوسف، تحياتي ليك وتحية لكل أهلينا مستمعين بولاية سليانة.
2: عايزك أخوي مثل عندي سؤال مثل سيد الشيخ.
0: تفضل سيدي.
2: لك فضل، مريض معي سنة، كيف ما وصلت الخطر ميزبك المرض على
0: شنو سؤالك سي يوسف؟ والله ما انتبهت.
2: سؤالي مثل سيد الشيخ،
0: هاي
2: هذي انزاي جوز عمتون معايتش وسني معايتش على خاطر مرزبك المرض.
1: شنو معايتش؟ ما فهمتش
0: معايتش شنو ما يعني انت غير قادر انك
2: ما ضحيتش
0: غير قادر معتها ماديا غير قادر هكذا
2: غير قادر ناخذ بك 270 بك وتبيع بسبعين.
1: يا سي يوسف يا سي يوسف يا سي يوسف، ربي يفرج عليك وربي يشفيك وربي يعاونك. قلنا من بكري ونقول راهو الانسان اللي ما يضحيش ما تسماش معايدش، يعايد مش بالضروري الأضحية، فهمني أي شارك مع الناس في العيد والأضحية. يا أخي الكريم وربي يشفيك شفاء سقما لا برما لا يغادر سقما إنه هو شافي، راهي مش فرض، هي قلنا سنة على الإنسان القادر. هو انت مش قادر، انت تقولك تعرف انت دوكل ذهب روحك وما تاخذش الدواء وضحي وتعايد كما قلت انت، يولي حرام عليك.
2: والله ناخذ بك الشخوخ نتاع
1: حرام عليك يولي.
0: واضح
1: لا لا ما تضحيش،
0: واضح سيوس.
1: فما قارب وجيران تو يهديولك شويه الحم ولاد الحلال، ربي يبارك فيهم
0: ان شاء الله
1: وربي يشفيك يا سيوس.
0: اللهم امين،
1: ربي يعزك.
0: شكرا لك سيوس، شكرا لك، تحيه. شكرا، تحية للمتابعين. أخت محبوبة تحية ليك سي بن حسين نورس، سلام. بعد سلام تقول إذا شخص قال لي وصل سلامي لبوك والخوك مثلا وأنا لم أبلغ السلام هل علي إثم؟ نحن نقول الأمانة. السلام أمانة.
1: كل شيء ذكرني نسيت
0: تذكرت بلغتهم توكر
1: اسمعني اقول لك من دوز سلم عليهم، قول لهم الشيخ اشتي وسلم عليهم.
0: ما شاء الله
1: ورد بالك ما تنساش.
0: طيب اخت نعيمه، تحيه لك اخت نعيمه. اخت نعيمه معك الاسعد العياري والشيخ محمد الشتيوي. طيب اخت هاجر تحيه لك وجمعه مباركه. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
3: الو
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: الو
0: السلام، مرحبا بك. الحمد لله
1: وين انا في الاذاعه شنو عمرك؟
0: الحمد لله.
3: جمعة مبارك عليكم.
1: آمين أجمعين،
3: ربي يشعل ثبتنا إن شاء الله وربي يشعل عيدك مبروك إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: آمين. أنا عندي ست شيخ الله يبارك،
0: ذكرني بالاسم الكريم.
1: آمين آمين.
3: أنا سامي من سوسة.
0: مرحبا بك أخت سامية وكل أهلينا مستمعين بسوسة، تفضلي.
3: عايشك بارك الله فيك. أنا عندي ثلاثة سؤالات.
0: أنا سؤال الأول،
3: السؤال الأول، أنا ظروفي على قدها كما قلوا على الغالب، الواحد ما عندهوش وما
0: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
0: الحمد لله.
3: جاتني رخصة نتاع الجمرك هذيك، أنا في حاجة ليها لا محالة كله، وبديت نطلع في أوراقي كل لكن بعد ذلك شكون اللي قال لي راهو كان يحرق كان يحرق عارف ما واحد قلت أنا اليوم نسأل اليوم أنا سمعت السؤال هاي قالوا لي راهو يحرق.
0: أختي الكريمة أختي الكريمة خليني نسألك ساعة قبل ما نشوف السؤال الثاني. عندك مورد رزق آخر؟
3: لا لا
0: واضح. سؤالك الثاني يلا.
3: السؤال الثاني، أنا صليت العشاء وسهيت في الركعه في سهيت الركعه عملت ركعه ركعه اخرى دون كي جيت بعد ما سلمت ما عملتش
0: سجود سهو. سجود سهو تسمى سجود سهو هذاك اختي ساب.
3: نسيت انا عملت ركعتين يعني ثانيين يعني دون
1: انت كيف سهيت زدت ركعه
3: زدت وقتي بعد ما سلمت ما زدتش ما بعد
1: واضح فهمتك
0: ليش سجود السهو
3: بعد من تحي ما يقولوا تعملك سجدتين
1: واضح هاي
0: اختي سام اختي سام
3: عملتها
0: اختي سام هذوكم يتسموا سجود السهو
3: ايه
0: واضح
3: انا ما عملتهمش
0: اي احفظهم الكلمتين نحبك تحفظهم سجود السهو هذوك حتى كي تسال ولا تستفسر قول مثلا راني ما قمتش بسجود السهو بك سجدتي. طيب سؤالك أيوه. الثالث يلا
3: عندي الثالث هل المراه الحبلة وتلق من حشاك مع هذا كل تلق من رجلها نجم مراه هي حبلت حبلة تنجم تعرف برجل اخر ولا فهمت
1: اي وقتاش عاد
3: هي فقط بروح يعني بعد ما تلقى فقط بروح مثال نقول احنا بعد شهرين كاك ولا حاجة عما عندك لو تخطبت فيسع وكل شيء و...
0: عدت العدة ولا
3: اي عدت العدة بطبيعة هي
0: طلقت هي
3: هي بالثامن وهي طلقة هي بالثامن وجي ضي رجلها قال نحب الخطيبة الجديد قال نحب نعرس نحب نعرس يعني وخاطر باش يهز
1: عنا الآية واضحة يا أختي الكريمة نجاوبك على طول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما عندهاش حق باش
0: تنتظر حتى
1: اللي بعد اللي تولد
3: اي هذاك علاش هذاك شنو الفكرة
1: وما تكتبش صداق زاد
3: ابي
0: ما بطبيعة الحال بهيش
1: ما خاطر شنو انك يعني كح هو صداق ودخول مش تكتب صداق وتعرس الوحده ما حتى صداق ما تكتبوش يعني بعد اللي تحط
0: تنتظر حتى تولد
1: بعد اللي تولد
0: بعد الولاده
3: فهمت كذاك حتى أنا فما كي قبل نعرف يمكن أنا أذاي فما عندي سؤال آخر على الطائر برا ولا
1: برا خلي الطائر بتصيرش
3: العرض ضحية اللي ما عندوش من جمشي ضحية عادي ولا
1: عادي
0: عادي
1: هو اللي عنده كيف قلنا مش فرض على اللي عنده
3: به هاي الحصيل وهذاك هو
0: واضح لي واضح شكرا شكرا شكرا أخت سامي شكرا
1: هاي جواب أنت
0: طيب يلا أخت سامي
1: أنا أكلولة
0: رخصة الدخان هذا هو مورد رزقها أعتقد
1: أي
0: قالوا لها لا وما لا على اعتبار أنه السجائر وما إلى ذلك
1: يعتبر أنه كحرامي ولا حرام باش يبيعه وأنت مش تأخذ رخصة ما عندكش مورد رزق
0: هذاك هو موردها يعني إن شاء الله ربي يسر لها الأمور أختي الكريمة إن شاء الله توكل على الله واختم على روحك وربي يسر لك أمرك إن شاء الله باهي سؤالها الثاني بخصوص صلاة العشاء قد صليت وزدت ركعة وما عملتش سجود السهو
1: أختي الكريمة كيف أنت تزيد حاجة يلزم تعملها سجدتين بعد السلام كيف أنت هك سجدتين بعد السلام هو نسيتهم ما هيك ولا بطبيعة الحال يلزم يجيبهم لكن تجيبهم في أي وقت ما تمكن نسيتهم نجم تو بعد اللي جاوبوك تمشي تتوضا ولا وقت تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة تسجدهم واستدرك القبلية من قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام أما زيد نقول لك إذا كان كنت نفسك مش قارة وأنت أمورك كذا
0: مش متأكد
1: شاكة في الموضوع بتاع الجمرك من الوراء أنك تخليه فهمتني يعني كوش إذا كان كنت لقيت روحك مضطرة
0: إذا كان ما عندهاش مورد
1: احنا قلنا الضرورات
0: تبيح المحظورات طيب.
1: أما إذا كان كنت شاكة وتنجم كذا فوق عليك مضطرة افتي الروح
0: هذاك علاش قلنا يعني سألت أختي عندكش مورد
1: رزق الاسم الصحيح
0: عندكش إذا كان أختي الكريمة فما إمكانية أن يكون عندك مصدر رزق آخر يكفل لك حياة كريمة فحبذا ما عدا ذلك ربي يسر لك الأمر إن شاء الله ويفتح لك أبواب الرزق إن شاء الله سؤالها الثاني بخصوص المطلقة بطبيعة الحال يعني
1: طيب قلنا
0: يعني غريبة كيفاش يعني
1: هي مش يفيق بروح حبلة لكن امرأة تفيق بروحها شنو سبحان الله
0: أخي الطلاق يعني في يوم وفي يوم وليلة هو مش قد طلاق ما فما جلسات صحية
1: يعني
0: وما إلى ذلك
1: كل شيء
0: للأسف شديد تو مصير الابن هذا كيفاش يسمح
1: والله ياك يا عاد موضوع اخر موضوع مصير الابن انت ان شاء الله ينجم يكون للزوج الجديد يعامله معامله حسنه وبعد تاني
0: أيوه يتسجل يعني ياخذ اللقب والده الاول يعني
1: ماله طريقه ماله ماله ماله علاش هو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش
0: الفراش
1: مش معنى يعني هي ولدته وقت له هو كان في فراش أخرى. ما لا ينسب لأبي ودعوه لأبائه.
0: واضح.
1: المهم ما تكتب الزداق إلا بعد.
0: إلا بعد الولادة إن شاء الله.
1: بحول الله.
0: طيب أخت سناء فتح الله بعد السلام تقول ما حكم الدين أن أصوم يوم عرفات وعندي دين مع العلم أصوم الدين في أيام أخرى. عندها دين. عندها دين على رمضان.
1: لا لا
0: وتحب تصيم يوم عرفة.
1: يا أخي الدين هونك تعملوا ما تقبلوا الدين.
0: طيب.
1: يا أخي أنت توا الدين يعني قاعد تستنى حد فين يجي نهار عرفة وقت صح لك باش تصوموا تصوم الدين. لا.
0: طيب.
1: كل حاجة في طريقها.
0: طيب أخت خليني ناخذ أخت أحسان الشريف تقول بربي عندي سؤال ديما نسمع نحن أمة وسط مانيش فاهمة يعني فما أمة باش تجي بعدنا. ظهلي على الآية في سورة البقرة لأنكم أمة وسطة وجات في وسط سورة البقرة سبحان الله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل نحن أمة محمد وأمة سابقة ما اسمها وشكرا تحدث عن أمة وسط يعني أمة وسط
1: الوسط أختي أختي كريمة مش الوسط يعني قبل وجاي بعد
0: بعده
1: هو الوسطية بمعنى
0: تاني الاعتدال
1: أمة خير
0: أمة معتدلة
1: وسط كما قال اسمه عربي يسأل في الحسن البصري يقول له علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا مش وكلا متشدد برشا ومش وكلا مزيح برشا
0: ونحلال
1: التوازن بين يعني بين الشدة والتوازن بين المادة والروح والتوازن مش معناها أمة جاية بعدنا وإحنا جينا في الوسط
0: لا لا تحكي هنا على الوسطية والاعتدال أختي الكريم
1: الحضارة الوسيطة ولا الشعوب الوسيطة ولا العصور الوسيطة لا فهمت نقطة الكريمة بحول الله
0: واضح أخت أريم بعد التحية تقول اليوم تكون سعيد ومبارك أنا أريم من سؤالي ما حكم إزالة الشعر الزايد من وجه المرأة في هذه الأيام على العلم البعض يقول حرام حكينا عليها أعتقد
1: أيه إذا كان هو زايد يقلق زايد إحنا مش الذي سيغير خلقة الله ما في شيء إشكال
0: واضح شكرا لك المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: أهلا
0: وسهلا مرحبا بك
1: أهلا سي عبد الرحمن
0: مرحبا سي عبد الرحمن
1: مرحبا سي عبد الرحمن
0: مرحبا بك سي عبد الرحمن
4: يرحم الله جابكم سيدي البدء نتاع ذبح الأضحية إلا ما تؤدى صلاة العيد
0: مالا
4: تمتد إلى كم ثلاث أيام هكا صحيح أو لا
1: اي
0: واضح سيدي
1: شكرا هذه مره
0: ايام الذبح يلا
1: سالني سالني
0: واضح سي عبد الرحمن
1: سالني مره واحد قال توفلين كذا كذا راهو مش ينجم يجي نهار العيد ولا الثاني مش يوصل النهار الرابع ينجم يذبح الاضحيه نهار الرابع ولا نقولوا له ينجم يذبح لانه الاضحيه يجوز احنا عندنا اربع ايام مش معناها احنا نقولوا نهار العيد ومعاه ثلاثة ايام التشريق يجوز الذبح نهار الأول والثاني والثالث والرابع هك الحرص الشديد النهار الأول النهار الأول مهم ديما خير البر عجله لكن كيف الظروف ما تسمحش ولا نجم تذبحه لكن الشرط الأساسي الشرط الأساسي أنه يكون في النهار يعني قبل ما تغرب الشمس
0: أي مش في الليل صحيح
1: واضح
0: واضح
4: أحسابكم الله
0: شكرا لك سعد الرحمن
1: آمين
4: شكرا جزيلا
1: ربي يشفيك أخوي عبد الرحمن
0: ربي يبارك لك سعد الرحمن إن شاء الله عيدك مبارك وسعيد إن شاء الله أخت أمل السلام عليكم أقول لكم أنه صيام تسعة لكن حدث عذر مرض مش عارف تسعة يعني تحكي على اليوم عرفة أعتقد يوم التاسع
1: إيه شو
0: لكن حدث عذر مرض إيش تعال
1: لا إيه أخ
0: هي اخدي ما مكش مطالبه بيه هو مش فرض
1: هو اذا كان
0: اذا كان ما صمتوش نهار يوم التاسع لعذر مرض
1: هو كيف تبدا انت في رمضان وعندك عذر لكن نقصر هنا
0: يمكن هي اعتقد انه يمكن هي عقدة نية اعتقد تقول لك من نواه
1: ندققوا
0: اي تفضل
1: هي قالت نوات لكن مرضت لا عليه لا معلها شيء اما اذا كانها شرعت فيه بديت
0: بديت اي بدات وقصت يعني لها عذر شرع تردوا اي
1: لانه قاعده خذها
0: نعم
1: النفل يصير فرضا
0: بدخوله
1: عند الشروع فيه
0: عند الشروع فيه
1: اما ما دام كنت ما زلت ما نويتوش ما زلت ما ولو
0: نويت يعني هي نويت قالت نويت ولكن
1: نويتوش
0: حدث عذر يعني
1: واضح وتنجم تصوم وتنوي تقضيه
0: واضح أخت سي نصر الدين القايد بعد التحية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قل ربي يبارك لكم ويجزيكم، برنامج قيم وممتاز، مشكورين إن شاء الله، يقول لك إن شاء الله عيدكم مبارك. طيب سي علي مخلوف بعد التحية يقول لك هل صحيح أنه لا يجوز للمسلم خارج البقاع المقدسة أن يقص شعره أو يحلق لحيته ويقص أظافره في العشر الأوائل من شهر؟
1: يا أخويا ما كنا ذكرناش منه، ما قلنا لا يجوز، وهو على سبيل يعني الاستحباب، ما لازمش الانسان يبالغ. كان نجم وما تحرجش مش مشكله به، واذا كان نجمش مش مشكله، ومحرم الا على المحرمين في ايام الحج وهم هناك في البقاع المقدسه.
0: واضح. ناخذ المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
5: نور،
0: صباح النور، يوم سعيد.
5: اهلا بيك خويا الاسعد محمد الشتي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا،
5: عيدكم مبروك.
1: امين اجمعين.
0: اللهم امين.
5: جمعه مبارك.
0: امين. ذكرني باسم الكريم.
5: اسمي صابره.
0: منين تكلم فينا اخت
1: صابر؟
5: ان شاء الله مجعلنا من الصابرين.
0: اللهم امين. منين تكلم فينا اخت صابر؟
5: من ولايه الساحلي.
0: الساحلي، مرحبا بيك وبكل اهلينا ومستمعينا بالساحلي. تفضل اختي الكريم.
5: بربي عندي ثلاثه اسئله.
0: هاي السؤال الاول.
5: سؤال الأول يقول سي محمد الشتاوي، شلاكة كي تبدا مقلوبة الشتاء يا بدعة ولا لا؟
0: أي باهي
5: أي باهي تقدر يقول والله أعلم. السؤال الثاني يا ليلى محمد رسول الله، علاش نقراو كل نهار جمعة سورة الكهف؟ يقولوا باهي
1: باهي،
5: حاب نعرف علاش.
0: واضح.
5: السؤال فما كافر وفي الجنة حاشاك فما كافر وفما المسلم، يقولوا كافر أصعب.
0: قولوا شنو؟
5: يستملك العبد اللطف يا رب الكافر. يستملك العبد اللطف يا رب.
0: إذا تلبس به جن كافر هو سيكون أقوى عليه من الجن المسلم. يلا. واضح.
5: ذا موجودة في القرآن، وزيد حبيت نستفسر يفسر
0: هذا. واضح أختي الكريم، شكرا لك أخت صابر. شكرا لك، تحية لك.
5: طيب
0: تسأل سؤال.
1: أشلاك المقلوبة قولوا مش مقلوب،
0: خرافات هذا،
1: منظر مش
0: ما
1: بيه.
0: علاقتها
1: بيه هو ديما المقلوب مش باهي. اما لا هو شيطان ولا هو
0: علاقه له بالشيطان،
1: هذا كلام نتاع عوام. فهمتني؟
0: هي موجوده في ثقافتنا حتى كي نشوفوا يعني نعل المقلوب الحاجه نسرع ان نعدلوه. يعني
1: انا القران انقلبوا على القلب على عقبيه، هي كي نوع من التشاؤم، لا ما زلت تشاؤم وتطير،
0: لا علاقة لها بالشيطان. طيب
1: أما استوي استوي وخاصة قلبان الفيست هكا، الشيطان بليس الكبير هكا الولالي، قلبان مش قلبان الشلاك،
0: ربي
1: يعين الولالي الاولى ما يسجد الادم.
0: ربي نعوذ بالله منهم ان شاء الله، خاصة قلبان الفيست هذوما الفيست، ربي يبعدهم علينا بعد السماح والارض ان شاء الله. طيب السؤال الثاني بخصوص يعني ما هي يعني بركات قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة.
1: سورة الكهف يعني حديث صحيحة، واللي يقرأ سورة الكهف ربي يجعله سبحانه
0: نور سبحان الله
1: من جمعة للجمعة وإلى آخره، وهذه ما فيهاش ما فيهاش شك، ماذا بينا نقرأها ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة إذا كان ما قرأتهاش في الليل.
0: طيب سورة حكاية الجن، قلت أنه إنسان إذا تلبس به جن كافر يكون له أقصى عليه، يكون أقصى عليه من الجن المسلم.
1: هو الجن المسلم أصله ما يظلم حد، ما يلبسوا كل جنون الكفار ولا المنافقين. فهمتني؟ وإن من المسلمون جنون الكلم، وإن من المسلمون ومن القاسطون ومن دون ذلك كنا طرائق قيدة. استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. واضح. إن شاء الله ما
0: واضح. في بعض الأسئلة بعيد. أعتقد في علاقة بالعيد، لذلك لابد أن نجاوب عليهم. أخت هادية الخليفي تقول بعد التحية، نجم خويا وأختي يتشاركوا في ثمن العلوش مع العلم أنهم يسكنوا مع بعض؟
1: أنا قلناها
0: لا، ما ينجموش.
1: واحد منهم
0: يعطي للآخر
1: يعاونوا
0: مثلا، ماهوش بنية أنه مش تشاركوا في علوش إلا
1: بسبيل السلفة.
0: نعم.
1: وإلا بسبيل الإعانة.
0: واضح.
1: ولا يداولوا كل عام يضحي واحد ويتشاركوا في الثواب.
0: طيب مثلا يقول لك ما عنديش يعني باش نشري علوش كامل، ما
1: عنديش
0: ينجم يعني تاخذ من عنده على اساس
1: وهم ينحيوا الشركه في الفلوس.
0: واضح. اخت امل تقول هل يجوز اخراج صدقه من كبش العيد عندما يكون الكبش صدقه في حد ذاته؟ يعني جاك كبش صدقه تنجمش تخرج صدقه؟
1: انت تو محاج لها عنك، كنت اذا كان عطاوك برشا وانت كذا ما تنجم. يجود علينا الخيرون بماله. طيب. ونحن بمال الخيرين نجود.
0: نجود أيه ما شاء الله. يؤثرون على أنفسهم.
1: أي ماله.
0: ولو كانت بهم خصاص. طيب أخت مروة سؤالها، هل يجوز؟
1: أنت تجي بتقوله بتعطيني ليش أعطيه فلانة ولا مني؟ الشح يؤثرون على أنفسهم باش مقاومة لك الشح.
0: واضح. أخت مروة، هل يجوز نحط في بطاقة تعريف متاعي متبرع بالأعضاء؟
1: والله
0: هذه يلا
1: ما نحبذش هالحكاية هذه.
0: طيب واضح.
1: تحب تحط
0: لك ذلك
1: لك ذلك.
0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو
6: ألو
1: عكليمة مرحبا.
0: هو أخت مروة اذهبي وقرأي الأحكام الشرعية، جملة الأحكام الشرعية حول التبرع بالأعضاء موجود متوفر بفلات. متوفر ولكن
1: ما شوف هي مش تطبقها كي ولا لا.
0: واضح. تفضل. أهلا وسهلا مرحبا بك.
6: عكليمة مرحبا.
0: أهلا وسهلا. ذكرني بالاسم الكريم.
6: عائشة
0: من البرادعة. عائشة من البرادعة. مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا بالبرادعة. تفضل سؤالك.
6: عيش بربي نفس محمد. اني من عائله، اني عائله معزه برشا منتا كل برشا برشا فما انا عندي 50 دينار في مش بتسهل شوي. قالت لي هو عندك زائد عندك 250 زائد. ثم مره خديت لامي الفلوس وبعد جبتهم لها. اني خديتهم اني برشا برشا ليهم في المصروف خديتهم وصرفتهم. لكن والله قاعده نتحرق كل نهار ألف حرقة. معناتها يصلي سمحني يا ربي. معناتها وكي نوجد نعطيهم مثالس كي نوجد نعطيهم وصرفتهم.
0: أنتي أختي الكريمة قبل ما تصرفهم ما شعرتش بالحرقة هذه؟ ما واحد يتريث يثبت أموره. تو أنتي عندك 50 دينار وتلقى 250 دينار. تعرف أنه ماذوك مماريبة
1: هي تو مش تصلح.
6: إيه قتلي هذوما هو عندك زائد.
0: إيه زائد. تعرف أختي زائد شنو معناتها زائد؟ تعرف شنو معناتها زائد؟
1: تعرف
0: ريبة.
1: اي مقتل توجد ردهم. اي ما تقلقش روح.
0: المهم مقتل توجد تخلص منه.
1: وانا بشوي بشوي كل مره طرف
0: نجم كل
1: نجم
0: واضح. ربي ان شاء الله ربي يتقبل منك ان شاء الله يغفر لنا جميعا. شكرا لك اختي الكريم. عيدكم مبارك وسعيد. اللهم امين
1: امين يا رب العالمين.
0: أخت رودينا بعد التحية فضيلة الشيخ تقول لك أنا والدي حب يعطيني علوش العيد لكن زوجي رفض ذلك. قال لي أنا قادر نشري، كيف أتصرف في هذا الموقف؟ والدها يحب يعطيها علوش وراجلها قال لها أنا قادر.
1: هي خليها تأخذوا هي تأخذوا هي تأخذوا هي
0: هو ما شاء الله فنين توعد.
1: إيش بيك؟ هو قادر.
0: هو الزوج الزوج ما شاء الله عليه. هو الزوج قال كاني قادر معناتها باش يرفع الاحراج والكلفه يحب يعيد يعني من من امواله الخاصه وله الحق في ذلك.
1: غير
0: دونك اعتقد اختي الكريمه انك
1: اذا كان البو ما يتغششش
0: ولا لا خذوا اختي وتصدق بيه انت لا محاله ما شاء الله.
1: خذوا انت البو ما يتغشش بالكش ولا يتغشش يقول لك شبيه شنفق عليه وما يقبلش هذيك.
0: شفت الاشكاليه هي كيفاش باش تراعي الوضع هذا؟
1: راعي النفسيه نتاع الزوز هكا وشوف كيفاش ياخذوا انت.
0: هو اعتقد انه تفهم انت والدك كيفاش تذبحوا توا زوجها قال كاني قادر باش نشري وباش يشري هو قادر. اختي الكريمه شوف انه راعي احساس زوجك ووالدك ربي يبارك له ان شاء الله. قول له قول له نجم يتصدق به الانسان اخر محتاجين وموجود تنجم تدله انت زاد صراحه تقول له نعرف شكون
1: هو وشاطر له هديه اكيد راهو تصدق بطبيعه الحال.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية ليك والشيخ ستيفن.
0: مرحبا بك سيدي.
7: برافو إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: عيدكم مبارك وسعيد. ذكرني بالاسم الكريم خوي.
7: محمود من سوس.
0: مرحبا بك سي محمود ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوس. تفضل سيدي.
7: نحب نتوجه بسؤال للشيخ على زكاة نصاب الذهب.
0: تفضل سيدي هو موجود. زكاة نصاب الذهب.
7: عيار 9 و8 و24 وبالنسبة للي كان مع الناس النصاب المجموع كيفاش في المجموع متاعهم خاطر من كل حاجة من على كل معيار فهمتني حاجة.
1: كيفاش كيفاش
7: قلت لك عيار 9
1: 9 فما 9
7: 18 و9 و24
0: ذوق 18 وذوق 9 وذوق 24
7: ايوه
0: هاي تسأل على نصابهم نصاب عيار
1: ديما يعني ناخذوا بالوسط راهو يعني
0: هو بطبيعة الحال يعني النصاب يختلف يعني من نوعية ذهب إلى آخر هذا الأكيد. طيب يسأل في عندك سؤال آخر سي محمود؟
7: لا لا دوبها
0: دوب سؤال بخصوص معيار ذهب عيار 18 يسأل على النصاب متاعه كم تحديدا.
1: والله ديما احنا عنا ديما من في كل حاجة يعني كما احنا في الطعام فيك ديما من الاوسط معناها العيار ديما من الوسط
0: نعم
1: ما مش باش تمشي مش تعمل
0: الى الاقصى مثلا
1: بعيار تسعه ديما بنحسبوه احنا ديما عيار 24 معناها هو المعيار الشرعي العيارات الاخرى كيف يبدا 21 و18 و19 هي نحولوا الثمن نتاعها هي بمقدار
0: المجموعه
1: 24
0: اي
1: كيما نقولوا مثلا مقدار 24 كذا وكذا وقتاش هاك هاك التسعه هاك
0: مثلا قطعتين تسعه ينجم
1: يعطوني قداش قداش يوصلوا
0: يا رب
1: ديما القياس بالغرام معناها مثلا
0: يعني احسبهم
1: هي اختك
0: No.
1: إذا كان عيار 24 يولي النصاب 85 جرام
0: 85 جرام
1: إذا كان 21 نصاب 97 جرام يولي
0: ينقص أكيد
1: إذا كان 18 النصاب يطلع 113 إذا كان 9 يولي 226 جرام وهكا أنا
0: كل ما يطلع كل ما زيد ينقص أكثر
1: أيواش
0: واضح لانه بطبيعه الحال لانه مش كيما عيار 9 كيما مش كيما مثلا سعر عيار 9
1: تتحول العيارات وربي يتقبل
0: ذكروا بالله نذكروا عيار 24 قداش
1: معناها هو ما يقع تحويلهم
0: هو تحويلهم اما
1: تحويلهم حسب عيار 24
0: الكل تحسبهم على عيار تجمعهم الكل قداش ينجموا بعيار 24 اي
1: ايواش عيار 21 يولي عيار سب يعني 97
0: النصاب.
1: جرام النصاب 97 جرام فاصل 18 يوصل 113
0: جرام
1: ونصف تقريبا 9 يولي 226 ونصف تقريبا
0: واضح
1: فهمتني قديش يسوى كم يتخرج عليهم
0: واضح شكرا لك
1: واضح اخويا الكريم
0: واضح ان شاء الله
1: ربي يتقبل
8: المجموعه نتاعهم الكل كي 9 كي 18 كي 24 وتحسبهم 24
0: الكل تحسبهم عيار 24
1: اي هيك هيك
0: عيار 9 يلزم يعني بما يعادل قداش ينجم يكون بعيار 24
1: اي هيك هيك
0: فهمت
8: فهمتك بربي اذا كان فما جزء منه موروث وما ما خرجناش عليه في توا مدة معناها ثلاث أربع سنين كيفاش نعملوا فاهم اللي
0: فيه. إيه وصلتوا النصاب ولا بلغتم النصاب ولا؟
8: هذاك نفسه وي معناها بالمجموع يولي.
0: يولي بلغتوا النصاب.
1: هو بكله هو بكله موروث ولا جزء منه؟
8: لا جزء موروث وجزء ملك.
0: جزء موروث وجزء ملك.
1: إي ما دام هو عندكم مكنوز لازم تخرجوا عليه.
0: إي موروث ما صار نتاعك ولا؟
8: إي إي
0: صار نتاعك صار ملكه معناتها. إي صار ملكه معاش يعني صار ملكه. تجمع الكل. تجمعهم الكل مع بعض
1: واذا كان ما خلصتش عليه القديم
0: ترجع تخلصهم
1: تخلصوا
0: تخرجهم من ثلاثه سنوات
1: فهمت خويا
0: واضح
8: فهمتك واضح يعطيكم
0: الصحه ربي يبارك لك سيدي وربي يتقبل منك شكرا لك تحياتنا شكرا سلام هكذا وصلنا فضيله الشيخ دكتور محمد الشيوي الى ختمه هذا الطريق في برنامج زاد الطريق لهذا اليوم شكرا زادكم الله بسطه في العلم والفهم والجسم ان شاء الله عيدكم مبارك ان شاء الله سعيد
1: ان شاء الله
0: شكرا لك اجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم محمد سيدي في اخراج الحصه تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الاذاعي نجل عطيه بن محمد في الاشراف على الاخراج المرئي فرج القايد في تامين المكالمات الهاتفيه كان في خدمتكم ميكروفوني الاسعد العير دمتم بخير في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: وعليكم.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسير تؤكد توفر كميات الخضر والغلال الكافية لضمان انتظام تزويد الأسواق خلال أيام عيد الأضحى. مصالح ساق بزغوان تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال عيد الأضحى. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج للمستهلك. تصريح يأتي على هامش زيارة غير معلنة أداها والي المنسير فجر اليوم إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين.
1: اليوم لمستوى سوق الجملة بالمكنين، الكميات اللي تم تزويد بها السوق هذه الخضر والغلال بلغت حوالي 680 طن من خضر وغلال، وهي الحقيقة كميات محترمة جدا من شأنها أن تلبي حاجيات الجهة بمختلف منتوجات من خضر وغلال. على مستوى الأسعار ما لاحظناش وأنه تم ارتفاع كبير على مستوى الأسعار، تقريبا في نفس المستويات أو أرفع بقليل شوية، وخاصة بالنسبة للمواد اللي ممكن فعلها شوية ضغط كما القارة كما السلاطة، بقيت المواد تقريبا هي نفس الأسعار المتداولة خلال الفترة هذه على مستوى الغلال أو على مستوى الخضر. حتى على مستوى اللحوم اللي لاحظناه الفترة هذه، أول حاجة أنه اللحوم متوفرة منها بكميات مقبولة ويمكن المواطن أنه يتزود بها. الأسعار تتراوح من تقريبا حوالي 50 دينار إلى 65 دينار على مستوى التفصيل. نحب نشير وأنه نقطة البيع المنتج المستهلك فيها متوفرة كل المستلزمات لعيد الأضحى، خضر وغلال وأسماك لحوم بجميع أنواعها، وحتى موجودة بأسعار تفاوضية. يمكن دونك للمواطن اللي تقصد الوجهة هذه ويلقى كافة المستلزمات بأسعار مقبولة جدا.
0: وبمناسبة عيد الأضحى، حددت بلدية المنسير العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضاحي. وأوضحت البلدية أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رش الملح عليها تجنبا للتعفنات والروائح، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. مدير النظافة والعناية بالمحيط ببلدية المنسير محمود بنواس وأكثر تفاصيل.
2: بمناسبة عيد الأضحى، تدعو بلدية المنسير بكافة المتساكنين وأنهم فيما خصت مكان لبيع الأضاحي ونقطة رسمية اللي هي في مفترق في خنيس إقامة المرابطين تحديدا، هي نفس النقطة هذه تكون يعني هي فضاء سامحوني بالعبارة شوشيت ريوس العلوش. لذلك على كافة المتساكنين وأصحاب الأضاحي اللي في الأضاحي إن شاء الله يلتزموا بالنقطة هذه، بنحاولوا نحدوا النقطة هذه تكون نقطة وحيدة للقيام بالمهمة هذه، وبالتالي نتفاداو النقاط المتعددة اللي نلقاوها في جميع أحياء مدينة منسير. بالنسبة لنفايات الأضاحي بلدية منسير، سيتم تركيز حاويات كبيرة الحجر لوضع جلود الأضاحي، وبالتالي دعوة كذلك لكافة المتشكلين بالالتزام بالنقاط هذه لوضع الجلود هذه، ماذا بين يكونوا في أكياس محكمة الغلق كما بقية نفايات العلوش، مع الإشارة وأنه فرق العمل ببلدية منسير وكذلك الشركات الخاصة المكلفة بنظافة مدينة منسير ستنطلق يوم العيد في التدخلات الميدانية متاعها بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وبالتالي لكافة المواطنين المتشكلين إخراج نفايات متاعهم أقرب وقت قريب الماء الثلاثة، وبالتالي باش نتفاداو مثل الروائح الكريهة في الأماكن العمومية.
0: من جانبها، انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: قصد استعداد لعيد الأضحى إن شاء الله نكون مستعدين بالكيب نتاعنا، المخازن نتاعنا مجهزة، قاعدين نعبوا في الخزانات نتاعنا شوي بشوي، إن شاء الله نهار العيد يصبح الخزانات معبيه، وإن شاء الله نأمنوا عيد الأضحى بكل سلام في كل المعتنديات. لي فوراج اللي موجودين عندنا يخدموا سونتر، ما عندنا حتى الكيب موقع خلاص، وإحنا حتى لليوم قاعدين بحولها لباس، حتى تو زغوان هناك اللي الريزرفوار نتاعنا يصبحوا معبيين، في العشية ما يتيحوش حتى تقدر حتى نهار العيد يصبح الخزان معبي، باش نأمنوا كل الصبحية تاع العيد هذيك من 9 تاع الصباح حتى الساعة ساعتين، وبعدش سواء عادية إن شاء الله نأمنوا الكيب بتاعنا كل وقفة، وإن شاء الله نأمنوا العيد على خير.
0: و ومن زغوان إلى بلاغ للمنظمة التونسية للدفاع عن المسالك، حيث دعت نائبة رئيس المنظمة ثريا التباسي إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أيام قليلة قبل عيد الأضحى. وأشارت التباسي لأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن بلغ 70 دينار في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار.
4: الناس اللي ما خلطتش باش تشري الأضاحي وما قدرتها الشرائية ما تسمح لهاش باش توفر العلوش العيد للعائلة، باش تمشي في سياق أنها باش توفر بعض الكيلوات متاع اللحوم الحمراء لحم الضأن يوم العيد حتى توفق وحتى تفرح هي والعائلة باليوم العيد. ولكن مع الأسف حتى اللحوم الحمراء هذه اليوم شهدت ارتفاع مسموم. اليوم نحكي معكم في نقاط البيع أغلبها ب70 دينار، وربما كان ما نقفوش وكان ما نخلوش إجراءات عاجلة ربما يزيد يغلى سعر الكيلو الحم من هنا حتى ليلة العيد، وربما يزيد يرتفع أكثر من 70 دينار. هنا احنا كمنظمة نطلق صيحة فزع لضرب على يدي هؤلاء حتى نعدل أسعار على الأقل اللحوم الحمراء، حتى يتمكن المواطن التونسي اللي ما توفقش في توفير العلوش العيد على الأقل يشري شوية لحم في ظروف وبأسعار تفاضلية ومعقولة.
0: أكد دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين.
5: تم إصدار بلاغ نأكد فيه على كيفية التعامل ما قبل عملية الذبح وما بعد الذبح إلى غير ذلك. احنا ثم قائمة متاع هواتف متاع أطباء بياطرة تابعين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية باش يكونوا على ذمة المستهلكين التوانسة باش يتجاوب على كل التساؤلات. ثم الرقم الأكثر اللي هو 80 106 977 باش نتقبلوا عليه كل الإشكاليات وكل التساؤلات. وطبيعة احنا للهيئة ان شاء الله من هنا للآخر قبل العيد بنهار ان شاء الله تكون عملة تغطية لكافة الرحابي اللي متواجدة في الجمهورية التونسية، واحنا على ذمة المستهلك في كل ارشاد او في كل تساؤل يسأل.
0: من جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعه داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة لمجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
6: فترة متاع خانة هذية مع قبل العيد الجلد إذا ما تحميشي وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعاود نوصيه لعباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا تثمين يا حبذا إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تثمين خير من يولينا نفاية وكيف ينقل عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش لعباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم على الأقل كيبدأوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى جزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين
0: ونعملوا الشريعة ونعملوا
6: كالمنظر الخايب.
0: ختاما لهذه النشرة دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. وصلنا إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح التجارة بالمنسير تؤكد توفر كميات الخضر والغلال الكافية لضمان انتظام تزويد السوق خلال أيام عيد الأضحى. مصالح الصناد بزغوان تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء صالح للشراب خلال عيد الأضحى. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله. أما الآن فنفسح المجال للزميل ذاكر زرافي وآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحيه رياضيه كره القدم في بدايه مصافحتنا الدور نصف النهائي لكاس تونس في كره القدم تلعب رسميا نهار الاحد انطلاقا من الساعه 3:30 في زويتن. الشباب الرياضي بالعمران بيستقبل الترجي الرياضي التونسي، وفي صفاق سند صفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار تعيين الحكام. مقابلات هذوما باش يهزونا الدور النهائي اللي باش تلعب ان شاء الله يوم 31 ماي. في مباراة براج الرابطة الثانية النهار الاثنين انطلاقا من الأربعة متاع العشية، شكون الفرق اللي بتمشي للدور النهائي ومنها فريق باش يكون هو صاحب ورقة الصعود، الورقة الثالثة الصعود للرابطة الأولى بعد صعود تقدم سقيط الدير والأمراضي بحمصوصة. على كل نهار الاثنين نادي حاملم باش يستقبل المستقبل الرياضي بالقصين بسبب الأفضلية اللي عنده في الترتيب، وملعب القابشي بيستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين المباريات باش تدور بتقنية الفار. منتخب الوطني التونسي اقل من 20 سنه باش يواجه المنتخب الالماني اقل من 19 سنه. المباراه تلعب نهار 3/26 مايو 5:30 العشيه في ملعب حمار العقل براسو، باش يظفرها الحكمه درصاف القنواتي. كرة اليد الموعد اليوم مع الدور النصف النهائي الأول لكأس تونس في كرة اليد قمة ودربي العاصمة. القرعة حبت هكا أن المواجهة باش تكون اليوم بين النادي الإفريقي اللي هو باش يستقبل في قاعة رات متعددة الاختصاصات، باش يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابلة في ظفرها تحكيم بوسني بطلب من الترجي الرياضي التونسي، وباش تصير بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. معناها هذه اللوائح نتاع والقوانين بكون كان النادي الإفريقي اللي باش موجود. وكي متابعة طيبة للمباراة هذه اللي بتنبثها على القناة الوطنية الثانية. في إيطاليا الكالشو الإيطالي اليوم في 8:15 فيرونتينا تلعب مع أتلانتا. مصافحتنا الرياضية وفات المواعيد القادمة مع الرياضة بيشكون إن شاء الله 4:05، لكن الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منى السير راديو منى السير سبورتس. إلى اللقاء.

قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات مع مخارج الحروف العربية، وبالتحديد مع مخرج اللسان، وكنا قد قلنا سابقا أن هذا المخرج أي مخرج اللسان ينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية، وهي على التوالي: أقصى اللسان، وسط اللسان، وكنا قد بينا هذين المخرجين بيانا تفصيليا، ثم طرف اللسان، وهو المخرج الذي سنتناوله في حصة اليوم. المقصود بطرف اللسان هو الجزء الأدنى منه، أي الأقرب من الثنايا، الأقرب إلى الشفتين. ونشير بداية أن طرف اللسان هو مخرج للعديد من الحروف، وبالتحديد 11 حرفا، وهي النون والراء، الطاء والدال، التاء والصاد، والسين والزاي، والضاء والذال، والثاء. وسنتعرض اليوم إن شاء الله تعالى لخمسة من هذه الحروف، وهي النون، الراء، الطاء، الدال، والتاء. نبدأ أولا بحرف النون. يتكون حرف النون من عملين مجموعهما يشكل هذا الحرف. فالعمل الأول هو لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع مع ما تحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني هو غنة من الخيشوم. فمجموع هذين العملين يشكل حرف النون. ودليلنا من متن الجزرية قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعل، أي والنون من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعل، أي اجعلوا يا قراء النون تحت حرف اللام قليلا، أي بعد مخرج اللام مما يلي الأسنان. إذن أيها الإخوة، مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع اشتراك الخيشوم، أي تصاحبهما غنة من الخيشوم. فنقول أن نا نو ني. فمخرج النون مقسم إلى جزئين: جزء لساني سماه العلماء المخرج المكمل، وجزء خيشومي سماه العلماء المخرج المكمل. لماذا هذه التسمية؟ قال: لأن طرف اللسان إذا لامس ما يحاذيه من اللثة منع صوت النون من المرور، لذا فإن الصوت يخرج من الخيشوم. فإذا أغلقنا الخيشوم مثلا بإصبعين ونطقنا حرف النون فلن يخرج صوت هذا الحرف، فنقول دا دا دا. الآن أغلقت يعني منفذ الخيشوم. أما إذا تركت الخيشوم مفتوحا فنقول نا نو ني، أن أد أن أد. إذن فالفرق واضح. هذا بالنسبة لحرف النون. الحرف الموالي هو حرف الراء، وهو يعني يخرج من طرف اللسان أيضا، لكن مع ما يحاذيه من اللثة العليا. وحرف الراء أيها الإخوة هو أدخل من حرف النون، أي أعمق من النون إلى الداخل، أبعد يعني عن الشفتين وعن الثنايا. ودليلها من الجزرية هو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. وعند نطق الراء نقول أر را أر، يتقعر اللسان، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت قليل، ولولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصار صوت الراء شديدا، ولولا هذه الفجوة أيضا لارتعد اللسان ولصار تكرار، وهو التكرار المنهي عنه، كأن نقول أر أر أر را رو. إذن ما يحمي اللسان من التكرير هي هذه الفجوة، فنقول الرحمن، شهر رمضان، الرحيم. وهنا تجدر الإشارة إلى يعني أن هنالك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة. فالراء المفخمة أيها الإخوة يصاحبها تقعر لوسط اللسان، ويتراجع لسان المزمار في أقصى الحلق فيقع تضييق في الحلق، فنقول

0: يعني را رو را را الراء مفخمة. أما إذا كانت الراء مرققة فلا يتقعر اللسان ولا يتراجع لسان المزمار، فنقول مثلا ري ري رجال ري. الحروف الموالية هو حرف الطاء والدال والتاء. اتفق العلماء على أن هذه الحروف الثلاثة لها نفس المخرج، أي أنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الأسنان العليا الأمامية العليا وتسمى الثنايا. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزري: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. والطاء والدال وتاء منه يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني الثنايا الأسنان الأمامية العليا، لكن الاختلاف يكون في مؤخرة اللسان. ففي الطاء ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء، فنقول طاء طاء. والسماء والطارق طاء طاء. بخلاف في حرف الدال والتاء فإن مؤخرة اللسان لا ترتفع فيتسع المخرج، فنقول مثلا دا دو دي تا تو تي. وهنا ننبه الإخوة الكرام عند نطق هذه الحروف بضرورة الحرص على ترك فتحة بين الأسنان العلوية والسفلية عند النطق بحرف التاء، حتى لا يخرج معها صوت صفير، فلا نقول تا تا تا، هنالك نوع من الصفير يصاحبها، لكن ننطقها فنقول تا تا تو تي. نشير أيضا إلى ضرورة الاحتراز من ضم الشفتين عند تفخيم الطاء، فلا نقول طاء طاء طاء طاء، لا نضم الشفتين إلى الأمام يعني عند النطق بحرف الطاء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بحروف طرف اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاص فوائدها الدنيوية والأخروية. اليوم مع خصائص وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، إن ما يميز وصاياه صلى الله عليه وسلم عن غيره ثلاث مميزات: أولها الأصالة والعمق، وثانيها الإيجاز والاختصار، وثالثها مراعاة الأحوال. أولا الأصالة والعمق. إنه صلى الله عليه وسلم أصيل في وصاياه، فهي عميقة أصيلة. إن كان بعض الفلاسفة يوصون الإنسان أن ينام ويستيقظ مبكرا، وأن يأكل وجبة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، ولكن المنقذ بإذن الله والمعلم بعون الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الإنسان بما كفل له سعادة الدنيا والآخرة. ثانيا الإيجاز والاختصار. إن وصاياه صلى الله عليه وسلم فيها إيجاز واختصار، لا إسهاب ولا إطناب. يقول سامعها: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. فلذلك كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم مختصرة موجزة. ويظن كثير من الناس أنهم إذا أوصوا وأكثروا في الكلام، أمثالنا، أن في الكثرة علما ونفعا وفهما، ولكن ماذا نفعل إذا أكثر أهل الضلالات من المحاضرات ومن الكلمات والندوات؟ أفلا يتكلم أهل الحق بعشر معشار ما تكلم به أهل الضلالة؟ يظن كثير من الناس أن في كثرة الوصايا وفي طول الكلام عمد وسند وعضد للموسى، وذلك هو الحكم بعينه. ثالثا مراعاة الأحوال. قد كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم تراعي الحال. يأتيه الرجل وعليه صفة الغضب، وعليه كفهرار السب والشتيمة، فيعالجه صلى الله عليه وسلم بدواء يناسبه من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الرجل الذي انعقد كفه على البخل، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبذل. ويأتيه الرجل العملاق القوي البنية والإرادة، فيوصيه بالجهاد في سبيل الله. ويأتيه الشيخ المهلهل الفاني المريض، فيوصيه بذكر الله. ويأتيه الرجل المجرم المسرف على نفسه، فيحبب له باب التوبة ويفتحه على مصراعيه. فأي رجل يعرف هذه المعرفة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ليست هذه الميزة الثالثة لغيره من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه، وكل مقام مقاله. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة، مع تحيات زميلي كمال العجيمي. فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. حقق روبوت يعمل بشكل مستقل للعب تنس الطاولة ويدعى أيس إنجازا بارزا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في طوكيو مؤخرا من خلال منافسته للاعبين محترفين في اللعبة، بل وهزيمتهم له في بعض الأحيان. وينذر هذا الإنجاز بظهور مجموعة من التطبيقات الأخرى للروبوتات الماهرة المماثلة. وقال قائد المشروع أن هذا الروبو اللي صممته شركة سوني من خلال قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع عليها هو أول روبوت يحقق أداء احترافي في رياضة بدنية تنافسية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذ دقيق. وقد حقق إكس هذا الفوز من خلال تضيف الإدراك على السرعة والتحكم القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام روبوتي متطور. وظهر عدد من الروبوتات للعب في رياضة تنس الطاولة منذ عام 1983، لكنها لم تكن قادرة حتى الآن على منافسة اللاعبين ذوي المهارات العالية. لكن إيبس غير هذا الوضع بأدائه ضد لاعبين من النخبة والمحترفين في مباريات تتبع قواعد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وبإشراف حكام مرخصين. مدير شركة سوني للذكاء الاصطناعي قال أنه على عكس ألعاب الكمبيوتر يتفوق هذا الروبوت من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشريين، لأنه تظل الرياضات البدنية واللي تمارس في الوقت الفعلي كما تنس الطاولة تحدي كبير مفتوح بسبب متطلباتها للتفاعل بسرعة ودقة وتنافسية بالقرب من العوائق على حافة وقت رد الفعل البشري. يشير نجاح إيبس لنظام الإدراك الخاص به وخوارزمياته التحكم القائمة على التعلم إلى أنه إمكانية تطبيق تقنيات مماثلة في مجالات أخرى تتطلب تحكم سريع في الوقت الحقيقي وتفاعل بشري، بالإضافة إلى التطبيقات في مجالات الرياضة والترفيه والمجالات الفيزيائية الحساسة اللي تتطلب أمان غالب. وفي المباريات المذكورة بالتفصيل في الدراسة فاز هذا الروبوت بثلاثة من أصل خمسة مباريات ضد لاعبين من النخبة، وخسر زوز مباريات ضد لاعبين محترفين وهم أعلى مستوى مهارة في هذه الرياضة. الشركة هذه قاعدة تحقق تقدم ملحوظ في مجال الروبوتات في جميع أنحاء العالم، إذ تفوقت الروبوتات يوم الأحد على العدائين البشريين في سباق نصف ماراثون في بكين. هذا كان كل معنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تك مع ريم الهاني.
5: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي لضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن وصل إلى 70 دينارا في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار. دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة لمجهودات البلديات التي بدر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية المنستير تحديد العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضاحي. وأوضحت البلدية أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رش الملح عليها تجنبا للتعفنات والروائح الكريهة، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. ختاماً، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضماناً لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المؤدب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعال العباد، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وإن حق ما قال العبد وكلنا عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا اللهم من أهل شفاعته بإذنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. الله عز وجل جعل لعباده مواسم، هذه المواسم تتنزل فيها النفحات والبركات، ويعامل الله فيها عباده معاملة خاصة، إذ يتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لعلم الله عز وجل بضعف عباده أمام شهواتهم وأمام شبهاتهم، فتكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى، حتى يجبر ما يقع فيه الناس من معاصي وذنوب وأخطاء، يتكرم عليهم في مواسم عدة عبر السنة بأكملها بنفحاته وبركاته وكرامته، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الفوز والنجاة من النار، بدليل ما أرسله من رسل وما أنزله من كتب، كل هذه إنما يريد الله بها لينقذ عباده من عذاب شديد يوم القيامة. خاصة ونحن العوام لا ننشط في العبادة والطاعة إلا في المواسم، فإذن لابد أن نذكر بعضنا البعض بهذه المواسم حتى نستغلها أفضل استغلال، لنجمع ما نستطيع من الحسنات لعلها ترجح يوم القيامة عند الميزان بهذا الفضل من الله عز وجل الذي يضاعف الحسنات لعباده في مواسم معينة. من هذه المواسم يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله الأيام العشر. أفضل الأيام عند الله الأيام العشر، أي أيام عشر؟ هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ما جعل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن نفحات هذه الأيام، فسأله: ألنا خاصة معشر الصحابة أم هو للناس من بعدنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لكم معشر الصحابة ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فرفع سيدنا عمر صوته معبرا عن فرحه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. كررها ثلاث مرات:
يعني ابتهاجا بهذا العطاء الإلهي لعباده في هذه المواسم أن يتفضل عليهم كل هذا الفضل. يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر في خصوص هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. يعني استشهد في سبيل الله وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله. هذا العمل هو الذي يساوي أي عمل صالح تقوم به في العشر أيام هضم. صمت يوم في العشر أيام هضم يعادل وضعية هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله. ختمت القرآن في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما حصل لهذا الرجل. تصدقت بمال في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما قام به هذا الرجل. وقس على ذلك كل الأعمال الصالحة التي ستؤديها في هذه الأيام، جعل الله لها مثالا نصبه أمام أعيننا ليحثنا على ألا نقصر في أعمال الخير حينما نربطها بهذه الجائزة، جائزة الذي استشهد في سبيل الله ودفع روحه ودفع ماله في سبيل الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أودع الله كل هذه الأطايب والخيرات في هذه الأيام العشر؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه، لنقدر هذه الأيام حق قدرها ونوليها ما تستحق من العناية ومن العمل، لعلنا نخرج منها بإذنه تعالى من الفائزين. أولا، أنها أيام تذكر بملة إبراهيم عليه السلام. فمن نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوحي يأمره، جاء الوحي القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل البشرية جميعا وهو أفضل الأنبياء جميعا، ومع ذلك جاء الوحي يأمره بماذا؟ يأمره بأن يتبع ملة إبراهيم. ماذا يقول تعالى؟ ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. إذن فنحن تبعا لأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فنحن أيضا مشمولون بهذا الخطاب القرآني وبهذا الأمر الرباني أن نتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. السبب الثاني، هي أيام، هذه الأيام العشر ترق فيها القلوب وتشف فيها النفوس والأرواح، والناس فيها بين حجيج ملبين، محرمين، طائفين، عاكفين، ساجدين، راكعين، وبين عبيد في مشارق الأرض ومغاربها، تهفو نفوسهم إلى المسجد الحرام منعتهم الظروف. فإن اختلفت الأجساد، بعضهم ذهب وبعضهم لم يذهب، إلا أن القلوب كلها اتحدت في حب وعشق هذه الأماكن المقدسة الطاهرة، بيت الله الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. أيضا هي أيام ضمت أفضل يوم طلعت عليه الشمس، هو يوم عرفة. هي أيام يغفر الله فيها للحجيج ولمن استغفر لهم الحجيج. هك علاش كي تمشي تشيع ولا تزور حاج قاصد بيت ربي تقول له ادعي لي واستغفر لي، فالله عز وجل يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ثم فئة ثالثة من الناس ربما له من الحجاج وله من الذين يستغفر لهم الحجاج، ما عنده مسكين ما عنده حتى علاقة بأي حاج، بشي يوصيه بشي يدعي له ويستغفر له. جعل الله له من عمله الصالح الذي يقوم به في هذه الأيام ما يكفيه من الخير ومن الحسنات التي لا يعلم مداها وحصرها إلا الله عز وجل. كرم وفضل من الله عز وجل في هذه الأيام. هي أيام
لم يرى فيها الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الأيام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أمام يعني مبارزته الله بالعداوة وما قاله بين يدي الله متوعدا هذا الذي كرمه عليه وفضله عليه أنه سيفعل معه الأفاعيل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني توعد صريح بأنه سيسخر جهده وحياته لإضلال ذرية آدم الذي أمر بأن يسجد له ورفض السجود. يأتي الله عز وجل بكرمه وعفوه ومغفرته فينسف كل ما فعله الشيطان طيلة السنة من إغواء وفتن، ويعني ما سببه من أضرار لهذا الإنسان تأتي رحمات الله عز وجل ومغفرته وعفوه فيمحوها وكأنها لم تكن، فذهبت أعمال إبليس وجنوده كلها هباء برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله عز وجل. فهو يرى جهده هذا طوال العام قد نسف في هذه الأيام، فلا يرى أحقر منه ولا أذل منه ولا أدحر منه في هذه الأيام. هي أيام أيضا تلتحم فيها أفضل الأيام بأفضل الأماكن. أفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة، وأفضل الأماكن البقاع المقدسة. هي أيام يرتبط فيها الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل. يعني لما يقف الإنسان أمام الكعبة يستحضر سيدنا إبراهيم وهو يرفع هذه القواعد، ويساعده في ذلك ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعلمنا سيدنا إبراهيم بعد كل عمل صالح نقوم به لا نظن أننا قبلنا وانتهى الأمر، لا، لابد أن تشفع عملك الصالح هذا بأن تتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل. وهذا درس يعلمنا سيدنا إبراهيم، كلفه الله بأفضل عمل وأشرف عمل أن يرفع القواعد من البيت ويساعده في ذلك ولده، ثم لما ينهي العمل يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتقبل منه، لأنه أي عمل صالح تقوم به ما لم يقبله الله عز وجل كأنك لم تفعل شيء. ويستحضر سعي أمنا هاجر بين الصفا والمروة، ما يفعله الحجاج وهم يسعون بين الصفا والمروة هذا إحياء لذكرى أمنا هاجر. وهنا نلاحظ سعي قامت به هاجر بين هاتين الربوتين، ويقين يملأ قلبها أن الله عز وجل سيأتي بالفرج. لكن الفرج هل جاء نتيجة السعي ولا جاء نتيجة اليقين؟ جاء نتيجة اليقين. هي عملت 7 أشواط بين الصفا والمروة ولكنها لم تحصل على شيء، وإنما الماء نبع من تحت قدمي ولدها نتيجة يقينها بالله عز وجل. ليعلمنا الله عز وجل أننا نتوجه لله عز وجل بأمرين، بالسعي المطلوب منك أخذ بالأسباب، وباليقين كتعليق القلب بالله عز وجل أنه هو الذي سيحقق لك النتيجة. النتيجة ليست مربوطة ارتباط عضوي بالسعي، قد تسعى ولا تأتي النتيجة، ولكن النتيجة هي من عند الله عز وجل، ومن أعطاه فلصالحه ومن منعه فلصالحه. قد يعطي الله ليمنع وقد يمنع ليعطي. أيضا رمي الجمرات، لما يرمي الحجاج الجمرات إنما يستحضرون ما قام به سيدنا إبراهيم وأمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في رميهم للشيطان الذي حاول أن يثنيهم الواحد بعد الآخر عن أن يذبح سيدنا إبراهيم ابنه، فرماه سيدنا إبراهيم بحصيات، ثم ذهب إلى هاجر يحاول معها أن تثني زوجها عن ذبح ولدها فرمته أيضا بحصيات، ثم لما يأس من الوالد والوالدة ذهب إلى الضحية نفسها سيدنا إسماعيل، فكان معه نفس الرد أن رماه سيدنا إسماعيل أيضا بحصيات. فنحن نفعل ذلك إحياء لهذه الذكرى التي ظهرت فيها عداوة الإنسان للشيطان، وأنك لا يجب أن تستسلم لما يدعوك إليه.
هي أيام تغلب فيها حب إبراهيم لربه عن حبه لولده، هذا الولد الذي جاء لسيدنا إبراهيم بعد أن طعن في السن. تصوروا شدة حب سيدنا إبراهيم لهذا الولد اللي جاء في آخر عمره، ثم يأمره الله أن يذبحه بيده، ثم يستجيب سيدنا إبراهيم إعلاءً حب الله في قلبه على حبه لولده. ثم جئنا نحن كإحياء لسنة أبينا إبراهيم أننا يجب أن نغلب حب الله في قلوبنا على حب المال الذي سنشتري به الأضحية. ما تبدأش التاجر مع ربي سبحانه وتعالى في ثمن الأضحية، فمن وجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وجد ولم يضحي فلا يقربن مصلانا نهار العيد. اللي عنده القدرة بش يشري الأضحية وبش يضحي ولكنه لم يفعل، عقابا له أنه لا يحضر المصلى يوم العيد. إذن نحن علينا أن نغلب حب الله في قلوبنا على حبنا للمال الذي سنشتري به هذا القربان وهذه الأضحية التي سنقدمها لله عز وجل. في هذه الأيام أكمل الله دينه وأتم علينا نعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن قد يقول قائل: حدثنا على فضل هذه الأيام وبينتنا علاش هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. أي لو طلبنا منك أن تبين لنا كيف نستغلها، كل عمل صالح تقوم به في الأيام هذه سيكون لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أفضل عمل في هذه الأيام تقوم به هو ذكر الله. عندك دليل؟ عندي دليل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، شوف خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ما سهلش منه أن يداوم الإنسان في هذه الأيام، بل ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يذكرك الله عز وجل. واذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت تذكر الله عز وجل تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لكن كيف يذكرك الله عز وجل؟ يذكرك باسمك وبرحماته. جاء يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، حتى تعلموا أن الله عز وجل يسمي كل واحد منا باسمه. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا من قراء الصحابة، فقال له: يا أبي، إن جبريل قد جاءني من الله عز وجل، وأن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي سيب الموضوع الكل وشد في حاجة واحدة، قال: يا رسول الله، وسماك لي؟ قال: نعم. سيدنا أبي بكى حتى يعني بلت دموعه ثوبة فرحا بهذا الشرف الذي ناله، لما علم أن الله عز وجل ذكره اسمه عند سيدنا جبريل وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرني باسمي، يعني ربي سبحانه وتعالى عز وجل يذكر عبده باسمه، هذا يعني مكرمة ما بعدها مكرمة. إذن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال في هذه الأيام التي ستجني منها، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير من كل هذه الأعمال العظيمة. فلا نفوت هذه الأيام صياما، قراءة للقرآن، صدقة، إصلاح بين الناس، صلة الرحم، وخاصة وخاصة وخاصة ذكر الله عز وجل. فما أيسره من عمل إلا أن كثير منا لا يوليه اهتمام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذكره في هذه الأيام ذكرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، يقول الله عز وجل: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم اظهره في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعله دينا مهيمنا على كل الأديان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفر

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المؤدب.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، تم الإعلان رسمياً عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية Gaming's Labs في مبادرة موجهة خصيصاً للجمعية التونسية. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. أكد الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة خصصتها للاستماع إلى عدد من الخبراء، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية بحضور عبد الرزاق عويدات رئيس اللجنة. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحتضن مدينة العلوم بتونس فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار، وذلك يوم السبت 6 جوان القادم. ختاما، سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال السنة المنقضية انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: بودكاست من زاوية أخرى، عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجوسيسة، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجوسيسة والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي اشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك. عايش بك
1: بخير،
0: شكرا على السؤال. ديما في اسمك أيمن أمين. مش نقول أنا نورني يا سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجيب لك أنت بهيك كعنوان؟
1: كان وين إنه مش يحاول يشوف الأمور من زاوية أخرى، من زاوية مش دائما مسلط عليها الضوء. أعتقد
0: التوانسة عندهم الرغبة دائما في إنهم يخليوا كل شيء على جنب ويمشوا للزاوية الأخرى. أنت كيفهم ولا لا؟
1: كيفهم أعتقد إن هي نوع متاع كيريوزيتي، نوع متاع
0: فضول.
1: فضول بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات أكثر من الظاهر.
0: ساعات تبربيش يوصلنا لثنية أخرى.
1: وثنية
0: الأخرى ساعات تهزنا الثنية ما أصعب
1: بالضبط
0: خوف.
1: أما على الأقل أنك تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذا أهم حاجة. أنه لما تخاف أنت تقعد محبوس في الصورة، أحيانا ما تعرفش عمق الأشياء.
0: جو سياسة تخوف؟
1: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ، دماغ بارد وقلب سخون.
0: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
1: نفس الشيء.
0: نفس الشيء؟
1: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساساً بالواقع، داخلة في كل شيء. من المفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد، يعرف يحسب بنوع من الكلام. والهدوء وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤية، وعنده رغبة في أنه يدز الأشياء قدام.
0: أما تهزنا ساعات الثنية أخرى، أنت ترى أنه أنك تغوص ربما في تفاصيل عديدة وكبيرة كخبير ولا كباحث وإلا حتى كفاعل سياسي، نجم تهزنا الثنية أخرى. أنت كأن ننظروا للزاوية الأخرى بنظرتك أنت كأيمن البريكي، شو تقول؟
1: بالطبيعة للأسف لما تكون حبيس نقاشات معينة، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكت أو طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من التركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأوبزرفيشن أو ملاحظة الفاعلين السياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد الجميع، المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله. عموما
0: نحكي شوي على الشخص، خل بشوفه من بعد هالقلب البارد اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون.
1: سخون.
0: أيوة. شنو اللي البارد؟
1: المخ البارد.
0: المخ البارد. شكون أعلمك وعطاك هالمهارات لتكنيك هذوما؟ خاطر في الاخر احنا حاشنا مهارات حياتيه باش نجمو نوجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربه؟ جاوا عندك بالفتره؟
1: هما كلهم يجوا بالدربه، مستحيل. ممكن يكونوا موجودين بالفتره، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئه هي اللي تسقلوا وتطلعوا. ما تعملش تجي حاجه جينيا او بيئيه او فطريا فيك تطلع وحدها.
0: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي يوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكوارجية ونعرفوا الفنانين، سيش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع بيئتك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى. ماكش كبيرة وانتو 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زيدا أكيد فما خلفية هي اللي بنيت الشخصية.
1: أي أكيد، بابا أيمن البريكي من سوسة، مولود في سوسة، دونك بيئتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية، بيتو لحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس وغلبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم. اليوم فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا، وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات على المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق، وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها أنت
0: نوع من التوازن
1: بالضبط المجتمعي. فبعدين بعدين قريت في كلية حقوق تاع سوسة
0: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شبيت تخدم
1: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن وفي كل العمل اليدوية المرتبطة بالدهن والمغنم وكذا، فهذا هو دونك البيئة اللي أنا في الصيف كنت مصر إلحاحا رغم أنه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فأنا كسر بيت أنا نمشي، فهزني الوالد معناتها مع نخدم وبديت نخدم من وقتها معناتها دونك دينا
0: تلوج على الفلوس تلوج على الاستقلالية الشخصية
1: الأكثرية استقلالية، الأكثرية استقلالية لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من اللي أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً لأنه أنا دائماً نحب روحي نكون مستقل، أحياناً فما بعض الناس تقراها بحاجة بطريقة خايبة
0: ما عندوش فلوس
1: جابت روحه، لا بغض النظر هذيك مسألة محسومة ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك، فما فترة فما ناس أنا كيكا دائماً كنت نحب نكون مستقل، نحب
0: الخدمة في العمر هذيك فنيت منك برشا عطاتك غيرت لك فدت لك حاجة في حياتك
1: برشا برشا، لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف، أنا قلت لك مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي بتاعك، وتخدم أيضا لصالح ناس متفوقين، فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدلنا لهم في شوية في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوانت كما قلنا بتونسي معناتها الكبيرة وعندهم معناتها ديار كبيرة وديار كذا، فالتعامل متاعهم تعرف كيفاش الشرائح تتعامل بطريقة مختلفة، أحيانا تصير رقم فازات متاع فيهم معناتها نوع من تحس أنه فما نوع من الاحتقار للمهنة اليدوية هذه وكذا، اللي هي معناتها مفروض المهنة اللي تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار ذاك تحسك كذا، لكن أزادها تحس أيضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من يعطيك الصحة، وحتى انا عملت كذا قبل وكذا.
0: يبني شخصية العبد انك تخدم على بكري انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلالية مادية ولا فما فلوس، اما ليه لا نحب نكفر روحي نحب من تو نبني شخصية يبدل فيك حاجات في في في المستقبل نحكي اليوم تكون انا كان مش هكلنا الأيامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كيما قلت انت في الشوانت، راني اليوم ما نجمش نكون انا هو نفسي.
1: بيان سور بكل بساطة، علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، ثم بحث في جامعة هارفارد أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز، يعني يغسل معون يعمل كذا هز هذيك مد هذيك
0: يتحمل مسؤولية
1: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس إيش معناتها أنه نجح أنه يغير حاجة أو يعمل حاجة، وهذا مثلا اللي كنت نحسه مثلا وأنا صغير أنك يعني تدخل البلاصة يجي تمشي أسسوا مع بابا، ولا بعد كبرت شوية تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط أو كذا، تدخل البيت كانت سمان سودة تخرج منها مع مدهونة وكذا ومزينة وكذا، فالإمباكت أو تأثيرك تشوفه بعينك، ما يمكنش في حاجة أنه تعمل له أساسمنت ما عارش بعدها أو غيره تشوفه.
0: ثقافتك إنجليزية مش تعبني أوتوكافر الصورة واضحة، أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك، فكرتش إنك مش تبقى غادي في القوقعة هذيك مش تكمل في نفس الثنية، ولا قلت لي هذه ختيمة وباش نجي الخطوات ما أصعب ما أقوى بعد؟
1: عمري ما فكرت أنا باش نقعد في الـ في الـ في السيتويشن، عمري ما فكرت باش نقعد في السيتويشن هذيك أو في الـ في الـ في, الـ في البيئة هذيك. لا لي شيء لانه ملينا صغير مثلا انا نفكر وانا نقرا سنه سته ابتدائي كنا نقرا كنا نقرا عند معلمه وكانت فينا شنو تحبوا تكونوا
0: كذا
1: بالضبط
0: وطلعت بي
1: لا قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسيه وكذا اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد جاني بعض الاصدقاء بالضبط عندي بعض الاصدقاء اللي يعرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفتره هذيك يقول لي تيام هذا الحكايه ما طلعتش مجرد طموح صور هذا الحكايه نتاع صور فالفكره في حد ذاتها انك انت تحب تخرج من البيئه ذيك تحب عندك رؤيه اخرى كانت معناتها موجوده من الاول كنت نقرا مثلا من صغير كنت ممكن ندبر شويه فلوس ولا كذا نمشي نشري روايات قصص نسميهم قصص وقتها واحيانا سير ذاتيه مثلا من اول سير ذاتيه اللي شريتها كانت سير ذاتيه بتاع مهاتما غاندي فكانت هذا كنت مغروم برشا
0: شوف لي ساكسس ستوري وترافي روحك وين باش نجبد تكون
1: بالضبط بورقيبه وكذا
0: باش تكون متاثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلاً بزعماء أسماء باش تكون متأثر أي
1: من ذلك؟ الحقيقة لا ما كبرت شوية ما عادش عندي لأنه للأسف الشديد البحث في التفاصيل
0: شفت نرجعنا الكلام اللي
1: قلناه
0: في الأولى وقت اللي تورق
1: بالضبط
0: تلقى أنه ما فماش
1: أيقونة
0: ما فماش أيدول
1: ما فماش صورة مزيانة في المطلق كل شيء بشري بكل بساطة بشري بكل ما تحتمله كلمة بشري من معاني بما هو جميل وحلو ويعمل
0: نفهم من كلمك خلف هو أي خلف كل شخصية ربما يصور لها أو يتبدو لنا أنها الزعيم أو الزعيمة أو الأيقونة كما قلت لك فما تفاصيل خفية يتعمدوا إخفائها مش في الأخر معناها في نهاية المطاف نخرجوا الاكزامبل المزيان والتصوير المزيان ولكن فما أكيد شوك وراك الوردة هذيك اللي قاعدة تظهر
1: هو يتعمدوا إخفائها أعتقد أنه من المستحسن إخفائها الحقيقة لأنه أعتقد أنه حتى دينيا ولا ما نصحش الحديث بالضبط لكن في بعض الحديث اللي تحث على أنه عدم البحث بغض النظر عن البحث في عورات الناس وفي مثلا أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بيك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
0: الواش يمسي لعظة على الصورة
1: بالضبط مش فقط الصورة يهدم المجتمعات نفسها لأنه يهدم الهرمية أو أخطر أشياء تصاب بها المجتمعات هو للأسف في مجتمعنا بداية يجد طريقه للمجتمع هو أن الهرمية تتحطم هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا تدخل في متاهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات يعني كل بشيء يعني. فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة مثلا الناس كثيرة تقول تحدث عن أمريكا مثلا حكمها ريغن وهو عنده الزهايمر أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الأدفايزرز المستشارين تحريكي كان يحكي لي معناتها أنه أحيانا بدي أحكي لهم في جزء من سيناريو متاع فيلم عامله مدة لأنه معناتها الزهايمر اللي هو عفوا أعرفكم الله يعني مرض سيء جدا إن شاء الله بشفاء لكل المصابين به لكن هو يعني تأثيره سيء جدا على قدرات العقلية للبشر فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا في أمريكا علاش؟ لأنه كان وراء فريق وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه فكرة الأبلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع
0: ما أشبه الماضي بالحاضر في علاقة بأمريكا مش نحاولش حديثنا مش نحكيو على دول بعينها ولكن هذا ناخذ الاكزامبل اللي انت كنت فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب فما تشابه كبير
1: تشابه كبير بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده دايمنشيا وخرف عشاك عفوا وعافاكم الله
0: ويسمى بأقبح النعوت على الملأ معناها في
1: العالم كلهم عنده مشكله نتاع دايمنشيا متقدمه نتاع خرف متقدم وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك يمكن ايضا ترى منها تماسك المؤسسات الامريكيه ايضا يعني لما تشوف الحرص على المؤسسه مثلا اليوم لما يكون فما نوع من النقد او اللاذع الكبير للسياسه الامريكيه يتحدثوا على الماجا بيبل او الناس الماجا اللي هو ميك امريكا جريت اجين نجعل امريكا عظيمه مجددا ما يقولكش الجمهوريين وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسر الحزب الجمهوري وكسر الحزب الديمقراطي لانه فهم مؤسسات معينه وهذا كان داخل في مسار كامل من الاساسات التطبيقيه
0: يعني نجم نقولوا هناك كان نحبوا نلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر طبعًا. من دوله عندها قائد ناجح وهما اكيد كانوا الاثنين اكيد باش يعطيوا نتيجه افضل ولكن القائد وحده لا يكفي المؤسسات هي العرصه
1: طبعا مستحيل انا نجم نجيب اسوء انسان ممكن يقود اي شيء في حياته ما يعرفش حتى يتكلم وش وتحطه وتكون من انجح المؤسسات تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعبنا لكن طبعا اذا كان مش المؤسسات هي اهم كل شيء والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبقه فما فرق كبير بين الاثنين
0: شو الفرق المطبقه والمفكره
1: هكذا المطبقه يتطبق في القانون عموما وتقوم بعمليات تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الاجراءات وحارس على الوحده معناتها وهذايا مثلا معناتها فتره معينه مشيت في تونس انا حبينا نستورد اجراءات كثيره برشا بعض الاجراءات وكذا وبدا على اساس انه في بالنا انه هذيك هي تصور ولا فكره تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب اجراءات
0: يعني الترسانه القانونيه تبدا تحت مني وانا نبدا نخدم به
1: هذا هو نوع
0: ناخذ فكره
1: قانون بالضبط نخدم به ونجيب وكذا مش هذا يعني الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه تفكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق وحشتك بالفكره حشتك بالمنطق ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل نتاع المؤسسه من جهه يعني مثلا برقيبة لما جاء في تونس عمل حاجة من بين الحاجات الباهية أنه جاب اللي سميوه في الفرنسية ولا سميوه على الأقل عن نحن معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن أو التخطيط الديكارتي للأمور للسياسات عموما اللي هو الطريقة اللي مثلا ديما برقيبة يقول خذ وطالب وكذا الفكرة ذيك أنه المسألة الصعبة تقسمها إلى مسائل صغار وكل مرة تحاول تقرأ هذا المنطقة
0: هو جزء من تكوينه هو أصلاً
1: بالضبط لا جزء من تكوين فرنسا
0: كلها
1: تكوين بالضبط تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل أو نظام التخطيط الديكارتي اللي هو نظام مبني على فكرة العقلانية مؤخرا الناس يتنظروا على العقلانية في الفيسبوك وفي كذا العقلانية حاجة باهية ومهمة برشا لكن ماشي هي الواقعية الواقعية مسألة أخرى فبقيبا لما جاب الفكرة هذيك كان في الفترة هذيك كانت مهمة برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس بعد ما طورناش للأسف ما بنيناش تصورنا الخاص للأمور وهذا اللي بعدها نخلي دائما في المشروع
0: كانك تحب تقول لي انه افكار بورقيبة كانت افكار قوية جدا.

0: الشعب صاحب السيادة، بل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق، ما من كانش هي نوعية الدولة مسلمة أو غير مسلمة. ومن بعد ولا عن الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح يقول نحن باش نعملوا كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
1: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟ خلنا في الفلسفة أيضا.
0: أن نخبي الأوطان. لكن الشعوب
1: أن نخب
0: هي التي تبني الأوطان، لكن الشعوب هي اللي تأيد. والشعب التونسي الحقيقة ما هوش من في من من, من معناتها في إطار رمي ورود ولا أي حاجة، من أحسن الشعوب التي تتعامل معها السياسيين. على الأقل باللي شفته أنا في حياتي
1: من أفضل الشعوب اللي نجموا نتعاملوا معها سياسيا. علاش؟
0: مرن متبني المنطق أنه عقلاني مثلا ما تجيبش تقنع تونس أنه يهز سلاح على تونس. معناتها منطق حرب أهلية، مش نحيك منطق بعض, بعض الأفراد اللي عندهم يعني
1: شركات
0: شخصية. ما تنجمش تدخل الشعب في متاهات اكثر، معناتها ما هيش مفيده بدرجه كبيره كيما. وبالتالي فهو شعب سياسيا اذا انت عندك بلان، معناتها مخطط حقيقي لدوله ولهيكله وللبلاد يمشي معك فيه. ماهوش معناتها نوعيه الشعب اللي يرفض اللي مثلا الشعب الالماني مثلا يوميا يخرج كل مده يخرجوا للشارع لمجرد انهم يعلموا السلطه انهم موجودين. تخرج مسيره يعني مش من غير اي سبب، نعم السلطه انهم موجودين. الشعب الهولندي مثلا في فتره معينه، الشعب الهولندي رئيس الحكومه وقت صارت نزاعات في 1600 وحاجه تقريبا، صارت نزاعات فالرئيس الحكومه واخوه كلاوه. يعني هذه نوعيه شعب اللي يرد عليك العنف بصفة قوية. شعب تونسي لا، مش من نوعية اللي يرد ولا يؤمن بالدولة.
1: يؤمن بالدولة يعطيها قيمتها.
0: بالضبط.
1: مش نقفوا على نقطة النخب تبني الأوطان، ومش يسألك سؤال أين هي النخب، ولكن قبل هذا مش نرجع النقطة نخاف لننسى ما نحكيش فيها لأنك أنت أثرتها محمد شقاطك. قلت لي أحنا نستجلب إجراءات نطبقها في بلادنا. هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس؟ ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس. هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا، قوانين ممتازه ترسينا قانونيه تحمي الجميع، لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت ونلقاو تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري او معناها موجودة
0: بالمدينة. لباس هذا واحد من أهم معالم هذا النوع من يعني
1: لباس البلوكاج جودي ما تشكي خليها واضحة. فما حاجة مسدودة.
0: بالضبط. الانسداد هذا من أهم معالمه هذا، وأنه إحنا جايبين أغلبية الوقت نجيبه لمدال و إجراءات وأمثلة لإجراءات ولأدوات هي مش متاعنا، ما فيش مع المجتمع متاعنا. لكن زاد في نقاط أخرى من بينها مثلاً فكرة النقاط الاقتصادية، الإمكانيات الاقتصادية ضعيفة شوية، ضعفنا في مسألة التفاوض على مستوى دولي، ضعف حضور رؤية للسياسات الخارجية التونسية ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف. يعني التصور الوحيد للسياسات الخارجية كان تصور البرجيبي النجم كيفه، اللي أنا عموما ما نحبش تسميته بمثل البرجيبي النجم كيفه، كان نوع من أنواع الدبلوماسية الضرورة، أنه خارج من الاستعمار للضرورة يلزم تعمل حاجات معينة. لكن استجلاب إجراءات هي مش نتاعنا من أهم معالم الأنباس في البلاد. أنه ما فماش حتى محاولات تفكير جدية لكيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا، شنية الآليات، شنية التصورات، شنية المؤسسات، شنو كذا. حابوا نجيبوا حاجة مثلا مثل فرنسا أو مثل ألمانيا أو مثل
1: أمريكانيا أو كذا،
0: ونقولوا هذا أحسن حاجة وصلت فيه. صحيح أحسن حاجة وصلت فيه تجربة المقارنة، لكن في القانون المقارن بالنسبة لنا احنا المقارنة ما هيش غاية في حد ذاتها. المقارنة هي أداة لتطوير معناتها أدوات أو حلول أو نصائح.

0: سوجيستيون ريكومنديشنز لتغيير معناتها واقع معين وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيفاش لازم
1: تعمل دراسه
0: التكييف
1: تكييفها مع
0: هذه بالضبط. وهذه هي فكره الهندسه التطبيقيه هو انك تجيب الحاجه وتكيفها على الواقع
1: على الواقع المعاش
0: بالضبط.
1: كي نرجع للنقطه باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك الامباس الانسداد هذا انت قلت لي بناء على كلامك انت انه النخب هي القادره على انها تخرجنا منه
0: بالضبط.
1: كيف ذلك؟ على ارض الواقع
0: على ارض الواقع هذا التطور
1: النخب في برجها العاج
0: هي برج عاجي قديم برج
1: علاش النخب برج العاجي لانه لانه اسمها نخبه النخبه ما تجمش تكون مع المجموعه والا لانه هذه هي الثقافه التونسيه الحقيقيه اللي ترسخت فينا نخبه تحضر من ملتقى لملتقى من ندوه لندوه عندها رؤيه عندها بحث عندها كتاب حطوا على جنب ولكن احنا ما عملوش نحب
0: ولا نسيت في قريت دراسة مؤخرا أن الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها اللي هو ذا إشكال كبير. نفس الشيء نخب يعني أغلبية نخب جامعية نخب كذا ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك ما فهمش. ورغم اللي احنا من اكثر الدول معناتها بالمقارنه بعدد السكان وكذا من اكثر الدول انتاجا اكاديميا وكذا معناتها
1: البحوث والدراسات
0: والدراسات فهذا يعني من بين النقاط اللي اكد لك انه المشكله عندنا هو مشكله مشروع نجم تشارك فيه الناس كل نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع لكن هل ثم بدايه تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسه كذا وين نحب نمشي كيفاش نحب نمشي مع بعضنا كما قلت من شويه كيفاش كذا او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وكذا ما ذاك غلط وكذا ما ذاك اللي هي نقاشات منطق خلينا نقولوا انتلكتشوال هذا منطق
1: ثقافي
0: ولا فكري في المطلق لازم تكون نقاشات حلوة أنا شخصيا مش محبها جدا لكن لازم تكون نقاشات حلوة في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش اللي هو ابروش من زعماء أو مؤسسيهم الفرنسي
1: واحنا متأثرين برشا بالثقافة الفرنسية معناها حد النخب معناها هذه واقع تفرض علينا مش احنا اخترناه زاد لكن نحبوا نناقشوا لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
0: بالضبط
1: ما عنده يوصل اي انت حكيت على البحث وانا بترجع بك توا لك انت الايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي مش هيك الكلمه باش تقدم
0: مستشار
1: مستشار حاليا معاش باحث توروك
0: اي
1: تقدمت اي كنت تقدم بعد اكثر شو قلت
0: بوم سا ديبو اذا كان
1: بعد البودكاست
0: مثلا اذا دخلت في المساله الاداريه خلينا نقول الجانب هذيك حاجه والمساله دخلت فيها انا والمجال الاكاديمي اكثر معناتها وانت
1: وين تلقى روحك اكثر
0: في الاكاديمي الحقيقه انا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا
1: في الغرفه شنو هي المؤسسه هذه فسرها
0: المجمع ولا
1: المؤسسه ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط وانت قلت لي التونسي الاول اللي دخلت في المؤسسه هذه شنو تخدموا بالضبط
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات متاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في شركات معناتها مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية كيفاش تصيغ قوانين كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك كيفاش تحسن سياستك القضائية
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم أكثر أنت كتونسي اليوم ومعك أكيد من جنسيات مختلفة تجي دولة تقول أنا عندي إشكال في سياسة قانونية معينة فأنا حاجتي بخبير حاجتي بمستشار باش يعاوني باش نحل الإشكال هذا
0: بالضبط
1: هذا هو اللي صلب العمل
0: بتاعك بالضبط وأنا العمل بتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك يعني في مؤسسات أخرى مؤسسات سويدية مؤسسات يعني مجمع دولي القانون العام اللي قلت لك عليه وفي إطار أصلا أنا بصدد معناتها إنشاء مؤسستي الخاصة وهيئتي الخاصة
1: اللي هو باش يكون مقرها؟
0: مقرها تونس وعنده وجود عربي إن شاء الله هو إفريقي وهي براتيكمون موجودة حاليا دونك دونك سوسان بريت كافرا سنت 1962 خصوصا تحكم المستدامه والتكنولوجيا وفيها الجزئيه هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الاجزاء ايضا اللي نخدم معها في المؤسسه الاخرى اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسات.
1: ممتاز جدا وهذه حاجة شرف ويعطيك صحة أيمن الحقيقة خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا نحب نعرفوا بها. أنت ترى أنه الإعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي لأنه الثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم أغلب خلينا نعطيك كلمة مش تعطيني تقييمك أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة ثقافة ضعيفة والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكه جوب مضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره أي حاجة يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة بسبب مضيق هرمز يعني وكأنه التونسي يتندر بكل شيء حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا ميمون منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
0: للأسف هو الفكر مش محدود يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقولش العالم يحدث وأنت برا أنت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل
1: وأنت لازمك تكون فاعل يعني
0: طبعا
1: فسرني كيفاش انا اليوم تونسي واللي يسمع فيا تونسي بسيط يخدم على روحه كل واحده في البرمه ولا مش يوصل صغاره ولا ربه بيت كيف اكون فاعله فيما يحدث اليوم بين ايران وامريكا واسرائيل والحروب البارده مستحكي على حرب عالميه ثالثه وقراءات مختلفه والى اين يسير العالم كيفاش باش نكون فاعله انا اليوم
0: كمواطن بسيط لعبة بيان جبت تكون فاعل وما هذا دليل أنه أنت كبلاد عموما قلت لي العتواز عموما كبلاد عموما العالمي والحياة تحدث وانت قاعد وقت يتشكل العالم يتشكل والحياة تحدث وانت قاعد تفرج تكون فاعل وأنك تحضر نفسك تحضر نفسك
1: كدولة
0: كدولة وكمجتمع كمجتمع ما هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميه احنا في خدمتنا السيناريو ميكينج انت كدولة دورك تعمل سيناريوهات وتبدو على اساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك للحاجات الجايه ممكن نقاوروا انفسنا غدوه نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الالكتروني المرمز التوكنايزد ايكونومي اللي يحكيوا عليه اكبر معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في امريكا حاليا وكذا واللي هو احد البرامج والمخطط الامريكيه اللي هو لقرن امريكي جديد نجم نقدروا احنا في حرب دوليه تاكل الاخضر واليابس سيناريوهات كثيره لكن انت قاعد للاسف خاضع لهذه السيناريوهات يعني قاعده تصير عليك مثلا غلاء معيشه كما كنا نحكيو ازمه محروقات ازمه مواد اسمده ومواد يعني غذائيه
1: تداعيات مباشره
0: بالضبط طبعا وهذا حكيت انا مثلا كنت محضر منه من تقريبا 4 أو 5 سنين مثلا انه فما سلاسل الانتاج تداعيات سلاسل الانتاج هذا مش يخلي الى اخره فما صعود للطبقه المتوسطه الصينيه والهنديه هذا مش يخلي طبعا الأغذية وكذا والمواد الغذائيه اللي فرحنا بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة لأنه قدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى وقدرة الشرائية غالي باش تكون أعلى فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره ولذلك يمكن تتحضر روحك باش تحاول تفك بلاصة بطريقة أو بأخرى في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني على
1: انا عندي مجموعه كبيره من السيناريوهات فانا كدوله ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج باش ما يمشيش في ساقين كان نحكي باللغه التونسي شنو لازم يعمل لازم كل سيناريو يخطط له
0: بالضبط
1: يشتغل عليه ويحط السيناريو هذا المحتمل هذا ترى انه في بلادنا احنا بعاد كل البعد على التخطيط ولا انه التخطيط راهو الكلمه هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا ما تلقاش لا افق هكا ولا انا غلطه؟
0: الاستشراف الاستراتيجي،
1: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما نخموش فيه. أي. احنا عطينا نعيش اليوم
0: فوركاستينغ فورسيتينغ والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من نوع هذا من الاسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدوله ولا فاش يعني مش معروف، لكن عموما على الاقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دوليه كبيره وكذا وكيلو، انه فما نوع من الغياب معناتها ماهوش موجودين مش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشيه الامور كذا. وهذايا يعني عندك ارتقاء بنوع ما لانك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه او وضع سيناريوهات اللي وين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعده تحرك الوضع. وهذايا للاسف يعني اعتقد هذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكره اللي حكينا فيها في البدايه والمؤسسات المطبقه. المؤسسه المفكره هي المؤسسه اللي تمشي تحاول تشوف افكار جديده.
1: رجعنا للبلوكاج، رجعنا للعباس هذاك، شكون ينجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوروا
0: على السلطه السياسيه.
1: السلطه
0: السياسيه. السلطه السياسيه.
1: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع.
0: طبعا، لانه يكون عنده مشروع. مشروع بالنقاط هذيك بالذات. يعني مش السلطه السياسيه ماهيش شخص وماهيش مجموعه وماهيش كذا، هي رؤيه. والرؤية يلزمها تكون معناتها الأحسن والأفضل عموما هو أنه تكون رؤية حاضرة قبل تولي السلطة. يعني البلان
1: البرنامج
0: التصور
1: التصور
0: دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا، وبعد تهزه معاك وأنت قاعد تمارس في السلطة يكون عندك ديجا فما نوع من الدربة خلينا نقولوا هذا على التصور هذاك.
1: إذا توفرت الإرادة السياسية قادرة تونس على أنها تسير نحو طريق التألق والتميز خلينا نقول والنجاح وأنها تنافس دول العالم ربما في قطاعات معينة، وش هي القطاعات هذه؟
0: قادرة ولا قادرة عنا برشا ما شاء الله الناس موجودة في الخارج في تونس حتى
1: كفاءات لتونس
0: بالضبط قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة، قادرة أنها تجيب لك علاقات جديدة، لأنه للأسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات وتوفرت الفضاءات خلينا نقول روحوا يعني النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة غيره. إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك انت قاعد تخدم بطريقه تطبيقيه واقعيه كذا فما حتى شيء مستحيل يعني تكبير ومصيري وضعنا
1: ماشيين في الطريق قادرين ان نحسنوا
0: اي قادرين ماناش ماشيين اما قادرين واقفين في الطريق
1: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا
0: نحن. وللاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ مؤسسه تنقذ العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيله معناتها كنت قلت لك احكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره والعالم كله قاعد يسير.
1: يعني مش قلنا من غير انقاذ زاد راهو حتى الانقاذ عنده دور كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى لانه
0: طبعا يلزمك الحقيقه اعاده بناء كامل ماهيش هذا تصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا ماهيش متوفره بطريقه تشوف فما مجموعات نشوف دائما ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا الاخرين في كذا تشوف حاجه على
1: محل باهي يكلموهم الكل
0: بالضبط
1: ونخدموا
0: بعض في فضاء في كذا هو تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف تخمم وقتها بمنطق استراتيجي
1: خطط وطنيه لانقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي هو طبعا. الاساس هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تنجمش تمشي نرجع لمؤسسه ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شويه هكا دراسات مقارنه نوعا ما بدنا نحكيو على تونس وعلى الشأن التونسي. الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديده وكذا وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث ولا وانت خبير ولا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة التونس على نعمة البلاد ولا لا؟ بون مش على خاطرك تونسي
0: اي لا لا اكيد اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
1: تنلخص كيفاش بالضبط زي هاي
0: التوانسه وهاني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعه معناتها ما معنيش هذه مش موجود في دول اخرى بطبيعه لكن فما نوع من الرغبه الفطريه في انه يحسن وضعه مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا اللي فرض راي معين وكذا وهذا للاسف اللي نشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعيه هذيك بل من نوعيه ما قلت لك يحب يحسن وضعه في اطار انه ما يضرش غيره وهذا احيانا تلاحظوا حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسه اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في اطار انه للتنظيم للنذيك عرفت كلمة اللي انت روحك بالضبط فهذه من طبيعة نتاع التونسي باركونتر وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها كذا مثلا حكينا قبل شويه فنقعد مع برشا اصدقاء اللي هم موجودين في هيكل الدوله وكذا كي تقول له حاجه يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجه ولا نقرا ولا كذا فما بعض الدول معناتها اللي صحيح احيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبه انها تسمع منك وعلى فكره هذا الحقيقه مثلا في في في في تونس معناتها يمكن معناتها فما خذك رغبه داخل في نفس الفكره رغبه انك تحسن وضعك
1: تغير نحو الأفضل.
0: بالضبط تغير نحو الأفضل.
1: نعم سؤال كبير باش نسأله وباش نبدأ مع كتاب إلى أين يتجه العالم في 2050 كيف نفكر في المستقبل للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أن الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل هي الصمود التراجع أو الازدهار بطبعا مختلف كل خصوصية وتبقى لمصير كل دولة حسب طبعا التوجه العام. أنا كان أسألك اليوم سؤال نقول لك استراتيجيات المستقبل عفوا مش استراتيجيات نحكي على السيناريوهات المستقبلية هل ترى أنه فعلا الاتجاهات في المستقبل هي يا صمود تراجع والازدهار وإلا ترى رؤية أخرى؟
0: فممكن حتى الانهيار أصلا لأنه فما نوع من رؤية جديدة للنظام السياسي هو نظام سياسي اللي هو نظام الرأسمالية الاستبدادية الأوثوريتاريان يعني مع كابيتاليست
1: عالم الكتلتين
0: مش مقاطعين واشنطن وبكين مش بشرطه هذا نوعية عالم ما بعد الكتلتين وقضاء هذا اللي يصير بعد النزاع بعد ما ينتهي السياسة تنتهي ينقشع غبار الحرب
1: وقتاش ينتهي ترى انه الحرب متواصله ما زالت دوله افق كبيره سنوات
0: يعني اصلا مجالات الحرب هذه كثيره من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينج الحواسيب الكميه والكميه ومن بينها مجالات كثيره فالحرب واعتقد انه فكره اما التراجع او الصمود او الازدهار فكرة واقعية جدا.
1: طيب كي نحطوهم في الترتيب هذا شكون نحطو دول الامبراطوريات الكبرى شكون مش يكون في مرحلة الصمود مش حتى الامبراطوريات حتى دول حتى يعني
0: دول الديمقراطية العادية معناتها أي دولة ديمقراطية أنا
1: عادي صامدة التراجع
0: التراجع ما لا أعتقد
1: لا
0: تعتقد لأن أمريكا نظام سياسيا قوي يعني فما بعض كذا وواحدة وخماعات
1: إيران
0: إيران مش ديمقراطية.
1: هل هي دولة ستسير نحو التراجع ولا؟ أنا حطتهم الكل صمود تراجع ازدهار.
0: لا هو هنا فكرة ديمقراطية هو بالنسبة لفكرة الكاتب
1: الدول. الديمقراطية فعلا.
0: الدول الدول إيران على قدرها دول ستكون دولة صامدة.
1: صامدة.
0: ببساطة أمريكا أيضا مش تكون دولة منهارة لكن مش تكون دولة صامدة أيضا دولة موجودة معنا على الأقل على الأقل تأثيرها.
1: مش تواصل في الازدهار
0: تأثيرها مش يواصل مش في ازدهار لكن تأثيرها مش تواصل معنا حتى بعد 70-80 سنة أخرين
1: طيب شكون في التراجع؟
0: أوروبا
1: أوروبا
0: أوروبا في التراجع حتى الانهيار بالضبط ما شاء الله عليك لأنه في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا وهذا بين نقطة المفاوضات السياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبيلة لأنه احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا ورؤانا للسياسة الخارجية
1: وكأننا لا نزال لازلنا تحت تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع الدول الأوروبية بصفه عامه. ما زلنا في تبعيه كبيره معناها
0: التكييف. اذا تحب تكيفه بالمنطقه اللي خلينا نقول الدراسات النقديه اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحده وفيهم المنهج اليساري معناتها شويه لازم تقول انه نسميوه معناتها استعمار غير مباشر معناتها شبه استعمار. لكن هذه هي يعني على الاقل قواعد اللعبه كيفاش كانت في فتره معينه وانت كانت مفروض عليك. فدورك هو انك تخرج من الرؤية العقلانية لأنه عقلانيا الأفضل هو الأقرب لأوروبا، تعامل مع أوروبا والسلام عليك. عقلانية تقتضي أنه أقل موارد وأقل مصروف في المسألة، في حين الواقعية تقتضي أنك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الأطراف اللي تتعامل معها، لأنه تنويع الأطراف هذايا يعطيك اكثر ريزيلينس، اكثر امكانيه صمود واكثر امكانيه تاقلم.
1: انا بشجع الايران لانه اليوم كل الانظار تتجه نحو طبعا النظام العالمي الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي. وتاريخيا ايران تتمتع بنفس طويل، معروف انها عندها القدره على الصمود، وحنا قلت لك قبيله مش تبقى ربما في المرحله هذيك نتاع الصمود. لكن فما معناها قراءات اليوم تقول او ناس تخرج تتحدث اليوم تقول انه استراتيجيه الفصل الطويل عند ايران تترنح. يعني تصور انها ريكوبيري مش تلقى في روحها وهي اللي واخذه المركز القوي في المنطقه بطبيعه وانت خبير في هذا الاختصاص وفي هذا المجال، ترى انها تنجم تصمد وتكمل ولا لا؟
0: تنجم تصمد يعني كما قلت تفضلت بينا قلت انه فما معناتها مسألة حرب دولية وجيوسياسية كاملة، فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة، فمش من مصلحة روسيا والصين. أنا قلت بل حتى في شروق كما ذكرت مع عبد الرؤوف بالي وحتى في المزيك صدعني الزميل صلاح الدين كريم الصديق صلاح الدين كريم
1: الكل،
0: فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق جيوسياسي، فالطرفين هذول مش من مصلحتهم أنه إيران ما تصمدش. وبالتالي الإيرانيين عندهم أدواتهم الذاتية وهذه أهم حاجة، عندهم آلياتهم الذاتية للصمود طوراها وقدروا أنهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها، وعندهم أيضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم أعتقد أنهم يكونوا قادرين أنهم يصمدوا أكثر. أما تترنح وكذا مستحيل إيران تربح أمريكا في حرب تقليدية، حرب معناتها عسكرية بالمنطق التقليدي، هذا يعني الواحد لازم
1: ودليل الهدنة
0: بالضبط ما يحملش الناس أكثر من منطقتها. يعني أمريكا عسكرية معناتها الميليتاري مايت كما يقولوا فيها القوة العسكرية الأمريكية حاجة وقدرات إيران حاجة أخرى. إيران قادرة تصمد هذا كذا،
1: بس لك إنه سقوطها يعني دخول المنطقة في فترة من العرب الاستعبادية الإسرائيلية وهذا كله.
0: يعني بالنسبة لإسرائيل هذاك تقريباً
1: آخر عتبة يعني
0: آخر فرصة بعدها مش يدور بتركيا فهمت لإنهاء أي نوع من إمكانية ظهور نفس، وبالتالي الباقي يعني طبعاً باش يكون فما مقاومة باش يكون كذا من الدول العربية المحيطة، مفيش فماش هدول باش يقول لك تفضل إجا خذ أرضي ولا خذ بعد انتهي، لكن في النهاية هذا باش يكون يعني في وضعية حرب مع دولة عندها دعم خلينا نقوله ولا كيان عنده دعم من دول العالم كله، معناتها أحيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا كذا يعني، لكن في النهاية مشروع النووي الإسرائيلي هو مشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب جيوسياسي منفرد.
1: اللي هو سيناريو ضعيف ولا
0: محتمل؟ ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة معناتها التفاوض في إدارة التصعيد معناتها أن إيران وأمريكا وصلوا في مرحلة معينة دخلوا في ما يعرف معناتها بالإسكاليشن بارادوكس أو بارادوكس تاع التصعيد كذا، فطرفين أمريكا ما عادش تحب تصعد اكثر من هيك، لانه اي تصعيد اكثر من هيك مش دخلها في حرب مباشره لسنوات طويله، وايران ما تحبش تصعد. فهذا تصور انت القوه الامريكيه ومقابل الصمود الايراني وصلوا الى مرحله من خلينا نقول من الاكليبريم، منطقه الجيم ثيري.
1: مش يتواصل الاكليبريم هذا ولا
0: لا؟ للاسف
1: هو ترجع الامور
0: هش جدا، هش جدا، ممكن جدا الامور ترجع. مثلا المصالحه الجزائريه المغربيه ذاك اكليبريم ناش، اكليبريم في المعنى التقليدي اللي هو ناش، هذا عالم معناتها رياضيات واقتصاد عالمي عنده حاجز اسمه، وعنده تصور انه هو توصل لمرحله انه لا طرفي النزاع او صراع ما فيش اي حد فيهم عنده اي رغبه او غايه او ربح في انه يغير قواعد اللعبه او الوضع. فهذا هو الاكليبريم. اما الوضعيه نتاع ايران و أمريكا مش إكليبريوم حقيقي.
1: طيب كنت نقوله إنه المنطقة على صفيح ساخن، وإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ ونسلو على الحروب، خاطر الحروب أنواع، الناس تحكي على حروب باردة، الناس تحكي على حرب باردة، والناس تحكي على إنه مش يكون فما هكا نزاع أو صراع ظرفي قصير، هدنة، عودة للصراع إلى آخره. شو ترى أنت أين بدك؟
0: لا أعتقد أنا مش تواصل حنا مع الحرب الاستنزاف.
1: حرب
0: الاستنزاف بالطريقة دي كانوا طول وفي قصف
1: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
0: استنزاف للقوة عموما، يعني هي الفكرة بالنسبة لهم أهمية إيران وأهمية القضاء أو تحجيم إيران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية، يعني بمنطقة العلاقات الدولية منطقة الجيوسياسة الصلب. يقول لك أنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور إلى مهيمن دولي بالوقت، وبالتالي لازمك تحجم قدراته وامكانياته باش تنجم انت تتفرغ لنزعه اخرى اللي هي امريكا كيف على هذا. وبالتالي باش يكون ثم نوع من محاوله استمراريه واستنزاف في على الاقل لضمان قص اجنحه ايران وامكانياتها.
1: بحروب تقليديه ولا بحروب جديده؟ خاطر نعرفوا انه الحروب اصبحت حروب تكنولوجيه، حروب صحيه وبائيه الى اخره، يعني انواع جديده من الحروب.
0: الحروب التكنولوجيه والحروب الغير والصراعات الحرب الاقتصاديه بالذات اللي هي الحصارات الاقتصاديه وكذا، هذه صار على ايران من سنوات يعني ما توقفتش.
1: لكن الحرب المباشره هي
0: هي الوحيده اللي ممكن نعتبرها.
1: طيب تتواصل لمده قديش؟
0: اعتقد مش تتواصل الى حين تكمل امريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط، والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة، بطريقة مدروسة، بدون الانسياق في حرب كاملة، وبالتالي نفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لهم من قبل، هي شعارهم يقولك دريل بيبي دريل، يعني أحفر يا حبيبي أحفر، اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق أخرى لضمان أنه يكون فما نوع من الهيمنة الأمريكية على سوق النفط. ويحبوا يكسروا أوبك، نحن سمعنا الإمارات انسحبت من أوبك.
1: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشة تعقيد و أقل استقرار، خلينا نقولوا باش نخدموا من الوقت وفات تونس. احنا حكينا على الرؤية الاستراتيجية للعالم في 2050، وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. أين تتموقع تونس في كل هذا؟ هل بتبقى الدولة اللي جابت روحها وهنا ركحين وهنا نتفرجوا من بعيد، التداعيات المباشرة أكيد موجودة، وإلا مش يكون عندها طرف أو مساهمة في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد خلينا نقول الأوجه؟
0: أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس أنها تساهم أو تكون طرف في النزاع بأي طريقة أو بأخرى. لكن من مصلحتها أنها واقعية أنها تكون متهيئة وحاضرة للمسألة هذا، فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات، وأيضا للحالة السكاسيتي وحالة الندرة اللي باش تخلقها النزاعات هذه بما فيها النفط والغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية وغيره وإلى آخره إلى آخره. فتونس أعتقد أنه إن شاء الله ربي يسترها.
1: غدوة خير ولا غدوة أصعب؟
0: الوضع الدولي يقول غدوة أصعب، ويبشرك
1: بالخير.
0: نعم الوضع الدولي للأسف غدوة أصعب على العالم كله، مش كان على تونس. وبالتالي تونس لازم تحضر نفسك بكل بساطة، تحضر نفسك لما هو أسوأ، لأنه الوضع أسوأ غدوة، لأنه ما فيش أي طرف بيش يسلم في الهيمنة الدولية. وما فيش اي طرف باش يسلم في مصالحه. وهذه فكره الجيوبوليتيك، الجيو سياسه عموما. المدرسه الالمانيه اللي هي اسسها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي، فكره المجال الحيوي. فدائما اي دوله تحاول انها تدافع من اجل انها تستمر
1: تحوى. بهذه النظره المتشائمه سنختم البودكاست وللاسف
0: للاسف الشديد
1: اما هي واقعيه. ونشكرك برشا المستشار تولي ايمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في البودكاست من زاويه اخرى. شكرا جزيلا، يعطيك صحه ايمن البليكي كان ضيفنا اليوم. وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتي لكم، اجمل تحيات مروه زيدي وحسن نوار. الى اللقاء وفي حصه جديده من بودكاست من زاويه اخرى.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجارية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الربحي أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام لديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية أمينا لخدمات الدفع الإلكترونية. أحرزت تونس تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي من ضمنها أعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية منذ سنة 20 و2000 إلى جانب تتويجها سنة 25 و2000 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة، وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو 26 و2000 نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي والتي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الهرب الاجتماعي والفوبيا سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من أنه يبدأ في مواقف اجتماعية تخليه تحت نظرة العباد، خاطر يخاف بصفة مبالغ فيها من رأي العباد فيه. فما برشا أنواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف أن نقدموا بريزنتاسيون قدام غيرنا، وإلا نعطيوا رأينا في وسط اجتماع، وإلا نتعرفوا على عبد جديد، وإلا أي سيتواسيون نقعوا فيها روحنا خايفين برشا من انهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات نتاع خوف حاد، علامات نفسيه ولا علامات بدنيه، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجه اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفه عامه، كان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجيه معينه، مراجعه المختصين حاجه لازمه. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
4: دقيقة صحة.
1: أجندة.
4: أجندة.
1: أجندة مع ثريا علاج.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، ومرحبا في عدد جديد من أجندة من الآن حتى الخمسة كما بعضنا قيلولة كما العادة، فيها مجموعة من المتابعات أنشطة مختلفة، وبطبيعة كل واحد فيكم حسب اهتماماته يركز مع النشاط اللي يشوف أنه يهمه. تعرفوا في أجندة نوع بين نشاطات ثقافية علمية اقتصادية سياحية كلها متوفرة، حتى الرياضية أحيانا تبدأ موجودة عنا. اليوم يرافقونا زملاء روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية. بعد أول نغم نرجع لكم مباشرة لمدينة العلو مع السيدة هالة التومي باش نحكيه على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

0: مرحبا من جديد في أجندة. مرحبا، وجهتنا مباشرة للعاصمة، تحديدا لمدينة العلوم، باش نحكيو على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. معنا السيدة هالة التومي، رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان. مدام هالة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ومستمعيني ذات منستير.
0: يعيشك لله، يعطيك الصحة، ومرحبا على شكرا على قبولك دعوتنا، ومرحبا بيك. إذن التنوع البيولوجي واليوم العالمي 23 ماي، شنو ما الفقرات اللي باش تكون موجودة؟ الانطلاق 9 متاع صباح يظلين للنشاطة.
1: أي إن شاء الله. أيوة. احنا نبدأ نهار 23 ماي نهار السبت، نبدأ نستقبل زوار 8 متاع صباح، والنشاطة تبدأ 9 متاع صباح. احنا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي نظمنا. أيوة. يوم علمي. تحت عنوان ناتور سانتي كومبورت جينوز كوتيستيم. ان شاء الله تكون عندنا في البرنامج فقرات متنوعة متعددة، تكون عندنا مداخلات علمية باش يقدمنا الاستاذ دويب، باش يحكينا على التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، باش يحكينا الاستاذ والدكتور هشمي الوزير على الكونسيبت المقارنة صحة واحدة، معناتها باش يحكينا على الاستراتيجية التونسية لهذه المقارنة، باش يحكينا معناتها على الاستواغ نتاعها، على الايفوليسيون نتاعها الى غير ذلك، حتى هي مقاربة مهمة جدا. وكيف كيف مع الاستاذ محمد علي درغوث باش نحكيو على زونوز وان هيلث، كيف كيف اما على زونوز مرضية. دونك ان شاء الله احنا باش يكون معانا زيد الجمعيات اللي باش يحكيونا على الحاجات معناتها اللي قاعدين يعملوا فيهم سيغ تيغان باش يحافظوا على التنوع البيولوجي. باش تكون معنا جمعيه ازاقنا الكبير، باش تكون معنا الجمعيه التونسيه للحياه البريه، وكيف كيف باش يكون معنا جمعية أصدقاء بلفدير وكلية العلوم بتونس، اللي هما باش يحكيونا على البلفدير وعلى التنوع البيولوجي الموجود في البلفدير. تعرف ما حديقة البلفدير هي الريئة اللي تنفس منها معناتها تونس معناتها الكبرى. ان شاء الله زيدا باش يكون عندنا زيدا معرض الحشرات، وباش يكون عندنا ورشه علميه حول جداريه المناخ خاتك دو كليما. كيف كيف يكون عندنا شريط وثائقي بمدة 15 دقيقة، وباش يكون بعده فما نقاش. كيف كيف المداخلات العلمية باش تكون مشفوعة بنقاش. احنا في اليوم هذا نحبوش يكون يوم احتفالي فقط، بل نحبوه معناتها منصة توعوية ودعوة للعمل المشترك. احنا حابين نسلطوا الضوء على المقارنة صحة واحدة اللي تظهر معناتها مقاربة بسيطة لكنها حيوية، خاطر يزلنا درسين نحبوا نعديهم، انه راهو التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية هي ضمان لصحة جيدة. ذلك علاش ندعو احنا كل المستمعين، هو اليوم موجه معناتها للمواطنين، كل الطلبة، للباحثين، للأساتذة، لكن للعموم بما صفة عامة، ندعوهم لحضور هذا اليوم. إن شاء الله نهار السبت 23 ماي نبداو نستقبلوا الزوار 8:30 متاع الصباح، الأنشطة تبدأ 9:30 متاع الصباح في مدرج الخوارزمي لمدينة العلوم. وكما عودنا معناتها زوار مدينة العلوم، التظاهرة لدخول لمثل هذه التظاهرات مجانية. ومرحبا بكم زوار مدينة العلوم.
0: نعم، الناس اللي يهمهم الموضوع، ولو انه يهم الناس لكل التنوع البيولوجي. البيولوجي هو الطبيعي في الحياة بطبيعة وعلى هذه الأرض، وذلك علاش الوعي بأهمية هذا التنوع والحفاظ عليه، خاصة من البوليسيون بأنواعها الكل. دونك هذاك علاش الموضوع هذا مهم برشا.
1: التغيرات المناخية ديجا يأثر على التنوع البيولوجي. نعم. واحنا اللي من خلال هذا اليوم نحبوا نوريه للعباد اللي كل واحد من موقعه ديبتيجيس معناتها بلي بون براتيك في دارك، وكل تنجم انت تقلل من التغيرات المناخيه. نعم. نجم تقلل من التلوث، وهذا الكل بالطبيعه للحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الانظمه البيئيه.
0: نعم، شكرا لك سيده هالة التومي، رئيسة مصلحه فضاء الحياه والانسان بمدينه العلوم. الى اللقاء، ان شاء الله كل التوفيق غدوه في هالنشاط هذا، وان شاء الله دعوه وصلت للجميع. شكرا هالة التومي، الى اللقاء.
1: شكرا للاستضافه، الى اللقاء.
0: عايشك، يعطيك الصحه على قبول الدعوه لهذه المعلومات حول هذا البرنامج اللي يحتفي باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. إذا نرجع لكم بعد قليل، وباش نحكيو على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة في تونس العاصمة، والتنظيم يرجع لجمعية إبصار.

0: اليوم انطلاق البرنامج الرسمي للدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة بتونس العاصمة. معنا على الخط محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار المنظم لهذه التظاهرة الثقافية. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وتحية لإذاعة المستير وكل مستمعي مستمعات إذاعة المستير.
0: الانطلاق وقتاش بالضبط؟
1: هو متى الافتتاح الرسمي؟
0: الخمسة
1: صار أمس 21 مي متى بقاعة ريو بالعاصمة. واليوم إن شاء الله اللي هو اليوم الثاني مش يكون بأحد النزول بالبحيرة. وغدوة 23 مي إن شاء الله بش يكون عندنا ندوة دولية حول كيف يمكن أن نرسم استراتيجية لحقوق الثقافي الشامل للأسفل ذوي الإعاقة. المهرجان هذا شهد حاجة جديدة، دائما الناس تتوج على جديد، ودائما احنا في الدورة الثامنة يكون عندنا دي مزيد شد أنشطة خارجية أو موازية للمهرجان. شد نشاطنا 19 مين أطلاف في فرنانا مع جمعية أصدقاء وأولياء الأشغال وتبذل الإعاقة. نهار 20 مي مداخلة موسيقية في حي التضامن في مقر جمعية الأشغال ذوي الإعاقة. وأمس
0: وقتاش هذه اليوم 22 مي وقتاش؟
1: 22 مي اليوم الساعة 5 إن شاء الله.
0: الخمس.
1: والميزة هذه الأمسية هو أنه هي أمسية للنساء ذوي الإعاقة.
0: العرض الموسيقي اليوم

0: النصوص المؤكدة
1: معلومة موجودة على صفحتنا على الوظائف الإشهارية موجودة وغدا والسبت الندوة الوطنية الدولية بشكل فرنسا العراق الجزائر والمغرب تونس تكون أيضا في مقر الإقامة بفندق بمدينة الحمامات.
0: اها في هذا برنامج غدوة الندوة باش تكون
1: أي
0: العشاء نتاع الصباح الندوة
1: تنطلق الاستقبال 9:30 والعمل الفعلي باش يكون بداية من 10.
0: الندوة شنو فقراتها؟
1: هو فقراتها انت تعرف ميح اللي المدخلين والمدخلات كلهم مش يحكيوا كيف يمكن ما كل واحد من نظرته كيفاش نجموا نرسموا ثقافة شاملة تحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحترم كل اختلاف سواء في التواصل سواء في التنفيذ سواء في التمتع في كل أنواع الثقافة وأيضا مثلا مداخلة تخص كيف يمكن نستغل التكنولوجيا الحديثة من أجل تطويع العمل الثقافي ثم مداخلات مثلا كيف يمكن أن نطبق الاتفاقات الدولية والتزامات دونس تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الثقافي ثم كيف يمكن للإعلام سيناشي البغولي بشأن مداخلة كيف يمكن للإعلام أن يكون مناصرا للثقافة الشاملة يعني هي مداخلات من المغرب ومن فرنسا مش كون من التجارب الدول هذه في مسألة الثقافة الشاملة يعني يتوج هذا الورشة تتوج ببيان يوجه إن شاء الله للقائمين بالواجب سواء الثقافة سواء البرلمان الثقافة كيفاش في تونس مقترحاتنا احنا كيف نسعى للثقافة مادة للجميع المواطنين والمواطنات دون عراقيل ودون حواجز.
0: سي محمد احنا في تونس طبعا نعيش الدورة الثامنة لهذا المهرجان الدولي ونحب نعرف وين التموقع متاعنا احنا في تونس لهذا النوع من الثقافة ولهذه الفئة بالتحديد خاصة مقارنة مع ضيوفنا اللي يشاركوا معنا معناها الدول الصديقة والشقيقة من قبيل تركيا المغرب إيطاليا فرنسا الدول القريبة لنا إسبانيا
1: هو تقريبا ثم دول شبيهة بنا يعني تقريب نفس العراقيل نفس المشاكل وثم تجارب أخرى هي تجارب ناجحة جدا لأنه لقات قلوا احنا الاهتمام وقات العناية وقات الاختصاص يعني الناس اللي تعرف تتعامل وتعرف تدرب وقات البنية التحتية المجهزة مثلا النادي الموسيقى مجهز النادي المكتبة مجهزة دور الثقافة مجهزة دور السينما مجهزة فبني بالتالي هذا ما استغلوا
0: التكنولوجيا الحديثة وين وصلت في الدول هذه استغلالها
1: التكنولوجيا الحديثة أصبحت تقريبا تخليك تتعلم وانت في دارك هذا الشيء ممتاز جدا انه أصلا انت في منزلك ولا في قهوتك ولا في مكتبك ولا في بقعة قادر انك بدون ما تعمل مشكلة في التنقل كذا قد تتعلم وقادر تتواصل وهذا خاصة حتى الناس اللي ما تسمعش التكنولوجيا وفرت لهم الإشارة اللي ما نقولوا احنا اللي يشوفش التكنولوجيا وفرت لهم ما يسمى بالوصف السمعي ما شاء الله فما التكنولوجيا متدخلة جدا في هذا المجال
0: واللي بالنسبة للي زاد ما ينجمش يتنقل ولا عنده عسر في التنقل ووسائل النقل وكذا باش يمشي كونسرفتوار وباش يحفظ موسيقى ولا غيره يلقى على الانترنت ما شاء الله كونسرفتوار
1: وثم حتى الناس من ذوي الإعاقة يدربوا مثلا كنت عم اطلع على المواقع الاجتماعية تلقى متى أشخاص مفاعلين ولو فاعلين حتى في المواقع في التيك توك وفي الانستغرام تلقى أشخاص من ذوي الإعاقة قاعدين يبرزوا في قدراتهم في مهاراتهم عبر هذه الفضاءات
0: هو الهدف من هذا المهرجان واضح سي محمد لكن أكيد وأنه كل دورة عندها خصوصية وعندها هدف فرعي ولا محدد الدورة الحالية
1: هو المهرجان كله هو مهرجان دعائي غير ربحي ودليل نحن لا عندنا تذاكر لا عندنا جوائز فقط هو مهرجان دعائي تعريفي توعوي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة فعود نقول لك هذا نجمو نعمله نجيب لك الناس اللي قادرين تجي تشوف وحدك وتشاهد وتعاين وحدك الناس هذوما قادرين تسأل روحك تقول كيف هذا ما وصلوا واحنا ما وصلناش سهل عام لكن ثم إجراءات لازم تصير وثم قوانين لازم تطبق وبالتالي نجم نكونوا كالناس الكل وناس يكونوا خير من الناس بفقط شوية انتباه شوية تطويع للوسائل ما يميز دائما المهرجان هو دعوتنا المتجدة وحلم

0: المتجدد الفرص، واحنا نعمل نأمل دائما بالفرص المتجددة، حتى يكون نهار من نهارات أسلوب حياة ويكون سلوك، ويكون في المهرجان دقة 20 مهرجان، دقة كل في كل ولاية مهرجان، تلقى في كل جمعية عندها اختصاص نتاع الموسيقى نتاع الرقص نتاع اللي اسمه الرسم، فبني لانه نحب نقول تقول اللي هذا ما كل مش كماليات، هذا ما كل كضروريات.
1: سي محمد نستسمحوك انا ومضى وبعدها نرجعوا نواصلوا الحوار معك، لان يعني نحب ناخذ اهداف هذه الدوره تحديدا ومخرجاتها.
2: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نرجع لحوارنا مع سي محمد المنصوري وجمعية إبصار، وتحديدا نحكيه على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة. سي محمد، كنا وصلنا للأهداف الدورة هذه الحالية تحديدا، لأنه كي نقولوا سبع دورات فاتت في المهرجان هذا، أكيد خديتوا خبرة ولات عندكم فكرة وليتوا تنوعوا كل مرة في اللي تعملي تطرحوهم.
0: هو ده طبعا تطور المهرجان يجمع برشة تجارب، يجمع برشة حتى في الصعوبات، حتى في أماكن العرض، لأنه احنا دائما بعد ما نكمل مهرجان ناخذوا قلوا احنا الملاحظات بتاع المشاركين، توصياتهم، ساعات حتى المقترحات متاعهم، ولكن ديما نقعدوا مرتبطين بالتمويل، لأنه بتعرف مليح انك مش تلقى مثلا مش تلقى فندق موائم، مش معناتها موائم ما فيش عراقيل برشا، ما فيش برشا دروج، ما فيش فندق ما بين التنقل ما بين القاعه وما بين المطعم، يعني على اساس ما عندناش برشا فنادق متى تكون موائمه. اثنين، احنا كنجيبوا 50 شخص من دوري عقل، نجيب معهم 25 واحد مرافقين. يزم صالة العروض اللي تختار صالة العروض اللي فيها الركح الميسر.
1: ايه ولا
0: مثلا ريت التفاصيل هذوما اللي يتخلوا كل مهرجان تخلينا كل عام واحنا نبحث في الافضل. الاشكال اللي مازلنا ما ولدتش استراتيجية، ما تمولدتش استراتيجية، مازال عندنا مشكلة اللي كل شيء بين كان في اخر وقت. مثلا احنا مقدمين من شهر اكتوبر طلب لحجز مسرح البلدي. احنا كان عندنا علم اللي مسرح البلدي مش يغلق جان في فيفري مارس، واحنا كان الدورة كانت نهار 14-15 مي.
1: اي
0: يجي قرار انه ما تغلق في افريل، انه المسرح مش تغلق نهار 1 مي، واحنا نعلموا به نهار 15 من افريل. تصور انت مبرمج على انك في مكان قبل مثلا مده 20 يوم، وانت تعرف مناطق العرض هذا كل اللي كنتوا محجوزين.
1: اي
0: خليك انت مضطر انك تبحث في اماكن اخرى، يعني مازلني لحد اليوم ما عندكش مكان معين مثبت ما تعرفه تقول يعني كي نمشي المكان هذاك راه اكسيسيبل، راه يجيني الزائر متفرج او مشارك عنده كرسي متحرك ولا عنده خصوصيه في المشي ولا في التنقل راه يدخل ما يلقاش مشكل. ولا ما عندناش التو، ما عندنا حتى ركح، حتى ركح بجمهوري كل ما عندنا حتى ركح ميسر. بالتالي
1: هذاك علاش كيف سألت قلت لك تما وقعنا احنا قدام الدول الضيوف نتاعنا قلت لي لوجيستيا هما عندهم الامكانيات
0: نحكي على الاوروبي عندهم
1: اي خاصه الاوروبي
0: من عربي في نفس في
1: ولا حتى تركيا والمغرب ونلقاهم ضيوفنا ما نستغربش على خاطر على حد علمي
0: يقول تركيا تقول
1: التطور اللي يعيشوا فيه زوج دول هذوما بصراحه نتوقع وان ولات
0: عندهم
1: امكانيات خير منا
0: عندهم جمعيات اقوى والعلاقه ما بين التمويل انه البلديه مباشره تمول مثلا السيستم تاع التمويل حاجه اخرى مش نفسه يكون السيستم تاع التمويل حاجه اخرى يكون انت على الاقل وثم مثلا نحكي لك في اسطنبول تلقى جمعيه تملك مركب ثقافي في اسبانيا ايش نقول في اسبانيا لانفي هذه جمعيه اسمها لانفي عندها مركب ثقافي ورياضي ماذا مركب ثقافي رياضي ماذا البيسين بيسين أولمبي روا والمركب المسرح أولمبي كله علاش لأنه الكونسبت المقاربة حاجة أخرى مثلا لونفية هي الدولة الإسبانية عطيتها حاجة اسمها اللوتو هذيك هو خاص حكرا على الجمعية هذه والجمعية هذه تخدم كان كل خدمة تخدم في 12 ألف موظف وعامل 12 ألف
1: واو
0: ما تمش تعرف دور المجتمع
1: مؤسسة عملاقة معناها هذية مانيش اي مش معاش تحكي على الجمعية روك
0: انا تقول لك انا
1: اي وسي محمد معناها كيما نقولوا بالدرجة يهز في راسه يلتخ وحده مش يدبر فضاء مش يدبر هكا ولا
0: لان نشوف حتى اصدقائنا اللي تعرف مليح راهو تونس صغيرة برشا
1: اي
0: وتقريبا ما كان واحد يجي يعني متى في حتى في أقصى الجمهورية تلقى إنك عندك علاقة بواحد ولا باثنين مثلا الإشكالية نعرفوها إحنا عملنا دراسة عملنا تقريب سنة ولا أكثر من سنة عملنا دراسة على 140 دار ثقافة في تونس ووصلنا إلى ولا دار ثقافة مهيئة
1: أي
0: نعرف الوضعية إحنا مليح مليح مليح واثنين مثلا احنا كجمعيه ونحن نمد في دينا ديما لسلطه الاشراف او لوزاره الرياضه لانه عندنا دور شباب ووزاره الثقافه ولا ديما نقول لهم راهو عندنا الاساس من ذوات الاعاقه الصم راهو مثلا في اليدوي مثلا في كل ما هو براعه يدويه كل ما هو رسم ماهرين جدا صدني ولكن للاسف ينجم يمشي لك وراء دور الشباب اما للاسف ما يلقاش مدرب مرسكل أو مهيئ ومهاراته
1: باش يتعامل معه هو أي حسب خصوصيته هو أي أي
0: الموسيقى وين ديما نقولها أستاذ الموسيقى تعرف مليح ما يكون فيهم برشا يحب الموسيقى أستاذ الموسيقى اللي يجي يحب يعلم الجروب مثلا الناس المصريين راهو يجي بعود لازم يدرب 15 معاهم لأنه يجي مقابلهم يقول هذه الدو وهذه الري وهذه باركونت في المقابل الأشخاص والعقل البصري لازم تجي تمد العود في يده ويمس هو العود ومكونات العود وانت بيديك واحد تقول هذه كذا هذه مكونات وهذه فهمت مين
1: المهم الحقيقة أصعب شوية من أنك تتعامل مع خلينا نقول الناس اللي ما عندهاش إعاقات هي سي محمد كان نقدو نحكيه وإحنا نعرفه وانت قلت تونس صغيرة وإحنا الناس اللي تخدم في الإعلام نعرفه ظروف الكل ونعرفه يعطيكم الصحة لما حالة ما كنتش مقصرين أما فقط في نهاية الحوار هذا خاطر كي مش نقدو نحكي في المشاكل تحبنا الغدوة هي الجمعيات كلها والكل عندها صعوبات في تونس والحقيقة أروفوار لحويجة ذي الكل ولو أنه سلطة الإشراف قلت نمدوا لينا يدة هما مش بيخلين بحد شيء ما تلك حدود الله وكاو ذيك الإمكانيات
0: أنا مش قلت كلام واضح عليك نحكي مع نواب البارح زارونا تنفتح في الافتتاح شوف تونس الدولة التونسية في الجانب التشريعي والقانوني ما شاء الله ما شاء الله
1: اكتب على خاطر
0: نموذج شوف يقدم تاع شنو يقدم اكل هو الكبيره ما بين الجانب التشريعي والجانب التطبيقي
1: توفير الاليات باش تطبق القوانين هذيك تكلف ما يكلف في تونس هو اللي يعيق ديما هذيك هي الاشكاليه راهو سي محمد
0: بس اخرى معيبه في تونس انه كل مؤسسه تشتغل وحدها
1: فوالا
0: يعني التجهيز يخدم وحده, الفلاحة تخدم وحدها, الكابلوات يخدم وحده, بعد كياس كل مرة تعمل كياس ومن بعد تحفر ومن بعد تعمل كابل.
1: هذا هو هذا هو. إذا سي محمد دعوتكم لشكون توجهوها باش يواكبوا معكم بقية فقرات البرنامج؟
0: احنا شوف كل الإعلاميين والإعلاميات لأنهم دورهم مهم جدا في التوعية وفي نشر الوعي.
1: نعم.
0: وإحنا عندنا صداقات وشراكات ما شاء الله.
1: أي.
0: واثنين السادة المسؤولين خاصة اللي في العنصر التنفيذي.
1: أي.
0: ما خاب من استشار ايش يقول عيتنا قلنا مش نبني دار ثقافة ولا كذا منتزه كذا ويهمنا كل شيء يهمنا مش نبني بيسين خويا تعرف السيف جاي اسألي تسؤالك صاحبية تبارك الله فمش بيسين مهيئ لولادنا اللي عنده كرسي متحرك
1: للأسف للأسف
0: مستعد يدفع فلوسه في وتيل يدفع فلوس كالناس ما نجيش يدخل البيسين.
1: يعطيك الصحة سي محمد, إن شاء الله موافقين في الدورة هذه إن شاء الله نحكي يعيشك سيدي, يعطيك الصحة وإن شاء الله نحكي وبعد الدورة هذه على نجاح إن شاء الله ونسمع فيك سي محمد. قلت لك يعطيك الصحة, شكرا لك, يعطيك الصحة سيدي. إلى لقاء سي محمد, شكرا.

0: ماضي 43 دقيقة مازلنا مواصلين صفحة المصافحات امتعنا مباشرة. نمشيو للغرفة الفتية الاقتصادية ببني حسين مع حمزة كرير. حمزة هلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام توريا وبالناس اللي تسمع فينا الكل.
0: مرحبا يا حمزة. إذا باش نحكيو على مهرجان الجريتفا، هكا اسموه، في بني حسين. أيوة، أعطينا الفقرات والمواعيد والفضاءات والخصوصية تاع الدورة بالطبيعة.
1: مهرجان الجريتفا هو مدام توريا أول حاجة على بال أنا نخدموه. سناب نخدموه بالشراكة مع الكشافة. أول بني حسين ومعنا زدر جمعية الرباط الموروث الغذائي. قدموا لهم تحية بالمناسبة دي. بالنسبة للمهرجان احنا جزء نعملوا فيه جزء باش نكملوا المنتوج نتاعنا، خاطر من برشا عباد ما تعرفش معناها الجريتفا. بدات مع جدود نتاعي قبل، فما عباد تو تعرفها باسم البابونج، تعرفش الجريتفا ما تعرف البابونج. قبل كانوا ياخذوا النبتة يغليوها ويشربوها كيما نقولوا احنا توا ديزان.
0: مش قبل للتوا يا تتغلى البابونج تتسرب.
1: كنا نزلت عباد كيكة تعملها. والجريتفا هي شنية على بعض؟ هي راهي ورد صغيرة صفرة. تنبت وحدها معناها من غير ما يتدخل فيها حتى تدخل بشري. وتنتشر
0: بسرعة
1: بشكل خاص، يعني كما نقولوا في شمال افريقيا كما تونس والجزائر.
0: هذا موقعها الجغرافي. علاش سميتوا عليها المهرجان حمزة؟
1: ما مش تسمية، عملناها جست كمهرجان تقنيا يعني، خدمة جيمس عمل اسم آخر يعني. هذه النبتة نتاعنا صفرة كبيرة. والفوائد نتاعها كبيرة برشا. خاصة تعالج مجموعة متنوعة من الالتهابات مثلا والأمراض. كيما الإمساك والاضطرابات الكبد. لا فما حتى زادة مشاكل الهضم.
0: هي البابونج معروف الامعاء مفيد برشا، ودايور نشربوه نعملوا تيزانه بال انت تاوت الجريتفا وحنا نقولوا بابونج. دونك معروفين هذوما حاجات تكلمي للجهاز الهضمي. به خلينا تو في المهرجان شنو باش تقع فيه، شنو نصلي فيه، شنو فقرات حمزه؟
1: عندنا 9 نتاع الصباح ان شاء الله باش نفتتحوا المهرجان نتاعنا بجوله وسط البلاد مع سويس الجيل الجديد بقيادة براوي الهبيلي، ومعنا ديفيلي نتاع صغار باللباس التقليدي. تسعة ونص
0: صباح
1: تسعة ونص نعمل افتتاح المعرض الحرفي والتعريف بالجريتفا، مع كما نقولوا باش نعملوا حصة تذوق للعباد اللي ما متعرفهاش ولا عمرها مثلتها ولا حاجة. الحداش باش نبداو في نعمل انطلاق مسابقة نتاع أفضل عصيدة وأفضل حلويات تقليدية. وهم ثلاثة إن شاء الله باش يكون الاختتام نتاع المهرجان ونوزع فيه الجوائز نتاع المشاركين.
0: الموعد بعد غدوة 9 نتاع الصباح، بالضبط فين المكان حمزة؟
1: في الاسباس ورا البلدية اللي هو كما نقولوا قاعة مفتوحة.
0: الفضاء اسمه فضاء سيدي سالم هكا؟
1: لا بدل معاك
0: تبدل. هاي خاطر في المراسلة عندي فضاء سيدي سالم، ما انا نعاود نسال فيك خاطر نعرف الصحيح عندك.
1: بدل البرنامج هذاك على خاطر جبنا المرة دي الصغيرات وفرنا لهم دي جوجون فلاب. باش نعمل دي جوجون فلاب في سيدي سالم مش باش نلقاو له بلاصة معناها. بلاصة كبيرة. دونك ولينا بدلنا البلاصة.
0: اعطينا البلاصة جديدة وين؟
1: وراء البلدي.
0: وراء البلدي به في بني حسين ان شاء الله. والانطلاق 9 نتاع الصباح داكوغ، بعد غدوه لحد ان شاء الله.
1: بعد غدوه لحد
0: ان شاء الله. موفقين في المهرجان هذا يا حمزه، يعطيكم الصحه انتم الشباب اللي ناشطين في الغرفه الاقتصاديه الفتيه الاقتصاديه بني حسين. كل التوفيق تيك. صحه حمزه، شكرا لك، ان شاء الله في لقاءات قادمه مع انشطه تكون في الغرفه طبعا. الى اللقاء. ما 43 دقيقة احنا مواصلين معاكم وقفتنا الأخبارية باش تكون في تمام الرابعة، وبعدها نرجع لكم بعض الأخبار وسبور انفو باش نواصلوا معاكم بقية مصافحتنا ومازلنا مع الأنشطة الثقافية مواصلين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية المنستير تحديد العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضحى. وأوضحت بلدية المنستير أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رشها بالملحة تجنبا للتعفنات وروائح الكريهة، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب بين الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. أفاد وزير البيئة حبيب عبيد اليوم بأن تونس سجلت خلال سنة 26 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسرع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسطة. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي اليوم بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي وانتظمت بالعاصمة أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من في الماضي، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 و8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكبيرة. أخيرا، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 97 سفينة وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. هذا وبدأ الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية يوم 13 من أفريل الماضي، حيث تم تطبيقه على طول السواحل الإيرانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إيش بك الطو؟ إيش نجر تحت موك صحيح؟
3: محنج الحاكم ركز معنا برش، شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك.
2: صحربشك هو إيش بيش يعملوا لي؟
3: يا أخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنج كبشين فينا الحاكم ليمات هيد. واسب عندي زطل سلعة فيه، شوف صحابك انت عندي سين تبرنا لنا بيها بيه وتنفرح بيه. ايه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا البخور يا بخي.
5: اي ولاد الباب يا بي،
6: طيب يا ولاد طيب كورة.
2: مالك لبس عليك شعام؟ اش بك خرجت من نادي المسرح؟ والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبة بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله.
3: ايش هي زطلة؟
2: زطلة؟
3: ايش فيك؟ تسكت
2: مهبول تحب بسيطة؟
7: ايش فيك الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
2: مسيه
7: ولا لي ولا لي مسيه، هو قسمت تقول في الزات
2: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه
2: ولا لي انا
7: تكلم فيه
2: مسيه ولا لي انا
7: مسيه
2: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه فكسيده
5: يا مالك يا مالك قطع
8: لا للمخدرات نعم للحياه.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تربصه بمدينة تبرقة لليوم الرابع على التوالي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. العناصر الوطنية البارح عملوا حصتهم التدريبية الثالثة بمشاركة حوالي 10 ملاعبين بينهم العناصر الناشطة في البطولة المحلية إضافة إلى بعض المحترفين في أوروبا على غرار إسماعيل الغربي، خليل العياري وآدم عروس. ومن المنتظر أن يتواصل التحاق بقية اللاعبين محترفين في أوروبا تباعا على أن يكتمل النصاب مع بداية الأسبوع المقبل. نذكر منتخبنا باش يلعب زوز مقابلات ودية أمام النمسا وبلجيكا يومي 1 و 6 جوان المقبل قبل الدخول في أجواء المونديال. المنتخب الوطني اللواس لكرة القدم أقل من 20 سنة يواجه نظيره الألماني وديا يوم الثلاثاء الجاري على أرضية ملعب حمد العقبي براتس بداية من الساعة 5:30 مساء بإدارة الحكمة درصاف الجنواتي. تندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات المدرب نبيل طرابلسي للمشاركة في دورة شمال إفريقيا المقرر بمصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، واللي باش تكون مؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 عام والمنتظر قامتها في مارس 2027 بغانا. في كرة اليد نادي الإفريقي بعد شوية يواجه ضيفه الترجي الرياضي بداية من 4:30 انطلاق المباراة في القاعة المتعددة الاختصاصات، وذلك في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. المتأهل باش يواجه في النهائي الفائز من مباراة نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة غدا مع ماضي 3 بقاعة ساقيت الزيت. كيف كيف في كرة اليد نصف نهائي الكأس بالنسبة للكبريات بعد تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بالبطولة. غدوة في البرنامج مع ماضي 3 في قاعة الجورجين النادي الإفريقي يواجه الجمعية النسائية بالمهدية، وفي قاعة المكنين نادي الرياضة النسائية بالمكنين يواجه جمعية الساحل. في الباسكت غدا باش يكون الموعد ايضا مع لقاء العوده بالنسبه لنهائي البطوله بين الامل الرياضي بالوطن القبلي ونادي رادس فيقسي في قاعه بيرشانوف بنابل. نذكروا الخمسه توقيت المباراه، وكان لقاء الذهاب فاز به النادي رادس فيقسي صاحب لقب الكاس في صوره الفوز في اللقاء الثاني فانه يتوج بالثنائي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05 مع ملخص لرياضة القاعات والرياضة النسائية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ثريا عليك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نرجع ونواصلوا الجزء الثاني من أجندة حتى للخمسة مع بعضنا كما العادة. نرجع كما سبق وأعلنت قبل الأخبار وأنه باش نواصلوا مع الأجواء الثقافية تحديدا الأجواء الموسيقية وفي المونستير الصوت الذهبي بالمونستير الجولدن فويس مونستير اللي هالمسابقة هذية أخذت نجم نقول حاجز لبس بدكتور محمد مذيوب. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: إذن المسابقة هذه حكينا في دورات سابقة عليها عندها جوها تبعناها
1: المسابقة تعنى بالأصوات الشبابية كما شفتم من 18-30 سنة ما حبيناش نعبتوا للصنف متاع الأطفال وصنف الكهول فقط للشباب. كانت الفكرة عندها 3 سنين غامرتني الفكرة وبطبيعة الحال فما شوية تمويل عمومي من مجمعة من الثقافة وكذلك من بلدية المنستير ثم يعني كجمعية احنا تبنينا الفكرة هذه وعملنا المسابقة الصوت الذهبي هذه اللي اخذت رواج الحق السنين 3 دورات يعني احنا سنة الدورة الرابعة يعني الأصوات والله فما أصوات برزت على الساحة الوطنية اللي يشاركوا معنا وهذيك هي الفائدة هي حتى مش على الساحة الوطنية فقط حتى كي تعرف شباب اللي عندك في ولاية المستير ولو أنه احنا توا تجوزنا ولا تجونا أصوات من برا من الشمال ومن الجنوب أما حتى على مستوى ولاية المستير ولينا عنا قاعدة بيانات على برشا ناس يولوا غني وأصواتهم جميلة هذه هي معناتها يعني مش حتى اللي يجيونا من برا هي الفكرة بدأت أنه علاش وقت السيد مندوب الثقافة السابق معناتها علاش ما نعرفوش احنا قاعدة البيانات شكون يغني شكون عندهم أصوات فما برشا ناس عندهم أصوات مزيانة لكن لا يفرق لا هم حد شيء الحق بالطريقة هذه اكتشفنا برشا أصوات اللي في ولاية المنستير اللي هي صحيح عندها أصوات باهية وتعرف تغني ثم في المرحلة الثانية والثالثة العام الثاني والثالث استقطبنا خذينا من تونس كاملة معناتها جاونا من الشمال جاونا من الكاب جاونا من قابش جاونا من قصرين جاونا برشا مدن تونسية من تونس بطبيعة الحال يعني هذاك هو التفتح على بطبيعة الحال باش ما نقعدوش مقتصرين على
0: ولاية وفرصة للشباب الكل بطبيعة هي لازم تكون مفتوحة معناها
1: احنا فتحينها الناس كل
0: الناس كل اي مهم برشا يعني حتى المنافسة تولي معناها كبيرة وقتها
1: لا كبيرة الحق
0: وتزيد تلقاو أكثر أصوات
1: الحق
0: يولي الاختيار يحير وبر
1: بالعكس هي ديما نقول لهم يعني حتى اللي نختاروه مثلا 13 ولا 14 ولا 12 كل عام كيفاش نقول لهم راهو العبله بالمشاركه انك معناتها باش تلقى روحك ما في افيش باش نحكيوا عليك في الاذاعات نعدي واحتمل سنات وزاد كيف نعم مطلب الاذاعه التلفزيون بتاع المونستير ان شاء الله تجينا خاطر حمله ما جاتنيش معناتها كل مره عندهم عذر ما جاوش
0: على مستوى التغطيه معناها من
1: ما جاوناش
0: اي ما تلفزيون هي تلفزيون الوطنيه لكن هذيك الخاليه الموجوده في المونستير
1: ان شاء الله
0: نسق معاهم بالمسابق وراسل التلفزيون ان شاء الله يجيو
1: لا نسقت وجبت
0: ولازم توفر الامكانيه ده باش هم يكونوا حاضرين على خاطر تعرف ديما
1: ان شاء الله استنى نعملهم مطلب عن طريق مديرة الإذاعة
0: عاونوكم ريزو سوسيو برشا عاملين الحقيقة خرجوا لي فيديو داروا بالكدا
1: داروا برشا بالكدا فما برشا من الناس الفرحانين يعني حتى المشاركين زاد فرحانين معناتها انه معناتها يلقى شكون مش استقطبهم فرقة كاملة حاضرة وباش يترنها وحاجة أخرى حاجة باهية هي اللمة هذوما نتاع الناس اللي يجونا معناتها من داخل الولاية ولا تفما علاقة علاقة بيناتهم فما برشا ناس ولو يعرفوا من تونس منين نعرف احنا مقابس ونعرف برشا يعني حتى اللقاء متاع عموما الشباب هذا اللي باش يجي يغني ولو يتعرفوا على برشا ناس هي فرصة
0: ممتازة
1: واني خاطر بحكم اني نقري في الطلبة وقري في التعليم العالي معناتها في المعهد العالي بسوس يعني نعرف برشا من تونس يقرأوا عنا جماعة من تونس ومن الوسط وحتى من الوسط الغربي برشا المدن يجيوا يقراوا عنا في يعني نعرف برشا طلبة لكن مش كلهم يغنيوا
0: مش كلهم يغنيوا خاطر انتوما تو تقريوا موسيقى دونك فما الأغلبية تقام في العزف
1: ولا حتى في الغناء احنا فما اختصاصات معناتها
0: اختصاصات
1: لكن هذا احنا مختصين في حكاية الصوت
0: يجيوا من المعهد العالي الموسيقى سوسا يجيوا يشاركوا الطلبة
1: عمنا وشاركوا فمش كون ماخذ جائزة الجائزة الثانية ذولي عمناه والثالثة قلت عمناه زادة خذوا جوائز زادة فما بالطلبة نتاعنا زادة تكون ماخو جائزة أه؟ ثانية أه؟ اللولة العام الأولى ذاك أخذها واحد من مستير الحق السناء عمناه الدورة الثانية أخذتها حنين بن أحمد بن جابس الدورة الأولى كانت من نصيب ولد خويا احمد المديوب اللي هو توا نبلغه السلام هو في توا المانيا يقرا
0: يقرا في المانيا
1: ولد محجوب ولد محجوب عنده عام
0: ابوه فنان وموسيقي وعمه دكتور في الموسيقى
1: عندك عمناه اخذتها البنيه يمنى المساهلي من الكاف من ولايه الكاف هذه صراحه معناتها زاد اخذت الجائزه الاولى في صليحه اخذت في برشا جوائز
0: صوت
1: ممتاز الحق هذه اللي خذات عمناه نحكيوا على اللي خذاو جوائز
0: بربي يلقاوش حظهم توا نحب نسال عليهم اللي فازوا في الدورات الثلاثه اللي سبقت يلقاوش حظهم دكتور في الاعلام يحضروش في البرامج الموسيقيه في الاذاعات في التلفاز يشاركوش في المسابقات نتاع الشو هذوك كيما ذا فويس وكيما
1: ما نعرفش هكاك هما فما اللي خذاو مثلا اللي خذات الجائزه الاولى هذه يوم هذه اللي من جابس حنين خذات في برشا بلايس جوائز اخرى والله يعني على مستوى الطلبه خذات يذول لي عملوا هي طالبه خذات الاولى هذه شو اسمها اللي خذات عمناه الزديونة المساهلي اللي خذات الجائزه الاولى خذات جائزه الاولى في صليحه تنشط في تونس ناديولا في دار ليبورا برشا
0: صوت معناها
1: صوت ممتاز جدا
0: خاطرين علاش سالتك خاطر فما زاد برشا نعرف اللي في مسابقات كيما هكا في جهات اخرى يتوجهوا في بعض الاحيان البرامج التلفزيون الواقع هذيك برامج الشهره اللي نسميها على مستوى عربي يمشيوا لذا فويس ويمشيوا للمسابقات رجعت ستار اكاديمي رجعت الشهره مهمه راهو بالنسبه لهم هما والانتشار ماذا بهم يكونوا عربيا
1: الاسلام وعملوا
0: وفما شكون يقول لك انا ما لوش في الانتشار العربي نمشي لذا فويس باش نولي مشهور في تونس تعرف هذه ولا
1: مشاو لكن مشاو برشا من تونس عمنا ولا تقبلوا حتى من هذوما ذا فويس فما مشاو شكون لبنان لكن في لبنان كي مشاو لقاو ظروف اخرى
0: ومعاملات اخرى
1: معناتها رغم اللي كل شيء خالص وقعدوا 10 ايام معناتها شدون في وتيل وكذا وفما حتى شكون اني نتاكد وكان تعدى فهمت راهو قعد للنهائيات يسبقوا اللبنانيين على برشا جنسيات اخرى وكما قلت لك فما بعض منه توانسه ورغم اللي معناتها مشاو خالص وكل شيء وقعدوا 10 ايام ما وصلوش باش يقفوا قدام اللجنه
0: مره واحده
1: واحنا معناتها هذه
0: بعثوا لهم وما تعداوش جمله
1: مشاو الغادي وقالوا لهم نتاسفوا قعدوا 10 ايام وكل شيء
0: علاش كملوا النمبر اللي حاجتهم
1: قالوا
0: بيها
1: قالوا شنو ما عادش نجموا
0: نقبلوا اي خاطروا ما عندهم عدد معين يدخلوا به للبرنامج
1: اما كما قلت لك وقع تبجيل حوايج اخرين عليهم هما وفيها
0: فيما معاملات
1: هذه أنا أحكي لك على واحدة معايا في جمعية الشباب أخذت جائزة ثانية عندنا صوت ممتاز هذه تقرأ في معهد عالي سنة شهر تتخرج هذه زاد أمشى قبلوها ومشيت وكل شيء لكن في الأخر ما وقفتش قدام اللجنة باش تقدم لكن لذلك مش يدوروا لها قعدوا وروحوا مش هي أربعة ولا خمسة تواس اليوم عندهم أصوات ممتازة يعني يلزمها شوية على قاعدة
0: والله علاش هما ساعات كي تشوف تقول علاش هما يتوجهوا للبرامج هذه والله فما شكون يقول لك أنا نمشي للبرامج هذيك باش نتعرف في تونس خاطر كي تقعد في تونس لهنا رغم اللي موجودة لذاعات وتعدت لذاعات في القطاع الخاص وكذا أما يقعد ديما شوية بالنسبة لهم هما ماذا بهم أكثر تشجيع ماذا بهم شكون يمولهم في أنهم يعملوا على الأقل أغنية خاصة بهم إلى وجوهك في
1: هو حتى احنا الحق توك المسابقه نتاعنا زاد كيف اللي ترشحوا اللي ياخذوا الجائزه الاولى او كان نشوفوا شكون يلحنوا اغنيه معناتها ناخذوا عنا صديقنا من جابس وعنا اصدقائنا كل المنصف الفريني ولا سي فوزي بوزقنا عندهم الحان كيف نقترحوا عليهم عنا زاد كيف العمل الاول عنا سي ميلاد

0: تعتقد مناسبتية
1: يعني هو معناتها يعطي صحة اللي معناتها بعثنا
0: أي يعطي صحة من الحق
1: بعثنا كأغنية معناتها فما الحق يعاونونا بعض الأخيان الموسيقيين معناتها لنا باش ناخذ شوية ألحان عنا زادة فما سي أكرم المصمودي زادة زرياب اللي بيع كيف كيف هذاك يدعمنا ديما يدعم الجمعية وعنده بعض الألحان زادة يقول لي محمد أو كاليوتيوب بتاعي عندي جي 40 غناية أي غناية واحد من الأصوات المترشحة تعجبه ولا في الفرقة أو قدامك ياخذها
0: أي والله يعطي صحة هذه ممن بالأصوات الشابة معناها 100% ظاهرة
1: ديما أكرم المصمودي اللي هو عنده زرياب اللي عنده اللي يبيع الآلات الموسيقية في المونستير الحق ديما يؤمن وديما يشجع فيه وديما يقول لي يجا ويعطينا سبونسور ومشجع ونعمل لكم وهو عندي اليوتيوب هو الحق ملحن وعنده برشا أغاني وخذوا شيء
0: خذوا مثالش معناها
1: لا يطالب حد شيء فقط خذوا شنو تحبوا انتم
0: يعطيهم الصحة. أنا ذاك شنو اللي حبيت خاطر حكينا قبل عن المسابقات هذه ونحب نعرف الوليدات اللي يربحوا معناها شنو الأمال اللي تستنى فيهم شنو الأفاق اللي قدامهم هو صحيح مطلوب منهم هما برشا خدمة زادة أما زادة يلزم شكون ياخذ بيدهم للانتشار للشهرة اللي برمجتهم في المناسبات المهمة
1: الوليدات اللي جاونا وشاركوا واللي خذوا جوائز ولا ما خذوا جوائز والله يستقطبوهم الفرق الموسيقية في الجيل كل بعض منهم
0: ولو يخدموا
1: ولو كلهم كل استقطبوا يعني الفرق الجهوية بتاعنا سواء بتاع موسيقى ولا سليمية سمعوا بيهم وندوهم برشا ولاو يخدموا في ما كانش معروف ولا كان يعرفوا حتى حد لكن بالمسابقه نتاعنا المسابقه هي ما كثر الاشهار شبيك نهضروا في الفيسبوك وفي المواقع التواصل الاجتماعي كيف تصورهم تهبط ونستعاو باش نعملوا لهم
0: وما تنساش زاد الفرقه هذه بيدها تتلوج باش تستقطب اصوات جديده واصوات فريش ما تعرف مش كيما واحد خادم مع 20 سنه كيما يلقى واحد جديد مازال جيعان للغناء ويعطيه
1: وهك علاش احنا هيك علاش عملناها اللي صنف الشباب من 18 ل 30 فهمت
0: ليه ما تنجمش تكون اكثر من هكاك الحقيقه نهايتكم باش تطلع 31 ولا 32 ما اكثرش خاطرك هاويه مسابقه شبابيه للشباب
1: خاطر كي باش نهبطوا اللوطي يولي مسابقه نتاع
0: لا اطفال اقل من 18 صغار
1: والاطفال عندنا
0: لا اقل من 18
1: لا فما مسابقه كامله في بوجر على مستوى وطني
0: التوجه اخر اما احنا نحكيوا على ناس باش يدخلوا الاحتراف دونك 18 سنه لازم يكون عنده على الاقل سن الرشد باش يعرف يتصرف وعقود وكذا وامور ورقيه وانسيدي شويه
1: يعني
0: باش ما تبداش الاطفال هذاك اجواء اخرى
1: اجواء اخرى فما وقع عندنا علاش خاطر عندنا في ولايه المستير فما جمعيه الابداع الثقافي نتاع بوحجر اللي رئيسها سي محمد صيح اللي انت تعرف عنده مسابقه وطنيه
0: سي محمد صيح اللي برحلوا له ضيفي نعرفه
1: مسابقه وطنيه في الموسيقى ككل هو في الالات والاصوات ما يجيش مش معقول
0: في نفس الجهه نعملوا
1: وراو المسابقه نتاع راهو من قلايل ما فماش في الجمهوريه راه
0: اي
1: والمسابقه نتاع اللي نعملوها مسابقه الصوت الذهبي بالمنستير هي صحيح كتبها مسابقه الصوت بالمنستير خاطر المقر نتاع المنستير اما هو راهو في الولايات الكل لا وجود للمسابقه لا وجود للمسابقات تاعنا
0: بالشباب بالاصوات الشابه
1: فماش
0: جملة
1: ما فماش عطيني حتى أني نعرفهم الولايات كل ما فماش
0: أبار المحاولات متاع عبد الرزاق الشابي في البرامج متاعه
1: في التلفزية
0: وحتى المحاولة هذيك فيها وعليها ما والله باهية مش خايبة على الأقل تعمل تضمن باساج لك المغرومين
1: ولا باهية فكرة باهية
0: مش خايبة
1: فماش يعني هو زاد واحد يزم شوية فما شوية دعم زاد إذا فما شوية دعم فهمت
0: وي أنا مش نسلك على المسائل هذيك اللوجستية مادية
1: والله هو
0: نجمين رواحكم ولا فيك الموين دوبور معناها تخدموا
1: معناتها هو قد شو معناتها يعني احنا ناخذ كجمعية عن الحق في تمويل عمومي للجمعيات
0: أي.
1: تمويل عمومي للجمعيات من مشكورة المندوبية الثقافة الحق كل عام يدعمونا بطبيعة الحال ما نساوش بلدية المنستير اللي هي الدعم الكبير لجمعية شباب موسيقى العربية
0: أي.
1: الحق كيف زاد معناتها سواء المندوب السابق سي شكري أو السيد المندوبة الحالية مأمنين بهال معناتها بهال المسابقات هذه على صعيد وطني خاطر ديما راهو احنا من الصعيد محلي ديما نقول لهم راهو ولات صعيد وطني.

0: أنه عمناول الطفلة من الكاف من ولاية الكاف واللي قبلها من جابس أخذوا جوائز دولة معناتها فما شوية انتشار دون هذو ما يدعمون الحق معناتها البلدية هذيك بتبعتها عن عن المنحة متاعنا وكمشكورة معناتها كلهم مشكورين والثقافة كيف كيف تعطينا التمويل العمومي لجمعية مش برش لكن به أنا أتعلق النجم نتحرك وكجمعية
1: تتحركوا بهم الإمكانيات المتوفرة
0: هذيك هي هذاك هو ما بالنسبة لذوكم الإشهار وكذا الحق ما هوش إشهار كبير معناتها فقط معناتها هذاك كما نقولوا توا ما فماش كون يحب يعطيك فلوس أما ما تحط مثلا سونو مثلا سونو أو كيف عوض باش نعطيه مثلا فلوس 500 دينار نعطيه 300 دينار فقط
1: يعني هذيك
0: هي الحكاية معناتها الحق
1: هو يتذكر اسمه هون في اللافيش وكذا
0: في اللافيش هذيك هذه نتاع بوحجر هذه نتاع اللي عمل لنا اللي زفيش هذه فرقة الأنس نتاع نادي العياري فرقة نسائية هذيك المجدية ممكن تعرفها بنت خادي نرجس عندها فرقة النرسيس والمجدية اللي هي جمعية اسم المجدية الحق نرجس زاد تعاوننا مش حتى مدين تحضر الحضور تاخذ لنا جوائز زرياب زاد كيف كيف سنا لو كدخلت المعهد العالي
1: دخلت المعهد العالي للموسيقى العالي
0: اول مره علاش خاطر ممكن نجيب في اللجنه التحكيم بالنهايه نجيب حد واحد ولا زوز من سوسة فهمت يجي يكون حتى المدير سي فاخر حكيمه معناتها صديقي فهمت كيف كيف زاد يجي يكون من المنستير معناتها من الاستاذ نتاع المنستير معناتها ما شاء الله معناتها برشا عندنا استاذ اما هوك معناتها كل مره نجيب حد
1: به يعني هو حتى التنويع به ومشاركه الناس الكل زاد به
0: يا لا النوع الحق بالنسبه للاستاذ النوع
1: باسناء الليسته نتاع المتسابقين تضبطت ولا
0: لا مازال هو بتبعتنا ان شاء الله بعد العيد باش نعملوا كاستينج او يعني شنو الكاستينج هو نمشيو باش نعملوا ثلاث ايامات 29 و30 و31 ماي
1: 29 ماي باش يكون في
0: دار الثقافه بوحجر نمشي للبحجر بحث السي محمد الصياح غادي
1: أيوة.
0: هو غادي ينشط غادي وانا كان يجي 4-5 نعطيهم شهيد مشاركة ونعمل معهم تصاور وكذا كذا كيف كيف سنا شركت القطاع الخاص اللي هي أكاديمية أدونيس تنشط أكاديمية وتعلم على مستوى صغار وفيها برشة تلام ذا يقرأوا موسيقى ويعملوا الغناء الحق وكانت
1: 30 ماي باش يكون الكاستينغ غادي عندهم
0: وبطبيعة الحال النهار الاخراني اللي هو دي دائما اغلبية الشباب يجيو للمنستير يجيو المنستير دونك في مقر الجمعية نتاعنا اللي هي
1: نتصور باش يكون العدد اكبر في مقر الجمعية في المنستير
0: ديما اكبر
1: اللي يحب يشارك يولي يجي الغادي اسهل
0: واللي ما يجمش من الولايات نتاعنا
1: اي كيفاش تعملوا معاهم
0: عبر الواتساب يعني يبعث لي على التليفون نتاعي الرقم نتاعي هذاك هو الرقم تليفوني نتاع الواتساب وبعد وقت اللي نكملوا لجنة الفرز معناتها الأساتذة الحاضرين الموسيقيين نحطوا لي فيديو ونرجعوا نعادوا نسمعوهم
1: وتشوفوهم
0: بالضبط وك احنا عندنا ميزانه مره ناخذ 13 مره 14 مره 15
1: قداش ناويين ان شاء الله السنه
0: والله السنه ماذا بينا 12 ايزي فقط خاطر 12 ومع التدريبات ومع مكتعب في الوقت وضيق الوقت
1: بعد الكاستينغ وخديتوا 12 المتبري اللي باش يدخلوا في المسابقه
0: بطبيعه الحال
1: الفرقه المرحله اللي بعد شنو يتبرفوا معاهم
0: مالهم باش نبرفوا لهم مالهم نعملوا لهم يبرفوا معانا كل مثلا نعملوا 3
1: مده قداش
0: نجموا ممكن مثلا اذا هما بعاد مثلا نديهم مثلا الابعاد نديهم في بروفه موحدهم مثلا والقراب مثلا نعملوا جمعه وسبت وحد ولا سبت وحد نبرفوا كل في الاسبوع ثلاث ايام
1: اي ويكاند تكون بشي تقلقوش في خدمتهم ولا قرايتهم ولا
0: ونختاروا يوم اللي هو اليوم اللي معناتها اللي فيه المسابقه
1: اي
0: ان شاء الله سنا باش يكون مع التنسيق مع الجمعية صيانة المدينة دار الشرع كيف كيف فضاء صغير
1: ومزيان برشا وجاي تو مع الطقس هذا حاجه خارقه العاده في بدايه الجوع
0: وحنا بدعتنا ما نعملوش في قلنا هما الحق الثقافه تحب تشارك لك معناتها ديما المسؤولين تاع الثقافه يقول لك علاش لازم تعملوش حتى في لمطه معناتها في هذيك احنا ما نجموش نخرج الحق لو اماك نخرج مثلا من الفضاءات المغلقه نمشيو للفضاء مفتوح كيما دي دار الشرع
1: حكم التنظيم الجمعية أعضاءها وماتريالكم وسونوركم وكل يولي قريب خيري صحيح التنقل تحب لكم حتى اللي مهندو ترانسبور وكله.
0: وعندك في المقر يعني المشكور السيد رئيس الجمعية معناتها زادة كيف كيف كل ما الحق سواء سي جلال اللي كان ولا سي محمدي اللي توا حاليا رئيس جمعية صيانة المدينة يرحبوا بالفكرة ومعناتها ما فهم حتى مشكل معناتها
1: احنا نعمل بالعكس انتم مش تعملوا لهم نشاط
0: نشاط
1: تعملوا لهم نشاط وتحية بعد الكاستينج ذي 31 ماي وقتاش باش تبدا فعاليات المسابقة
0: يعني ممكن تكون في شطر جوان كان خلطنا في
1: شطر جوان ما حددتوش بالضبط لداتا
0: كان ما حددتش مثلا تجي تكون 21 جوان مثلا بتاع عيد الموسيقى ذيك عنا وإلا تجي تكون مثلا مؤخرة بجمع احنا والإمكانيات معناتها بتاع الناس اللي باش يجي هذي باش تترانا
1: بتبيع
0: يزمهم بشي إذا ما فهمت نولي نوخر شوية مثلا أما اللي سير منه أنه باش تقع النهائي في جوان
1: في جوان مش باش تفوتوا شهر جوان بالطبيعة هو أصلا ما يساعدش على خاطر من بعد باش تبدأ مهرجانات وباش تبدأ الخدمة والفرق تخدم وكذا
0: والناس باش تبدأ تخدم والناس كل شيء
1: مهرجانات والأفراح
0: يعني
1: وكل شيء
0: كيف زاد لنا معناتها نشكر زاد كيف كيف باش نشكر زاد الجمعية اللي هي قائمة معناتها بالأفراد متاعنا والهيئة زاد المديرة متاعي اللي معناتها متعرف احنا جمعية عنا هيئة مديرة عن سي فوزي بوزقندة من مال المدام لمية ذي يعطيك الورغي هي نائبة رئيس وعنا هاجر تقاء وعنا حبيب حرزان هذوم الهيئة الحق كلهم متشجعين توا كي ندور كاستين كل مشيوا مع بعضنا وبعد بطبيعة الحال كافة أفراد الفرقة اللي هم العازفين اللي هم نعولوا عليهم بطبيعة الحال بالتنفيذ الموسيقي
1: ميل بالعكس يتعبوا بارشة معاكم ومع المدبرين
0: لا يتعبوا يتعبوا
1: يتعبوا بالقدام
0: الحق يتعبوا وما ديما مو قديمة كما قلت لك ديما العمل الجمعياتي ورغم التعب وكذا لكن في الآخر يقول لك نتعب وكان تقول له ما تطلعش تقول لك فيش تقول له ما تطلعش
1: أيوة
0: لكن في
1: ديما كيك احنا
0: تبقى ديما جمعية شباب هي تلم الحق يعني واحد من الناس من اللي شديت الرئاسة معناته الحب اللي من العباد الحب اللي يحب يجي مقصنا حتى حد في الجمعية وننشطوا وكعمنا وعملنا العروض نعمة في القلب كيف كيف صالصنا أو ننتظروا في دات هذا عندي باش نخدم باش نعمل إن شاء الله على السنة على الموسيقى التقليدية المألوف باش نعمل يحبونا نعمل المهرجان دولي إن شاء الله ننتظروا فيهم وقتاش باش ناخذوا الدات يعني باش نخدموا سنة
1: مألوف طيب باش تبدأوا عاد تاخذوا برا مشكم عندكم مش حاجة في مهرجان
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله في المهرجان
0: إن شاء الله في المهرجان دولي إلى عنا إن شاء الله عرض إن شاء الله عرض مازال الدات وقتاش بالضبط
1: اي بالضبط هذاك اش قلت لك ان التواريخ ما ضبطتش الكل
0: كجمعيه معناتها
1: علاش قلت لك ان لازمكم تكملوا مسابقه في جوان خاطر بينتو جويه تبدا المهرجانات الجهويه والمحليه وش تلقاو الفرقه تبدا تخدم
0: هذه تشد الوقت مو بتعرف خاصه المتسابقين وكل متسابق يحب يبرف بالباهي وكذا والله وهي في الاخر لما باهيه ان يلمهم الكل يجي وكل اللي يحبوا يجي يبرفوا يتعرفوا على بعضهم كما قلت لك
1: فماشي شكون تاخذوهم الفرق تخدموا معاكم فما اللي تاخذوهم من الاشواط يوليو يخدموا معاكم
0: برشا
1: خاطر قلت لي الفرق الاخرى خذيتهم انتم مش جوارد كوره باش تبيعوهم راه يمشيوا حرار نفسهم
0: فما بعض اصوات يخدموا مع فرق نسائي وفما اصوات رجالي قاعدوا معنا للتو
1: قاعدوا للتو في الفرقه ويخدموا
0: وخاصه الطلب الطلبة اللي يقراوا في سوسه مثلا عندنا بعض الطلبه يقراوا في سوس عندهم 4 سنين معنا يعني من العام
1: يساعدوا الجمعية خاطر قريبة له في مستير ويقرأ في سوسة
0: احنا معناتها كجمعية زادة
1: ان بلوس زادة تساعدوا ترش عليه خاطركم فرد ريتم هو طالب وانتم أساتذة جامعيين وأساتذة ثانوي الكلكم دونك الريتم هو بيدو
0: بطبيعة الحال عنا زادة في المستير كجمعية موجودين أما هما أما كما قلت لك يعني التنفيذ الموسيقي مش يقع من قبل جمعية الشباب ونشكر بالمسابق كافة العازفين نتاعنا كذا فهمت على رحابة صدرهم خاطر الرأي نعرف عملية ما هيش سهلة
1: حتى
0: وتحب وبطبيعة حال أنا خاطر التحضير كل عندي يعني أنا باش نقوم بالتنسيق باش مش يغني وما يغنيوش كيف كيف زاد ناخذ مثلا الغناء توا 3 دورات عملت اقتصرت كان على التونسي
1: اي بي بي علاش
0: يعني شو التونسي يعني كل ما هم مطربين تواسى رغم اللي قد مر يقول علاش خلينا نخدموا اغاني
1: شرقي شويه
0: لا مش شرقي التونسي شرقي يغني مش مش في الخاصيات التونسيه لا لا لا لازم يكون المطرب تونسي
1: الاغنيه المطرب تونسي
0: تكون شرقية مهمناش
1: برا غني الذكرى يرحمها نسال الشباب المصري غني الصابرة ما باللبناني فهمتك يكون صاحب الأغنية تونسي
0: خاطر إذا باش ندخلوا في باش غنيهم أم كلثوم وندخلوا لعبد الحليم وفايز باش تولي عاد عنا عهوتنا تونسية ما شاء الله كي تحب على علي الرياحي عندك برا ترغم
1: غني
0: غني شوف كيفاش تغنينا على الرياح يعني فما شكون يجي مغلي شهر بالي ولا غيره ولا غيره ابو سعيد يا علي هذوما كلهم غني صعاب وفي المسابقه مش فايده ندخل في مسابقه زاد في حسن الاختيار خاطر فما نقبلوهم ما يكونش صوته ممتاز حتى دون المتوسط لكن يعرف كيفاش يختار الاغنيه يجي ينجح ديما تبقى
1: تمشي مع يختار حاجه تمشي مع صوته مع امكانياته
0: مع امكانياته أيوة. مش فايده في ناخذ حاجه صعيبه ومن قداش لا ناخذ حتى حاجه متوسطه اللي نعرف تخرج على الامكانيات نتاع الصوت نتاعي وتجي اللجنه تغزر لك على والله يعطي الصحه شوف كيفاش قد الاغنيه كيفاش عمل ولو انهم كما قلت لك كلهم هم صوتهم باهيه اما يبقى الفرق فين وقت اللي نعملوا وقت اللي سيرسان وقدام الجمهور هذاك كلهم تلقاهم الاصوات نتاعهم قراب برشا لبعضهم قليل معناتها تجم تجي واحد صوته ممتاز هذاك ما نحكيوش عليه لكن نحكيه على البقية كلهم أصواتهم لكن أنت وزهر
1: ثم
0: اللي يجيه تراك في قدام العباد الله غالب هذاك هي وقت لنا قرار
1: صعيبة رئيس سين
0: صعيبة ولنا صعيبة. قرار اللجنة هي اللي تقرر مثلا
1: بتبيع
0: المتوجين وكما قلت لك احنا هو في الاخر هو تشجيع للشباب باش يبرز خاصة من ولاية المسير ولا حتى البر وكيف كيف تأخذون متوجين نجيهم ضيوف شرف
1: هاي
0: ومش كالمتوجين حتى اللي ماخذين جائزة ثانية وثالثة نستدعوهم حق نستدعوهم ويجيو الحق يلبيو كلهم فماش عام ما ناديتهم مش ما يجيوش
1: بالعكس يعملوا جو
0: بالضبط
1: هي التظاهرة في حد ذاتها تحييلهم الذكرى اللي عايشينها هما وما عندهم ذكريات مزيانة
0: بالضبط
1: ايوه ويجيو ينشطوا معاكم ويعملوا جو ويشجعوا اللي ولو هما يشوفوهم صغار عليهم شوية وكذا
0: ناديهم الكل نقول لهم يجاوب فهمت والبعيد زاد نخلصوا له ترانسبور يعني انت ما تقلقش
1: زروه اجا برك
0: اجا برك يوفروا لك المبيت ويوفروا لك التنقل معناته هو شوف في اطار تشجيع حتى هو مازال باش نعطيك معلومه حتى اللي يجيونا من برا اللي يحب يشارك من برا نوفر له حتى في الكاستينج مثلا افتراض يحب يجي المستير مش حتى باش يطلب بالواتساب ولا بالمسنجر نخلصوا له كجمعيه نخلصوا له
1: يجوا مرحبا تنقلوا خالص امور واضحه
0: ونعملوا له فهمت حتى وقت الحفل النهائي كيف كيف زاد احنا من الاول اللي ترشحوا النهائي كل نقول لهم انتم بعاد نخلصوا لكم التنقل وحتى المبيت علينا
1: تضمنوا لهم المبيت انتم بتبيعه اي
0: هذا اللي مزيد التشجيع
1: بتبيع انتم يعطيكم ساحه تعملوا في حاجه مزيانه في الجهه وبالحق حاجه حلوه حاجه مزيانه بقى لي سؤال يهمنا احنا الناس الاخرين معناه الحضور والفريجيه كيفاش
0: والله الفريجيه يجي
1: مرحبا مرحبا خاصه في نهائيات في دار الشرع ان شاء الله
0: دار الشرع يجي العباد يجي
1: تعملوا لنا دي تيكي ولا ندخلوا
0: مجاني
1: الناس كلها
0: احنا مجاني احنا عمرنا اللي عملناها بالفلوس هذه
1: نجي نتفرجوا
0: فقط ونعملوا نخسروا احنا بالعكس احنا ناخذوا تمويل عمومي باش نصرفوه وما نعملوش بالفلوس لان شنو هي ماذا بين الناس تجي تشجع على الشباب هذا اللي الاصوات الصاعده ولا اللي باش نكتشفوها باش تجي وديما نقول لهم راهو هي فرصه باش نجيبوا من اذاعه المستير على الاقل مرتين
1: اي مرحبا بيهم
0: نجيبوا من اذاعه المستير نحطوا لهم تصورهم في الزفيش وندوروهم وكذا وساعات تعملوه سبونسوريزي باش الدور الواحد وهم يبداو فرحانين ويستدعوا اصحابهم يعني هذيك هي الغايه اللي نحبوا نوصلوا لها
1: تجي يعني الناس المواهب في
0: لا لا مادي لا حتى شيء
1: لا لا نعرف جمعيه ثقافيه 100% معناها بالعكس ما عندكم حتى ربح الا انكم تعملوا في جو في المجال نتاعكم الغناء والموسيقى فقط وتحيوا في الثقافه في الجهه وذاك علاش نقول لكم بارك الله فيكم ان شاء الله موفقين دكتور محمد مذيوب ان شاء الله ترجع لنا عاد وقت نهائيات محمد راسلنا ومرحبا بك ناخذوا الليسته نتاع المتسابقين نعاودوا نوجهوا الدعوه للجمهور نحددوا المكان كل شيء
0: اذا فما من جهه قرار
1: مرحبا بهم
0: نعملوا بهم حصه
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعطيك الصحه دكتور ان شاء الله موافقين كلكم من خلالك انت تحيه لكل اعضاء جمعيه شباب الموسيقى العربيه بالمناسبه اليوم كل كلهم أساتذة ونعرفهم وعشنا بيهم وعشنا معهم مهرجاننا وفرحنا وعراسنا والدنيا كلها الحقيقة ومن عز الناس زادة في الجهة. يعطيكم الصحة. شكرا دكتور. إذن مواصلين معكم في أجندة، نرجع لكم بعد النغمة.

0: من انتبه. هجمنا على الفاضي. هجمنا على الفاضي. بس يا مان.
1: تعال عمل دي وانا اكل.

0: Ya Allah. Allah'a var.
1: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم، وفي الاستماع مرحبا بكم.

إذن هكا كملنا معكم أجندة لليوم، يعطيكم الصحة على المتابعة. تحية توصلكم من روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. العزيزة بلادي اليوم أجيكم بعد أخبار الخمسة مع لهذيلي الفتني. شكرا لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يعلم البريد التونسي أنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل يوم الغد السبت بداية من 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. ويمكن للمواطنين الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يوم الغد من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.post.tn. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها اليوم. نظمت وزارة البيئة اليوم فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في إطار جهود وطنية ودولية متواصلة للتوعية بأهمية حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي. وأكد منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس الفاو نبيل عساف على أن التنوع البيولوجي يعد ثروة عالمية أساسية لضمان استدامة الحياة، مؤكدا أن الحفاظ عليه يمثل مسؤولية جماعية بين مختلف الدول. نظم مركز المسيرين الشبان بالمنستير لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو إفريقيا. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث الآليات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. استشهد 6 أشخاص اليوم بينهم مسعفان جراء غارة صهيونية على بلدة جنوبي لبنان وفق ما أحصت وزارة الصحة اللبنانية، على رغم الإعلان عن تمديد هدنة بين البلدين تشوب خروقات كثيرة. وجاءت الحصيلة بعد ساعات من استشهاد 4 عناصر من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية بغارة صهيونية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي إلا لك.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء.

الجمعة 22 مايو 2026. مساء الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر مختلف موجات إذاعة المناسير في موعد جديد من منوعة العزيزة بلادي. كالعادة من توا حتى للسبعة نرجع معكم للتظاهرات والمواكبات في المجال السياحي والحدث الهام اللي عاشت على وقعه بلادنا منذ أيامات، هو وبعد سنوات من العمل تسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، وهو التسجيل الأول من نوعه في تونس والثالث على مستوى القارة الإفريقية. نجاح كان وراء عدة عوامل من وخاصة مع ضيوفنا باش نرجعوا لهذا الملف، أهميته على المستوى الجيولوجي، ما هي الإضافة المرجوة من هذا التصنيف على مستوى التنمية الجهوية والمحلية، وخاصة كيفية استغلاله لتعزيز مكانة تونس ضمن أهم الوجهات السياحية في المجال السياحة الثقافية والسياحة المستدامة. عديدة هي الأسئلة حول هذا التصنيف اللي باش نرجعوا لها معكم مستمعينا تباعا مع ضيوفنا لليوم كما قلنا من توا حتى للسبعة نتاع العشية. ملأ خليكم معنا مستمعينا الكرام في هذا الموعد من العزيزة بلادي. تحية كبيرة لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقني، رأوف خضير على مستوى الديجيتال والبث الرقمي إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منستير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو منستير. وبكل حب نوجه تحية في التنسيق والإشراف العام حاضر معنا مدام علي المنصوري، وتحية خاصة للصديقة وزميلة نجوى المهري اللي إن شاء الله تلتقي بها في قادم الأسابيع من منوعة العزيزة بلادي. والبداية تكون مع الإيقاعات والنغمة التونسية، نسمعه جديد لطفي بوشناق. شكون اللي قال لك كبرت؟ هذا جديد بتاع لطفي بوشناق. مرحبا بكم الناس الكل، هذه إذاعة منستير.

0: هذا جديد لطفي بوشناق نوصل مع مستمعينا للخمسة واثناشر دقيقة عبر موجات إذاعة منسية. تحية كبيرة برشا للناس التابعة فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسي بونتين. هذه العزيزة بلادي موضوعنا لليوم تسجيل حديقة الظهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. مجموعة من الضيوف والخبراء اللي باش يفسرون أهمية هذا الإنجاز وهذا التصنيف. سعداء جدا باستقبال أول ضيوفنا سي الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني ناشط وناشط للغاية، وهو عضو مؤسس للجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر. سي الفاضل مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، بارك الله فيكم الدعوة، وإن شاء الله نفيدوا المستمعين ونعرفوهم بالظاهر بالجهة كوجهة سياحية وكحديقة جيولوجية أيضا.
0: نورتنا سيدي. الناس اللي كيفي وما تعرفش الوجهة السياحية هذه وما تعرفش على حديقة الظهر، معناتها شنو الخصوصية متاحة والأهمية متاحة؟ هي حديقة جيولوجية بالظهر، وجهة فريدة من نوعها في العالم، تقع في قلب الجنوب الشرقي التونسي، تمتد على مساحة تتجاوز 6000 كيلومتر مربع عبر ولايات جابس مدنين وتطاوين. هي بمثابة متحف حقيقي في الهواء الطلق، وهو إقليم لا تعتبر فيه الأرض مجرد مشهد طبيعي بل ذاكرة حية. تمتد الحديقة الجيولوجية من منطقة رمادة جنوبا إلى منطقة مطماطة شمالا، مرورا بجبل طباقة بمدنين، ويتوزع تحديدا على 12 بلدية. الأحداثيات المركزية للحديقة الجيولوجية هي 33 درجة شمالا و10 درجات شرقا، ويسكن بها حوالي 330 ألف نسمة. فمعناته ما بين الكثبين الرملية للصحراء وانعكاسات مياه البحر الأبيض المتوسط والأودية والمنحدرات، راهي تروي حكاية متاع الكوكب متاعنا عبر عصور جيولوجية متتالية توصل حكايتها لأكثر من 250 مليون عام، وهو مشروع نموذجي رائد في تونس. هي الحديقة الأولى في تونس والثالثة على مستوى إفريقيا اللي نحكيه على تصنيف اليونسكو، والحقيقة إنجاز كبير منذ سنوات وتم تخدموا على هذا التصنيف، والحمد لله نجم نقوله بعد بالإجماع الاجتماع اللي صار في باريس تم إقرار حديقة الظاهر كحديقة جيولوجية تابعة للمسالك اليونسكو.
1: فعلا العمل تقريبا انطلق كفكرة تقريبا من سنة 2016، يعني تقريبا 10 سنوات من العمل المتواصل ما بين عدة أطراف من المجتمع المدني، من المؤسسات الحكومية، ديوان المناجم، وحتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي خدموا على الجهة نظرا لأنها كما قدمتها معناها جغرافيا هي منطقة تقريبا عندها خصائص تمتد من كما ذكرت من مطماطة حتى الرماد، وحتى أيضا حتى نجم نقول سلسلة جبال الظاهر تمتد حتى الذهيبة وتواصل في التراب الليبي. المنطقة هذه عندها خصوصية وأنها في الجنوب التونسي، عندنا تقريبا في الجنوب عندنا منطقة جفارة
0: أي؟
1: ثم منطقة الظاهر في الوسط، ثم الصحراء في الشرق اللي تتواصل حتى للجزائر. إذن المنطقة هذه الوسطى كانت منطقة نشاط بشري عبر التاريخ، والإنسان عاش فيها معناها وتأقل معها مع ظروفها مع مناخها مع تضاريسها، وإضافة لهذا معناها وقع معناها خاصة ديوان المناجم في أثناء معناها العمليات متاعه والمهام الموكولة ليه، وقع اكتشاف كما ذكرت أنت مثلا بقايا الديناصورات.
0: أي
1: فهمت،
0: وحتى تواجد للبحار والمياه
1: فعلا معناها، وبقايا تدل وأنه كانت المناطق منطقة هذيك فيها بحار وكانت فيها غابات أيضا وكانت فيها عدة أشياء معناها عندها تاريخ قديم برشا وتاريخ هام من ناحية العلمية. وفيها حتى في المنطقة الظاهر كما ذكرت تقريبا عندنا في جبل طباقة شيء تاجر في مدنين تقريبا هو سمح باش نذكرها بالفرنسي افلورمون معناها لونيك دوريجين مارين في افريقيا، بيرميا معناها
0: الظهور البحري الوحيد من العصر البرمي العلوي في افريقيا
1: فهمت معناها حتى مصنف غادي وعنده أهمية علمية كبيرة برشا. حتى
0: وكان قبل في الفترة هذيك حسب الدراسات كان فما محيط كبير اسمه تيتيس، كان وقتها الديناصورات يعيشوا بحذاء وكانوا ديناصورات موجودين، وتم اكتشاف أقدم حياة نباتية متحجرة في الفترة هذيك.
1: فعلا معناها البقايا المتحجرات النباتية نجدوها تقريبا في عدة مناطق، مرمادة حتى البيرامير حتى المطمات وكل نجدوا البقايا هذه. إذن معناها علميا كانت عندها قيمة كبيرة برشا. إذن وقت اللي وقع اكتشاف الأمور هذه وتزامنا معناها مع نشاط المجتمع المدني في الجهة، تقريبا نشاط قديم برشا، عندنا عدة جمعيات اللي ناشطة من الثمانينات التسعينات وحتى الألفين.
0: محاولة منكم أنتم لتثمين هذه الكنوز الطبيعية والكنوز التاريخية اللي هو كنز الحقيقة من أقدم الحضارات والحفريات الموجودة، إن كان بالنسبة للديناصورات والحياة النباتية على هذا الكوكب موجودة في منطقة الضغط.
1: إضافة إلى حاجة أخرى، النيازك مثلا، أنت ثم عن نيزك تاع تطوين في الثلاثينات وعن بقى أماكن أخرى. معناها إذن معناها منطقة تروي تاريخ قديم، حابين احنا في إطار تثمين الثروات هذه لخلق تنمية في الجهة. إذن معناها الحديقة هذه كانت منتوج هام برشا باش
0: أول حاجة تحافظوا على الخصوصية متاح.
1: لا أكيد هذه الحفاظ على الخصوصية، التصرف فيه والتعامل مع المحيط متاعه كله عنده شروط كاملة باش يقع احترامها حتى يقع معناها الاعتراف بها، لأنه الاعتراف تقديم ملف كامل من ناحية العلمية من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية، لأنه ما يكفيش باش تقدموا أني عندي آثار عندها 200 مليون سنة عندي بقايا ديناصورات، لكن الاعتراف الدولي ياخو المحيط في مجموعه.
0: وكانت حتى على مستوى فما زيارات ميدانية معناتها من المشرفين في اليونسكو حضروا وشافوا وواكبوا وتابعوا معناتها على مستوى الموجود، نحكيوا على مستوى الأرض معناتها عدم تداخل البشري نجم نقولوا إن كان عمران أو حاجة، ثم استحفظتوا حاولتوا تحافظوا خاصة مع ديوان المناجم على الخصوصية الطبيعية الموجودة في المنطقة، عدم تداخل بشري كبير برشا.
1: أكيد معناها هذه مش شروط، عدم تدخل، عدم معناها
0: تشويه
1: تشويه معناها التدخل ممكن يكون في بعض الأحيان الحسنية، لكن بدون معرفة يولي يشوه الثروة هذه. إذن معناها كما ذكرت من 2016 حتى 2026 عشر سنين هذه مرت خبراء فرق علمية من مختلف الاختصاصات، من التاريخ من التراث من الجغرافيا من المختصين في التغير المناخي من الثروات الفلاحية من جيولوجيا، كل هذه باش كل نقطة يقع دراستها وتقديمها علميا وإقناع خاصة الأطراف اللي باش توافق لك. كما ذكرت ثم وفود جات زارت وزارت المنطقة كاملة شافت الحاجات
0: على عين المكان،
1: اللي على عين المكان اللي تذكر في الكتاب في المكاتب مثلا والكل
0: والمراسلات
1: التونسية.
0: حسب حتى ما طلعت وانا نحضر راهي معايير صارمة للغاية باش تنجم هي تصعق قبل كل شيء تبعث لك وفود وخلي عاد باش تصير مداولات ودراسات والتحقيق والتدقيق على مستوى المستوى الجيولوجي. معناتها فما ناس أكاديميين على مستوى العالم يقرأوا الملفات هذم ويمشيوا يعاينوا تلك الحفريات اللي الحقيقة هي مكسب وكنز وطني كبير لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوه. صحيح ممكن صار عنا إشهار وتسويق من خلال تصوير فيلم حرب النجوم في السبعينات واللي هو استغل واللي اعتبر هذا الموقع معناتها تابع سلسلة أفلام حرب النجوم واحدة من أكثر السلسلات السينمائية المشهورة على مستوى العالم، لكن لازمنا نعود نخدم عليه أكثر ونسوقه خير. هذا باش نرجعوا له بعد شوية مع مع ضيوفنا. أما صعوبة أنك توصل الملف نتاعك هذاك أغزر بدينا من 2016 باش سمعنا
1: النتيجة باش تقنع الأطراف كما ذكرت خاطر حرب النجوم هذه التعرف كبير ومنتوج من حاجات اللي يتسوق للجهة كاملة. صحيح. وكنا معنا حتى الجهة استغلته في كثير من الأحيان للترويج السياحي للمنطقة. تبقى كان منتوج تقريبا وترقيمي وحيد.
0: صحيح.
1: احنا توا ولينا نخدم على الأقل جامعة السياحة البديلة باش ننوعوا في المنتوج نتاعنا
0: واللي هو ولا مطلب نحكيه احنا على مستوى السوق انه فما سياح يطالبوا ولا يمشيوا المناطق اللي هي نجم نقول معناتها ايكولوجيه تحافظ على البيئه يلوجوا على سياحه بديله يلوجوا على الاقامات نجم نقول التاريخيه وفي المواقع الاثريه معناتها انهم يعيشوا حياه زاد السكان وهي تابعة السياحه التضامنيه انه معناتها يشوف السيده ذيك كيفاش تعمل في الخزف ولا كيفاش تطيب ولا يعيش التجربة في الديار متاع السكان المحليين واللي هي زادة من الخصائص اللي بيشتخدموا عليها في هذه السياحة وفي هذا المنتوج داخل الجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر.
1: فعلا احنا في الجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر خدمنا على القلم هذا
0: اللي هو مطلوب
1: وتمكننا حتى معناها من الحصول
0: على برشة تراخيص
1: على على برشة شهايد اعتراف بالوجهة كوجهة سياحية. مثلا فازت وجهة الظهر في سنة 2022 باعتراف عالم كأحسن وجهة سياحية في العالم في محور الثقافة والمجتمع من بين أحسن 100 وجهة سياحية في العالم.
0: اي والحقيقه اكنك الفاضل معناتها مش ما قاطعكش راهو فما برشا كيفي ما يعرفوهاش وجهه الظهر وما يزاروهاش ما عندهمش معلومات عليها. والحقيقه شرف كبير لينا ونجاح نحب نشكر من خلاله انت وكل الناس اللي عاونت ومدت ايديها باش تحقق هذا التصنيف العالمي اللي يحترم خاصه الخصوصيه نتاعنا. واصل الفاضل وعذرا على المقاطعه
1: احط لك معناها من بين أحسن 100 وجهة سياحية في العالم وبلغها كذلك الدور النهائي في جوائز تو دو أور وذلك في إطار مناظرة على مناظرة علامة جرين ديستينيشن. كنا من أحسن 10 وجهات سياحية في معناها ديستيناسيون وجهة خضراء. وتم تصنيف السياحة الصحراوية الوحية والجبلية وجهة الظهر من بين أحسن 10 وجهات سياحية في العالم من طرف حتى جيد روتار المعروف. فهمت معناها العمل اللي قامت به الجامعة لإبراز الوجهة هذه أولا للسياحة وثانيا أيضا للاهتمام العلمي به.
0: صحيح. وفي هذا الإطار الحديقة الجيولوجية بالظاهر منطقة زادة للمعرفة ونقل الخبرات معناتها فما سنويا يكونوا متواجدين باحثون وطلبة وخاصة المولعون من جميع أنحاء العالم بكل ما هو تنقيب وأثار وأنه يكتشفوا التعاون زاد المميز ما بين ديوان الوطن المنجم والجامعات والجهات المحلية سمح بتطوير برامج تعليمية مبتكرة رحلات موجودة مدرسية تدريب للمعات اللي جيد الشباب خاصة في مجال السياحة الجيولوجية اللي ولات اليوم واحدة من الحاجات اللي تستقطب السياح.
1: السياح فعلا فعلا فعلا. واحنا في جامعة السياحة الأصيلة
0: انتم كجامعة كان نعرفوا ساعة الجامعة جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر
1: جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر هي انطلقت تقريبا كفكرة في سنة 2014 في إطار برنامج تعاون بين وزارة السياحة التونسية ووزارة التعاون الاقتصادي السويسرية. المنطلق هو أن

0: تطوير السياحة عبر هياكل هياكل محلية.
1: هاي. واللي هو يعتبر شريك فيزا في النجم نقوله السويسريين.
0: إذن إبداء البرنامج ما بين السويسريين والحكومة التونسية معناه على أساس اختاروا المنطقة هذه بتاع الظاهر لأن كما ذكرت أنت في المقدمة تقريبا عندها خصائص
1: فريدة من نوعها على مستوى العالم
0: معناها وقت اللي وزارة السياحة التونسية وزارة التعاون الاقتصادي السويسرية فكروا في منطقة درسوا وقع الاختيار على المنطقة هذه كنموذج باش يقع تطويره بعد على مناطق أخرى في تونس. من 2014 إذن وقع تقريبا ده العمل كما على الجيوبارك ده العمل التعرف على الناشطين في الميدان السياحي في الصناعة التقليدية في كل شيء وقع تنسيق معهم والعمل تقريبا حتى 2018 أربع سنوات عمل أولا للاقتناع الوجهة كوجهة سياحية وكوجهة تقريبا أموجين ثم باش المواطنين والناشطين في القطاع السياحي أو في أي قطاع آخر يقتنعوا أنه كفكرة كتنظيم الجهة نتاعهم في هيكل رأي فكرة ممتازة
1: وأنهم يندمجوا من أجل المصلحة العامة يعرفوا أن النقاط والأهداف من خلال هذا التصنيف رأي تنجم تربحهم برشا حاجات القدام كي يغزوا القدام في استقطاب سياحة جديدة فعلا وتوفير مواطن شغل
0: تعرف بها ولكن كما ذكرت احنا الوجهة الظاهر السياحية وقت يتحصل على لابيل جرين ديستينيشن عالمي المعترف بها بفضل عمل الجامعة كان مش موجود الجامعة ما ثماش شكون باش يبادر بها ولا باش يساعدني. اذا من 2014 تقريبا اربع سنين اجتماعات وتبادل زيارات وفرق مختصة تتحول وتدرس تعمل تقاريرها وكل حتى 2018 توصلنا باش تقريبا تكون هيكل خاطر ما كانش ممكن باش ناخذ الموديل اللي موجودين عند سويسرا خاطر سويسرا كل هذه ديستيناسيون
1: اي صحيح
0: فهمني تجي تركبوا في الظاهر ما هوش ممكن كان لابد من دراسة تقريبا الخصوصيات الاجتماعية المناخية وكل باش توصلنا لخلق هيكل اللي هو الجامعة هذية في 2018 من 2018 بدأت الجامعة هذية كهيكل تنشط وتعمل وتعرف بالجهة وتعرف بالمنطقة وتواصل تقريبا معناها كفكرة وقت اللي جات الظاهر كان عمارش دونك مشينا مع بعضنا وجهة الظاهر وجيوبارك كمنتوج من الحاجة اللي نجم نثمنوه
1: أنتم داخل الجامعة معناتها فما حاجات مؤكدة معناتها فما خصوصية خاصة تتعاملوا فيها مع الأسويسريين واليوم كما نقولوا عنده معايير مضبوطة خاصة نحكيه حتى على المستوى العالمي ونحكيه على اليونسكو هو الالتزام من توما تلتزموا وأنه تكون من خلال سياحة مستدامة تحترم التوازنات الطبيعية تحتزم التوازنات الثقافية كذلك وهذا ما نجم نقوله في إطار تنمية اقتصادية محلية تثمين المهارات والحرفيين وصغار الحرفيين من أجل كيف زادة نحكيه لنا على عامل مهم جدا هو الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في العالم معناتها كي تحافظوا على الشكل هذا نجم نقوله الشكل الأصلي لتلك المنطقة فإنه وقتها باش تنجحوا تاخذوا ذلك الترخيص وقتها باش تنجموا تاخذوا مؤيدات من عدة شركات عالمية كي تجي باش تسوق قلتوما لهذه الوجهة يلقى السائح أنه فما تصنيف ويلقى كما نقولوا تصنيف آخر من سويسرا تصنيف آخر من اليونسكو تصنيف آخر من عدة شركات دولية وعالمية كبرى في على مستوى السياحة العالمية راهو المكان اللي والموقع اللي باش يمشي له راهو موقع فريد من نوعه على مستوى
0: موقع العالم. فريد من نوعه واللي باش يجي يكون أنا يتأكد وأنه ما ثماش تحيل عليهم في بعض الأحيان يقول لك باش تعمل دعاية سهلة لكن لما الزائر يجي على عين المكان يلزم اللي كان في ينتظر فيه
1: واللي يسمع عليه
0: ما يتفاجئش بحاجات واللي معناها سيئة على الجهة كاملة
1: بطبيعة هو من الأفكار مثلا يقول لك باش نمشي وين كانوا يتعدوا الديناصورات مثلا ويقول لك لنا كانوا عايشين الأمازيغ القوافل متاع التجارة الكبرى كانت تتعدى
0: مع الصحراء مع أفريقيا جنب أفريقيا فعلا
1: يقول لك لنا كانت فما محيط كامل كانوا عايشين فيه وخاصة

0: حتى كي رجعت قريت بعض التقييمات الناس اللي مشيت وشافت وزارت، قالك من الحاجات المميزة كذلك هو الكرم الأسطوري، الكرم الأسطوري للسكان المحليين. ما تصورش قديش الانطباعات الإيجابية لكل من زار تلك المنطقة من خلال التعامل الحضاري والعائلي والدفع العائلي يلقاوه من عند السكان المحليين، وهذا شفناه في عديد المهرجانات اللي كانت موجودة في منطقة سيدي الظهر الحقيقة. وتحية ليهم ناس ذم الكل اللي مش غريب عليهم الكرم وكرم الضيافة ويفرحوا بالناس الكل. وشفنا هذا الانطباعات الإيجابية راي عندها دور كبير برشا في حسن استقطاب سوق جديدة.
1: سوق جديدة فعلا فعلا.
0: بس الفاضل احنا حكينا خذنا فكرة على الجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر، العمل متاعكم، تكوينكم بالنسبة للسكان المحليين، وفسرتوا لهم العمل راهو هذه مصلحة مشتركة باش تجمع الناس الكل وباش من خلال تحافظوا على منطقتكم وفي إطار سياحة مستدامة انه الناس الكل باش تكون مستنفعة. كيف كيف العمل على مستوى التسويق، وخاصة انه الناس اللي تجي تشوف وتعاين المواقع ومختلف المواقع تلقاها محافظة لليوم على الخصوصية متاعها. باش نرجعوا بعد الأغنية باش نرجعوا ناخذوا أكثر تفاصيل حول النتائج والوجهة القادمة وشو هما الأفكار. اليوم حصلنا الترخيص من اليونسكو، ونصور عندكم برنامج ثري جدا شنو تنجموا تعملوا، كيفاش تنجموا تستفادوا أكثر ما يمكن لبلادنا اليوم، وخاصة نشجعوا الناس اللي تسمع فينا راهو مكان معناته فريد من نوعه على مستوى العالم، والحقيقة نجاح كبير برشا من خلالكم التومة والناس الفاعلين الكل باش وصلتوا حققتوا هذا الإنجاز بعد 10 سنوات متعب، وممكن حتى أكثر ناس تعبت وحلمت بالحلم هذه اليوم ولا أمر واقع، ولات حديقة الحديقة الجيولوجية بالظاهر واحدة من ضمن سلسلة اليونسكو، هي الأولى في بلادنا والثالثة على مستوى إفريقيا، واحدة من أكبر المناطق نحكي على 6000 متر مربع
1: كيلومتر مربع
0: عفوا، برشا حاجات أخرى باش نحكيو فيها. خليكم معنا مستمعينا الكرام، هذه إذاعة مؤثرة.

0: ياسر الجرادي نوصل مع مستمعينا الكرام للخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددا لكم خاصة الناس التحقت بنا في الاستماع في العزيزة بلادي. موضوعنا لليوم تسجيل حديقة الظهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، أول حديقة تونسية والثالثة على مستوى إفريقيا، ونجم نقول الحديقة الفريدة من نوعها على مستوى العالم. سعيد جدا أنه من ضيوفنا اليوم حاضر معنا جدد تحية سي الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس للجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر. مرحبا مرة جديدة سي الفاضل.
1: رئيس جمعية محافظة على الطبيعة وسيادة المحيط بالدويرات.
0: أي ورئيس
1: جمعية محافظة على الطبيعة وسيادة المحيط بالدويرات ولاية تطاوين.
0: هاتوا نزيدوا نحكيوا عليها شوية. هو كان من المفروض يكون ضيفنا لليوم نظرا لالتزامات مهنية، وخاصة زيارة وزير الشباب وزير السياحة عفوا لولاية مدنين اليوم وغدوة 22-23 ماي، فإنه تعذر عليه القدوم، لكن سعداء جدا باستقباله عبر الهاتف رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر سي محسن بن حسين. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور ومرحبا بكم ومرحبا مستمعي ذات المنسيين.
0: مرحبا نورتنا. نقول لك مبروك سي محسن قبل كل شيء.
2: مبروك لتونس ومبروك لنا الكل بأول تصنيف حديقة جيولوجية على تحصلت على رمز تصنيف حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو.
0: معناتها خدمة فوق العشر سنوات باش تحصلنا أخيرا على هذا التصنيف والحمد لله، اللي إن شاء الله من تمناه يتم استغلاله أفضل أفضل استغلال ما في فائدة لبلادنا على المستوى الاقتصادي والمستوى السياحي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. أول حديقة جيولوجية هو مشروع تنموي اللي سعى من خلاله الديوان الوطني للمناجم وشركائه على المستوى الوطني والمستوى الجهوي لتركيز هذه الحديقة الجيولوجية اللي تعتمد على السياحة، السياحة الجيولوجية نوع من السياحة الجديدة، السياحة الجيولوجية وعلمية وثقافية والتعليم المحور الثاني مع المحافظة. من نجم نعمل السياحة دي إلا نحافظوا على التراث الجيولوجي والتراث الآخر بالأساس جيولوجي مع عناصر التراث الأخرى يتم تثبيتها في ملف وتقديم اليونسكو. يجب احترام عدة معايير حطتها منظمة اليونسكو اللي خدمنا عليها طوال هالفترة هذه، والحمد لله توج هذا العمل بالنجاح. ويوم 27 أبريل الماضي بعد ما استقبلنا خبراء وقاعد يرفت الملف تم تسليم تونس هذه أول شهادة لحديقة جيولوجية عالمية اليونسكو يوم 27 أبريل الماضي.
0: واضح. والتو الآن معناتها قاعدين تعيشوا على وقعة ظاهرة احتفالية بتسجيل الحديقة الجيولوجية بالظاهر على قائمة اليونسكو بساحة عين العنبة بابن خداش حسب الجدول العمل اللي بالطبيعة اللي يشرف عليه وزير السياحة سي سفيان الأتقية. أجواء احتفالية كبيرة برشا، خاصة شفنا تفاعل كبير برشا من السكان المحليين اللي فرحانين بهذا المشهود.
2: صحيح تعذر عليه باش نكون بحذاكم في الإذاعة لأن التزامات مع السيد الوزير اللي جاء لنظمة ولاية مدنين احتفال بهذا التصنيف، واحنا متواجدين توا كنا في جلسة ومش نكملوا البرنامج نتاع زيارة السيد الوزير. تم احتفال بالتتويج هذايا بالمشاركة نتاع الإدارات الجهوية ومجتمع مدني، وإن شاء الله نحافظوا على التتويج لأن التتويج هذا التصنيف هذا يتجدد كل أربع سنوات. إن شاء الله حكينا شوية في الموضوع، لازم الناس كل تشتغل باش نحافظوا على التتويج ونطوروا هالحديقة الجيولوجية باش كي يرجعون الخبراء بعد أربع سنوات يزيدوا ويجددون الأهلية نتاع الحديقة هذه. إن شاء الله
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه، ونصور أنه هناك استراتيجية كاملة مع التنسيق مع المتداخلين كل على رأس وزارة السياحة من أجل الحفاظ على هذا التصنيف، ونأكد وراء معناتها فما التزام قاعدين تخدموا عليه منذ مدة من أجل حماية هذا الموروث الجيولوجي على مستوى بلادنا، ونصور أنه بهذه النقاط تم طرحها على وزير السياحة.
2: ان شاء الله ان شاء الله. احنا استجبنا كما حكيت لك المعايير طلبتها منظمه اليونسكو، توا مطالبين باش نحافظوا عليها. الشركاء الكل مش كان وزاره السياحه، وزاره الثقافه، وزاره التربيه، الوزارات كل متداخلين في المشروع هذا، وزاره الاقتصاد لان اللجنه الجهويه اللي هي عنصر اساسي يترأسها ديوان تنميه الجنوب اللي هو تابع وزارة الاقتصاد. كل المتداخلين تعهدوا حاسين باهميه التصنيف هذا، لان كما تعرف اكبر ترويج تعمله لك منظمه اليونسكو شهاده عالميه، السائح مش يجيك سواء من الداخل ولا مش من الخارج، لان التصنيف هذا شنو يمثل؟ يمثل اعتراف دولي بقيمه التراث هذا، ومش يكون اداه للتنميه. الناس مش جيت تكتشف هالتراث المتميز، ومش يسهل لنا العمل الشبكي مع الحدائق الجيولوجية في العالم باش نتبادل الخبرات وإنتاج بعث مشاريع مشتركة لتطوير الفضاءات اللي تهم الجهتين إن شاء الله. والسكان المحليين زي اللي هم عنصر أساسي هم الجيولوجيين الأساسيين للفضاء هذايا اللي زي المستفيدين الأساسيين من هذا اللابيل باش يحافظوا على التراث وباش يعملوا مشاريع باش يعرفوا المنتوج نتاعهم ويكونوا فخورين زادة بالتراث نتاعهم والأصالة نتاعهم ويبرزوها للسائح اللي مش يجي يكتشف الشيء هذا.
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه وتعتبر هذه خطوة كبيرة وأولية لتعزيز مكانتهم ضمن أهم الوجهات السياحية في المجالات السياحية الثقافية والبديلة والمسؤولة بيئيا، خاصة وانت تعرف سيد العارفين سي محسن بن حسين ضرورة هذا العامل اللي ولا أصبح اليوم سياحة مسؤولة بيئيا من خلال استقطاب السياح.
2: إن شاء الله إن شاء الله الناس كل متحمسة إن شاء الله باش ننجحوا المشروع. عنا صحيح مدة نشتغلوا لأن أول تجربة إحنا نقولوا توا مشروع نموذجي إن شاء الله مش يصير استنساخه في عدد جيات من الجمهورية. الناس كل حسب أهمية هذا التصنيف إن شاء الله نحافظوا عليه ونخدمه باش نطوروه ويكون المزار منوال تنموي صحيح للمنطقة الجنوب الشرقي في انتظار جهات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله نعرف ضغط العمل كبير برشا عندك سي محسن بن حسين، مرة أخرى ألف مبروك، نعرف التزاماتك المهنية مع زيارة وزير السياحة، شكرا جزيلا على تواصلك، ألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله في قادم نوعي تكون حاضر معنا إن شاء الله في استديوهات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا
2: إن شاء الله. سي محسن بن حسين إن شاء الله. شكرا
0: رئيس المشروع الحديقة الجيولوجية بالظهر، يعطي الصحة على كل هذه المعطيات وعمل كبير برشا ونصور فرحة كبيرة متاع سنين انتم قاعدين تخدموا عليه سي الفاضل، واكدت هذا معناتها الناس الكل معناتها متكاتفه متضامنه مضحي على حساب وقت عائلتها من اجل هذا المشروع اللي كما قلنا راهو الحدائق الجيولوجيه العالميه راهي ولات اليوم سوق كبيره برشا على مستوى استقطاب السياح. كما قال سي محسن بن حسين محط الاستفادة الكبرى باش تكون للسكان المحليين اللي من خلالها باش يتعاملوا مع عدد كبير من السياح إذا تعرف كيفاش تسوق. والحقيقة حتى التو مؤشرات إيجابية وإيجابية للغاية على مستوى التظاهرات اللي تم تنظيمها في هذا النجم نقوله في هذه الحديقة في عدة مناطق، والحمد لله معناتها آراء إيجابية. والتوما من خلال تكوينكم داخل جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر عرفتوا كيفاش تقنعوا السكان انهم يحافظوا خاصة على الهيكل النجم نقوله المدني والقديم لبعض المساكن لبعض الطرقات لبعض الحاجات اللي اليوم ان شاء الله وفي قادم سنوات باش تكون فما استفادة كبيرة.
1: فعلا احنا في كجامعة سياحة اصيلة هي نتيجة تقريبا تاع مبادرات فردية انطلقت من السبعينات والثمانينات، من الحاجات اللي معنا أقنعت السويسريين باش يختاروا الجهة وأنه وجدوا وأنه ثم عدة مبادرات فردية وجماعية لتطوير السياحة وإلا للمحافظة على الحرف، وانطلقوا من المجموعات هذه من هالمبادرات الفردية باش كونوا الجامعة. معنا المبادرات كانت موجودة قديما، أعطيك أنا مثلا جمعية محافظة على الطبيعة والصيانة المحيط بالدويرات بالتسعينات بدينا نعمل على للمحافظة على المعمار التقليدي لقرية الدويرات، هي قرية أمازيغية السكان متاعها حفر في الجبل تقريبا موجود فيها أكثر من 1200 بيت في الجبل بالتوافق مع معناها الحكومة التونسية الحق وبالتعاون مع أيضا معناها مع أطراف إيطالية توصلنا باش نتحصلوا على مشروع للمحافظة على جانب القرية، وحاليا هي الجانب هذا أصبح نزل إقامة تقليدية نقبلوا فيها معنا السياح نقبلوا فيها المهتمين بالدراسات التاريخية الثقافية في الحي وكل معناها كما ذكرت سيادتك، وأن المبادرات اللي انطلقت من التسعينات من الألف حتى السنوات الألفين هي اللي ساهمت باش تكون أرضية لانطلاق الجامعة ونجاحها.
0: صحيح.
1: ف فهمت معناها ثم أرضية تقريبا حاضرة بقى ما كانش مهيك للنظمة.
0: صحيح.
1: الجامعة جات باش تنظمها في إطار كامل باش تولي العمل أكثر تنظيم ورؤية أكثر واستراتيجية أكثر وعمل جماعي متاع المنطقة كامل من مطمطة حتى نجم نقول ذيبة حاليا.
0: بارك الله على التلفاز. انت صاحب خبره واللي معاك ما شاء الله عليهم زاده وانت تحت اشراف معناته وموجود على الذمه بحكم غيره ومحبه على هذه المنطقه وتعرف بحكم خبرتك ما شاء الله عليك سلفاض معناته هذه حاجه ما نشكوش فيها انه العمل اللي قمت به من خلال ادراج هذه الحديقه وخاصه حسن التعامل مع المواطنين راهي صعيبه ياسر باش تقنعوا وتفسر له انه المنطقه هذه لازم نستحفظ عليها السمان هذا حاجه ننساوها تماما انه باش تقول لي باش نعمل باش نركب بارابول ولا باش نعمل هذا كل انسى
1: لا والاصعب
0: وانك تقبل الاخر وتقبل الاخر وانك تحل دارك وتنجم تستقبل وهذا موجود فيهم الحقيقه سكان ونحب نوجههم تحيه كبيره برشا اللي هما العمود الاساسي لهذا النجاح ان شاء الله واستمراريته
1: فعلا معناها لنجاح العمل هذا كان لابد وأنه يقع إقناع المواطن
0: أي.
1: خاصة كما ذكرت أنت مش فقط ممكن يتصرف بحاجات
0: حتى على حسن نية
1: على حسن نية أما خاصة فترات كان هناك نزوح كبير برشا كان صعب جدا إقناع المواطن وأنه راه المنطقة فيها ثروات نجمه نثمنوها وتنجم تشد المواطن على أي المكان وتنجم تكون له مدخول وثروة هذه كانت أصعب شيء وأنه تقنعه باش يبقى غادي قبل ما تقنعه حتى باش يدخل عليها عشوائي فهمت عمل كبير ياسر وأنه باش تقنع إنسان وأنه ثم إمكانيات راه ثروات ما مناش حسينا حاليا لكن
0: ممكن انت ما تعرفش قيمتها اليوم اما ثاني كمشرف نقول لك راهو اذا نجحنا في المشروع نتاعنا وفي ادراجها راهي باش تكون عندها مصداقيه عند السياح الاجانب اللي هي ولات سوق مطلوبه ووجهه مطلوبه السياحه البيئيه والسياحه المستدامه والسياحه الجيولوجيه اللي هي ولات اليوم خاصه بعد الكوفيد معناتها من الروافد الاساسيه اللي طالبوا بها السياح راهي تنجم تكون لك مورد رزق كبير اذا تخمم في حاجه اخرى انك تخرج ولا انك باش تغير ولا لا راهي المنطقه نتاعك كنز كنز
1: كنز كنز
0: فعلا ينعفوا كيفاش نمضوا عليه الغبره راكم الناس وكل باش تستفيد
1: احنا مثلا في قريه الدويرات من المشروع اللي طلقنا حسننا وهيئنا جانب من القريه ثم مبادرات فرديه تبعتنا واصبحت هي عندها اقامات في القريه
0: هاي ممتاز
1: ممتاز هذا حاجات من الحاجات اللي في فترات كان تقريبا قناعة تامة وأن المنطقة ما عاد فيها حتى شيء
0: ممتاز
1: حتى حاليا أصبحت معناها تقريبا تنجم تقول في بعض الأحيان تقبل حتى 70-80 سائح في الليلة
0: نحكي لنا
1: على في قرية صغيرة عندها أهمية كبيرة برشا
0: صحيح وخاصة أنه نحكي على القرى الجبلية كما في شنني ولا في الدويرات واللي معناتها ولات كما نقولوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس تزيد تفهم راه كيصور لك ويخرج ويعمل لك الريلز وكل شيء راه قاعد يسوق لك راه السائح الأجنبي وقاعد تلقاه معناتها في استقطاب كبير وإن شاء الله ما نتمناه أنه العرض يكون الطلب يكون أكثر من العرض وخاصة أنه المنطقة هذه تنجم تكون السياحة على مدار 12 شهر
1: على مدار 12 شهر فعلا
0: وانتم عندكم حتى مشاريع اخرى استقطاب السماء وادراج السماء كيفاش المشروع
1: احنا فعلا احنا شو احنا نحاول نثمن كل ما هو منتوج
0: طبيعي
1: كما ذكرت انت السياحه البيئيه مثلا منطقه الظاهر من خصوصياتها وانه المواطن والانسان اللي عاش في المنطقه الجبليه هذه الصعيبه من ناحيه الامطار ضعيفه من ناحيه التربه ماهيش
0: ما عندهاش المردوديه الكبيره على مستوى الفلاحه
1: معناها توصل بطريقه الجسور نسموها احنا طوابي باش ينتج الزيتون باش ينتج انواع مختلفه من الزيتون نعطيك انا مثلا في الدويرات الجمعيه عملنا على الاقل على دراسه التنوع البيولوجي نتاع الزيتين نتاع مرق الدويرات عندنا 27 صنف تقريبا درسنا الاصناف درسنا حتى نوعيه الزيتون نتاع ونوعيه الزيت وشنو الكومبوزيون فيزيكو كيميك نتاع
0: المكونات
1: وهالجسور هذه اصبحت تقنية معترف بها عالميا كتقنية للمحافظة على المياه والمحافظة على التربة، ثم استغلالها لإنتاج
0: مواد فلاحية
1: بيولوجية، خاصة زيتين نخيل وتين اللي تنجم الإنسان اللي في المنطقة هذيك ينجم يعيش بها، رغم اللي الأمطار في بعض السنوات نتوجه حتى 50-60-70 مليمتر سنة، لكن التقنيات هذه أصبح بالإمكان معناها باش يوجد منتوج، باش يضمن غذائه ويضمن معناها تواجده. والتقنيات هذه نتاع الجسور كما ذكرنا احنا تو الجيوبارك هذه اليونسكو اعترفت به، احنا قاعدين نعمل ثم لفو منظمة الأغذية والزراعة العالمية
0: اللي في
1: روما عندها تصنيف ايضا تصنيف سموه سيبام، هو السيستم انجينيو دو باتريمون اغريكول مونديال،
0: المحافظة على الموروث الفلاحي والزراعي،
1: الأنماط الذكية الفلاحية للتراث العالمي. في تونس حاليا عندنا تقريبا ثلاثة مناطق، ثلاثة أنماط زراعية معترف بها سيبام. عندنا في غار الملح زراعات تقريبا دون دي لاجون، عندنا في واحات قفصة، وعندنا في جبة
0: حدائق على الكرموس
1: تاع الكرموس، هذوما ثلاثة حاليا معترف بهم في اللفو، وفي العالم مجمع عندها 109
0: بي.
1: في تونس عندنا ثلاثة، وإن شاء الله احنا نخدمه في الجامعة وفي الجهة باش الجسور هذه إن شاء الله نتحصلوا على الاعتراف نتاع منظمة الأغذية والزراعة العالمية لفو باش يتسجل في السيبام
0: ما شاء الله،
1: وهذا أيضا باش يكون عنده دور باش يعرف بها ولن كل العاملين على المحافظة على المياه، حتى على المحافظة على المناخ، على مقاومة التصحر، على كل هذا كان مطلب يهم عدة درسين في العالم أجمع، عدة سياح ينجم يزيد يجلب نوعية أخرى من المهتمين بجانب من جوانب البيع.
0: ما شاء الله عليك سفاده، معناتها انت والناس بالحق الغيورين من تصنيف اليونسكو ناويين تمشي لتصنيف
1: تصنيف لفو ان شاء الله،
0: والخدمه مستمر
1: والعمل مستمر ان شاء الله. كما ذكرت انت على السماء، احنا ثم اكتشفنا انه ثم نوع من السياح يرغب معناها باش يتواجدوا في اماكن مكنهم باش يشاهدوا السماء في الليل بنجومها بكل شيء، من غير ما يكون ثم تلوث ضوء نتاع مدن، لا يكون ثم حتى شيء. وثم معناها تعاملنا مع مختصين في منطقة الظاهر، وأنه تقريبا من أحسن الأماكن في تونس
0: حتى على مستوى السماء. العالم، حتى على مستوى العالم،
1: لأنه منطقة ما فيهاش معناها مدن كبيرة برشا باش تلوث بضوها في الليل، ومنطقة بعيدة عن البحر لأن الرطوبة ساعات اللي جاية من البحر زادة تشوش الرؤية، وبعيدة على رمال الصحراء اللي في بعض الأحيان الزوابع رملية زادة تشوش. الظاهر منطقة جبلية حجرية وانتركيومي، معناها ما ثماش حاجات تلوث فيها،
0: وتنجم الناس المغرومة بدراسة حركة النجوم والمذنبات
1: كل شيء كل, كل, كل شيء كل
0: شيء فيجاجي على الأخر، معناته
1: على الأخر على الشو. وحاليا عن بالتنسيق مع بعض المختصين نعملوا باش نتحصلوا على اعتراف سماء الظهر كسيال إيطالي، وهذه ثم منظمة عالمية دارك سكاي أسوسيشن هي اللي تمنح
0: الترخيص هذا والتصنيف هذا،
1: الاعتراف مش الترخيص، الاعتراف
0: التصنيف هذا، عفوا
1: التصنيف هذا. واحنا ان شاء الله قاعدين نعمله فنيا لاعداد الملف، ثم اجتماعيا حاليا احنا كجامعه سياحه بديله وكجامعه الحوثه الطبيعيه بجيرات لصقنا مع السلطات في ولايه تطاوين، امضينا عقد لانه في من شروط كما ذكرت ديما نرجع للمواطن، من شروط لابد هو انه المواطن والسلطه وكل معناه يكونوا مقتنعين وموافقين،
0: هما ان شاء الله كيشوفوا النتائج نتاع الحديقه الجيولوجيه ناكد لك انه المواطن مش يمشي معاك
1: ان شاء الله بالاعتراف هذايا باش نولي عندنا قلم ماخر نتاع السياحه هي سياحه النجوم.
0: بعد شوية باش نحكيو على سياحة النجوم والأهداف ورأي التصنيف الحديقة الجيولوجية هي خطوة لمشاريع ما أكبر مع سيد فاضل لفات. خليكم معنا مستمعينا الكرام بعد نشرة أخبار السادسة اللي قدمها ويأمنها زميلنا وصديقنا محمد بشير الشكاك، وخليكم معنا في المتابعة.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
4: 95.7.

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. هيئة السلامة الصحية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد. 441 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية في بلادنا، والتنوع البيولوجي يواجه جملة من التهديدات خاصة التغيرات المناخية. الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع يتسبب في جفاف الزراعات السقوية بالبقالطة من ولاية المنستير. إلى تفاصيل الأخبار، أفادت رئاسة الحكومة بأنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا للأحكام الأمر الرئاسية المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء والخميس القادمين. وفي سياق متصل بعيد الأضحى، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80 10 69 77 80 10 69 77 للاستفسار أو التبليغ في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأضاحي واللحوم ومختلف مكونات الذبيحة خلال العيد. في سياق متصل، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني البريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد أو العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني. ومن جهته، دعا البريد التونسي المتقاعدين والحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد منى الجرامي أفادت أن الحصول على البطاقة مجانية.
1: اليوم عنا بالنسبة لسينا أساس أكثر من 286 ألف بطاقة يجموا يجبدوا التقاعد متاعهم من الموزعات الآلية. حتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سينا فيس عنا أكثر من 26 ألف متقاعد عندهم لي كارت هذي، دونك احنا ندعيهم باش نتفاديو الاكتظاظ وكل شيء، يجموا يجبدوا في أي وقت لي روتريت متاعهم الموزعات الآلية. والبطاقات هذي زادت تمكن حتى باش تجبد الموزعات متاع البنوك، حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة ولي روتريت متاعو تتصب في البطاقة وما يقعدش يدد الصف ويجبد في الويكاند وإلا في الليل، توجه الأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنه مجانا من البطاقات هذوما.
0: في موضوع وطني آخر، نظمت وزارة البيئة اليوم فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بضرورة صون النظم البيئية في بلادنا، وذلك عبر تنظيم ندوة وطنية بعنوان العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. وقد أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال هذا اللقاء أن تونس تحتوي على 341 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية، وأن التنوع البيولوجي يواجه جملة من التهديدات خاصة التغيرات المناخية وما يرافقها من مخاطر يجب العمل على الحد منها.
2: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، بلادنا معناتها ثرية بالحدائق الوطنية، قرابة 41 منطقة محمية، عندنا 41 منطقة رتبة ذات أهمية عالمية، 46 منطقة لحماية الطيور، عندنا تنوع فلاحي بيولوجي فلاحي، عندنا التنوع البحري، هذه الكل موجود في بلادنا وتسمى ثروة. اليوم نقول العمل مش على المستوى الوطني فقط، هو العمل يبدأ على المستوى المحلي والجهوي، وهذا الهدف من اليوم. ثم العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا، بسنا الحمد لله جاء عام باهي ماطر، لازمنا نتأقلم أولا في أنواع من الفلاح اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة بتاع ماء نحافظ عليها، عندنا إمكانيات بتاع تثمين المياه المعالجة هذه اللي نخدم عليه، عندنا الإشكاليات الكبرى الثانية هي كل ما هو تغيرات مناخية، وهذه أولا شفناه على مستوى ارتفاع مستوى البحر، وهذه قاعدين نشتغل عليه حاليا، ولازمنا معناتها ناخذ الاحتياطات نتاعنا، لازمنا بعض التأقلم حتى في البنايات نتاعنا، لازمنا نحافظ على الشريط الساحلي نتاعنا، لازمنا مسافة احتياطية اللي تكون موجودة، بادرة الساحل اللي قاعدين نخدموا فيها مع كافة الناس اللي قاعدة تشتغل والفاعلين على الشريط الساحلي، من نزل من مطاعم حتى متساكنين من البلديات، هذه اللي قاعدين نشتغلوا عليه باش نحميوا الشريط الساحلي.
0: ومن جهته جدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في تونس نبيل عساف الدعوة لمختلف الدول للمحافظة على التنوع البيولوجي المهدد من قبل الممارسات البشرية غير المستدامة عبر مشاريع جديدة ومتطورة والاتفاق على خارطة طريق محددة تكون بالتعاون بين مختلف الحكومات.
3: موضوع التنوع البيولوجي هو موضوع مهم جدا، والدول كلها اتفقت على أنه تحافظ على هذا المورد الأساسي اللي هو لنا للبشرية وللمستقبل والأجيال القادمة، ولكن تحديات التنوع البيولوجي وتدهور التنوع البيولوجي هو عائد للأنشطة الإنسان، هو عائد للتغيرات المناخية، هو عائد للكوارث الطبيعية التي تحصل. هناك عمل وعمل كبير من قبل الدول، وكل الدول هي مدعوة لكي تعمل على الحفاظ على هذا المورد الأساسي الذي هو يسمح لنا بحياة كريمة، وسوف يسمح للأجيال المقبلة بأن يكون لديها حياة كريمة. من هون العمل حتى على المستوى المحلي هو يساهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي على المستوى العالمي. في هذه الندوة الوطنية اليوم هي فرصة لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي وعلى المشاريع والأنشطة التي تقوم بها الدول من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهي فرصة أن نسلط الضوء وأن نتفق على خريطة طريق من أجل العمل بشكل أفضل على الحفاظ على التنوع البيولوجي، كانوا في الغابات كانوا في النظم البحرية.
0: وفي خبر جهوي فلاحي، أطلق فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة نداء استغاثة بسبب الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع مما تسبب في جفاف الزراعة السقوية. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
4: أكبر منطقة سقوية في تونس تعاني الجفاف، وأكثر من 4000 بيت محمية تأوي مئات الألاف من مشاتل الباكورات مهددة بالإتلاف، والسبب انقطاع فجئي للماء. وهذه صرخة فزع أطلقها فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة.
5: البيوت دي هي تطلب الماء معناها كل يوم، لأنها مازالت في مرحلة النمو متاعها، يلزم أقل شيء كل يوم نصف ساعة باش هي النمو متاعها يكون مكتمل. احنا الماء وعدونا باش يعطيونا نسبة معينة، النسبة وصلنا لهاش وقص المي فجأة، يعني احنا دي مازالت ما نجتش، شوف مازالت ما سقطتش حتى القرن، ما سقطتهاش تو 4 أيام، وهي من المفروض كل يوم تاخذ المي. قال الله بالمياه هذا ماذا بينا يفهمنا شنو القصد نتاعه باش يقص المي على غلال العباد، يفلس الفلاحة والمواطن مش لاكل معناها ما ياكل معناها، والطماطم غالية.
6: واحد متوكل على ربي وربي العمل عليه، زلنا زرعنا الفلفل ومش نخدموا على رواحنا ناوي، طاح لدى زوق قال لك المي قص، اغزر الفلفل كيف نوى، نهار السبت سقيت، اغزر البيت كيف نية عاد شانا. نقلع حماغ ولا نقلع لينو ولا شنو، وخسيري شكون مش نخليه، شكون يرجع لي طو فرج الفلفل كان علمونا رحنا مزرعناش
7: فلفل كيما كاكا توا تقص عليا المي. لغة أخرى يزي معناتها نحي الباش متاعك وارتاح وريح. المنطقة راهو قاعدة تمول في برشا عباد، توا تجي طماطم كيما هكا تجي أنت توا تقص عليها المي كيفاش تحبها تولي، والله نسقيو بمي الأبيار برشا عباد. احنا المنطقة متاعنا لهنيك راهو فرغوا عباد باعت بيوتها.
4: وللاستفسار حول أسباب الانقطاع الفجئي للماء وتوقيت استئناف التزويد بالمنطقة السقوية، اتصلنا بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير، ولكن ما من مجيب. نادر اسماعيل من المنطقة السقوية بالبقالطة لإذاعة المنستير.
0: ونختم الأخبار من المنسير، فقد نظم مركز المسيرين الشبان بالمنسير اليوم لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو إفريقيا. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث الآليات والرافعات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. رئيسة مركز المسيرين الشبان بالمنستير أميمة فرحات:
8: ليفينمون هذه باش تاخذ بعين الاعتبار شنو ما لي زوبورتونيتي، شنو ما الافاق اللي تنجم تطرح في السوق الافريقيه، ستركتور لابروش، كيفاش المؤسسه التونسيه تنجم تسوق لافريقيا وتنجم تصدر معناتها منتوجاتها. وكل السوق الافريقيه هي سوق كونيكتي، هي سوق فيتور، سوق دي جون، دونك سوق واعده فيها فرص. احنا مسيرين شبان نتعلموا لهنا لامبورطونس نتاع لي زيفينمون هذوما اللي نعملوهم، على خاطر احنا واللي يحضروا الكل مع بعضنا نتعلموا من اللي زيكسبير اللي نجيبوهم.
0: السادسة 11 دقيقة، 18 دقيقة بتوقيت غزة الصامتة. نهاية النشرة، والخبر الأبرز فيها الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع يتسبب في جفاف الزراعات السقوية بالبقالطة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
10: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
11: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
12: يا تونس الخضراء.
10: العزيزة بلادي.
13: العزيزة بلادي.
10: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: هذا محمد إجبالي نرجع تعطيه نبدأ معها ساعتنا الثانية من العزيزة بلادي. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا وكيف كيف المسيو على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو مناسي بونتيان. العزيزة بلادي اليوم كما حبينا وقلنا هو حصة نجم نقوله خاصة واستثنائية واحتفالية بتسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية عبر منظمة اليونسكو. حدث كبير برشا، سعداء جدا مع مختلف ضيوفنا اللي الحقيقة على المردود والعمل الكبير اللي قاموا به من خلال هذا الإنجاز. نجدد التحية للسلفاض اللي فات، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس لجامعة سياحة أصيلة وجهة الظاهر. مرحبا مرة جديدة السلفاض.
1: شكرا. مرحبا.
0: ونستقبل ضيفنا الموالي اللي هو رئيس اللجنة العلمية لهذا المشروع أستاذنا سي منتصر مبروك. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا بك، أهلا بك. تحية نسمع اللي معك سلفاضل. سلفاضل نحب نحييه برشا، نعرف يديه البيضاء على هالمشروع هذا وفي كل المسؤوليات اللي يتحملها. معناها تبارك الله عليه، الفاضل ممتاز جدا وإنسان أنيق في كل شيء،
0: والحمد لله.
2: حتى من خلالك ومن خلال برنامجك المتميز هذا نحيي مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير ونحيي أصدقائنا في ربوع الساحل الكل،
0: وخاصة كل من يسمع فينا حتى خارج أرض الوطن، اللي هو الحقيقة حدث كبير وحدث مميز، إدراج حديقة الجيولوجية الظاهر ضمن مسالك والحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو. الحقيقة عمل منك أنت حتى أستاذ منتصر مبروك، معناتها مجهود كبير تطلب منك على مدار سنوات وأنت رئيس اللجنة العلمية. كان ناخذ معك بعض التفاصيل، نقاط قوة هذا الملف اللي خلته يحظى بهذا الإجماع، خلينا نقوله في أفريل الفارط، في 26 أفريل 2026 في باريس.
2: شكرا. أنا الواقع أنا ما نحبش الظهر أنا قمت به، هذا التواضع اللي قمت به، هو فريق مش كبير، صغير تدري، ولكن عمل الفريق وهم الخبراء والأصدقاء اللي زارونا الكل، الحاجة اللي عجبتهم أساسا هي التكامل ما بين الفرق اللي تعمل في المشروع على كل المستويات، والمسؤولين المحليين الجهويين الوطنيين، ثم تناغم كبير. ناهيك وأن في الأول وقت قلنا لما احنا باش نعملوا بروجيت جيوبارك في الولايات تطاوين مدين وجابس، اليونسكو قالوا لنا راه احنا نعرفوا تونس امكانياتها محدوده ونعرفوا الاداره ماهيش سهله وكل شيء، نعرفوا جيدا هم تونس وتعملوا على ثلاث ولايات راهي صعوبه كبيره، وقلنا لهم لا بحول الله ننجحوا في هالتحدي هذا. وفعلا وقت اللي شافوا المسؤولين وسمعوا مواقفهم أعجبوا جدا جدا جدا بما قدمناه كمشروع تونسي هذه الحديقة، وهو مشروع تونسي لحم ودم. أنا حتى التعاون الدولي اللي قمنا به وكل شيء كان الأغلبية عمل التونسيين، معناها باحثين التونسيين، خاصة نتذكر العمل اللي مولاته الخارجية السويسرية ومع العلم وأن سويسرا في ذلك الوقت ما كانش عندها حتى جيوبارك هي. ولكن عجبهم الواحد، والفريق اللي قام بالبحث الكل هو فريق تونسي لحم ودم، بالتالي تونس راهي ما استنجدش لا مكاتب دراسات ولا تمويلات كذا وكذا، هي كفاءاتها التونسية ظافرة. الملف ما هو سهل،
0: وصفوة النخبة الأكاديمية اللي كيف سيادتك أستاذنا. الحمد لله عمل كبير وكبير للغاية، نعرف تواضع كبير منك.
2: عمل لا، الحاجة المهمة نأكد عليها أن هناك بحوث قيمة جدا موجودة، معناها قايمين بها الباحثين التونسيين وحتى أجانب. الواقع معناها ثم حتى أجانب اللي خدموا على تونس وكل شيء، لكن الأغلبية هي بحوث تونسية هي اللي مثلت معناها الأساس في الملف العلمي اللي قدمناه. وإحنا ما معناها خذينا المعلومات العلمية بكل موضوعية وبرزناها ولاقت استحسان الواحد. احنا راهو ما تنساش الحديقة الجيولوجية الظاهر ربحت في الأول مناظرة اللي عملتها اليونسكو اللي حبت تشجع بها دول إفريقية وعربية باش يدخلوا هالميدان هذا، لأن ما كانش عندنا ممثلين من العالم العربي وإفريقي مع ذا المجون في المغرب. فعملت مناظرة ترشحوا لها حوالي 23 يظهر لي بلد، ربحوها أربعة بلدان من إفريقيا من بينهم تونس. تونس كانت المرتبة الثانية. البرنامج الوحيد اللي وصل وأصبح حديقة جيولوجية عالمية اليونسكو هو مشروع الظهر، يبين لك مقدرتنا كتوانسة، وهذا ثمنوه ياسر في اليونسكو. احنا ما نشبهوش البرامج الأخرى اللي تقدمت. مشروعنا مشروع متأصل، مشروع خدموا فيه الناس من الأول للآخر وبصعوبات وبدأت وكل شوية تغلبنا على الصعوبات الكل ووصلناها إلى بر الأمان. وحتى بعد ما بعثنا الملف العلمي وملف كامل، هو ومش شوية هو ملف علمي والملحقات بتاعه الكل، اتصلوا بينا عديد المرات لتوضيح حاجات معناها دقيقة، لجان مختصة هم خبراء معنا لا يشق لهم غبار ويعرفوا جيدا الجيولوجيا وشروط بتاع الحدائق الجيولوجية وغير ذلك، واتصلوا بنا في عديد المرات وطلبوا منا توضيحات مكتوبة وشفاهية وكل شيء، وقدمنا كل ذلك بدقة متناهية نالت الاستحسان. لا شك التوضيحات قدمناها لأننا قمنا من

0: جميعا. و واليونسكو يقولون هذا، يقولون بوجد، وكل مرة نتصل بهم وكل شيء جدونا الحديث، أنهم يراهنوا على كون تونس بمشروع الظهر. ما ننساوش حاجة أنها تونس السنة هي البلد الوحيد اللي انضاف،
1: صحيح
0: راهو الأخرين كلهم موجودين ديجا، عندهم حدائق جيولوجية عالمية، وهو خاصة الدول المتقدمة، دول في طور النمو ما زالت ما عندهاش، وبالتالي راهنوا برشا على الطريقة التونسية. وإحنا صارت ندوات بعد ذلك، معناها ندوات الناس كلها تعبر عن إعجاب بالطريقة التونسية، والناس كل تتصل بنا يحبوا يستفيدوا من الخبرة التونسية ويستنسخوا طريقتنا في العمل.
1: وطريقة أعداد الملف الناجح اللي ربحتوا به برشا.
0: الأسبوع القادم يظهر لي من نتقبل الوفد أردني، هذه المرة الثانية يجيبوا بحثانا، مش أول مرة. ولقيان من مش لازم نسمي البلدان، لكن كلهم يتصلوا ويحبوا يجوا ويشوفوا كل شيء، وهذا أراه مصدر اعتزاز، مصدر فخر، ولكن يحثنا على العمل أكثر، لأن القادم فيه عمل أكثر، ما هوش اللي
1: صحيح.
0: اللي فات عمل شاق وكل شيء ومملي، ولكن القادم أكثر.
1: المحافظة على التصنيف خاصة هو باش يكون صعيب.
0: بالضبط. لا يجب أن معناها أن نقول أننا وصلنا وغير ذلك، هذا وصلنا لا محال باش حرزنا هذا التصنيف العالمي. اليونسكو هي ثاني منظمة أممية بعد الجمعية العامة،
1: صحيح،
0: الأمم المتحدة هي الثانية، ما هيش منظمة.
1: وبخلاف هذا مع التأثير متاحها وأنه قيمة التصنيف متاحها على مستوى الأسواق السياحية والشركات،
0: تعملنا في صدى عالمي لكل ما نقوم به. أنا هذاك علاش يلزم نقوم بأشياء تنور بلادنا، سمحني، وتسهل زاد المواقع أخرى باش تلتحق بركب، لأن نحبوا، وهذا يجب نذكروه، أن حديقة جيولوجية راهو مشروع تنموي.
1: صحيح. وحتى مع سي الفاضل حكينا على دور جامعة السياحة الأصيلة، وجهة النظر، التزام الفعال إلى جانب المبادرات المحلية، هو تثمين التراث المادي واللامادي وتعزيز جاذبية الجنوب التونسي، وخاصة إدماج السكان في هذه الحركية الاقتصادية السياحية اللي عندها خصوصية ثقافية وبيئية للجنوب التونسي. هذا دور مهم جدا،
0: متأكد جدا
1: من أجل معناتها ترسيخ مكانت هذه الوجهة كوجهة سياحية للسياحة البديلة والجيولوجية والعمل الكبير اللي قمتوا به. نحب نشكرك برشا سي مبروك منتصر على كل هذه الإيضاحات، أستاذ جامعي في الجيولوجيا ورئيس اللجنة العلمية لهذا الملف. سي مبروك، قبل ما تودعنا، سؤال بسيط، من النقاط والمعايير الضرورية هو المحافظة على هذا المكان على وجهة الظاهر، خاصة في ظل التأثيرات المناخية القادمة، كيفاش نجم نحافظوا على خصوصية هذا المكان في ظل هذه التغيرات المناخية؟
0: هذه منظمة اليونسكو، وخاصة إدارة اللي تعني بالحدائق الجيولوجية العالمية، راسلت أخيرا كل الحدائق الجيولوجية ما فيها الحديقة الظاهر، قالت معناها اعتبار التقلبات المناخية، التغيرات المناخية مش التقلبات، التغيرات المناخية كعنصر هام جدا في الأعمال التنموية اللي تقوم به. وإحنا من غير معناها من غير ما نأكد على ذلك، حتى في المشروع اللي قدمناه أولينا أهمية كبيرة جدا جدا جدا للتغيرات المناخية، وإحنا في منطقة متأثرة كثيرا بالتغيرات المناخية. وأنا نتذكر حتى في وقت اللي الخبراء، مجموعة الخبراء في الشيلي، معناها في يظهر لي في سبتمبر اللي فات وقت اللي قرروا أنها الظاهر تستاهل باش تكون واحد، اتصلوا بينا ودخلت في الندوة وقلت لهم أن خاصة فيما يتعلق التأقلم مع

0: التغيرات المناخية رانا عندنا من قدمه للعالم. احنا ما عندناش عقد باش نتعلمه من بلايص اخرى وكل شيء، كان عندنا حاجات تجارب فضلة ناخذوها ونقيسوا عليها وما عندناش عقد خلاص.
1: أي.
0: انما رانا عندنا ايضا ما نقدمه للعالم.
1: صحيح.
0: فضلوا زوروا الظاهر وزوروا تونس واعرفوا اللي هذا التغيرات المناخية من قديم، احنا ظروفنا المناخية معروفة تأقلمنا معها، وانا تو نتحدث من خلال إذاعة المنستير اكبر زيتونة في تونس في الانتاج في المساحة في العظم بتاعها لا توجد لا في الساحل ولا في صفاق، راي توجد في
1: جرجيس
0: في الدويرات
1: في الدويرات العكلية.
0: الدويرات مع تساقط مطري ما يتجاوز في أغلب الأحيان 100 مليمتر سنويا، ومع ذلك علاش هالشجرة هذه وصلت لهالمكانة هذه؟ لأن ناسنا وجدودنا تأقلموا مع المناخ وعملوا له استراتيجية تمنع معناها الضرر اللي يمكن ينجر لحياتهم وغير ذلك. وهي الحدائق الجيولوجية تنطلق من هالقيم هذه الطبيعية وتشوف كيفاش يتعامل معها الإنسان، كيفاش يعيش معها، كيفاش يتعايش معها، كيفاش يأقلمها. وهذا فن يحق سكان هالربوع هذه، لأنهم المعنيين بالأساس هم، بل ما يكونوا حتى الكفاءات والعلماء والباحثين واللي عندهم دورة من أكيد، هم المواطنين متاع كل يوم، هم النساء اللي جادوا ويكافحوا باش يعملوا لقمة العيش ليهم ولصغارهم، هم الرعاة في الواحد، هم المواطنين العاديين جدا.
1: صحيح.
0: واحنا الرهان متاعنا أن هذا يصبح قيمة حضارية يقع استغلالها سياحيا والتواصل بها مع الخارج.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذ مبروك منتصر، الحقيقة شرفتنا نورتنا رئيس اللجنة العلمية لهذا الملف، والحقيقة برشا معطيات مهمة. إن شاء الله تجدد معك المواعيد واللقاءات أستاذ مبروك، اللي الحقيقة ألف مبروك مرة جديدة، وأنت من الناس المساهمين بشكل كبير برشا في هذا النجاح. ونرجع لك الكلمة سي الفاضل لفات، بطبيعة معناتها أنتم كممثلين وحكاه على الدور المجتمع المدني والسكان الأصليين اللي هما يكونوا القاطرة الأساسية من خلال إنجاح هذا المشروع وهذا التصنيف. أنتم نحكي على جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر، عندكم التزام كما قلنا متواصل مواكبة مختلف المبادرات الجهوية، وفما برشا مبادرات جهوية قاعدين تخدم عليهم، دعم المشاريع، تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في هذه الربوع، تعزيز جاذبية الجهة بالنسبة للاستثمار. وسمعنا أنه فما برشا وعود استثمارية كبيرة من خلال دعم سكان المحليين في مختلف المشاريع، إن كانوا حرف إن كان أكل طبخ، حتى على مستوى نجم نقول تهيئة الفضاءات للإقامة على المستوى القديم، وقاعدين تخدموا هذا الكل في إطار سياحة متجذرة في الخصوصية الثقافية والبيئية للجنوب التونسي، معناتها حسب المعايير المطلوبة تماما. معناتها
2: فعلا حسب المعايير المطلوبة، هذا شيء أكيد وثابت. حاليا معناها كما ذكرت التشجيع معناها المبادرات أخرى. عندنا حاليا مشروع مع التعاون السويسري، ثم أبيلا بروجي يهم منطقة الظاهر، ويهم أيضا ثم نفس الشيء ديامو معناها جامعة تقريبا في جزيرة جربة، ثم معنا
1: مشروع مشترك
2: بروجي باش يشاركوا فيه أبناء الجامعة في الظاهر والجربة لتحسين معناها العرض السياحي الخاص في الظاهر وفي جربة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندنا معناها أفكار أخرى لتطوير المنتوج وتشجيع السياحة المحلية
1: كما قلت
2: بكرة. السياحة الوطنية
1: سياحة النجوم
2: تنجوها سياحة النجوم
1: نحكي على السوق المحلية
2: السوق المحلية لأن كما ذكرت أنت وأنه معناه إحنا أهم شيء وأنه المواطن المحلي غاد لكن إحنا ماذا بينا المواطن التونسي بصفه عامة
1: يستنفع بخيرات بلاده
2: يستنفع بخيرات بلاده ويتعرف على بلاده وأكثر من اللي يتعرف يعطينا أفكار حتى هو فهمني لأنه في كثير من الأحيان ممكن الإنسان الموجود في المنطقة تغيب عليه حاجات اللي ينجم يفيق بها إنسان اللي يجي من برا خاطر تونسي آخر ممكن من الشمال ومن الوسط ولا من الساحل يزور المنطقة يرى حاجات اللي ممكن احنا تغيب علينا نظرا لأنها نشاهد فيها يوميا لذلك معنا السياحة المحلية أكثر من أنها معنا باش تعرف المواطن التونسي وتعطيه فرصة أخرى معنا للتجوال وكل ينجم هو أيضا ينفع الجهة بأفكار اللي ينجم يقدمها لنا من المقترحات معناها اللي باش تقدموها ذكرت مبروك معناها النجم قدم برش حاجات فلاحة وذكرت جسور وسيبا عندنا حاليا نفكر احنا باش نقدم مشروع لتنمية سياحة عرش سياحة النجوم لأنه كثير هم من السياح حق حتى معناها ملاحظات وأنه وقت اللي يجي وباتوا في الظاهر تكون السماء صافية تكون النجوم مئات الألاف وإذا كان مش ملايين كلهم
1: وهذا معمول به في الأردن معمول به في إيسلندا
2: معمول في عدة دول وأصبح معناها
1: يبدأوا
2: نشاط سياحي
1: دي كابسول موجودين في الصحراء ويبدأوا ينجموا ويشاهدوا النجوم وحركة النجوم أما بخصوصية الظهر باش تكون
2: المشروع بخصوصية الظهر احنا عندنا في برنامج كامل معناها في التفكير إنما أهم حاجة وأنه يلزم سماء الظهر يقع اعتراف بها كسيال إيطالي عالميا باش تجلب المهتمين بهالنوع من العلوم وهالنوع من السياحة من جميع أنحاء العالم وقت اللي يعرفوا أنه ثم في منطقة في تونس ثم سماء راهي لابيليزي سيال إيطالي يبدأ يجي يعمل السياحة والفرجة كمواطنين عاديين وكهوات وإلا حتى مختصين معناها في علم الفلك باش يدرسوا وباش يتمعنوا في السماء وباش يقدموا حاجات اللي ممكن ما يجدوهاش في فرنسا ولا في أوروبا نظرا كما ذكرت أنه التلوث الضوئي ما يمكنهمش باش يجدوا سماء صافية كما جماء السماء اللي موجودة في الظهر وهذا مثلا نحن حاليا ممكن في علمك وأنه في أوت 2027 شقع كسوف كلي للشمس
1: للشمس
2: ثم منطقة من الجمهورية التونسية باش تكون معناها يهمها باش يمسها الكسوف الكلي وهذا حدث عالمي الكثير من معناها وكالات الأصفار كثير من المؤسسات العلمية مراكز البحث تستنى في اليوم هذي وفي الدرج ولا درجين اللي باش تغيب فيه الشمس تماما 9 تاع الصباح
1: معناتها كل شيء مبرمج مخطط
2: مخطط معناها حدث كما هذا ان شاء الله في تونس باش يمسها باش تكون تقريبا جي حوالي في عرض 340 كيلومتر في تونس باش تغيب الشمس لمده 5 حتى 7 دقائق وبرشا ناس اصبحت تفكر باش تحضر روحها باش تكون موجوده في تونس في الوقت هذا
1: وما فماش مخير من منطقه الظاهر الحديقه الجيولوجيه بالظاهر
2: الظاهر موجود ان شاء الله معناه هذا وقت اللي تكون سيال ايطوالي لابيليزي وتكون الحدث هذا حاجات تكمل بعضها وتزيد تقنع معناها نوع اخر من السياح العلميين السياح العاديين وكمواطنين هذا من نوع من الاحداث اللي قاعدين نخدم عليها كوجهة لإثراء المعروض السياحي إلى جانب حاجات أخرين تاريخيا مثلا عن خط ليميس الروماني
1: صحيح
2: وعن خط رومل
1: اللي شارك فيه الحرب العالمية الثانية
2: هذا كله موجود في الظهر باش توري وأنه الرومان تقريبا 2000 سنة لتالي ورومل بعدهم بألفين سنة تقريبا نفس التفكير الاستراتيجي لمقاومة الأعداء ولمقاومة الحروب. وهذه نخموا فيها احنا خاصة ما يهم الخط تاع الحرب العالمية الثانية. ثم نوع من السياحة يسموها سياحة الذاكرة توريزم دو ميموار. برشا ناس يا إما ولي معناها عاشوا الفترة هذه متاع الحرب وعندهم حتى ذكريات متاع أبائهم أو أجدادهم اللي عاشوا في المنطقة هذه يحنوا باش يجيوا يعيشوا فترة فترات في أماكن معناها اللي ممكن ضحاوا فيها أبائهم أجدادهم معناها في سبيل أوطانهم.
1: صحيح.
2: نوع من حاجات اللي نخمو تكون معروض أيضا إضافي باش يزيد يجلب نوعية أخرى من الحرفاء
1: واللي هو الحقيقة معمول به في عديد الدول من
2: العالم. عديد
1: الدول
2: سياحة
1: الذاكرة اللي
2: سياحة الذاكرة
1: والحقيقة نوصل معك سلفاذر. اليوم العمل اللي نجم نقوله الجد يبدأ وبديتوا تحضروا في رواحكم ومشاريع موجودة والتنسيق مع سلطات الإشراف نتصور موجودة
2: وأموركم كل شيء
1: مفروغ منه
2: لأن احنا أبناء معناها تونس أبناء الإدارة التونسية ودورنا معناها التنسيق ما ينجم يكون حد شيء إلا بالتنسيق مع المسؤولين خاطر كل حد عنده دوره ودورنا احنا وأنه باش نرافقوا الإدارة والدولة ونقدموا لها الحاجات اللي ممكن تكون مساهمتنا فيها أسهل من الإجراءات الإدارية
1: وخاصة نحكي اليوم على التسويق المجالي لهذا الحديقة من خلال إبراز مقاومات اللوجستية اللي تتمتع بها جهة والتعريف بها. نحكي على المعابر الحدودية البنية التحتية مطار جرجيس الجربة جرجيس الدولي ميناء التجاري بجرجيس معبر راس جدير ببن قردير تسليط الضوء على الفضائيات الاقتصادية والاستثمارية بالجهة. معناتها نجموا هذا الكل راهو لازم يكون بالتنسيق
2: عندنا حديقة عند كوك
1: أي.
2: بارك تبع وزارة الفلاحة تقريبا فيها 6000 هكتار معناها هام برشا
1: هذا هو التكامل اللي لوجوا عليه
2: التكامل. عندنا حاجات اخرى في واحات في الجبليه عندنا برشا من
1: التنوع موجود
2: موجود والعمل مازال ما يوفاش
1: به. خلينا نستقبل واحد من ضيوفنا وصديقنا وزميلي حتى في الاعداد وكل شيء دكتور محمد هلال. اهلا وسهلا مرحبا.
3: مساء الخير سيدي ومساء الخير سي الفاضل ولجميع مستمعي
1: اذاعه المنسيه. غاب علينا بسبب التزامات مهنيه دكتور محمد هلال خبيرنا في المجال السياحي. سي محمد انت من الناس زاد المشرفين واللي كانت عندك بصمه واضحه من خلال هذا التصنيف وهذا النجاح نجم نقولوا لبلادنا واللي الحقيقه افاق كبيره برشا وامانه انه نحافظوا عليه زاد كبيره برشا.
3: هذا هو سي الهذيل هنا بالحقيقه اني شاركت كخبير مجال سياحي ولكن كخبير متطوع في الحقيقة يطلب مني مدير المشروع سي محسن حسين الانضمام إلى هذا الفريق ما ترددتش حتى ثانية باعتبار أنه نجاح هذا الملف فيه نجاح كبير للسياحة التونسية واللي مستقبل السياحة في تونس إن شاء الله. والحقيقة هو المشاركة متاعي كانت في زوز مراحل. المرحلة الأولانية في إعداد الملف وإعداد التقرير العلمي وشاركت خاصة فيما يخص الإخراج السياحي لا ميزون توريزم سي برودوي كيفاش خاصة الربط ما بين التراث البيئي والتراث الحضاري أو التراث الثقافي للجهة. تعرفوا أنه عندها مميزات جيولوجية المنطقة الظاهر ولكن عبر تاريخ الإنسان حاول أن يتأقلم مع هذه الظروف الجيولوجية. مثال نشوفه السكن في مطماطة في مغاور اللي هي بالحقيقة حفرت في الطبقة الطينية الموجودة تحت الطبقة الكلسية وبينما في الدويرات قرية الدويرات والنقطة القوة راه في هذا الملف هي كذلك القرى البربرية الموجودة على قمم الرباء كما الدويرات كما الشنيني كما قرماتة كيفاش بناوا الناس هذوم كيفاش أقلموا مع الظروف الجيولوجية والمناخية إنه عملوا مباني نصف محفورية معناتها سيميترو بلودين جزء منها محفور وجزء منها مبني بالحجارة الموجودة في نفس المكان وهذه ماذا المدينة تتأقلم مع المناخ اللي هو يكون ماذا ساخن في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء. كذلك باش نجي متأقلم إنسان في هذه المنطقة عمل تقنية الجسور باستعمال الحجارة الموجودة الحجارة الكلسية لجمع المياه وتمكين مع الفلاح في هذه الربوع من غرس الزيتين وغرس حتى ثمن الحبوب ولتأقلم مع ظروف خاصة قلة الأمطار وقلة المياه في هذه المنطقة. هذا الربط كان مهم جدا في مقاربة ترابية ومنظومية. وفي مرحلة ثانية في الحقيقة مع شركة كخبير مرافق لخبراء اليونسكو خاصة في الملحمة هذه، نقول أن ملحمة الظاهر في الحقيقة كانت مهمة ماشي سهلة، صعبة جدا، خاصة أنه كان من دورنا أنه نفسروا الخبراء هذية خاصة ارتباط ما بين التراث البيئي والتراث الثقافي للجهة. وكذلك أجبنا على سؤالات والحقيقة زادة كنا في زادة في أحيانا في وضعية معناتها حرجة خاصة إذا مثال معناتها حوايج جديدة إلى تطرأ. مثال نعطيك أي مثال في نخداش كنا في زيارة لدار لاميزون دي زارتيزون معناتها الدار الحرفيين. اقترح المجتمع المدني في بنخداش أنه تم زيارة إلى مقر الجمعية في بنخداش. الجميع تردد في الحقيقة لخاطر مش موجودة في البرنامج. أنا كنت مع هذه الزيارة وتلفت السيد الكاتب العام البلدي، قلت الطريق معناتها نظيفة ولا اللي تؤدي إلى مقر الجمعية؟ قال نظيفة. قلت سميته سي محسن، قلت بالعكس هذه باش تكون نقطة قوة للملف مفاجأة على خاطر بس ما كانش مبرمجة حتى زيارة الجمعية، والجمعيات راهو نقطة قوة الملف، لازم نوريه أنه في الملف هذا أنه الناس قابلة للمشروع والمجتمع المدني متحمس للمشروع. وكانت زيارة ناجحة جدا، وكذلك معناتها مكن أنه المجتمع المدني يوري المشاريع نتاعو، يوري الخرائط نتاعو، يوري الدراسات نتاعو، وأبهر الجميع، وكانت مغامرة ناجحة جدا. نقطة قوة في الحقيقة في الملف وخاصة في لاميزون توريزم تاع الجهة راهو خاصة راهو حساوة الناس. زيارة القرى خاصة نذكر بنخداش، نذكر الدويرات، نذكر بير الأحمر، كانت زيارة ناجحة وكان معتم، وتفاجأنا بترحاب عفوي وترحاب كبير من الأهالي، وكانت نقطة قوة من الملف. مثال في الدويرات انه حتى تشوف تدخل الدويرات تلقى عملوا كل معرض فهمتني، يشوفوا في المراه كيفاش تدور فيك الرحاه هذيك فهمتني اللي هي معموله بالحجار المحليه، وتغني وقاعده فهمتني ترحي فيك في القمح المحلي هذيكايا، ويوريهم الخبز الطابونه كيفاش معمول بالقمح، ومن بعد هما يذوقوا الخبز الطابونه بالزيت المحلي نتاع الباص هذيك، حاجه خارقه العاده فهمتني.
1: تجربه مميزه يعشوا، وهذا المطلوب.
3: الترحاب ذات الأسطوري اللي عملوه مع المجتمع المدني وأهلي بنخداش، تقبلونا في خيمة فهمتني، ومع الفرق الفلكلورية متاحهم، مع المناظرين متاحهم، مع الشباب متاحهم، حاجة كانت روعة. وفي مكان معناتها اللي يطل على, على, على, على, على وادي جميل جدا فهمتني، كانت معناتها العباد معناتها متفاجئت بهذا الترحاب وتفاجئت بالمنتوج. الحقيقة احنا تفعلنا خير من التفاجئ نتاع الخبراء الجانب اللي كانوا من فرنسا ومن بلجيكا، وكانوا حتى قريب لنا ثقافيين. الحقيقة كنا متفائلين انه الملف في طريقه للنجاح ان شاء الله، وهذا معناتها كانت معناتها نتيجة مشرفة جدا للجميع، وان شاء الله مبروك مرة اخرى للجهة.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد هلال الخبير في المجال السياحي.
3: حبيت نضيف حاجه بركه
1: بعجاله، تفضل
3: دكتور. بعجاله انه كيفاش التثمين هذا اصلا خبراء اليونسكو قالوا التثمين كيفاش لازم يصير نتاع المنطقه هذه، عندكم ثراء ولكن كيفاش الطريقه الوحيده انه لازمنا، وهذا شنو جاوبت انه لازمنا نعملوا مخطط للتنميه السياحه المستدامه والترفيه، على خاطر الترفيه والسياحه المستدامه يتكاملوا. هذا النوع من المخططات الى حد اليوم غائب في تونس، يعملوهم في المغرب، يعملوهم في فرنسا، على خاطر التنمية السياحية هنا المتنجم كان ترابية، خاصة أن المنطقة اللي راهي منطقة الظهر تمتد على ثلاثة ولايات مدنين، جابس وتطاوين. أنا نقترح أنه وزارة السياحة تعمل المخطط هذا بالتعاون ولا بشراكة مع المجلس الإقليم لهذه الولايات الثلاث هو الإقليم الخامس، وإن شاء الله بالتوفيق وإحنا معهم إن شاء الله. ما يكون معناته نجاح هذا المشروع إلا عبر المخطط، عبر رؤية إن شاء الله شجدت عبر مخطط التنمية السياحة المستدامة والترفيه.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد هلال على كل هذه الإيضاحات، ومن خلالك نحب نوجه تحية لكل الخبراء والفاعلين المحليين التونسيين كما قال دكتور منتصر بكري اللي نجحوا في استيفاء المعايير الدولية المطلوبة للحصول على تصنيف اليونسكو بالنسبة للحديقة الجيولوجية بالظاهر، اللي تعتبر مشروع مهم للغاية في تثمين تراثنا الجيولوجي والطبيعي والثقافي الفريد من نوعه على مستوى العالم، على أمل دعم السياحة المستدامة وتعزيز التنمية المحلية في الجنوب التونسي. هذا هو معاك، نوصل للختام، خلي الكلمة الختام سي الفاضل لفات.
2: شكرا بارك الله فيك على الدعوة اللي ما كنت باش نعرفه المستمعي ذات مستير،
1: وإن شاء الله إن شاء الله برنامج يحفز برشا ناس إنهم يمشي ويكتشف
2: فعلا فعلا، لأن تونس راهي كلها ثرية وكل جهة عندها خصوصيات، وإن شاء الله كل جهة معناها تبرز الخصوصيات نتاعها باش التثمين يكون الجمهورية كاملة وتعود المنفعة على التونس الكل
1: إن شاء الله. هذا ما نتمناه، ويعطيك الصحة. نورتنا سي الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس لجماعة السياحة أصيلة، وجهة الظهر اللي الحقيقة مكسب كبير برشا للسياحة التونسية. كذا نخطوا بالباهي ونستعدوا بالباهي على المستوى الدولي وترسيخ كما كان كوجهة متميزة للسياحة البديلة والجيولوجية والعلمية، واللي الحقيقة فيها عديد الأفاق. مع هذا التوقيت نوصل معكم مستمعينا لختام هذا الموعد. تحيات حسام قدرية في الإخراج التقني، سيروف غدير على المستوى الديجيتال، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير. ليتكم زينة بسلامة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلق فلاحو المنطقة الساقوية بالبقالطة نداء استغاثة بسبب الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع، مما تسبب في جفاف الزراعة الساقوية وخاصة الطماطم. أكد المدير العام للمركز الوطني اليقظة الدوائية الدكتور رياض دعفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، وشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. يعلم البريد التونسي أنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل اليوم غد السبت 23 ماي بداية من 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والربع، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. ومن أخبار العالم أيضا وبخصوص تطورات الأوضاع بالخليج، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود تقدم في المفاوضات مع إيران، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد، كما لفت إلى ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: حديثنا سبور. مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور اليوم الجمعة كما تعودتوا. المجال يكون مخصص بالنسبة لليوم لرياضة القاعات وكذلك الرياضة النسائية. إن شاء الله باش نحكي في كرة اليد على تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى نهائي الكأس منذ قليل ترشح على حساب النادي الإفريقي. نحكي على تربص المنتخب الوطني الكبير اللي كان في المونستير. في كرة السلة باش نحكي على مشاركة النادي الإفريقي في النهائية البال في رواندا. نحكي على صعود النادي الصفاقسي وملحمة مسوسة للقسم الأول للبرو أ في كرة السلة. نحكي كذلك على إياب نهائي بطولة السيدات بين أمل وطن قبلي والنادي الرياضي الصفاقسي نهائي البطولة بعد نهائي الكاس. وكذلك باش نحكي في الكرة الطائرة على فوز الترجي الرياضي بالثنائي بعد ما تحصل على لقب بطولة كان في الأسبوع الفارط تحصل على لقب الكاس. توصلكم تحية أيمن الشابي معاذ الحداد معكم سنة البرهومي. والبداية بالفقرة الأولى كرة اليد نحكي هوند. نحكي هوند. منذ قليل تمكن فريق الترجي الرياضي التونسي من الفوز على النادي الإفريقي في إطار نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد بعد ما كان الترجي فاز في الوقت السابق بالبطولة. اليوم نهائي قبل الأوان مقابلة النصف النهائي الترجي الرياضي فاز بالشوط الأول 16-15 ويحسم المباراة لصالحه بفارق 3 أهداف. على كلها باش نسمعوا تصريح باسم السبكي مدرب الترجي التونسي يتحدث على الترشح للدور النهائي.
2: دربي قبل ما يكون سيمي فاينال، سيمي فاينال كاس لازم كاسب، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخذ المباراه بالافريقي. لسه الكاس ما خلصش، لسه عندنا ان شاء الله النهائي باذن الله نعدله من دلوقتي. احنا مبسوطين ان احنا ربحنا الافريقي بالسيمي فاينال، انما لسه عندنا ان شاء الله مباراه النهائي ان شاء الله. ده طبيعي لينا الماتش ده بالذات. ليه؟ عندي 7 لاعبين في المنتخب، كان في تربص للمنتخب اتلعب فيه ماتشين في يومين ورا بعض، كان فيه الولاد جايين مجهدين للامانه. طبيعي ان انا حتى الروتيشن اللي عملته في اضيق الحدود، لان كان حتى اسلام الجبالي النهارده بيلعب وهو مصاب. اسلام مش قادر يلعب النهارده، اسلام تقريبا ما لعبش. انما الحمد لله رب العالمين بالرغم التعب اللي هم فيه والاجهاد اللي هم فيه، احنا المفروض ان الماتش يخلص فرق المفروض، بس طبعا ده تعب يبدأ خلاص اللعيب تعب مش مركز. انما الحمد لله واحده واحده كده خدناها زي السحلفه كده، مفيش مشكله الحمد لله. انما ربحنا الحمد لله.
1: أرقام كبيرة باسم السبكي مع ترجي الرياضي التونسي ومواصلة لتحقيق الانتصارات. ترجي في الفينال باش يستنى شكون باش يترشح غدوة بين ساقيت الزيت وجمعية الحمامات مقابلة ماضي 3 باش تكون زادة منقولة على القناة الوطنية. حبيت نذكر بنتيجة مباراة الدربي 27-26 بفارق هدف لصالح الترجي، فارق 3 أهداف تقريبا خليه خذا في الثلاثة دقائق الأخرانية، خليه يكمل مقابلة برواحية رغم أنه نادي الفريق حاول يرجع في آخر مباراة لكن يحسمها ترجي لصالحه 27-26. تحدث باسم السبكي مدرب الترجي التونسي على أنه عنده برشا ملعبية في المنتخب، عند الترجي ملعبية الترجي مشيوا للمنتخب في التربص الأخير اللي كان في المونستير، وين منتخبنا الوطني التونسي بقيادة تيرونتي يلعب زوز مقابلات ودية ضد منتخب الجزائر في أول تربص يجمع اللاعبين المحليين باللاعبين المحترفين، كذلك الإطار الفني متكامل. عمر خضيرة كان موجود في الستاف، رياض الصانع مدرب الحراس، وائل بوتيتي في الاعداد البدني مع متابعه السم السعيدي المكلف بالتنسيق بين المنتخبات الوطنيه للشابه ومنتخب الاكابر في الخطه الاضافيه الجديده نتاعو. تقريبا الاداره الفنيه كانت موجوده. هذه بطبيعه الحال الاجواء اللي كانت في تربص المونستير. نقطه التعب اللي تحدث عليها باسم السبكي كيف زاد لحظه المدرب الوطني تيري اونتين نسموه يتحدث على التربص اللي كان في المونستير.
3: On a travaillé, beaucoup travaillé. Les joueurs sont encore sur la fin de saison. C'est compliqué, fatigué, mais il y a eu du travail. On a fait 2 matchs. On a fait un premier match où on a très bien joué, notamment en première mi-temps. Et je pense qu'aujourd'hui, j'avais dit aux joueurs que ça ne serait pas le même match. Ça allait être un match beaucoup plus compliqué. Et en plus, on a très mal commencé. Donc on n'a pas commencé ni dans le bon tempo, ni dans l'agressivité. On a une très bonne équipe d'Algérie en face qui était vraiment, elle, vraiment très motivée à corriger les 10 buts de prix. Et bon, il a fallu vraiment rester au score, s'appliquer à chaque fois pour arriver à gagner ce match. Donc c'est aussi un bon match de travail pour ça. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Mais même quand ça va mal, il faut arriver à gagner le match. C'est ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas très bien joué. Il y a des joueurs qui sont fatigués là. Il y a des joueurs qui sont fatigués et arrivent maintenant à la demi-finale de coupe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les clubs encore concernés. J'ai vu des choses intéressantes. Ce soir aussi, même dans la difficulté, même dans les erreurs. Mais je pense qu'il faut vraiment rester discipliné, ne pas perdre trop de ballons et ne pas s'exciter à vouloir revenir au score trop vite quand les choses vont mal. Parce qu'on va connaître des matchs où il y a des choses qui n'iront pas bien. Donc c'est facile de bien jouer quand tout va bien. C'est plus difficile de rester équilibré et de tenir le bateau quand c'est la tempête.
1: أكيد تربص مفيد للعناصر الوطنية في انتظار قادم الاستحقاقات. تو نغير الاختصاص من كرة اليد إلى كرة السلة.
0: نحكي باسكت.
1: كرة السلة باش نبداو بمشاركة نادي الإفريقي في البال برواندا. النادي الإفريقي عنده نهارين من التنقل الكيغالي، يستعد غدوة للعب مباراته الإقصائية ضد نادي الأهلي البنغازي الليبي، مباراة تلعب غدوة مع ماضي ساعتين. باش ناخذ فكرة على استعدادات ملاعبية النادي الإفريقي، أسامة المرنيوي وعمر عبيدة ومحمد حديدين.
4: هي الحقيقة قاعدين نتغنوا بالكديه، قاعدين نحضروا بالكديه. لي زيترونجي الحقيقة دو نيفو قاعدين يخدموا بالكديه في لونترينمون، ونتصور باش نمشيو نلعبوا بالكديه إن شاء الله في رواندا. أكيد كما قلت هزيت فيها كوب دافريك مع الكيب ناسيونال، وهزيت فيها بال مع مسير 2022. إن شاء الله مركزين وحاطين في قلوبنا باش نلعبوا بالكديه، وإن شاء الله ماشيين باش ننتصروا إن شاء الله.
5: الفاز الثاني كاينها كوب، معناها خروج المغلوب، دونك يلزمنا نكونوا مركزين كما يلزم، ما عنيش الحق في حتى عثرة. نحاول نكونوا مركزين سورتو في الكارد فينال، باش يتلعب على دو ماتش، باش يكون معناها كيما نقولوا برشا اب اند داونز، برشا تغييرات معناها في وسط الماتش، لازم نكونوا مركزين وحاضرين لاي سيناريو ان شاء الله. الفاز الثاني كاينها كوب، معناها خروج المغلوب، دونك يلزمنا نكونوا مركزين كما يلزم، ما عنيش الحق في حتى عثرة. نحاول نكونوا مركزين سورتو في الكارد فينال، باش يتلعب على دو ماتش، باش يكون معناها كيما نقولوا برشا اب اند داونز، برشا تغييرات معناها في وسط الماتش، لازم نكونوا مركزين وحاضرين لاي سيناريو ان شاء الله.
6: مش كيما في المغرب كيما في رواندا، من الفورمول تتبدل الحقيقه، تو ما عادش كيما قلت انت باللي بون ولينا بالربح، لازم بالفيكتوار. كان في لانكار نلعب على دو ماتش على روتور، الحقيقه الناس كل حاسه بالمسؤوليه. ان شاء الله نقوموا بالواجب الحقيقه، ما هي سهله. ولينا فودايا بنغازي، الناس كل تعرف علي بنغازي عنده بجي كبير، مي الباسكيت ديما 12 ضد 12 و5 ضد 5 في التيران، دونك حظوظنا وافره الحقيقه. نحن تبارك الله عندنا كيب كامله، عندنا 12 جو نجم يلعب، ان شاء الله يا ربي يكون معنا، ان شاء الله نكون حاضرين 100% ان شاء الله.
1: بالتوفيق إذن النادي الإفريقي كما قلنا غدوة مع ماضي ساعتين ضد نادي أهلي بنغازي الليبي، زوز مقابلات وبنظام إقصائي. أكيد وصلنا للمرحلة المهمة خلينا نقول في البال بعد نهاية المرحلة الأولى اللي كانت في المغرب. نحكي على المستوى المحلي، نادي رادس فيقس وأمل حمام سوسة يسعدوا رسمين للبرو أف انتظار أنه يلعبوا مباراة تحديد بطل القسم الثاني. باش نرجعوا الأجواء الصعود، نبدأ بالسي اس اس، نسمو يوسف بسبيس ومعهم لاعبية النادي رادي الصفيقسي يتحدثوا على تحقيق الصعود.
7: الحمد لله يا ربي، الفضل يعود أول حاجة ربي، وثاني حاجة للعبيد اللي وقفت هذا الكل، الجمهور اللي يسردنا في الماتشات نتاع النادي الصفيقسي سواء في صفيقس ولا برا من صفيقس، تعبي ذي بعد مجهودات كبيرة وبعد تضحيات كبيرة وسنين وسنين نحلم باللحظة هذه نتاع النادي الصفيقسي في البرو آ. الحمد لله كان موسم ممتاز بتعب نتاعه وبتضحيات كبيرة بالمجهودات برشا عبيد، الحمد لله وقفت معنا. نشكر الهيئة المديرة، نشكر الرجال اللي وقفت فما رجال خفاء، ما نحب نسمي حد باش ما ننسى حتى حد. الحمد لله لحظة تاريخية في تاريخ نادي الصفاقسي في كرة السلة، حاجه نحب نقولها بربي بربي بربي اللي مشت شد الباسكت بات في CSS نحب شي تصحب هذا الامانه هذه خاطر راي سبور تري تري تري امبورطون في تونس ان شاء الله وربي معنا ان شاء الله
8: تعب سنين تضحيه تاع سنين تضحيه تبار شعبات عبيد ضحات بفلوس عبيد ضحات بوقتها عبيد ضحات بصحتها نحبش نشكر حتى انسان بالاسم نحبش ننسى حتى واحد نحب نشكر العباد الكل اللي جات هذه اليوم حضرت كسوا ببليك من هنا اللي هما اللي فاتوا القدم كما سي عماد العذار اللي هو بضحى معنا 5 سنين و4 سنين
9: طلعنا وما كان الساله بالرسم هنا والعام الحضر معنا سي يوسف بسباس وسي معز والعباد القراب واللي حتى العباد اللي بدات بها سي نجم الدين وسي عماد الحمد لله طلعنا ورجعت معناتها سي اساس لبلاصتها وكو الحمد لله
10: تعب سنين ما مشاش خساره الرجال اللي ضحات والرجال اللي تعبت الكل اليوم الحمد لله بين ظفرين عملنا كما نقولوا رجعناها لبلاصتها وما خليناش تعبهم يمشي خساره الحمد لله والحلمه هذه انا من اللي نلعب هوني نحلم مني باش نطلع سي اساس البرو الحمد لله يا ربي
1: مبروك للنادي هذا الصفاقسي نحكي زاده على مدربه عزيز خلف اللي نعرفه سنه كان في تجربه مع النجم الرياضي الساحلي في وسط بعد نهايه تجربته مع الفريق النجم الساحلي مشى للنادي هذا الصفاقسي خلينا نقولوا كمل عمل قام به عماد العذار اللي هو مشى يدرب في الكبريات تحصل معهم على لقب الكاس ومازال مراهن على لقب البطوله كي تقول عماد العذار اسم كبير في النادي هذا الصفاقسي واطار فني خدم برشا في الإدارة الفنية وكون جيل كامل كسوسوا من لعبية بكبريات وإلا كبر نجم يقولوا عزيز خلف جيب يكمل العمل ويحط اللمسات ويحقق الصعود خاصة وأنه تاريخ وحافل نتذكره كنا هنينة وقت عمل الصعود مع نادي كرة سلة بالمهدية وقبلها مع الملعب الرياضي الصفاقسي باش نسمعهم الزوز مع بعضهم في هذا التصريح عزيز خلف وعماد العذار
11: احنا كنا متأكدين اليوم مش يكون سهل أول حاجة في صالتنا أنتوري جمهورنا بالناس اللي نحبوهم يحبونا تكون ديما تحس روحك اقوى ومرتاح فرحان برشا اللي سي عماد واخذ بحذايا سي عماد سي لوغرون عماد العذار اليوم اولو رزمون فرحناه وفرحنا الناس الكل كونسيرنو الماتش اون ايتي سور باش يكون ماسيري خسرنا الماتش في صفاقس وانا في لي اجستمون نيسيسير سور لو بلون ديفونسيف سورتو مشينا جبنا ماتش من بنزرت ماتش بنزرت عطانا انا سوندون بسيكولوجيك اللي خلينا دومينينا اون كيلكو سورت بريمير كارتون خدينا ان ايكار اللي نجمنا نجيريو بيه بعد يقعدوا دي ديسيزيون تاع لونترونور شويه ديسيزيون تاع الجوارات مالوريزمون في الاخر اون بانيك شويه على خاطر الحمل الرزين والعباد الكل تحب تنجح شويه توفيق من عند ربي شويه تكون جوارات مركزه شويه ابليكاسيون شويه اغاج دو فانك الحمد لله يا ربي خلطنا اللي حاشنا بيه حطينا ندير هذه الصفاقسي في بلاصتو لامانه ما كانتش سهله سانسيرمون مي متأكد لأن ما كنتش موجود هوني بارازار ما كنتش موجود هوني على خاطر اسمي عزيز خلف لا كنت موجود هوني على خاطر عندي حاجات ورايا تسمح لي أني نطلع فريق ثالث للبرو آ كما صار مع الملعب الرياضي الصفاقسي وكما صار مع المهدية سنة اليوم صفاقس سيساس ترجع لبلاصتها في الناسيونال في بالي توا إيتاب وطويناها إذا العباد تحب تكون موجودة مع الكبار لازم سيزون جاية تبدأ تحضر من تويك العباد بتخدم على روحها elle prépare ce qu'on a préparé فرحان برشا اللي انا موجود فرحان برشا اللي فرحت الناس اللي هنا الكل ان شاء الله يسامحوني ستاف تكنيك نتاعي تعبتوا برشا ما خليتهم يرقدوا ولا خليتهم مرتاحين المسؤولين زاد كيف وفروا اللي طلبته الكل ان سيرتا مومون بعد الخساره الاولى جاوني برشا عباد للصاله بما فيهم سي عماد مسؤولين قدم رؤساء فروع قدم تكلموا حكايه وخرجوا في قلوبهم سيتي ان اونفي كبير من عند الناس الكل اليوم خلطنا للي حاشنا به مرسي بوكو ناس الكل مرسي بوكو انتوما زادة وربي يجيبنا في السواب ان شاء الله
12: الحمد لله كما يقولوها في البني انا عملت العرس وعملت الصبة وبنيت وربيت وحضرت اني كيب ملكادي وانا معاه اللي نعملنا سينيور وبعد جاسي عزيز الحمد لله كمل الفينيسيون بتاع الدار وطلعنا سيبو برافو للجوارات للستاف للمسؤولين للكل ثمرة الحمد لله شفت سي ناصر النجاح اللي هو أول بعد حلان الفرع أول واحد عمل إيكول
13: سي سي
12: 2011 جو بونس فوالا صحيح 2011-2012 بعد أنا خذيتهم ناتيف 2001-2006 بنيت بهم فرع كرة السلة ووصلت بهم 6 سنين ونرني فيهم وعملنا وقتها مازالوا جونيور وعملنا سينيور توا سي الفرويش لي ريزولتا سي بو سي بو افوار ان شاء الله عام صفاقس في كره السله ان شاء الله نكملوا نتوجوا السبت الجاي بالدوبلي في الكبريات باذن الله ونتمنى كل الخير للملاعبيه وللستاف وللجمعيتنا ان شاء الله تدوم وربي معنا. ديبار دو ماتش كان خايب علينا مي قوة شخصية الملاعبية
1: هذا عماد العذار اكيد في دور مزدوج كما قلنا كان حاضر في الستاف مع عزيز خلف على مستوى تحقيق الصعود بالنسبة للنادي الصفاقسي للبرو او كيف عنده دور غدوة في اياب نهائي بطولة السيدات. حبيت قبل ما نحكي على بطولة السيدات نجد تهانينا لفريق عمل حمام سوس ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على الموسم ككل بقيادة المدرب حمزة سليمان اللي جاء بعد تجربة من الامارات 5 شهور اخيرة كللها بالتحقيق الصعود مع ملاعبين عندهم خبره كما الثنائي الدوس نادي الرياضي لكره السله بحمام سوسه ماهوش هو النادي نتاع حمام سوسه نتاع كره القدم اللي زاد حقق الصعود ورجع لبطوله الرابطه المحترفه الاولى هو نادي مستقل كيف زاد كما فريق كره اليد اللي هو زاد فريق مستقل والكلهم قاعدين يلعبوا في قاعه حمام سوسه ان شاء الله نرجع لهم باكثر تفاصيل ونسلطوا الضوء على تحقيقهم الصعود. نحكي توا على اياب نهائي بطوله السيدات غدوة أمل الوطن القبلي نادي رياضي صفاقسي 5 في قاعة بيرشانلوف بنابل. إذا كان نادي صفاقسي يفوز فإنه يتحصل على لقب البطولة والثنائي وإذا كان أمل الوطن القبلي يفوز فإنه زوز فرق يلعبوا مباراة فاصلة بحكم أنه سي اس اس كان فاز 75-69 في لقاء الذهاب في صفاقس. ناس محتوى عماد العذار مدرب نادي رياضي صفاقسي الكبرى تتحدث على هذا الفوز وكيف يشوف لقاء الإياب.
12: ديبار دو ماتش كان خايب علينا مي قوة شخصية الملاعبية ولا روتاسيون في لي شانجمون ils ont fait un équilibre extraordinaire ils ont fait une défense excellente باش طيحنا 15 بوان و 10 بوان وحدة الحمد لله كملنا الكارتون الاول avec 2 بوان troisième الكارتون والكاتريم on a pu être le moral مهزوز خذينا اللعب احنا تحكمنا في مجريات المقابلة ils ont appliqué une excellente défense malgré quelques défaillances qu'on va le rétablir ou nous allons nous accéder à la défaillance défensive اللي حب زيت تيتر يلعب الديفونس دونك ديفونس مشيت في الفينال كوب وتوا مشيت في اللي ان شاء الله تمشي في الرتور وباذن الله ربي معنا وان شاء الله ربي ينصرنا. كلمه للجمهور خلى بلاصتو علينا دونك ماذا بينا يكون مع الاولاد غدوه كان تعملوا مزيه راو كيفاش تلقاو الحلول اللي راو سي با لو مومون سي النادي هوني راو النادي رياضي صفاقسي ماهيش اشخاص دونك كونوا في الموعد مع الاولاد يرحم والديك.
1: نواصل حديثنا اكيد باش نعطيكم قائمه الملاعبيه المدعوين بالنسبه لتربص المنتخب الوطني لكره السله 3-3 لاقل من 23 عام تربص في مدينه المونستير استعدادا للدوره الدوليه ناشن ليج والالعاب المتوسطيه. علي بن عيسى، ريان الرويسي، حمزه المحجوبي، محمد يوسف الطرهوني، محمد عزيز المغربي، فارس البوغانمي، محمد صنديد اللي شفناه سنه في البرو مع جي اس كي، أحمد البدوي، وسام القيسي اللي نعرفوه زادا من النجم الساحلي وديما موجود في المنتخب 3-3 وتألق زادا سنة مع النجم في الأكابر، مالك القصراوي، هذوما الملعبية بقيادة المدرب خليل المقطوف تربص في المونستير. إلى أجواء الكرة الطائرة
0: نحكيو فولي.
1: نهار الأحد ترجي الرياضي يضيف الكأس إلى البطولة 9 ثنائي على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. سيطرة رغم أنه نجم الساحلي الحقيقة السنة كان قريب برشا وكان على البوديوم وكان ثم منافسة. هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي يتحدث على الفوز في نهائي الكأس.
13: حضرنا مليح ماتش حقيقة الأولاد كانوا أبليكي في الترام خاطر بعد فينال شامبيونات جلسنا مليح مع المنافس تاعنا وعرفنا كيفاش نوقفوا له لي بوان فور نتاعو اليوم وكنا معناها براتيكمون في سونس اونيك الحمد لله دونك توا دوبلي خز مازلنا توا نخدموا القدام مازال قدامنا ديما خدموا القدام ديما خدموا باش يخدموا على طويل ما نخدموش كيف اللي جيتنا للهزوم.
1: من جانب النجم الساحلي محمد مفتاح مدرب الفريق تحدث على الأداء الطيب للفريق وأيضا مواصلة العمل متاع مدرب نور الدين حفيظ اللي كانت الهيئة اختارت وأنه يتصير القاطعة معاه نسمعه يتحدث.
14: كملنا نفس الخدمة متاع نور الدين اللي خدمها خدمة باية وصلنا 4 فينالات السنة حاجة تسمى باية ما أزيناش سبحان الله توفيق من عند ربي. ماتش هذا كتشوف زوسة تتلولانين كنا أقراب بعدك الترجي إذا كان هربت عليك السكور صحيح ما عشنا بشدة في الأخر أغلاط بدائية معناها أغلاط كرة عندك سهلة تضربها أنت البرة ترجي بشري ما تحبش ما تستاهلش ناديولا نقاط هكيك. ربي يوفق الفريق هذا إن شاء الله نزيدوا المدوب بجوارات خير من هكا وديزي ترانجية خير من هكا وإن شاء الله الإتوال ديما تحيا على الألقاب ونعود نبنيه مرة أخرى وإن شاء الله قادم خير إن شاء الله الإتوال نعتذروا للجمهور.
1: أكيد هذه كان تصريح محمد مفتاح مدرب النجم الرياضي الساحلي. وبكرة الطير نوصل لختام فقر تحديثنا سبور اليوم الجمعة مع تحية كامل الفريق إلى اللقاء.
15: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
16: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها

0: تم مساهمتنا في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم أعدام وتلف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تمثل في 250 ألف قرص إكستازي، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. وضح أجبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد المصانع الآجر تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية في إطار ضمان شفافية ومتابعة مآل المحجوزات. وبين أجبابلي أن الكمية التي تم إعدامها تتمثل أو تمثل حصيلة عملية نوعية استعلاماتية دقيقة نفذتها فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وبالتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصاً مع إدراج 7 آخرين بالتفتيش، فضلاً عن حجز 12 كيلوغرام من الصناديق الخفاف التي تستعمل لتخزين المنتوجات البحرية. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفقا لبلاغ صادر عن البريد الاطلاع عن قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. ودائما في إطار الاستعداد لعيد الإضحى المبارك، دعت وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تعرفه الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولانة والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيرة غير معدة للغرض والانتباه عند قطع الطريق من قبل المترجلين. من أخبار العالم، نقلت قناة فوكس نيوز ديجيتال اليوم استقالة مديرة المخابرات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت القناة أن مديرة المخابرات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت ترامب اعتزامها الاستقالة خلال اجتماع انعقد في المكتب البيضاوي اليوم، مضيفة أن الاستقالة ستصبح سريت المفعولة في 30 جوان القادمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة.
4: يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
3: فن موسيقى.
4: والكل أذواقكم
3: محطة
4: من محطات السهر.
3: عناوين
4: حل السهرية في إذاعة المنستير.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكوم.
7: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتبك والي وكل بيت لازم يخفف اثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل اصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين اندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري
4: وبشير بكار.
1: وبشير بكار.

بسم الإله بديت وشوقت لسيد سيادي بلاد العرب والعجم.

وزقاجوش العرب واللاجم يا يا يا يا يا يا يا كعبة الله من بعد متاه وضاعوا. قلنا هيك حبيبنا محمد

0: سامعين الشعر والغناية.
1: حضرات الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حصتنا يا سامعين الشعر والغناية. كما نعرفوا احنا في موسم الحج، وموسم الحج فيه تشويق، فيه منها أغاني اللي يعبروا بها سواء الإدبة أو السليمية أو إن شاء الله ضيط، ونعرفوه في حصتنا مش نتكلموا عليه، أنا طريقة التشويق وكيفاش كان التشويق وكيفاش كنا نخرج بالحجاج باش يقصدوا ربي للحج. في البداية نحب نرحب بالباحث زميلي وصديقي حسين بالحاج يوسف. مرحبا سي حسين.
2: بارك الله فيك
1: سي حسين. ذكرياتنا كبيرة احنا مع بعضنا.
2: نعم
1: إن شاء الله نحكيوا فيها هذه في الحصة.
2: إن شاء الله كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول.
1: عايش سي حسين. كذلك نحب نرحب بضيفنا اللي جاء من صفاقس ونشكروه على تلبية الدعوة، الباحث كذلك سي محمد العشي من عشاش. أهلا وسهلا سي محمد.
3: وبيك يعيشك يا رحمة الله.
1: والتحية الثالثة مشكون مع صديقي وحبيبي حبيب المناري الشيخ السليمية حبيب المناري. شكون ما يعرفش حبيب المناري؟ سي حبيب مرحبا.
4: وبكم يا سيدي، يشرفني ويسعدني الحضور بإذاعة المنستير في برنامج حصة الشعر
1: والغناية،
4: والغناية
1: اللي هي مشكون في التشويق بحول الله.
4: يقولوا الغناية يقولوا سي بشير بكار.
1: عايشك
4: ربي يحفظك ويراك سي بشير.
1: نحب نرحب بالضيوف تاع أخ الحبيب وضيوفنا هو في الحقيقة وضيوف إذاعة المنستير، سي عبد الجبار الشوش مرحبا
5: بيك ربي.
1: كذلك سي الهادي الطيف مرحبا به. خلينا ندخلوا تو في برنامجنا سي، نبداو في البداية مع حسين بالحاج يوسف. سي حسين، تعطينا فكرة على الحج والتشويق، كيفاش كانت الحجاج يبداو التشويق نتاعهم وكيفاش الطريقة؟ فما ثلاثة طرق سي حسين نحبوا نحكيوا فيهم قبل ما نمشي وبعدين مع سي الحبيب. فما ثلاثة طرق، الطريقة نتاع نحن اللي هي نتاع الغناية، وطريقة السليمية، وطريقة أخرى فهمنا تو تغنيها لنا انت بطريقه الخاصه توريها لنا فهمت. وفما كذلك سي حسين زاد نحبوا نحكيوا على الحجاج كي نخرجوا بهم، كيش نخرجوا بهم. تفضل سي حسين.
2: وقبل كل شيء ساعه واحد يحلم باش يمشي للحج، يقول شخص وكان يمشي للحج وكان نصور طرف فلوس ونمشي للحج وكان يدبر جمل يمشي للحج، الا ما يدبرش جمل يوخر عام وعامين.
1: إيه المثل يقول لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل. لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل.
2: هذه اللي قبل من عند النساء الكبار اللي عشت معاهم انا في
1: هذه الطريقه القديمه سي الحاج.
2: الطريقه القديمه تو مع الشيخ يعني يقول في منامي باتوا يحلموا، في منامي يريت الاثنين ان شاء الله يا رب ينزور الحرمين ويغنيوها. قاعدوا جماعة المدنية ممكن خطر فما حاجات تورث وقاعدوا يغنيوهم، وهذه عندي فوق العشرين ولا ثلاثين سنة ما سمعتهاش.
1: أيوة.
2: وعندها لحن ويقولوها بكلها، مش لازم نقراها الكل، نسمعكم شوي منها اللحن. ريت الاثنين يوفي منامي، ريت الاثنين يوفي

0: قشف شويه لم شويه بسيسه لم شويه لكن ما تبصلوش ما دبرش جمل. كتب الشعر والشعر نتاعو تو نغنيو فيه في الملوف برشا ناس كتب برشا حوايج
1: تعطينا منه بعض الابيات
0: نقول لك يا ناس جرت لي غرايب نحكي لكم تعذروني برشا ناس حسابوه ملوف رحلوا عليه الحبايب والله العظيم
1: وحشوني هو الركب رحل
0: لا اصحابه رحلوا هو ما نجمش يمشي خلوا في قلبي لهايب والدمع وجرح جفوني خلوني هايم وفاني صابر على ما نطيق حتى جميع من يراني يقول مساكن عشيق ادري من ليس تدري والحب شيء عظيم أنا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم مولاي لا تفضح أمري مولاي محي العظام الرميم وحياني بعد انفناني
1: الرميم
0: حسين العاملة بعد وسمحني دبر شوية واحد ومشي للحج ودبر جمل وتلاقى مع سيد عبد القادر
1: نعم.
0: صارت مناقشات حول برشا الأمور الصوفية خاصة
2: كل واحد يفتي
0: اللي خلق الطرق الصوفية هو سيد عبد القادر وتفرط عليه الكل تلقوا هي عجبوا الحديث معناها وقع معناها نقاش جيد لبس نحل العباية نتاعو جبته احنا نقولوا في تونس ولبسها الأبي مدن وقالوا أنت يا أبي مدن تنوبني في الغرب وجي قعدت في تونس وقتها معاشر وقت اللي جاي لتونس
1: ما معنى الكلمة دي سي الحاجة
0: قالوا أنت تنوبني معنى تنوب الطرق الصوفية
1: نعم
0: أنت باش تمثل الطرق الصوفية في الغرب اش معنى الغرب معناها مصر والجزائر خاصة
2: الشمال احنا خليفة
1: نعم
0: واحنا معناها خدينا اللي قعد مدة في تونس وقت سيدي بالحسن شادي شيء بعد زاد خاطر برشا ناس ما عرفوا سيدي بالحسن سيدي بالحسن تمرن على سيدي عبد السلام
2: فيتوري.
0: مش عبد السلام
2: الفيتوري
0: تاع الفيتوري تاع ليبيا لا
2: هاي.
0: سيدي عبد السلام بن مشيش هذا تلميذ ابي مدن شعيب الانصاري وتلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري هو سيدي بالحسن اسمه علي مش سيدي بالحسن هو أبو الحسن كان بعد 30 سنة بعد ما تزوج ولد الثالث قراه كذا قالوا ولد نابغة قالوا توا يا سيدي ماذا بيا نزور التلامذة متاع سيدي عبد القادر في بغداد باش نحفظ عليهم مشى كيف قعد ست شهور يلقاو نابغة وذكي قالوا له برجع لسيدك قبل ما يموت اللي هو سيد عبد السلام بن مشيش المشيشي أيوة اللي قبل أيوة تفهم حتى الطريقة المشيشية في المغرب كيف رجع الغادي قعدت معه تقريب 3 أو 4 سنين هو من الشمال الغربي نتاع المغرب هيك قالوا تو يزمك تمشي لتونس وباش تسكن في بلاد اسمها شاذلة وباش تسيرك مشاكل وكذا وهذه مرة أخرى إن شاء الله نحكي لكم خطر
1: المضغط
0: الوجيل تونس وتسمى الشادلي مش اسمه الشادلي هو رأو البلاد اللي سكن فيها قلوا المستيري من المستير
1: نعم.
0: الشادلي من شادلة إلى غير ذلك.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي الحبيب أعطينا كيفاش الطريقة أنتم تشوقوا بها في المستير أو في المدن أو في المعتمديات الولايات بصفة عامة، كيش تشوقوا، كيش طريقة تشوقوا بها؟
2: الطريقة كما قلت لك معناها نتلموا في الدار متاع الحاج وفرشونا احنا قبل ما يفرشونا مش كما تقول كراسي بل يفرشوا الجراري
1: نتربوا على قاعده عربي
2: قاعده عربي يعطيك الصحه نقعدوا نقعدوا على الجراري وطويله مدوره كله كذا وشويه معناها ميك من هكا ميم معناها وحلو كما نقول واحنا كل بقلاوه كما بشبحوا قاعده كما ناكد انه راهو بدون مقابل راهو عندما نمشيو نشوقوا بدون مقابل ومن غير لا ميكرو ولا من غير معناها كذا جيت معناها
1: تعتمدوا على الاصوات نتاعك
2: الاصوات كانت ممتازه نتاع الرجال الكبار
1: والحمد لله باقي اصوات ممتازه سي الحبيب
2: وصوتك صوت ذهبي حسن اخلاقك سي بشير
1: صوتك معناها موجود ومرفوع عند المستمعين نتاعنا صلي على النبي سي الحبيب هات نسمعوا انت والمجموعه بعض من انواع التشويق السليميه
2: اللي هو في مدينة المنستير
1: وما جوارها
2: بفضل
1: سي الحبيب.
3: شوف بربي قبل ما يمشي التشويق راهو في المدن المصورة اللي دايرة بالسور راهو قريب البعض باش يشوقوا بالطريقة اللي باش تسمعوها تو
1: احنا مش نسي الحاج
3: لكن كي نقولوا التشويق في المستير تشويق في المستير في القيروان في سوسة
2: يختلف
1: يختلف في اللهجه يختلف في الوزن لا. في الاوزان
2: حتى في اللحن سي باشا
1: حتى في اللحن الاوزان
3: شويه ما مش فماش
1: اختلاف نعطيو برشا اوزان في التشويق
3: خاطر هيك طول الحديث موسيقيا
2: بالضبط موسيقيا طول الحديث
1: في الاشواق في التشويق فما برشا اوزان ولكن سي ولهجات زاد ولهجات
2: لهجه والكلمه حتى تشير حتى كلمه ساعه تلقى كلمه خارجه على
1: بالله باش نكونوا متفاهمين احنا مع بعضنا توا ان راهو بكل شعر ملحون
2: بالضبط يعطيك الصحه
1: هذه اللي نحبوا نوصلها احنا رانا في برنامج يا سامعين الشعر والغنايه الضيف كله راهو شعر تاع شعراء رحمهم الله
2: فما البعض ما نعرفوش بتاع شكون
1: نعم تفضل سي
2: دونك نقول له مازح البيبان ما نعرفوش شكون ما غناها ولا شكون الفها ولا شكون
1: تفضل سي حبيب
3: هيكاية التراث
2: تراث
3: لا يعرف له
2: يمشي في سياق التراث
3: لا ملحن ولا مؤلف
2: مش شكون سي حسين
1: تفضل سي حبيب

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للشيخ سليمية حبيب المناري في طرق نقول احنا طريقة تاع الغناء السليمية في الشواقة، خلينا نمشي لسي محمد العشي. مرحبا سي محمد
2: بيك،
1: مرة ثانية. سي محمد، انت تبارك الله شاعر ومدون وكذلك أديب، نقول أديب يعني مادامك تقول في الشعر أديب. سي محمد، أعطينا طريقة نتاع الشواقة نتاع الأدبة.
2: الشواقة نتاع الأدبة، قبل ما يمشوا الحجاج ينصبوا بيت الشعر ويسهروا ويجوا الأدبة ويغنوا الأدبة، يشعروا على صلاة النبي وعلى الركب، وعلى قبل كان على الركب.
1: سي محمد، يجيبوا أديب أو اثنين؟
2: يجيبوا زوز أدبة،
1: زوز
2: يجيبوا أدبة. حتى ثلاث،
1: كي العرس.
2: أي كي العرس.
1: أيوة.
2: ويتغني الأدبة كل حد وطريقة وفي صلاة النبي.
1: أيوة.
2: فهمتني؟
3: هذا بربي سامحني، هذا مش في ميدان صفاقس الروك،
2: في ريف صفاقس والقروان لا لا لا، مش في المدينة، في المدينة السلامية.
1: احنا سي حسين احنا قاعدين ناخذوا في الجانب بتاع المدينة وجانب الريف وجانب
2: احنا في الريف لدبة. في لول لدبة، في لول لدبة غنوا على الركب. يقول ولد جديدي،
1: اعطينا ترى
2: الركب اذا شال فوق ظهور جمال، قاصد مكة وكعبة الله فيها، مدي كسوة للنبي هديها.
1: ايوه،
2: كما يقول الشاعر عبادة سعيدي معروف عبادة، يقول اصحاب السعد الفات للحجة هيات، ورنوا طبول الساح للمشهورة، في الأقطار خبارهم منشورة. عبد الله بن زكري يقول والله لا ركب طبلة ضرب، شرق عقب قاسق داشور سيد العرب، والله لا ركب طبلة نقر، جاع انظهر قاسق دا البدر سمح البشر، كل حاج بالحب دمعة مطر، ماله صبر عقله لشور النبي كيف شب، والله لا ركب طبلة رزم، شرق عزم قاسد شفيع لما العرب والعجم، يزور مكة يزيد الحرم، ثم اختم بحسن الشهادات لسنا شرب. يغني على الركب ثم يقول الكعبة الشريفة فاز من جورها، فاز من جورها، يا سعد منه بالحقيقة نظرها، فاز طريقة، يا سعد منه شافها بحقيقة، من بير زمزم زاد غذا ريقة، نطلب على الله يخف لي مختارها، يخف خطايا عقلي قدل مختار، ما هو معايا العين تبكي ودموعها فايا، ليس بقتلي يسعى في شرها، هي السرة بناها الخليل وتمها بالمرة، شاف المنامة العجيبة الغرة، أذبح ولدك والضحية شرها، المنامة شبحها، ضحي بولدك كبتك أذبحها، ثلاثة ليالي منام تصححها، كي لولا كي التالية كي أخرها. قال الأمة نضحي بولدك أمر ربي نتمه، هو عالم لكوان واللي ثم، يعلم بذي خاف يوظاهرها، قبل القبلة سمى وكبر ربنا هو قبلة، سكين فيدة ماضية ما تبلى، جاي يذبحها هي انقلب بشفرها.
1: الله.

0: أبا.
1: يقول ربنا محنا أعطاه كبش عظيم جي من الجنة، إذا أذبح هذا فدال ولدك عنا بالهوش ضحي ببلها وبقرها، قعدت سنة يا سعد منه دارها وتهنى، يوم القيامة تظل فيه تستنى، يزوز على السيرات فوق ظهرها شاهي حجة شاهي حجة، نمحي ذنوبي من وزاري ننجى، من بعد نعزم للنبي ما نرجى، نوصل قدلي أمت محررها،
2: نوصل قدلي أمت محررها. خلينا نوقف هنا سي محمد. سي حسين أعطينا الطريقة القديمة وبعدها نرجع للسليمية مع سي الحبيب وبعدها نرجع مع سي محمد.
3: في التشويق في الدار وقت اللي نخلتوا الدار كما كان يحكي سي الحبيب، أول أبيات يبدأوا بيهم هم هذو: القلب شوق للنار.

0: ثيران الرزق يفنى ولا مال يدوم، طالب زيارة للنبي العدنان منشاهد هاك الكوكب المعلوم، وحين نوصل نسلم على الاخوان وكيف نوصل نطوف بالقدوم، نبدا حارم الراس والكتف عريان، نشرب من زمزم ونزيد نعوم، تبدا ذنوب هابطه من الابدان مثيل ورق وهب عليها حسوم، بجاه سورة النور والرحمن الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم.
1: الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم. شوف سي الحاج، نستمعوا الزملانة في نشرة الأخبار الموجزة ثم نعود البرنامج.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: البقوالي وكل بيت لازم يخفف اثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: والله أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: تمام التاسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياضة دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دغفوس خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وفي إطار المستجدات الوضع الوبائي على المستوى العالمي، رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة من فيروس إيبولا إلى تفشي وطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلنت المنظمة يوم الأحد أن هذه السلالة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد تشكل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا. وقال مدير عام المنظمة للصحفيين: نعدل الآن تقييمنا للمخاطر إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني، ومرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى الموافق لل 27 من مايو الجارية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العمومة طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، بحسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها نشرته اليوم. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار،
4: بعد ما سمعنا الأخبار نرجعوا لحصتنا ونتواصلوا مع سي حسين وسي محمد وسي الحبيب. الحج هو فرحة، هو فرحة
5: هكا ولا
6: صحيح؟
4: هي فرحة بمناسبة منها مش يمشيوا للكعبة ومش يزوروا منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: أمنية كل مسلم،
4: أمنية كل مسلم. هي فرحة سي الحبيب، الفرحة خلينا نعملها بالبندير.
6: ناخذ خاطرك سي،
4: خلينا المستمع يتروق معانا ويسمع. هي الفرحة كانت، هي الفرحة فيها غنى.
6: صحيح،
4: فيها غنى، وقت الغنى ذيك هي تزيد تشوق لك لك الحاج. سي الحبيب سمعنا نوع من التشويق بالبندير.
6: سي بشير مشكور. في صلب معناها السهرة،
4: نعم،
6: وسط السهرة،
4: نعم،
6: كما قلت تحكي أنت، يوقع معناها الإنشاد الشورك نداني النبي ومشالة، أما كما قلت لك لا بندير لا ميكروات لا حتى شيء،
4: نعم.
6: وإحنا طبش نسمعكم
4: أتفضل.
7: يا أيها

0: الشعر والغناية.
1: نرجع مع أستاذنا حسين بالحاج يوسف. سي حسين، أعطينا الحجاج قبل هما قبل ما يخرجوا وقبل ما يمشيوا، شنو التحذيرات اللي يبدأوا يحضروا فيها وكيفاش، ومن متين يبدأوا يحضروا وكيفاش يسمعوا برواحهم وكيفاش يتلقاوا وكيفاش. أعطينا صورة باش السادة المستمعين يعيشوا معنا في ال.
2: وفي الحقيقة في كامل الدول العربية
1: نعم
2: والإسلامية تقريب نفس الواحد، خاطرني عشت مدة في الجزائر.
1: بس الحاج خلينا في تونس
2: نعرف. وهم يحضروا تحذيراتهم كيف كيف. علاش
1: تفضل؟
2: علاش جبت الكلمة هذه؟ الحجاج متاع المغرب ومتاع الجزائر ومتاع تونس يتلقاوا في جبل شمامة.
1: هذا يتسمى فريق قومي راسي الحاج. عطينا تونس
2: يجيب لنا تونس. لكن قبل ما الواحد خاصة كانوا يركزوا على البسيسة.
1: نعم.
2: الحاجة اللي ما تفسدش واللي الدو واللي مش باش يهز معاهم معناها من مؤونة مش سهل. ويحضر اللباس نتاعه ولا باش يعمر بيه ولا باش يمشي بيه. وكانوا علاش يتلاقاو في قابس مجموعة نتاع المغرب ونتاع الجزائر، يخافوا من ثنية كانت معناها ثنية مخطرة. صار باش يشقوا
3: صحاري
2: الاف الكيلومترات وصحاري
1: هاي من ناحيه الحجه على البعير وعلى الجمال وعلى
3: القعود اللي نقولوا.
2: ومن بعد ولا في البابور، بعد ولات في الطياره، وبرشا ادب كتبوا عليهم. وقت اللي يرجعوا الحجاج نحكي لك في المستير قبل كانوا يغنيوا فما غنيه وتنسات هذه ما عادش يغنيوها بالكل. وفي القربان موجوده لكن اللي بدلوا شويه الكلام في القربان يقول اهلا وسهلا يا ولدي يا عزاز عليا، ان شاء الله مركب الحجاج يحل بالمسير هنا. هذا بعد ما تكون المطار في المسير. ايش يقولوا قديمه الاغنيه هذه؟

0: الشام لهوني يسميه بعض حاجات على المبشر البشير يسميه اللي بش بشر ما نقول له مرة والحاجة في باب الغرب يبدأ يحضروا معناها يحضروا اللي بش بش مش تعطيه هدية مثلا بش خبرها تعطيه البخنوق المقياس السرة متاع الفلوس الخلة الخراس مش تسمي برش حوايج تقول هي قاعدة مطمنة معناها تغزل ولا تعمل في حاجة وجه بشير يقول لها راهو الحاجة وقريب يصل باب الغربي يبدأوا الناس من السبخة ومن قبل ما تدخل مسير والناس تستنى يعرفوهم
1: نعم
0: قول

0: فوق تو برشا صغار كانت تسألهم تقول لهم شنو الريحانة ما يعرفهاش.
1: وضح لنا سي.
0: الريحانة كانت موجودة في المسير، الريحانة تلبس كيف الشركة معروف.
1: نعم.
0: البخنوق كان موجود زاد
1: البخنوق.
0: في المسير. إيه البخنوق. نعم. أو باش يسميوه الحاجات منهم يسميوه حاجات التراث في الأغاني. قاعدة مطمئنة نغزل على المقاس والبشير اللي جانا نحيط له المقياس. هدية معنا عليه بشرها.
1: نعم.
0: قاعدة مطمئنة نغزل على الغرة. الغرة في السقيفة يعملوا حفرة تسمى الغرة، هنا حتى الغرة كالبيضة بتاع اللي في بين الفرس
1: الدينار نقولوا احنا
0: تسمى غرة، سموا الغرة بتاع الفرس. ننسج على الغرة والبشير اللي جاني نحيت له السرة. أو فما حاجة أخر تقول نغزل هلاه هلاه والبشير اللي جاني نحيت له الخلال. الخلال.
1: نعم.
0: يقول
1: نعم.
0: في المسير يقول قبل ما يبسوش تخليله.
1: نعم.
0: لكن عندنا تخليله أخرى من نوع آخر وحرم السباغ. يتلبس بالخلال. حرم السباغ معروف.

0: والحجر وأحلى بس
1: إن شاء الله الحجاج يمشي
0: قاعدة مطمئنة واللي مفيه الأحباب يا بشير اللي جاني لمحمص في الحلاب
1: المحمص في الحلاب شنو معنى المحمص في الحلاب؟
0: هو المحمص المحمص
1: أعطيني تفسير
0: يحضروه مقبل باش ما يقعدوش يضيعوا الوقت وقت اللي يقولوا راهو الحاج جاي في باب الغربي الناس تمشي بالحاج سيدي المازي
1: ايوه ايوه
0: هاك المشي هذاك بالكل أيوة. ويروح يلقاو الفطور طيب خاطر باش تعمل كسكسي هو دوبا جا تحب له ثلاث سوايع باش يطيب اربع سوايع
1: يعطيك الصحة سي حسين
0: معناه يكون حاضر
1: محمد سي حسين وسي الحبيب خلينا نمروا لسي محمد العشي يعطينا طريقة الإدبة كذلك في الغنى وفي الشعر في المسدس في الموقف في الملزومة كل حد وطرقته كل حد وغنته هكا ولا سي الحبيب مالا شنو تفضل سي محمد
2: الأديب كي يقوم في التشويق يصلي على النبي
3: اللهم صل وسلم
2: يجيب القسيم يقول صلوا على سيد النبي حضرة الهاشمي المختار سمح البشرة سيدة سيادي اللهم صلي على رسول الهادي على قد ما لعلع بصوت الحادي على قد ما يشبح بنادم نظرة صلاة النبي تجليه مو منكادي وتفكني من صهد نار الحمراء سيد لما نور أظهر من قبل كان الظلمة نشق القمر نصفين زاز الكمة ونطاع للمختار سيد الزهرة أرضوا على السيد علي بن عمة اللي هلك جيش العناد وكسرة النبي العدناني على قد ما تشبح ذوب عياني على قد ما ينطق كلام لساني على قد ما ينبتع شب في الصحراء صلاة النبي تجلي جميع أحزاني تنفي الهموم الجالية والكسرة عليه وسلم

0: سرى النبي المبشر عليه الصلاة على قد ركب اليسفر، على قد منزار الحرم والمنبر، على قد من لباه وحاز الفخرة جاب الرسول وبالفرايد خبر عز إله العرش على قدره عالي عليه الصلاة على قد من يصغالي، على قد برق الله باتي شالي، على قد من شادد كتابه ويقرأ حمد ولد موسى فاض بحر مالي، معروف في لوطان شايد خبرة،
1: معروف في لوطان شايد خبرة. يعطيك الصحة سي محمد. سي محمد انت حضرت في الشوارق بطل.
0: حضرت.
1: شكون اللي حضرت عليهم يشو ولد بقى.
0: حضرت على جديرة، حضرت على
1: محمد خضر جديرة رحمه الله.
0: رحمه الله، المصفى البحري،
1: مصفى البحري رحمه الله.
0: هذوما خلطت عليهم الزواري من العشاء زاد خلطت عليه وشوقوا للدبة الله يرحمهم، ويغنوا الملازيم. يقول لديب قلبي شاق قديم محمد، نيشاهي نراه مولى النور خفيقي همد، شعشة بان ضياه يا محلى ذكرى في لساني، وحشة في المكنون كواني، به نمدع على طول زماني، ديما ما ننساه، سمح اسمه سابق يا اخواني، قلبي ثار معاه، ني قلبي مشوق ومرايف، نتلاجى من فعلي خايف، زاد علي الحمل مرادف، غطاني بكساه، ني مثل مفتوم مرايف، زاد كثر بكاه يغرد، محتار ومن باتش نرقد، من حبك يا رفيع المسجد يا رسول الله، ساق الركب علي تعمد، ني ما لقيتش باه انطولة، سهل لي خطايا يا مولا، حل البيبان المقفولة، ورزق قلبي مناه يا مولى، البيت المحلولة ومقامة مبهاه يا مولى، المقام المعظم نعليك نصلي ونسلم، تروينا بمية زمزم ونطوف وعرفاه، نحج حجة ثميكة نختم في الحرمين محذاه، ني قلبي مشوق بغليلة، ناوي محمد مشيلة، نتمنى تكتوك كحيلة، على أول ما مشاه يرفع ثقلاته ورحيلة، سريع خطوة نلقاه، سريع خطوة مهري في غية، عليه نوصل خير البارية، مربي في عزاي العوفية، مثل الريم حلاه ومكركد وبراكي فيا، والمنحر مبهاه يا محسن زينة ووصافة، ومتينة ذرعته وخفافة، يتعدى يهفي بذرافة، ليتعب مولاه لا لاطة مطرق فكتافة، ولا من يتعداه يطولة، ومديد الخطوة معزولة، صدرك مرخامة مزقولة، في عنبر معلاه وذنيه جناوي مسلولة، يطوي الأرض وراه، يوصل مكة والمدينة لزيارة لمجد نبينا، يا سيدي طولت علينا في حبه ورضاه، لدهم جاب قوال حسينة يرحم من رباه،
1: لدهم جابوا كلام حسينة يرحم من رباه. سي محمد، لدهم شعر منين؟
0: شعر من العشيش.
1: أيوة
0: العشيش، معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس، متوفي عام 61.
1: عام 61
0: مولود عام 1900، خلى تراث معناها بالأخص في غناء.
1: سي محمد، نحب نحكي معاك في موضوع الشواقة في شعراء الجيل الأول، هما ملاك وبن موسى، قاسم الور الشفاني، المنصور العلاقي، أظوما وقت اللي قالوا الشعر وكتبوه طلعوا الشعر في ركب الأركاب، مش حكي على الأركاب، طلعوه على الطيارة أو طلعوه على الـ على الـ على الـ على الجمال والقعدان أو طلعوه على البابور.
0: طلعوه على الجمال، ثم الجيل الثاني طلع على البابور، الناس تحج على البابور، ثم الناس تحج على الطيارة.
2: طورت
0: في الجيل الثالث والرابع الناس تحج على الطيارة.
1: تفضل سير حاج. تفضل.
3: الساحل ودباء متاع الساحل عملوا من الأول، كنا غنيوا على الركب أنا بجمال وغيره، وبعد عملوا متاع البابور موجودة متاع الشيخ الورداني الله يرحمه،
1: محمد الورداني، محمد اللي عنده الروح لبات والعين تنحب.

0: والله شوف سي محلها ان ان كل شعر اكتب على جيله والله معناها مش هو في هو معناها في عهد البعير والقعدان والجمال ما كتبش على على البطو وما يعرفش الطياره خلى تراث كبير في الطريقه ذيك كذلك معناها لحقوا على البابور كذلك لحقوا على الطياره نوصل ماكسي محمد
1: ها عندنا احنا تو من الجيل الاول عندنا شاعر قديم كيما نعم. ملاك
0: احمد ملاك رحمه
1: ملاك
0: الله
1: من جيل ملاك يقول يا قاصد الحج يا قاصد الحج
0: نلت الكرامه
1: نلت الكرامه طريق السلامه سلم على الهاشمي في مقامه
0: يا قاصد

0: بالله ملاحظة لو سمحتم، بالنسبة هي قصد الحجة راهي موجودة في السفينة متاع سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري. هيك ولا سعسين
1: هي موجودة
0: في السفينة القوة موجودة هذه قصد الحج. نلت اللجام طريق السلام، سلم على الهاش،
2: نلت الكرامة،
0: نلت كرامة
3: هو سلحبيب. سلم على الهاش هو سلحبيب من عشرة والشعراء. هو الكلام ماهوش مربوط على شعر برك، هو فما طريقة، طريقة تاع الموضوع كيفاش ياخذوا، كيفاش يشوق.
2: هذايا الشاعر هذايا مولود عام 1818
3: 1818
2: الشعر
3: ذاي مولود عام رحمه الله.
2: يقول يا قاصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة، سلم على الهاشمي في ديارة، إذا بلغت يا حاج نعطي بشارة، موش خسارة، يستاهل البدر مال التهامة.
3: يا قاصد

0: يا قاصد الحج نزلت النجابة طريق الترابة سلم على الهاشمي مع أصحابه الحب زاد قوي شغابه قوى شغابه دموعي سكابه والليل حرم عليا منامه
1: والليل حرم عليا منامه يا قاصد

0: سلامه.
1: يا قاصد الحج نلت النفالة طريق الرجالة سلم على الهاشمي بالكمالة. يا رب مونا تسهل موناي تسهل علي مونا تسهل علي النالة نهني الموالة نوصل نبينا نظيف العمامة
2: نوصل نبينا خثيث العمامة. عندك إضافة سي الحاج؟
3: هي يا قاصد الحاج نلت نجامة
2: نعم
3: برشة تو شعراء يسمعوا ياخذوا اللحن تقريبا الطريقة اللي بيعملوا بها ويزيد يغير شوية في القافية والكذا
2: والمعنى
3: تو هذا ما برشة يقز الحج نلت نجامة طريق السلامة سلم على الهاشمي في مقامة نلت الرفوع وغيره وغيره يقز الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة يا حاج إذا نلت البشارة وله خسارة تستاهل كفاك قال الهمم يا قاصد الحج نلت الصوابة طريق الإجابة سلم على الهاشمي وأصحابه الحب كثر لي شعابة دموعي سكابة الليل حرم علي منامة
2: سي الحاج لو تسمح احنا سمعناها لكم بطريقة الأدبة ترى سي الحبيبة ذي كش
3: كيف
4: نفس الشيء اللحن نفس الشيء حتى الكلمات نفس الشيء أما موجودة في السفينة متاع سيدي عبد السلام الفيتوري موجودة
3: وعندي أمانة يا حجاج زادة
1: وهي الناديب هذا
4: ما نعرفش هي في السفينة موجودة
2: احنا ما عندناش ما نختلفوش في الموضوع هذا خاطر احنا سي حبيب قصايد الشعراء ناخذوا فيهم من المكتبة الوطنية وذي دونت لهم وزارة الشؤون الثقافية وسي محمد هو باحث ومدون وطني فهمت وذي قصائد مدها من الأرشيف من تاع المكتبة الوطنية وإحنا ما نتخلفوش في ذي الشكون أو الشكون فهمت هو ساعات مناه يقول هو الآخر يقول صفره مشو والآخر يقول صفره وكذا منها يجيب كل مخرج ومشى
3: فما برشا متحات على الحج تو عندي امانه يا حجاز يغنوا
2: من طرعتها النسير
3: يا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نرجع مع سي محمد العشي. سي محمد، نواصلوا في قراءات الركاب والتشويق بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغناء الإدبة.
2: يا قاصد الحج، نلت الودود طريق السعود، سلم على الهاشمي في الوجود، يا رب كمل للي ناوي القصود، عند الورود يطلب على الرب يزين أيامه. يا قاصد الحج، نلت الهدية طريق السعية، سلم على الهاشمي بورقية، اسمي أحسن صغت كم من ثنية، بحوري ملية، الحاج يقرأ عليكم سلامة.
1: الحاج يقرأ عليكم سلامة.
2: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور.
3: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور. او يا محمد قلبي شوق،
4: يا محمد قلبي شوق،
3: يا محمد بيك نهاتي،
4: يا محمد بيك نهاتي،
2: بتشاقي وحرم مقاتي،
3: بتشاقي وحرم مقاتي،
2: شاهي ترفع لي درجاتي، يكون حالي مستور. أيوه. وثبت لي صلاتي وزكاتي، تمم لي الامور.
3: او يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد بيك فنوني،
3: يا محمد بيك فنوني،
2: بتهايد كبرات محوني،
3: بتهايد كبرات محوني،
2: جراحي في جاشي ضاموني، ودموعي بضرور، وفي مقامك تتحل عيوني بروايح وعطور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: بروايح وعطور ذكية،
3: بروايح وعطور ذكية،
2: زر لمجد خير البارية،
3: زر لمجد خير البارية،
2: تمم لي فروضي جملية، يا زين البودور، واشفع لي يوم الملقية بجاه أصحاب الطور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد سمح الصيفة،
3: يا محمد سمح الصيفة،
2: يا مولى الكعبة الشريفة،
3: يا مولى الكعبة الشريفة،
2: سيد لما ما ثمش كيف علينا حنين نغور، يفتن على الإسلام بسيفة هو علينا صور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: يفتن على الإسلام يشاك،
3: يفتن على الإسلام شاكي،
2: هو ساجد للرب وباكي،
3: هو ساجد للرب وباكي،
2: صوب لا جبريل يحاكي، يا محمد ثور، مخصص لك نوري وملاكي، وباني ليك قصور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: باني ليك قصور عظيمة،
3: باني ليك قصور عظيمة،
2: ومساكن ماليها قيمة،
3: ومساكن ماليها قيمة،
2: سبح لك ونهي صاميمة من لفجار بكور، وتنطق لك ونهي صاميمة يا زين القابور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا زين السيفة والبهجة،
3: يا زين الصيفة والبهجة،
2: يا سمح العين مع المهجة،
3: يا سمح العين مع المهجة،
2: تعتقني من نار وننجا، نبعد عالسامور، وفي زيارة محمد نرجع منك يا غافور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد ليك الهبة،
3: يا محمد ليك الهبة،
2: مقطايا على الرب حبيبة،
3: مقطايا على الرب حبيبة،
2: لما من نيران رعيبة كل واحد مغصور، انهار تحضر الارواح غصيبة، اناثي وذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: اناثي وذكور اثنين،
3: اناثي وذكور اثنين،
2: صلوا على جد الحسين،
3: صلوا على جد الحسين،
2: يجمعنا مع حور العين، فكاك المغصور، بجاه طه وصاد وياسين وكتاب الزابور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد تشمع فينا،
3: يا محمد تشمع فينا،
2: ومن حوض الجنات روينا،
3: ومن حوض الجنات روينا،
2: واركب على البوراق وجينا، ما تكيدك شبرور، واسمك في الجنة كتبينا في اللوح المذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: واسمك في بيبان الجنة،
3: واسمك في بيبان الجنة،
2: لمك مش بحك تستنى،
3: لما في حاجة تستنى،
2: عليك لدهم يرتب في الغنة، وارد كل بحور، وبمدح الهادين الثنى، يا صاغي المضمور.
1: يا صاغي المضمور، يعطيك الصحة سي محمد. سي حسين، شنو رايك في الطريقه تاع سي محمد
5: والاوزان هذه؟ فما تولى اوزان تاع الشعر الشعبي، تبدا من البطيء وتتدرج نحو السرعه بشوي بشوي كما كنا نسمو توا. مش كما برشا مش مرشة طرق معناها
1: معروف. هو سي الحاج رغم ان الديب يغني ما غير بنادر وما غير ايقاع لا هو فما الايقاع موجود الايقاع
5: ولكن الايقاع باطني
1: هي اي فوالا اما هو بالنسبه للايقاع خاصه في الملزومه او في المسدسه سي محمد تعطينا المسدسه في انواع المسدس شنو عندك اخر او في طريقه اخرى ما اعطينا موقف اذا كان عندك موقف زيد سمعنا موقف
2: صلوا على البدر يا من حضب سيد العرب شفي عمته في نهار الكرب صلوا على البدر نور الضياء أتى بالرضا شفي عمته في نهار القضاء على قد ما في الدهر ما مضى وما يترتب وعلى قد بني التهدم خرب صلوا على البدر سيد الصحابة أتى بالصوابة شفي عمته في نهار العذاب على قد برق العجف السحاب شير الهب على قد ما تنسم الريح صب هب صلوا على قد ما تنسم الريح هب صلوا على البدر زين الصفات أتى بالثبات شفي عمت يوم المحرقات على قد مزن البروق أضوات تحت الحجب على قد رعد القمقم رجع رعب صلوا على البدر الطاهر المغيث أتى بالحديث شفي عمت في نهار الهيث على قد سيل اللي صب في الحريث بعد الجدب وعلى قد ما خش سلجم عقب صلوا على البدر نور العج أتى بالحجج شفي عمته في نهار الهرج على قد منزار المدينة وحج سهل ودب على قد منصام سيدي رجب صلوا على البدر زين الجبين يا سامعين أتى بفروضنا جاملين علي اللوز أديب شاعر فتين صاغ السبب في معنى القول شيء من عجب
3: اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
1: احنا الطريقه تاع المسدس هذه في الشواقه هي فيها زوز ثنايا مثل كيف يقول لديب

حبيب الله. وقت اللي يقول الصلاة والسلام يرجع عليه السعفان تاعو الصلاة والسلام. المسدسة هذه فيها زوز طرق نتاع غناء، يدخل لديب شيقول آه

أهلهم كلل يا سعد بن في حرم نزل الله لا ثلب هيج بحل يزر حل ويازم.

لو كان لجوانح مثل الطيور نشق البحور نعزم ونعناك ما طير باز. إيه. عزيزة عزيزة وجات في منازل قدد ولالها أضمد يا سعد من في حرمها جد. كل عام كل عام تلبس كساوي جدد ولالها ضد الكنتيل وحرير عز الطراز. الله. عزيزة عزيزة وجات في منازل ملاح ولها مكساح يا إنسان.

0: هذه طرق تاع غناء في الشواق. حضرت الأخوة والأخوات في خاتمة حصتنا الليلة، نحب نقدم شكر كبير للأستاذ حسين بالحاج يوسف، كذلك نحب نقدم تحية كبيرة لأخي وصديقي حبيب المناري وسي عبد الجبار شاوش وسي الهادي الطيف، ونشكرك سي محمد على قبول الدعوة، كذلك أنت سي حسين نشكرك زاد كذلك، وسي الحبيب نشكرك ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء. شكون يحب يقدم تحية؟ سي حسين تفضل.
1: نقدم تحية لكل المستمعين.
0: سي محمد تقدم تحية.
2: قدم تحية للجمهور والمستمعين الكل، وإن شاء الله معناها قدمنا معناها ما يثلي الصدر وما من شأنه أن معناها الناس تشوق للحج، وجبنا صلاة النبي وجبنا الركب وجبنا معناها ما يهم الحج،
0: ما يهم الحج بصفة عامة.
2: وتحية للأدباء وتحية لأهل الفن بصفة عامة الكل.
0: سي الحبيب
3: مشكور على كل حال مناسبة باش نلتقي فيها، والمناسبة هذه نقدم التحية لكل الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله معناها في مستقبل نتلم سي بشير، خاصة في عندما تكون هذه المناسبات اللي هي قليلة مش معناها يعني معناها موسمية.
0: مرحبا بك سي الحبيب، احنا راهو مادامنا تغنيوا في السلمية في غنية الشعراء احنا مرحبا بكم.
3: كذلك نشكر ابن من أبنائي اللي هو سي عبد الجبار الشاوش والهادي الطيف، هذوما أبنائي الأعزاء وما قصروش موجودين دوما معناها في خاصة في هذه المناسبات، معناها ربي يشدكم بصحة الأبدان.
0: قدموا تحية، تفضلوا قدموا تحية.
3: سي الهادي الطيف
4: قدموا تحية للمستمعين إذاعة منستير وكل ما يسمع فينا،
0: وانتم
4: إن شاء الله
0: بصحة.
4: يرزق العباد اللي تحب تحج
0: إن شاء الله. مين تفضل سي عبد الجبار شاوش؟
3: عبد الجبار شاوش،
0: عبد الجبار قدم تحية.
5: تحية للعباد الكليكا، وإن شاء الله كل عام احنا حين بخير،
0: إن
5: شاء الله موسم حج مبارك.
0: أمين إن شاء الله،
5: وإن شاء الله تتعاود اللمة هذه، استمتعنا ياسر بارك الله فيك.
0: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمموا العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الحرس الوطني يقوم بإعدام 250 ألف قرص إكستازي داخل فرن بمصنع. 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت استعدادا لعيد الإضحى المبارك. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا على المستوى العالمي أو في تونس. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن أمني، أين أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تتمثل في 250 ألف قرص إكستازية، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. وأوضح جبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد مصانع الآجرة تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية في إطار ضمان الشفافية ومتابعة مآل المحجوزات.
2: في إطار المجهودات المتواصلة متاع الدولة التونسية خاصة في تصدي لتجار المخدرات وخاصة تفكيك الشبكات الدولية اللي تنشط في هذا المجال، تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفافة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية. نحكيه تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بين اللي كونها التاجر في المنقولات الأثرية وبدون أي غطاء قانوني، كذلك مخرطة في وثائق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات. وبالنسبة لضرب القاسم هذه اللي قامت بها وحدات الحرس الوطني، ما هي إلا مواصلة لضرب التجار السمو، واللي كانت كمية هذه تستهدف الفئة الشبابية وكذلك الفئة التلمذية. بالنسبة اليوم نشوفوا اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات ومآل المحجوز.
0: في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صدر عن البريد الاطلاع عن قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. وبمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك، أيضا تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى الموافق ليوم 27 من ماي الجاري فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ نشرته اليوم. وأكد الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية أنه تم أعداد قائمة في الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعاملية مع أضحية العيد.
3: تم إصدار بلاغ نأكد فيه على كيفية التعامل ما قبل عملية الذبح وما بعد الذبح إلى غير ذلك. احنا ثم قائمة متاع هواتف نتاع اطباء بياطره تابعين للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه والمصيغه الغذائيه باش يكونوا على ذمه المستهلكين التوانسه باش يتجاوب على كل التساؤلات. ثم الرقم الاخر اللي هو 80106977 باش نتقبلوا عليه كل الاشكاليات وكل التساؤلات. وبطبيعه احنا الهيئه ان شاء الله من هنا للاخر قبل العيد بنهار ان شاء الله تكون عملت تغطيه لكافه الرحابي اللي متواجده في الجمهوريه التونسيه، واحنا على ذمه المستهلك في كل ارشاد او في كل تساؤل يسال.
0: ومن جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيف الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى التجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة مجهودات البلدية التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
4: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميشي وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعاود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا تسمين يا حبذا إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رفع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تسمين خير من يولينا نفاية وكيف ينقص عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد هذه بالله حتى الحشايا اللي باش تطيش نحطوهم عيشكم في أكياس. ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدأوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى تلزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين كرين ما اسمها نعملوش الريحة ونعملوك المنظر الخايب.
0: ولضمان عطلة آمنة بمناسبة حلول العيد المبارك دعت وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تعرفه الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. تتمثل أهم هذه التوصيات وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجو والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. كما شملت التوصيات ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض والانتباهية عند قطع الطريق من قبل المترجلين. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دعفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دعفوس خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدًا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسًا بالقوارض وخاصة الفئران. أقرت الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالية الحكم الابتدائي الصادر في قضية محالة على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد الذي تم عزله وإيقافه على خلفية شبهات فساد مالي وإدارية وعدد من رجال الأعمال مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن المحكمة قضت نهائيا حضوريا في حق عبد الرزاق البهوري والطيب راشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوبي وعادل جنيح وغيابين، في حق مروان التليلي وفتح جنيح والوردي النويسري بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت استعدادا لعيد الإضحى المباركة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: انتم تسمعوا
6: في إذاعة المنستير
5: معكم
6: وين ما كنتم
5: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار. عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. قناديل الخير والبرنامج بمن يرافقك فيه أيمن الشاب الليلة في رفقة طيبة. إن شاء الله باش نكونوا على موجاتنا لكم أنتم مستمعينا من توا إن شاء الله حتى لسوعتين أخرين من زمان في قناديل الخير. اليوم ضيفتنا الليلة إن شاء الله قنديل ضاوي باش يجينا من مدينة بومرداس من ولاية المهدية. هي سيدة فاضلة، هي أم نجم نقول عليها توا أم ناجحة بامتياز، أم مناضلة بامتياز، تجربة حياتية مهمة جدا. تو إن شاء الله بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل عليها. علاش قلت؟ لأنه كلامي عنده أكثر من دليل، تجربة ناجحة فيها برشا معاناة، برشا كفاح، أما فيها برشا نجاحات وبرشا نجوم مضيئة في سماء هذه السيدة اللي باش تكون ضيفتنا، إلى جانب تجربة ثقافية سياسية اجتماعية رائدة. إن شاء الله بعد شوية ضيفتنا معنا في المباشر. أول نغم هدية لكل الأمهات ثم نلتقي.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذا النغم لأمي ولكل الأمهات كلكم، إن شاء الله ربي يفضلكم ربي يحفظكم جميعا. جدل السيدة شادلية الحاج مبروك اللي هي معانا الليلة في المباشر قنديل ضاوي، يجينا من مدينة بومرداس بالمناسبة، تحية لكل من يسمع فينا في مدينة بومرداس. لا شادلية، أحكينا على تجربة حياة ناجحة، هي أم النجم نقولوا مثالية، لأنها وصلت أولادها لبر الأمان، لأنها كافحت من أجلهم، لأنها أعطاتهم عمرها الكل. يقول واحد أعطيت عمري الكل لأولادي، هي أعطت عمر كامل لأولادها، ورغم المسؤولية الكبيرة، مسؤولية جسيمة جدا، لأنه إنه الأم تقوم بالأدوار الكل، راهي المسؤولية كبيرة. مش الإمكانيات المتوفرة توا، نحكي على إمكانيات تقريبا بين متوسطة وبين منعدمة، وصلت أولادها البر الأمان والحمد لله على الذرية الصالحة. وبعد تحكي لكم على تجربة مساج الليلة نحب نحكي عليها، تجربة حياة ناجحة بامتياز. مع ذلك ما نسيتش نصيب المجتمع والناس وبلادها، من أنها تخدمهم ومن أنها الأفكار اللي عندها حابت تتجسمهم، وأنها خاضت تجارب، إذا كان ما نقولوش تجارب نقول معارك في الحياة، كسبت البعض منها بالتأكيد، وهذيك هي الدنيا، خسائر هزائم فيها نجاحات موجة بموجة، هذيك هي الدنيا، ما نجموش نكونوا في صف واحد ولا في لون واحد. إلا شادلية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير أخت حياة، تحية لكل مستمعي ذات المنصير، فرحانة برشا أني باش نكون معاكم الليلة، وإن شاء الله نعديو سهرية مع بعضنا ونتعرفوا على المزيد من مسيرتي في الحياة هذه، كما قلت أنت اللي كانت بحلوها ومرها وتعديت والحمد لله وتوجت بالنجاح الحمد لله.
0: الحمد لله. قلنا هي رحلة كفاح بامتياز، صحيح نحن برنامجنا كي نستضيفوا ضيوفنا نحكيوا على تجاربهم في المجتمع المدني، تجاربهم على الجمعيات، أما مثالش كي تبدأ تجربة ناجحة نستفادوا منها، نتعلموا منها، نستنيروا بها في الدنيا. اللاشدلية أنت امرأة من برشا نساء في تونس تكمل مسيرة حياتها مع أبنائها بمفردها وترافقها رعاية الرحمن بإذن الله. كيفاش تلخصنا تجربة الحياة مع تربية الأبناء؟
1: أخت حياة، صعبش نبدأ من اللول، أنه مسيرتي من اللول كانت في المجتمع المدني. دخلت المجتمع المدني وأنا في سن 18 سنة. تحملت العديد من المسؤوليات.
0: أول محطة للعمل الميداني. أول محطة
1: كنت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة، وأنا مازلت صغيرة.
0: مازلت صغيرة 18 سنة في مدينة خلينا نقول محافظة صراحة.
1: ولقيت برشا صعوبات، كما قلت انت معناها مش سهل باش المراه تخرج للشارع وتخدم والكل. انا تحديت هذاك الكل، تحملت برشا مسؤوليات في قطاع التربيه والاسره، المصايف والجوالات، المراه ذوي الحاجيات الخصوصيه، العمل الاجتماعي بصفتي للوقت الحاضر رئيس لجنه محليه للتضامن.
0: تونجيها هذه في حد ذاتها مسؤوليه ثقيله جدا.
1: مسؤولية ثقيلة صحيح. حاولت من الأول معناها نكسب ثقة في روحي.
0: العائلة كانت موافقة، كانت داعمة العائلة لولا؟
1: العائلة لولا كانت موافقة، لأني وقتها ما عنديش ارتباطات من بعد الزواج دخلنا في حاجة أخرى.
0: أكيد
1: يلزمني نوفق بين عائلتي وبين العمل الميداني في الجمعيات. والحمد لله ما قيتش صعوبة، معناها خطر نجمت نوفق، كنت المرأة الحديدية اللي تنجم توفق بين حاجتين، معناها ما نخليش من روحي.
0: ما فماش تقصير، يعني أنت أم لقديش من ابن وابنة؟
1: ثلاثة بنات ولي
0: ما شاء الله
1: يعيش. من بعد توفى زوجي
0: الله يرحم،
1: وقتها كانت معناها الأمور بدأت تصعب شوية.
0: كتوفى وما زالوا الأولاد صغارة
1: جديد هدنا حتى كبروا شوية ولاو يعرفوا يتصرفوا وحدهم، وكل وقتها أنا رجعت للعمل الميداني.
0: علاش رجعت؟
1: رجعت خاطر قيت نعيش فراغ، حبيت نملى فراغي بحاجات أخرين، لكن حاولت بقدر الإمكان باش نتلهى بصغاري. معناتها حاولت باش نوفق بين حاجتين وديزون. من بعد بعد العمل الجمعي قعدت في العمل الجمعياتي حتى كسبت ثقة السلطات الجهوية والمحلية. وقتها دخلت للعمل السياسي.
0: العمل السياسي أي العمل السياسي شكون شجعك باش تدخله؟ لأنه العمل الاجتماعي حاجة، العمل السياسي راهو أصعب، مش سهل بالمرة. نحكيه في فترة التسعينات هذا كان
1: هذيك ثقة المسؤول معناها كانوا يسميوني حتى وانا ما نقول لا، فهمتوا لي لا انت معناها نجموا نثقوا فيك
0: ونعملوا عليك
1: ونعولوا عليك سيسا. دخلت للعمل السياسي لكن كنت نخدم من غير حسابات. كنت نخدم لاني نخدم في بلادي ما يهمنيش معناتها بعد نلوج على منصب ولا نحب نوصل

0: لبلادي، اني نجيب حاجات لبلادي، نجيب انجازات، اني نكون موجود معاهم وهما يخططوا للتنميه ويخططوا المستقبل البلاد. نحب ان نفك نصيب لبلادي، ما مش نفك روحي ونفك للحزب متاعي. تقريبا كانت هذه العقليه،
1: هذه العقليه. لكن انا وقت اللي دخلت الاحزاب دخلت راني ما من كما قلت انت معناه هو ماضي ما ننكروشي. دخلت لبرشا احزاب، دخلت للجامعة، للشعب، للكل. كنت حتى هي انتخابات وننجح بامتياز، حتى أنه فما مرة نجحت بامتياز في الشعبة وقلت لا، قالوا لي أنت رئيسة، قلت لهم لا، أنا خفت من تحمل المسؤولية وقتها، حضر من بنت عندي كل الرهبة من نحب نتواجد في جمعية ولا في حاجة، أما ما نخلش
0: أما مش قيادية، مش في مركز قيادة، خطر العبء الثقيل متاع العائلة ربما. هذا علاش؟ مش خطر أنت مكش قادرة؟
1: لا، على خاطر العبء كبير وما نحبش المسؤولية، يعني معناها واحد يقول قيادية ما نحبهاش هذيك. من بعد جات الفرصة نتاع الكريديف اللي هو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة. هما اختاروني باش نكون من بين الناس الولاية المهدية في الكريديف.
0: شنو مهمتك في الكريديف؟ قداش دامت من عام؟
1: عامين. كنا نتلاقاو دي تكوين، دورات تكوينية. الدورات هذيك خلاتنا الكل أنا ولا زميلاتي اللي معايا نكسب ثقة بأنفسنا وما نطفوش من حتى شيء. نحب معناها نوصلوا معناها كما الراجل قبل كل الفكر الذكوري وكل الراجل هو الكل، ولا احنا حاولنا باش نفكوا بلاصتنا. بعد السياسة يلزمني عملت الكريديف، يلزمني نفك بقعتي في مواقع القرار، يلزمني ولات عندي القدرة على تحمل المسؤولية، ما عادش نخاف مثلا نقول لا ما ناخذهاش المسؤولية هذيك. بعد الكريديف جاء دوري في مجلس المستشارين اللي هو خذيته من غير ما خممتش فيه بالكل. كنت نخدم نسمع الناس يقولوا هاو هذايا باش يوصل المجلس يلزمو شنو، حاسيلو برشا حكايات. انا لا، كنت نخدم وكهو، حتى كيف معناها عطاو فيا الثقة ومشيت للمجلس. كنت زادا خدمت بلادي، خدمت ولايتي، خدمت العديد. توا يعرضني واحد ولا حاجه يقول لي مدام انت اللي تسببت لي في المكان هذايا، انت اللي عاونتني، انت، وفرحانه برشا اني
0: الحمد لله
1: موجوده. غادي يلزمني نعاون الناس اللي هما عطاو فيا في
0: قصة. هو الانسان يفرح كي يخلي الاثر الطيب. الحمد لله، معناها
1: الحمد لله
0: حاجه تفرح صراحه. العمل السياسي كان يخوفك قبل؟ كان يخوف لأنه ما نعرفش، مش توا، ما هيش أحزاب توا، نحكي العمل السياسي قبل راه.
1: العمل السياسي من الأول كان يخوفني، بعد ما تلقيت التكوين في الكريديف ما عادش يخوفني، ما عادش نخاف، معناها ولات الأمور عندي عادية ونشوف في روحي قادرة باش نتحمل أي مسؤولية في أي مكان. والحمد لله كنت محل ثقة السلطة المحلية والجهوية، وهذا ما منعنيش باش نتلهاب ولادي. أهم حاجة، أهم نقطة
0: بالنسبة لشخصك أنت، هي هذه هي النقطة كما نقولوا فيها زوز طرق وظائف مزدوجة. الأم اللي معاملة على روحها وحدها في غياب الزوج، والمسؤوليات الأخرى اللي هي تجاه المجتمع. بعد هذا النغم نلتقي وباش تقول لنا المرأة هذه اللي خدمت المجتمع وخدمت السياسة في وقت صعيب، واللي ما زالت لحد الآن هي توا خذيتها وهي في دورة تدريبية، يعني ما زالت تقول راني ما زالت حاجتي بالتكوين وما وصلتش لك المرحلة اللي نقول أني نملك فيها المعرفة الكل، ما زالت إلى الآن تتلقى دورات تدريبية. خذيناها الليلة معانا وهي في دورة تدريبية، وشكرا لها على رحبة صدرها باش تحكي لكم تجربتها مع أولادها توا، وين هما وين واصلين، وشنو اللي حققته من نجاحات مع أبنائها. بعد النغم نلتقي.

0: مرحبا بكم أنتم على موجة إذاعة المنستير، زلتم معنا مشكورين، تبعوا معكم منوعة قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا الشادلية الحاج مبروك، قنديل خير ضاوي، يجينا من مدينة بومارديس، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في تلك الربوع. مرحبا بك من جديد الشادلية، مصرة إصرارا أنه ندخلوا في بعض خصوصيات، مثال خلي الأمهات اللي يسمعوا فينا الأمهات اللي يسمعوا فينا، وتعرف نحن وقت امتحانات، فما شكون امتحانات كملت، مازالت المناظرات الوطنية زادة، مازالت إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل، هما توا يستعدوا، خاصة أبناء البكالوريا، تقعد البكالوريا بقيمتها في بلادنا الاجتماعية برمزيتها، من أهم الامتحانات اللي تتعدى في بلادنا، إن شاء الله ربي يفرح كل العائلات، ربي يوفق إن شاء الله وليداتنا الكل. دراسة الأبناء على عاتق واحد، ومش في الظروف هذية متاع الدروس الخصوصية والمنصات الرقمية، كيفاش مرت؟
1: وقت حياة صعب باش نبدأ أنهم أولادي في الوقت اللي توفى بوهم كان عمرهم بين 11 سنة و 9 شهور.
0: 9 شهور يعني فيهم شكون ما يعرفوش بكل،
1: يعني فيهم شكون ما يعرفوش. أنا كنت معناها همي الوحيد هو تربية أولادي، ربيتهم أحسن تربية
0: الحمد لله.
1: معناتها قعدت لاهية بولادي أكها، قلت لك خذيت هدنة متاع أنه نبعد على العمل المدني والسياسي باش نتلهى بيهم ساعة حتى يكبروا شوية ومن بعد نرجع.
0: وين هم الأولاد توا؟ ما شاء الله
1: سبيل الطرفة أخت حياة. كنت أنا نخدم معلمة، كنت لحد هما ما مش يفتحوا ما يقراوش، وانا زادة ما عنديش باش نحضر جورنال ولا حاجة، نسمينها ليلة هذيك حلال المشاكل. شو معناها؟ ايه نقعدوا الكل مع بعضنا، نعمل لهم حويجة هكا شوية جاتو حاجة، ونقول لهم اي كل واحد عنده مشكلة باش يقولها طو باش نحلوها مع بعضنا. انت مثلا باش تشري حاجة طو، انت شهر هذايا مثلا أختك شهر جاي، نتقاسموا الأدوار، علمتهم كيفاش يتقاسموا الأدوار، كيفاش يفهموني ويسمعوني
0: ويراعيوا ظروفك، وأنك تشاركهم أنهم يأخذوا القرار مع بعضهم، أنه مسؤولية أنهم يأخذوا القرار العيلة كل مع بعضنا.
1: التو قعدوا ناخذوا القرار مع بعضنا لأني أنا علمتهم كيكا،
0: الحمد لله
1: الحمد لله. كملوا قرايتهم، كنت نحفظ معاهم كيف دا فما امتحان ولا حاجة، نجي انت عندك امتحان يجي نحفظ معاك، يجي نحفظ معاك الدرس، ونبدأ نفتك عليهم كلهم كان نمشي يعني نعدي طو اني ناخو عدد به على التاريخ وعلى الجغرافيا ولا حاجة. الحمد لله طو الكبيرة تخدم متصرف مستشار في ليسي، الثانية شف داجون في بانك، الثالثة كملت قرايتها في فرنسا وتو تخدم في بنك في فرنسا زادة، الوليد اللي هو 9 شهور طبيب وحل كابينيه في بومارديس
0: اللي هو محمد أمين،
1: محمد
0: واللي هو معروف على الأخر خلينا نقوله عنده سمعة اجتماعية رائعة جدا. نفرحوا بارشا كيكونوا ولاد البلاد هما الموجودين في البلاد، راي حاجة تشرف، لأنه مش على خطر، لا مرحبا باللي يجي الكل تونس بلادنا الناس كل، وينجم غدوة يكون عنده كابيني في قفصة في توزر في في في أي بلاصة ويخدم، كما ينجم زاد يكون في الخارج، أما يكون أنه جارهم والصغير اللي يشوف الكابيني متاعه ويقول هذا ولد بلادي وصل، حتى ينجم نوصل حتى يشوف النجاحات قدامه.
1: طلبوه برشا في فرنسا، يبعثوله ديما يبعثوله باش يمشي يخدم في مستشفى فرنسا، فما مرة سيه حضر أموره وبعث لهم لي دوسيه وباش يمشي، جاني آخر لحظة قال لي أنا مش باش نمشي، قلت له علاش؟ قال لي باش نخدم في بلادي، باش نعمل كابيني في بومارديس، باش نقعد في بومارديس.
0: شو قاعد يخدم غاد؟
1: باش يقعد يخدم في بومارديس.
0: قناعة باهية، سمعته طيبة، وليدي يعمل الكيف، الحمد لله على التربية الصالحة وربي يعطيه بالوقت الطيب. صحيح أنت تعدت فيها النجاحات، أما راهي تجاعيد في الوجه والشيبل في الشعر والعمر اللي تعدى مستاهل بالمرة. صحيح نحن نحكي وكينه صحيح في سهرة نحن وفيها هكا حبوا الناس ترتاح وهي تسمع فينا تسمع حاجات باهية، أما راهي مستاهلة بالمرة
1: مستاهلة. الحمد لله الواحد كيف يشوف أنه وصل الهدف به ينسى كل شيء، بعما يقول الحمد لله خدمت من أجل هدف ووصلت له وكهو. الحمد لله
0: الحمد لله. نجاح العائلي مهم جدا، لأنه الإنسان اللي يمشي يخدم في المجتمع يقول له كان جا ناجح راه نجح في عائلته. الحمد لله أنه النجاح في العائلة مضمون. نمشي والمجال الآخر هو مجال الجمعيات، كي نحكي خلينا من السياسي لأنه حكينا فيه، نحب نحكي على الاتحاد الوطني للمرأة، ولو أنه فيه شوية سياسة، كان فيه شوية سياسة، أما فيه برشة برشة جانب اجتماعي، وفيه برشة برشة اهتمام زادة بالمرأة اللي ديما في بلادنا للأسف نقوله مش واخذة حظها للأسف، معناها خاصة كي نحكيه على منطقة معناها تقريبا نقوله محافظة فيها برشة أرياف، معناها مازالت المرأة تعاني صراحة بعض الصعوبات. كيفاش كانت التجربة في الاتحاد الوطني للمرأة؟
1: بالنسبة للاتحاد الوطني للمرأة، أنا مقارنة بتوا نقول قبل الخير الفترة اللي عديناها قبل، لأنه كانت عنا نوادي أصل نعمل نوادي في في في المقر متاعنا، نعلموا المرات ستريز، نعلموا برشة حاجات، وكانوا صدقني يساهموا برشة حاجات معناها في المناسبات الدينية والمناسبات الثقافية والمناسبات الوطنية، كانت المرأة ديما موجودة، كنا ديما حتى نخرجوا المرأة بالحفلات، نعملوا حفلات وتخرج المرأة ونعملوا المعارض ونعملوا نعرضوا الأزياء تاعنا التقليدية ولبستنا والأكلات التقليدية والكل، معناها كان فما كانت فما حاجة بيها بالنسبة للاتحاد.
0: كان فما نقولوا لهوة بالمرأة، تكوين، كان فما بالحق اهتمام بالمرأة التونسية أنها تتعلم حرفة، تتعلم صنعة، تعمل مورد رزق على روحها، وهذا مهم راه التمكين اللي هما توا يحكيوا عليه تمكين اقتصادي، كنتوا تعملوا فيه هذا.
1: وانا نحب بالمناسبة نوجه تحية شكر للمجمع التنمية الفلاحي الخير والبركة في بومرديت، لأنه المرة اللي فاتت ما جبتش عليهم.
0: أي تحية ليهم،
1: فلاحات تحية ليهم، ساهموا في تطوير الاقتصاد العائلي وحافظوا على التراث الغذائي التقليدي اللي ينتجوهم رغم الصعوبات اللي تعترضهم من ضعف الموارد من الإمكانيات ومن الدعم. المرأة قاعدة تنتج وقاعدة تقوم بعمل باهي وتطور في العمل متاعها.
0: أي والمجامع النسائية كنا مرة خدمنا عليهم صيف كامل، عديناها من مجمع المجمع، برشا مجامع ناجحة ناجحة ناجحة زادة صراحة يعني، وقاعدة تعمل في خطوات ثابتة. المصائف والجولات الكشافة الحاجات هذية القريبة من من من تكوين الشباب، كيفاش عشت معاهم الأجواء هذية؟
1: عشت معاهم أجواء باهية برشا والطوة، معناها قعدنا معناتها رغم فما فرق سن وكل، لكن أنا نعتبرهم ولادي.
0: ما زالت موجودة المنظمات هذه في بومارديس؟
1: لا
0: لا للأسف. للأسف.
1: ما طيب كنا حتى في الصيف معناتها تعرف بومارديس ما فيهاش بحر دام نهزم حتى البنزرت، معناها كنا نعديه أوقات طيبة ونتعلموا، مش ماشيين باش نتفرهدوا برا، لا نعلموهم برشا حاجات، الأولاد يعولوا على رواحهم، أنت اغسل دبشك وحدك، أنت لم الطاولة بعد ما نفطر، وأنت الحق معناها تكون لهم شخصية.
0: أكيد المنظمات راه يتكون راه تكون الشخصية.
1: هذا يقبل تو حاليا ماني رئيس لجنة محلية للتضامن ومن أدراك ما التضامن اللي هو ينف الفئات الهشة.
0: تقريبا قديش من عام انت وذي تطوعا راه
1: تطوعا
0: راهي ناس صراحة ثم مال عمومي، فما مسؤولية كبيرة على الحاجات اللي تجي وتتوزع زادة، تتعامل مع فئة زادة خليني نقول صعب التعامل معها،
1: صعيبة
0: على الأخر، لأنه اللي يجي والكل يعتبروا رواحهم أصحاب حق وينجموا يكونوا أصحاب حق، لكن الملفات ساعات تبدأ ما تتماشيش، والوضعية اللي هو يقول عليها راهو مستاهل بالمرة العمل في الخطة هذه اللي انت فيها صراحة.
1: بلا خاص مع الفئات الهشة راهو ما يلزمك تكون ديما تساندهم وديما، واحنا كما تعرف معناها الموارد ما هيش ديما تبقى الموارد منقوصة
0: محدودة جدا.
1: دونك احنا المساعدات ديما يكون موجه للعائلات هذه والايتام عن طريق توزيع طرود غذائية لابس في المناسبات في العيد وفي الكل، وإلى جانب أن نساندوا حتى التلامذة معناها بالمستلزمات المدرسية ساعات بالاشتراكات متاع التنقل متاعهم بمعلوم الإقامة، نظموا زاد كذلك حملات خيرية صحية، قمنا بختان أطفال نتاع العائلات المعوزة العديد من المرات وفرنا لهم كل ما يحتاجوه. كما قلت أخت حياة، راهي صعيبة برشا التعامل مع الفئات هذوما، وإن شاء الله ربي يقدرنا وإحنا نعمل وإن شاء الله في وسعنا وإن شاء الله ربي يقدرنا
0: إن شاء الله. ما تفرقوش علوش العيدة تنظم الاجتماع؟
1: كانت تقبل، باش نكون صادقة معناها كانت تقبل. يعطيونا معناها يعطيو يسجلوا بعض العائلات اللي هي غير قادرة باش يعلوش العيد، مش برشا لما حالة، أما على الأقل يمسوا بعض العائلات. توا ما عادش
0: توا ما دام العلوش غالي صعيب انه اي صعيب انك توفروا للعائلة بالمبلغ هذاك توا المطروح. في الحقيقة هو التوانسة حتى اللي يبدأ إمكانياته لا تسمح يحب يشري، هكا المشكل معناه حتى الامكانيات ولا تسمح يحب يشري، واللي نشوفوه نحن امكانياته تسمح يظهر لنا امكانياته لا تسمح، هكا المشكل. انه بالحق خاصه الموظفين والشهارة واصحاب العائلات الكبير، وكي نحكيه في الظرف هذا بالذات وقت امتحانات وقت دروس خصوصيه وقت راه ضغط تعيشوا العائله ضغط كبير، فان شاء الله ربي يكون في عونهم. التضامن الاجتماعي الترشح للخطه هذه كيفاش يجي سيده شديه؟
1: ماهيش انتخابات خط حياه،
0: كيفاش
1: مش بالهم انتخابات؟ بالتعيين تقع تعيين،
0: يعني انت تقول لهم مثلا عندي رغبه عندي استعداد اني نكون موجوده في اللجنه، اللجنه فيها رئيس وفيها برشا اعضاء، كيفاش
1: اعضاء؟ هذايا قرار من السلطات الجهويه والمحليه والتضامن،
0: يعني الوالي يختار، المعتمد يختار، شكون يختار رئيس اللجنه؟
1: يختار رئيس اللجنه الجهويه.
0: واضح.
1: هو يختار، انا ما نسميش، ما مش لازم نسميش شكون هو، ما تعرفوش علي الكلابية يا برا ما نبعدوش بعيد.
0: اي
1: هو رئيس اللجنه الجهويه. ثقته بحكم ثقته فيا كلمني قال لي راك باش تشد اللجنه المحليه، قلت لي راهو عندي التزامات وعندي ما نجمش، قال لي لا انت باش تشدها. جات التسميه
0: وانت تختار الاعضاء الاخرين باش يخدموا معاك،
1: يختاروهم هما،
0: هما زاد يختاروهم،
1: يختاروهم تجي القائمه نتاع الرئيس واعضاء
0: والاعضاء. وكيفاش يحصنك التوليفه؟ كيفاش تحصنوها؟ كيفاش يلزمكم تكونوا متفقين مع بعض؟ خاطر فما خدمه باش تصير، كيفاش تجتمعوا الخدمه بمناسبات عندكم مكتب، فما ناس قارين معاكم، ليه كيفاش تصير الخدمه وانتم ناس متطوعين؟
1: عندنا مكتب وعندنا اداره، الخدمه نتاع مثلا المساعدات والتوزيع والكل هذاك ما فيش حتى اشكاليه، لان متفقين مع السلطات المحليه، مع مع الشؤون الاجتماعيه، مع العمد، نجتمعوا الكل في المعتمديه. والعمد بصفتهم هما يعرفوا خطر العمادات، احنا فما 9 عمادات في بومرداس،
0: معناها مش شويه
1: كل عمده يعرف شكون هما الناس اللي يستحقوا المساعده في عماته. جي قائمات ننظر في القائمات هذيك كلنا مع بعضنا، ومثلا ناخذوا القائمة اللي فيه الأسماء على حسب المساعدات اللي باش تجينا، 100 مساعدة 100 اسم، 50 مساعدة 50 اسم،
0: يعني للأولى فالأولى فالأولى، معنى
1: الأولويات للأرامل للأيتام هكا معنا، معناش إشكالية بالنسبة للتوزيع، ما نختاروش وحدنا الناس اللي هما باش نساعدوهم، لا الاختيار يكون جماعي.
0: واللجنة كيفاش تتبدل؟ يعني وقتاش نقولوا باش نغيروها اللجنة، ولا باش يجي رئيس آخر، ولا
1: بعد 5 سنين؟
0: بعد 5 سنين
1: إذا كان باش يغيروها، إذا كان ما همش باش يغيروها يعني
0: تواصل،
1: تمديد تواصل،
0: ونحكيه على ناس متطوعة لخدمة الناس،
1: متطوعة
0: بوقت
1: رملة، فرحانين نخدمو، فرحانين
0: وتيخدمو زادة فرحانين.
1: أي
0: أكيد أضافت لك كثير التجربة هذه.
1: أضفت لي كثير، خاطر في بعض الأحيان راني نزور ناس في ديارهم، نمشي للناس نسمع بناس مثلا مستحقين ولا حاجة، نمشي لهم لديارهم ونشوف حالتهم الاجتماعية ونبلغ اللي شفته للشؤون الاجتماعية ونحاول باش نساعدوهم بقدر المستطاع.
0: التطوع في المجال الاجتماعي قد ما هو عمل إنساني نبيل تعاون غيرك، جربت شوية خدمت في البرامج الاجتماعية وتجربتك انت كبيرة قدام تجربتي الصغيرة، كان برنامج في أسبوع وإلا مجموعة من القوافل كل عام قافلة تنظمها إذاعة المنستير، كي نقول رانا ما عندناش خدمة كبيرة قدام اللي عملته انتوما، قد ما فيه حاجة باهية قد زاد ما فيه برشا برشا صعوبات. بعد النغم هذا باش نلتقي سيدة شادلية باش نحكي على صعوبات العمل الاجتماعي في بلادنا، وقت اللي تشوف الناس تقريبا أغلبيتها تحس روحها أنه هي مستحقة أنها تتعاون وأنها ما وصلتهاش الإعانات. العمل الاجتماعي بين سلبياته وإيجابياته بعد هذا النغم.

0: الحادية عشرة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نتحدث عن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم في ظرف أقل من سنة دون احتساب العودة القسرية، إضافة إلى أكثر من 22000 مهاجر غير نظامية تمت إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج المنظمة الدولي للهجرة. هكذا أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميدة حسام الدين جباب لمساء اليوم خلال متابعة انطلاق رحلة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامي من أفريقة جنوب الصحراء. أنهت هيئة الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم استنطاق الموقوفين فيما يعرفوا بملف الجهاز السرية لحركة النهضة، من بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجورجيني سابقا والقيادية بالنهضة عبد العزيز الدغصني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. وقررت هيئة الدائرة اللاجنائية المختصة تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة. وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد استهلت الجمعة الماضية الاستنطاق بسماع القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق. انتظم مساء اليوم حفل رسمي بمناسبة تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهرة بشبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وحصولها على رمز التصنيف كحديقة جيولوجية عالمية لليونسكو. احتضنته منطقة بنيخ داشة بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية وحضور والي مدين ووفد من وزارة السياحة. واعتبر وزير السياحة في كلمة افتتح بها هذا الحفل أن هذا التتويج الذي يمثل انطلاقة أخرى متجددة مع ولاية مدينة يؤكد أن تونس تسهر بعدة مكاسب طبيعية هو حافز لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم بحوزتهم قربان الخبز بعد الاعتداء على حارسين من حراس الأقصى في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967. وفدت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانم وتمكنوا من وصول إلى صحن قبة الصخرة بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات الهيكل المتطرفة بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع العبرية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليوم 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
2: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل

يمايا في لمستك وعنيكي ولما اعوف ايديكي وابوس على ايديكي انسى المدن يمايا.

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: مرحبا بكم، نواصل معكم قناديل الخير من إذاعة المنسيرة من الشابي معاذ الحداد حياة الكوني. كملوا معكم رحلتنا الليلة، رحلة ممتعة مع تجربة اجتماعية، تجربة كذلك في العمل المجتمعي، في السعي ما نقولوش لإرضاء الناس أما لخدمة الناس، وخدمة الناس راهي عند ربي بإذن الله، معناها لها من الأجر الكثير. سيدة شدلية الحاج مبروك، قنديل ضاوي طل علينا من مدينة بومارديس، على شغاني للأم لأنه صراحة تجربتها في الحياة مع أبنائها نجم نقول من التجارب الاستثنائية والناجحة. هنيئا لك من القلب للمرحلة هذه اللي أنت فيها، الحمد لله على تمام النعمة، وإن شاء الله كل أم تسمع فينا توصل مبتغاها كما لا شدية وصلت مع وليداتها البر الأمان. لا شدية، الخدمة في التضامن الاجتماعي ديما العمل الاجتماعي اللي فيها علاقة بالناس اللي هما يستنوا منك في خدمة قدر ما فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، أكيد قد ما فيه من مواقف صعيبة ومن صعوبات.
1: مرحبا أخت حياة مرة أخرى. بالنسبة للعمل الاجتماعي خاصة في التضامن، تجربتي اللي عشتها في التضامن أنك على قد ما أنت تتعب على قد ما تحس أنك مرتاحة، رغم معناتها المساعدات اللي يجيونا من الدولة، نقول من الدولة خاصة التضامن
0: تصرف عليه الدولة التونسية،
1: تصرف عليه الدولة التونسية. المساعدات اللي تجينا راهي غير كافية، غير كافية باش تمثل فئات الهشة خاصة في الوضع الحالي، وانتي تعرف معناتها كيفاش طول غلاء المعيشة.
0: لا، والقائمة متاع الفقراء زاد كثرت وكبرت، راهي
1: كثرت وكبرت وأصبح المواطن غير قادر، حتى ولاده ساعات يقول لك مثلا بطلت بنتي ولا بطلت ولدي خاطر ما لقيتش باش نشري له أدوات. احنا نحاولوا باش نعطيه معناتها نساعده بالاولويه اللي هو يستحق اكثر، ونتجه في بعض الاحيان الى اصحاب الخير والمتطوعين ويعاونوا. الحقيقه احنا في بومرديس مازال عندنا روح تضامن بين الاهالي في كل المناسبات،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. انا نتصور زاد في العيد ما الجار ما يخليش جاره، حتى لو كان ما منقوم نطوش العلوش، احنا فما ناس ما تلقاش غير قادره باش تشري حتى كيلو لحم.
0: صحيح، فما
1: الناس يحبوا بعضهم، مازال عندك الروح هذيك والحس التضامني، يعاونوا بعضهم وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله
0: ان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي باش تفرح عائله وتفرح الصغيرات. لا شدلية، كي نحكيوا على العمل الاجتماعي نحكيوا صراحة نفوتيكم كما نقولوا المناسبات الصعبة، يعني تقريبا المناسبات الكبيرة غادي وان تكونوا بالحق عندكم خدمة كبيرة فيها.
1: المناسبات الكبيرة اللي هي بالحق نتعبوا فيها هي شهر رمضان، العودة المدرسية، هذوما معناتها أكثر حاجة نتعبوا فيها.
0: زوز مناسبات فيهم برشة تعب.
1: هذوما العيد كيما قلت لك معناها الناس تعاون بعضها في العيد وكل معناها في رمضان تلقاهم الناس كل يحبوا
0: المساعدات. كيفاش تعديه أنت بين أنك الالتزام هذا وبين الالتزام مع عيلتك، بين أنه الناس تحضر ديارها رمضان، بين كيفاش تعديه بين هذا وذاك؟ وديما نحكيه على ناس متطوعة ماهيش خدمتها.
1: الحمد لله نحاول باش نوفق ديما ملي انا من قبل، نحاول باش نوفق بين الاثنين معناها لبس الحمد لله وقيت روحي.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: صراحة تعرضتش المواقف ندمتك على العمل الاجتماعي؟
1: لا أخت حياة، أنا ما نندمش عليه لأني أنا كان في بالكش راني كنت رئيسة جمعية المعاقين متاع بومرديس 18 سنة راني قاعد 18 سنة، وكنت نحس بروحي نعمل في حاجة باهية، نحس بروحي العمل هذاك هو الصحيح، هذاك هو اللي يلزم يصير. قد ما شاركت في برشا حاجات لكن العمل الاجتماعي هو الحاجة اللي أنا نحبها والحاجة اللي أنا نرتاح لها،
0: خاصة العمل مع الفئة هذه قداش خدمة نبيلة نبيلة نبيلة للغاية صراحة. نبيلة. علاش نقول هكا؟ خاطر نحسهم ما همش واخذين حظهم في بلادهم.
1: ما همش واخدين حظهم الجملة. والله
0: هذه الحقيقة
1: بالحق صحيح.
0: كيفاش عديتم 18 سنة في
1: 18 سنة؟ أنا فكرت نلقى في بومرداس ودوير بومرداس ثم برشا مع حاملي الإعاقة
0: برشا.
1: اتصلت بالشؤون الاجتماعية قلت لهم بربي يعطيوني قائمة في ماذا قبل نعمل جمعية. واتصلت بسيد المعتمد مشكور ولا يرحمه هو توفى عاوني برشا عاوني برشا قال لي علاش ما تعملش جمعية قلت له نعمل علاش لا. وعملت الجمعية واتصلت بشخدين المقر من طلاين هذوكم اللي في سوسيتي باكوفيل عطاونا الحقيقة المقر قالوا طونك اللي هو للمعاقين عطاونا المقر. المقر كان يتكون من غرفة واحدة معناها من مكتب واحد رديته فيه توا 4 أقسام فيه سيجته ما تعرفوش انت أخت حياة
0: ما زرتوش في الحقيقة.
1: الحقيقة رديته مدرسة بالحق.
0: قداش فيه قداش فيه من صغير؟
1: فيه أنا بديت ب15 صغير توا فيه 50 ولا حتى أكثر معناها أكثر. أنا كي بديت من الأول مازال الناس ما عندهمش العقلية متاع أنه كي تجيب صغيرك ويحشموا
0: بصغارهم يخرجوهمش البر
1: يحشموا بيهم صغير واللي هو لبس عليه يتلهديه ويقريه ويصرف عليه والآخر لا ما خليه ما في الدار
0: في الدار.
1: وقت اللي جبناهم بشوي بشوية معناها خلينا الكار بدينا نجيبوهم من ديارهم ونروحوا بيهم ونوكلوهم ومعناها نحضروا لهم وجبة الغذاء نلبسوهم إذا كان الزم في المناسبات زادا نحاولوا باش نعاونوا الولي خاطر أكثر الأولياء وما في حاجة للمساعدة
0: أكيد.
1: من بعد أنا لقيت لحمل الرزن علي وليت عندي التضامن وعندي الجمعية هيكي دونك حاولت باش قلت لا ما نكونش آني في الاثنين سلمتها بين أيدي أمينة والحمد لله قاعدة تتواصل والحمد
0: أما كتمر قدامها تقول هذا الأثر متاعي والحمد لله.
1: أي هذا نقول لهم ديما نقول بنيتها بالحجرة الجمعية هذيك
0: الحمد لله راهو خاصة مع الصغيرات هذوك وخاصة مع الفئة هذيك بالذات لأنه قداش مستحقة لينا الناس الكل راهو حتى نقول الإعلام التونسي رانا مقصرين في حق الصغيرات هذوك. يظهر لي في بالي برنامج وحيد موجود في الإذاعة الوطنية تقدمه كوثر بن دلالة مشكورة اسمه أصحاب الهمم أكثر من أكاكا مع النشي برنامج كان في إذاعتنا برنامج نتمنى أنه يعود معايا ولا مع أي حد من زملائنا أنه ما عندناش برنامج لذوي الإعاقة للأسف صراحة.
1: إن شاء الله يكون فما في ذات المسير إن شاء الله
0: إن شاء الله لأنه لابد أن نحكي على المراكز ونحكي على صعوباتهم ونحسوا الناس ولابد من دعمهم اجتماعيا وتربويا ونفسيا والإحاطة بهم ومساعدتهم وحل مشاكلهم لأنه من حقهم الصغيرات ذوكم في بلادهم أنهم يعيشوا كيفهم كيف الأسوياء. الجمعية كما قلنا كي تتعدى تقول هذا الأثر متاعي معناها إنسان بكل فخر هنيئا لك والله يقول الكلام هذايا. ما زلت مواصلة في التضامن الاجتماعي مواقف عشتها صراحة لا تنسى في المسيرة هذه اللي إن شاء الله ما زلت مكملة فيها.
1: والله ما مريتش بحاجة
0: يعني تكريمات كلمة حق هكا في شأنك
1: مع كلمة حق ديما فما كلمة حق ديما رانا ديما نعاون الضعيف حتى لو كان ما عندناش موارد حتى لو كان احنا يقصدك اي واحد تتصرف فماش هذه واحد نرجع ولا نقول لا انت ماكش موجود في القائمة ولا لا نتصرفوا باللي نجموا ونعاونوا ناس كل والحمد لله
0: الحمد لله. لا شدلية مكملة بإذن الله في المجال هذايا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: ربي يعطينا العمر
0: إن شاء الله وربي يعطيك الصحة زادة الرغبة في أنه إنسان ديما يتكون أنت الآن في دورة تدريبية الرغبة في أنه إنسان ديما يتعلم وديما يتكون وديما يثري تجربته أكيد حاجة زادة مهمة
1: وكل دورة تدريبية نخرج منها بحاجة وما نحتكرش المعلومة الروحي نحاول بكلي المعطيات اللي خرجت بها نحولها لغيري نعطيها لغيري ننصح بها غيري خطر فما تواصل فما نات بعدي باش تكمل المسيرة فما
0: أكيد
1: أي في كل دورة نتعلم أنا طوى الدورة هذه هي 3 أيام لما حالة مع جمعيتي أما تعلمت منها برشا حاجات بالحق. معناها كل مرة تقول عمرك لا تقول أنا سيد كونت و... لا ديما تتعلم، ديما تلقى حاجة جديدة، ديما تلقى حاجة تفيد بها غيرك.
0: رغم المهنة شاقة ومتعبة جدا التعليم خاصة في الابتدائي وقت قريت انتي، وهو حتى التو صعيب راهو للناس اللي ضميرها حية وتقري بضمير، راهو صعيب على الاخر التدريس ومشقة كبيرة. ان شاء الله ربي يعاون الجميع. ورغم التزامات الام صراحة معناها خليت تحملت مسؤوليتك في المجتمع متاعك. وهذه راهي ثلاثة مهام، ثلاثة صعيبة،
1: ثلاثة صعيبة.
0: صحيح. هو صعيب الواحد بشي يحكي على روحه، ما بالحق راهي ثلاثة مهمات صعيبة في القسم، في العائلة وفي المجتمع، انك تجمع بيناتهم. من نجم كان نقول لك ربي يبارك لك ان شاء الله، تركت الاثر الطيب والحمد لله. انسان هاكا يشوفوا في نجاحاته وفي عائلته ويشوفوا في صحته زادة، وقدام ربي ان شاء الله زادة يلقى الجزاء متاعه. شكرا ليك الله شدية، يعطيك صحة. كلمة الختام للأمهات اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يسمعوا فينا، قديش مهم انه الانسان يحاول انه يقدم ولو القليل للمجتمع هذايا، وانه ما يجبدش روحه، وانه ما يفكرش كان في روحه فقط وفي عائلته الصغيره بركه،
1: ويخلي الاثر الطيب. انا نقول تو كي نبدا نمشي في الطريق ونلقى حد قري عندي ونلقاه في منصب باهي نفرح، نلقاه يقول لي أنيسي أنا قريت عندك، صدقني ما تصورش قديش نحس بروحي فرحانة. ولا حتى في مركز المعاقين فما وليدات جاونا ما يعرفش حتى كيفاش يلبس دبشه، ما يعرفش كيفاش ياكل، تو تشوفهم معناه
0: الحمد لله
1: يعني، ولا كيما الأسوياء أنا على الأقل وصل لدرجة أنه تحسن، تشوفوا تحسن، تشوفوا ولا يتكلم، تشوفوا
0: الحمد لله
1: يعرف يتعامل مع الناس، تقول الحمد لله.
0: الحمد لله
1: من الحاجات اللي فرحوني معناتها الواحد ان شاء الله نقول لقيته في صغيراتي نعمل مع الناس ونلقاه في صغيراتي، والحمد لله.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك في صحتك فيما عندك. فرحانه اني حاورتك اللي شاد لي الحاج مبروك، من العلامات النسائيه الناجحه في تونس الكل، مش كان في ولايه المهديه فقط. انت فخر المراه في بومارديس الكل، لانه في ظروف صعيبه تنجم انها تحقق نجاح مهني عائلي مجتمعي. هنيئا لك، شكرا لك على حضورك الليلة معنا، تحياتنا لك. مازلنا مواصلين معاكم مع روائع الفن، هذه غناية من

جميلة مع الأداء الرائع مع الإحساس القوي مع اللحن الجميل، تكون الروائع الموسيقية هذه. إن شاء الله المستمعين تكونوا مستمتعين بمختلف الأغاني اللي اخترناها. شكرا لاختياركم موجة إذاعة اللامنسير. تحياتي من الشابي، حياة تكوني ليلتكم زينة إن شاء الله. نسكن

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة اليوم للعمل من خلال زيارة موقع البريد التونسية. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. دعت الجمعية التونسية لطب الإدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بقصر باردوا بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انعكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة ديت الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهلا.

الموج الأزرق.

أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحبك.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام الإبداع والجمال في حضرة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا نواصل مسيرة التقييم والتحكيم، واليوم نذكر أصدقائنا المستمعين بأن قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. أجمل تحية فريق التنظيم والأعداد والإشراف والتحكيم، تحية زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أيضا مع تحيات زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وأيضا تحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعر سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بن ضيق.